انتوا عارفين ولا مش عارفين؟ اذا انتوا عارفين خلاص، ماشي انتش عارفين اعرفكم. تقدمات وانتصارات العدو السعودي وحكها البشمرجة من المرتزقة وتحشيداته مثل الزبادي ساعات وينتهي. الثالثة ودقيقة سحرا بتوقيت المجاهد مع الله.

صنعاء من سام والوطن حقنا كلنا. ثبتت امرأة فرعون. امرأة فرعون ثبتت وهي في بيت أكبر طاغية، وانتكست امرأة نوح وهي في بيت أكبر داعية. الواقع ليس عذراً.

الصديق. أحيانا يكون شخص لا يفيدك غالبا، لكنك تستمتع بوجوده، مثل الراديو. مش نبيع الراديو، مثل الراديو، انتبهوا. سئل أحدهم: من هو الثرثار؟ فأجاب: الثرثار هو إنسان تسأله عن الوقت، كما الساعة، فيشرح لك كيف صنعت الساعة. يا خبير، قل لنا كم الساعة، هو يكلمك كيف صنعت الساعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. صدق الله العظيم. علم ولدك قيمة الستر وضرورة الاستئذان.

الشياطين ثلاثة أنواع. نوع يخاف من آية الكرسي، ونوع يخاف من فقدان الكرسي، ونوع يصفق للجالسين على الكرسي. شياطين.

البس اللي تشتي واختار الذوق اللي تحب، وما تغيرش طريقتك عشان تعجب حد. نصيحة: تعامل بطبيعتك مع أي حد. طبيعتك حالية وهي أحلى من التصنع بألف مرة، لذا لا تتعب نفسك من أجل لفت الأنظار. القبول من الله. والله.

قيل الأكثر غباء ثرثارون، والأكثر ذكاء صامتون، والأكثر بؤس حسودون، والأكثر رزق بسيطون، والأكثر جهل مزعجون، والأكثر علم هادئون، والأكثر قسوة منافقون، والأكثر قوة لطيفون، والأكثر حقدا مرتزقون، والأشد بأسا مجاهدون. يا من الصموت، ها بس ولا يخرج خبر، ها

جاء إنسان بيتحاكم ده الخبر يقول لك ضياع مروحية أمريكية من الرادارات. والله يا الله ما قال له مني أنا داري.

0: في الأخبار المتداولة. في الأخبار المتداولة، مروحية أمريكية تختفي من الرادارات، قبالة السعودية.
1: الحين يا أخي كيف لو ما دراني يا أخي، قالوا فوق البحر الأحمر ما زرت حاد تري هذا اليوم موسم التيرك ولا السخلة، أمشي أطعمنا الباغة ما بشط عمره باغة. من مركة سبوتنيك عربي الروسي، فقدت هليكوبتر اسمها شنكري ماركي ماكوكي، اسمها بالانجليزي، هذا السع الانجليزي ما يجوز يجي ما يضحكني لوحدي. أنا كان مش قررنا أيام تعفش سوا، ولا لو جننا بين رضن رضي، ما لك لو جننا بين التين نجرب بالعربي وكمل وتياب الإنجليزي تكونوا اتعوا علي ما قررنا سوا، ما قرينا إنجليزي إلا في ثاني إعدادي، بل واحد كبير ما عاد يجمع وفي يوم المعلم نضحك ما لك انت
2: حتى الابتشري
1: هذا الانجليزي الصوت
2: على طقاط
1: رشوش
2: ربنا على العز عرش العز
1: عرشي
2: نعيش احرار من دل فينا يوم لا عرش.

0: حد وزاد يكف لو حاش
1: حتى رفشت
2: عفشه وبحد الابد شيء
1: وكفت
2: المعارك على طلقات رشوه كنا نسمع النور جربتي في قوات المسلحة لقضوا سفينة تكو مدمرة لاحقوا حاملة الطائرات الأمريكية بفضل من الله بس انهم يسقطوا طائر مروحية أمريكية هذا والله ما بلا ما شاء الله وقبالة السعودية حكمتك يا رب حكمتك وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا
0: ربنا على العز عرش
2: العز عرش
0: نعيش احرار من دلفنا يوم
2: هكذا اخبار امام هكذا اخبار ما نقول لا جعل صدق جعل صدق
1: وكفف المعارك على طلقات رشاش
0: ربنا على العز عرش
2: العز عرش
0: نعيش احرار
2: من دلفنا بيننا ولن وبيننا
1: جواب
2: حد الابد
1: شيء
2: لا منه برعه امامنا بنسمع الزام هذا اللي الكحول وبين نفس الكبالي بيفترع صدقوا بالله رضوان الله عليه.

0: صارت فجورة لحبت السما ودرجت الأرض فرشي وصاحبت البلدك وزادي الكف لوحات
1: شحت الرفة ستعش وتحت الأبتشي وكفف المعارف على طقات فجورة
0: يذوق الخصم بازي وغفاتي وبطشي ولا نقبل وصاياه ولا خاين
2: مغشاش
1: شحت الرفة ستعش
2: وتحت الأبتشي
1: وكفف
2: المعارف
1: على
2: والله
0: قولوا للكونغرس تشكوا
2: امها الزلم شيء
0: ولا قدر الخوارج ولا تحريف الاوضاع
1: حتى الرفه ستعش وتحت الابطشي وكذب المعارف على طقات فجار
0: صرخنا فوق بقعه وبصرخ
2: فوق نعشي
0: ورب العرش بالحرب يا واشن نخساش
1: حتى الرفه ستعش وتحت الابطشي
2: وكذب الله بين أتابع قناة المسيرة الآن والله بين أتابع قناة المسيرة وبين أتابع مواقع الأخبار العالمية وبين أتابع مواقع الإعلام السعودي وبين أتابع حب الله زمان مخرجة مناوب الآن تطقوا بالله واشتيوا فيكم واتيكم التفاصيل واتيكم آخر الأخبار وجديد المواقع وما وعبر إذاعة سام وإذاعة وطن.

في تفاصيل الخبر، مروحية أمريكية تختفي من الرادارات قبالة السعودية. سبوتنيك عربي. الموضوع الروسي، فقدت هليكوبتر سكورسكي شوك مش شوك قد مخبر ام اتش 60 ار شنوك ايش اخبارك التابعة للجيش الامريكي، فقدت ارتفاعها بشكل حاد قبل انقطاع اشارتها فوق مياه البحر الاحمر قرب سواحل المملكة. بحسب بيانات رحلات اطلعت عليها سبوتنيك، وأظهرت البيانات أنه عند الساعة 0:02 فوق بعض 24 بتوقيت موسكو كانت تحلق بسرعة نحو 220 كيلو متر في الساعة وعلى ارتفاع يقارب 91 متر. مفرجه. وبعد 11 دقيقة، في تفاصيل الخبر والله، وبعد 11 دقيقة تراجعت السرعة إلى 17 كيلومتر في الساعة، كانت بسرعة نحو 220 كيلومتر في الساعة وعلى ارتفاع يقارب 91 متر، وبعد 11 دقيقة تراجعت السرعة إلى 17 كيلومتر. يا أول بوت عبد الله يتبوذني في الساعة، ووصل الارتفاع إلى 0 متر، يعني بتغزول شكلها يا ولد. ثم انخفضت السرعة بعد دقيقتين إلى 0. يعو ليك شبح من صوتك وأنا شبح من صوتك. قبل توقف إشارة جهاز الإرسال والاستقبال، ولم تصدر حتى الآن تصريحات رسمية من القيادة المركزية الأمريكية أو البنتاغون وزارة الحرب الأمريكية بشأن الحادث، كما لم تتضح ملابسات فقدان الاتصال بالمروحية أو مصير طاقمها. تقول أنت أخي، يقول من قال

0: روحي أمريكي ما جت بعلق بارك السعودية ولا جت تعتمر ولا تحج، لا هو موزم حج ولا هو موزم ركض مذابح تري إمام عمانة.
1: امكا يا نايا هوتنا الهوايات أصبحت كعجاز نخل الخاويات.
0: أظن المخرج حفظ الله الحرازي شغل من صليك شغل الخامس لأنه غدركم المجرم الصهيوني الكافر الإبستيني ترامب. الحرب في إيران ستنتهي قريبا بطريقة أو بأخرى وعليها أنا مغرس مغرس ولو قم من النوم. كل الأخبار

قبل أن أغادركم. وقد أعذر من أنبر الأجواء السعودية غير آمنة. تقول لي مروحية مش مروحية يا مسهر حرب على المتفرجين. الأجواء السعودية غير آمنة. نحلي مسؤوليتنا من تبعات تجاهل التحذير من مواصلة استخدام الأجواء السعودية. التوقيع قواتنا المسلحة اليمنية المؤمنة المبدعة المجاهدة المطورة. دعوا المجاهدين.

الحاجة قبل أن نغادركم، ما قد شافوا من الجمل إلا ذنه، والقادم أجمل. سمعتوا؟ والقادم أجمل بإذن الله وبفضل الله، فإنما تمتلكه قوتنا المسلحة للدفاع عن شعبنا سيجعل صراخ السعودي يملأ الدنيا. هذا إذا بقيل الصوت. اعجبني الصدق، ما فيش أحلى منه. وزارة الداخلية السعودية تنبه تحت عنوان تنبيه هام: تصوير أو نشر أو تداول أي معلومات تتعلق بعمليات اعتراض الصواريخ والطائرات المسيرة أو مواقع سقوطها يعرضك للمساءلة القانونية. صوروا صوروا صوروا لأحرار شعب نجد والحجاز، صوروا وراسكم لكم.

كل الأخبار، صور الأقمار الصناعية التي حللتها وحدة التحقق، والمأخوذة عبر القمر سنتينل 2 حللتها وحدة التحقق في التلفزيون العربي، هكذا يقول الخبر. أظهرت تصاعد الدخان من منطقة محطة الضخ الثانية على خط أنابيب شرق غرب التابع لشركة أرامكو السعودية. مدخان عمل. قبل أن نغادركم،

0: العملية الجارية ضد الحوثيين في اليمن ستمضي بشكل جيد.
1: إن هذا أستاذ الأحياء ولا من هذا؟ ما شيء مشروع أستاذ الأحياء. هذا المجرم الكافر الصهيوني الإبستيني ترامب أبو أيفانكا.
0: عجبتني أبو أيفانكا الصدق. الصدق عجبتني قوي.

عضو المكتب السياسي لأنصار الله قبل أن نغادركم كتب وقال: لو عاشت قناة الجزيرة في عصر رسول الله صلى الله وسلامه عليه وعلى آله لما فرحت بنزول آيات القرآن الكريم وابتهجت بها كما تفرح وتبتهج بتصريحات ترامب. إلا لو جني قناة الكفار قناة الجزيرة لو جنوا بيطلع فيها أبو جهل وباقي سرازرة حق كفار قريش.

أنا يمني، قالها محمود درويش، سجل أنا عربي بعد 12 سنة. هي بس في شكل يمني. سجل أنا يمني بعد 12 عاما من العدوان والحصار على بلادنا اليمن. سجل عندك يا خبير قرار الحظر الجوي بتوقيع يمني مع محبتي. كاظم الساهر، كاظم الساهر، يا ربي لك الحمد.

عضو المكتب السياسي لأنصار الله الأستاذ حزام الأسد عضو مجلس الشورى، قبل 6 دقائق فعل تغريدة على منصة إكس، كتب فيها: ولكن الله رمى. تقولوا ما قصده؟ كل شيء معقول وارد، الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، والله.

0: قبل أن نغادركم. هنا المخا مباشر مع الشاعر محمد الحربي من المخا من أمام مركز الإنزال السمكي في المخا.
1: 2026 من أمام الهيئة والله بالخير بتاريخ 15/2026 من أمام الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر المحا. يقول المملكة باخر خطوطها المسرة للبارحة صوت 100 صفارة. المملكة باخر خطوطة المسرة لندارها صوتها 100 صفارة مكتفة يملاتها واليسرى تلعب وستنجدها من أول غارة. القتل والتعذيب ليل الأسرى يوحي بحجمة ساحقة جبارة هجوم وفواح البنادق شكرة مضاعفة خلاقة واستغفارة. الروح تبطل والشهادة تشرى والنصر فينا محضرها وقرارها قرار ذي ما قدرها هي يدرى وعهد ما تلحقها كفارة نسري وللغاية فقط نتحرى ما نقصد العالم ولفتة أنظار مشهد نسميها القيامة الصغرى على مخفة لحيتها زنارة واخذاه ربي جل شانها وزرة وهان عزة وانتقت مقدارة أصبح حشيم الفعل واصفة قدرة وإحنا نواجه صوتها وحصارة نخرج سفنهم ليعدد بالأغرى وصنعهم واخر رموزة إصدارة وانتاجهم للنفطة يرجع صفرة ورد المكوة مثل ما القطارة ننكس حروف الشر نكسة قبرة ننكس حروف الشر نكسة قبرة بقوة الخلاقة وقوة الله فوقهما جبارة ونزف للشعب العظيمة البشرة بالنصر من جيش اليمن وانصاره بالنصر من جيش اليمن وانصاره وسلامتكم الله سلام الله على العدو.
0: الشاعر محمد الحربي من المخا.

قبل أن نغادركم رادار الأخبار. مؤشر الاضطراب في مطار الرياض يصل إلى الحد الأقصى وفقا لموقع فلايت رادار، وهو ما يعني وجود مشاكل كبيرة وتأخيرات طويلة وإلغاءات عديدة للرحلات. يا للهول يا للهول. رادار الأخبار. نفس ما كان يجي هذا الساعة من مطار بن غوريون. يا أصحابنا ما بش فرق بين اليهود والسعودة.

دار الأخبار. صدق أو لا تصدق أخي المستمع أختي المستمعة، من كل بستان زهرة. هذا ساعة. صدق أو لا تصدق أخي المستمع أختي المستمعة أن مرتزقة العدو السعودي، تحشيدات العدو السعودي الذين حاولوا الهجوم على باب المندب، يتعرضون منذ ساعات لضربات طاحنة في رأس العارة، لكن ما عنكملش. بينما السعودي يكافح للتعامل مع الحرائق في رابق ويعجز عن مساعدة الطائرات على الهبوط في مطار الرياض، ويكفن قتلاه في مناطق الحد الجنوبي، لم يهنأوا بأكاذيبهم. 24 ساعة يدوب مرت علي، هم يقولوا هكذا ولا تخلي. ولم يقف الأمر عند الفضيحة فقط، باب التصعيد الذي فتحته السعودية اليوم لن يغلق بسهولة، والقادم أعظم.

رادار الأخبار. الرحلات المتجهة إلى مطار الرياض، هذا في التحديثات عن مطار الرياض، اسمعوا أمانة. رادار الأخبار، الرحلات المتجهة إلى مطار الرياض تغير مساراتها وتبتعد مسافة كبيرة، تعد عن مطار الرياض 100 قدم وبقى.

الوضع فوضوي في مطار الرياض، اضطرابات لا تتوقف. منذ أكثر من نصف ساعة والطائرات المتجهة إلى مطار الرياض تحلق في دوائر على مسافة بعيدة من المطار، غير قادرة على الهبوط. يا جناة باقي يكتبوها كذا. منذ أكثر من ساعة كاملة من الدوران والانتظار في الأجواء، بدأت الرحلات التي كانت متجهة إلى مطار الرياض بالعودة أدراجها أو البحث عن مطارات أخرى للهبوط. وتستكن الكل. من الواضح أن مطار الملك خالد بالرياض أصبح الآن خارج الخدمة بالفعل بعد تعرضه لهجمات من اليمن. رادار الأخبار. في آخر تحديث، مؤشر الاضطراب في مطار الرياض يصل إلى الحد الأقصى وفقا لموقع فلايت رادر، وما يعني وجود مشاكل كبيرة وتأخيرات طويلة وإلغاءات عديدة للرحلات.

ووضع عاجل الآن. حياه. موقع فلايت رادار مطار الملك خالد الدولي بالرياض يصنف كأكثر المطارات اضطرابا. يا قوة الله في حركة الطيران حاليا في العاجل الآن الآن. قد تعبت اليوم عواجل الصدق، قد بين حس العاجل في حلقي. حلاوة حلاوة، هذا من حلاوة الطعم للعواجل. عاجل عاجل. موقع فلايت رادار مطار الملك خالد الدولي بالرياض يصنف كأكثر المطارات اضطرابا في حركة الطيران حاليا. موقع فلايت رادار يأتي مطار الملك خالد الدولي بالرياض في المرتبة الثانية عالميا عالميا على مستوى العالم من حيث اضطرابات حركة الطيران. هتصدقوا بالله عاجل عاجل عاجل. الآن الآن موقع فلايت رادار مؤشر الاضطرابات بمطار الرياض يصل المستوى الأحمر. وسط تأخيرات طويلة وإلغاء لعدد من الرحلات، عاصمة السعودية مضطربة ومطارها مغلق. يا قوة الله.

0: يقول خاصر ثلاثة أو بيشن علينا عاصفة الحز بعد 12 سنة عاصمة العدو السعودي مقربة كما إذن وسطاك حكمتك يا رب.
1: الباد يظلم والقضاء بالمهدع والسن بالسن في الشريعة وفي الدين بس تقبل الغازي برشاشة وسكين من أخشام الثلاثة وعشرين.
0: الشاعر المجاهد عبد الغني الحاكم سلام الله عليه.
2: سن بسن في الشريعه وفي الدين بس تقبل
0: عبد المجيد الحاكم شلك عبد الغني
2: واسقيه من اخشام 23 واسقيه من اخشام 23
0: واهتم في اخر الاخبار في اخر الاخبار العاجله موقع فلايت رادار مطار الملك خالد الدولي بالرياض يصنف كأكثر المطارات اضطرابا في حركة الطيران حاليا. موقع فلايت رادار يأتي مطار الملك خالد الدولي بالرياض في المرتبة الثانية عالميا من حيث اضطرابات حركة الطيران. بيتغزلوا ضالع ما عبش نازل لا اقلاع ولا هبوط. موقع فلايت رادار مؤشر الاضطرابات بمطار الرياض يصل المستوى الأحمر يعني يا غارة غيروا عليهم ولا هكذا هم يقولوا هكذا ولا تخلي يقول لك المستوى الأحمر يعني عيشن لا عطضاق. السعودية وصلت تأخيرات طويلة وإلغاء لعدد من الرحلات يا ربي لك الحمد.

عيشوا الرياض الآن الآن بفضل من الله ومطارات العدو السعودي هو لأجل دماء الطفلة أثير العامري الشهيدة أثير العامري رضوان الله عليها ودموع أمها المقهورة ومظلومية الأسرى والجرحى الذين تم دهسهم بالمدرسة.

اضطرابات الملاحة الجوية مشلة في مطار الرياض على فكرة، بل في أكثر من مطار بجارة السوء في مملكة المهافيف. قرن الشيطان

0: قبل أن نغادركم في العاجل الآن من قنوات روسيا اليوم. اختفاء مروحية أمريكية من طراز MH-60S فوق البحر الأحمر بعد بث إشارة استغاثة قرب ينبع السعودية. الله يحق الحق. وما زالت الأخبار العاجلة تريدنا الآن تباعا عن مطار الرياض. هذا ما عادش مطار، هذا ما عادش مطار، هذا كديس ومعاه هذا كديس ومعاه هذا ما عادش مطار. مطار الملك خالد في الرياض تأخير 384 رحلة يا قوة الله، يعني 56% من عدد الرحلات اليومية، النص. متوسط التأخير 68 دقيقة. عدد الرحلات الملغاة 15 رحلة. مؤشر الاضطراب 5، وهو أعلى تصنيف في مؤشر الاضطراب، ويشير إلى مشاكل كبيرة. هذا شكل مطار الرياض مديون ولا مطار ابن كلب. حر
1: لا تساومني على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد. الجلد مخلوق من صينة بلادي قبل ما تخلق رمزات العمار.

0: من غزة. اسمعوا اسمعوا.
1: فعيل حلف مكة. لي لي لي لي لي لي لي. عشان شو؟ عشان ايش هذا بالضبط؟ بينت قوتهم بس على بعض. وين قوتكم كانت عنا؟ واحنا ثلاث سنين مش نحكي في السبعين سنة، ثلاث سنين الحجر ذاب في القطاع، الحجر ذاب. وين كنتوا؟ بعتوا أكفان، أكفان بعتوا لهم. وين وين كنتوا؟ ما كذاب ملعون ابن حرام اللي قال الدم عمره ما بصير مي. هيو مي، مئة ألف روح بني آدم دمهم مي. هيو زي ما انتوا شايفين، زي ما انتوا شايفين بتشاطروا على بعض. بينت قوتهم على أخوان اثنين دقوا في بعض. واحنا كل شيء واضح، وضوح الشمس، وضوح الشمس. مصر انا بيكو يستباح، برضو ما حركش فيكو اشي. كذبتوا الكذب وسددتوها، استهدفوا مكة واستهدفوا المدينة. ما ضلش مسجد واقف في القطاع، ولا مسجد خلو، ولا تحرك فيكو اشي. وهسا قاموا على حيلهم. بس تحياتي للشرفاء بكت ان بكي.
0: ابن غزة من فلسطين المحتلة، سلام الله عليه.

هذا الساعة على خبر عن مدار الرياض أمان كأنه وقع في الجلدة، شكله يخرج مشلول فوق عربية. التراب التراب التراب التراب قدوب يدوخ المدار، مدار خالد التولي في الرياض يا أخي قدوب مغلق من قبل رجال ربي، فضل من الله.

عاجل عاجل في الأخبار المتداولة بعد أكثر من 90 دقيقة استمرار تعليق الرحلات الجوية فوق مطار الرياض بالسعودية وتحويل مسار الطائرات إلى مطار المدينة. وما عفش معاكم قد قلنا لكم بين قوة المسرحة واضح وصريح مكة والمدينة كذا بيحولوا من الرياض بيحولوهم لنا للمدينة. عاجل هيئة بريطانية للأمن البحري مكبوف مجهول وعليه يستهدف ناقلة ويتسبب بحريق في غرفة التحكم بمضيق هرمز. حريق من ضالع لا نازل

من مصر الناشط المصري سامح عسكر، الناشط والمفكر المصري، كتب وقال: ما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز عن مشاركة الولايات المتحدة للسعودية في القصف على اليمن سيجعل السفن الأمريكية ممنوعة من المرور من باب المندب، وتتكرر معارك حارس الازدهار في السابق. من الذي يتآمر الآن على مضيق باب المندب ويجعله عرضة للفوضى والإغلاق؟ سمعتوا ما بيقول ابن مصر سامح عسكر؟ قال: من الذي يتآمر على مضيق باب المندب ويجعله عرضة للفوضى والإغلاق؟ قلنا: لا حل مشكلة اليمن سوى دبلوماسيا سلميا، لا حل عسكري لمشكلة اليمن أبدا. سامح عسكر بيوضح ولا حتى دبلوماسي. والله ماشي نظر يا أستاذ سامح عسكر، يرفع يده السعودي المتكبر المتغطرس، يرفع يده عن بلادنا، ما دخل امه ما على ابوه. قد كان والحاجي حسسنا انه وسيط، اليوم قال 100 طائرة، 100 طائرة، وشان ضربات جوية وغارات، اكتلف لي فندق محمد بن سلمان، اكتلف فندق 100 طائرة، او جاني ارتعن عندنا ولا معزمة عاد مش ضايرة، 100 طائرة يا ابن اليهودي.

في الأخبار العاجلة. في الأخبار العاجلة من حجة، قصف مدفعين العدو السعودي يستهدف قرية أم الضهي بمديرية حرب.

إقامة أطباء بلا حدود في آخر الأخبار. الاحتلال الإسرائيلي يخنق قطاع غزة بشكل متزايد ويواصل حرب الإبادة الجماعية. قبل أن نغادركم، فيلات أرامكو اللي كانت معروضة ب 2 تريليون دولار شكل الحرب عتنتهي وهي ب 200 ريال قعيضي. عجبني من حساب الأستاذ طالب الحسني.

من حساب الدكتور محمد طاهر، كتب وقال: الحلف السعودي الباكستاني التركي اجتمع لقصف اليمن، لكن حين ارتكبت المجازر في غزة كان اليمن هو من يضرب إسرائيل، بينما فتح الآخرون لها طرق الإمداد وزودوها بالنفط. أهذا إسلام أم انبطاح كامل؟ محمد طاهر. قبل أن نغادركم في التسريبات،

في التسريبات يقول لك بينهم قائد عسكري. مصرع العشرات من القوات المدعومة سعوديا في مارب. ليش ما في مارب؟ تسريبات نيويورك تايمز. الصحيفة الأمريكية كشفت أن الحرب التي قادتها السعودية في اليمن منذ عام 2015 تحولت إلى حرب استنزاف طويلة لم تحقق أهدافها المعلنة. كالتفن والطنبو يا نيويورك تايمز. تفن والشرعية. مشكلة ما دفنوا شوية حية. ندري كيف دفنوا. دفنوا رواس. شو أقول لهم يا أول؟ تسريبات. أنصار الله تحذر تركيا وباكستان من الانخراط في الحرب على اليمن. صنعاء تفرض معادلة الردع. أبلا أبسلنا لا بفاصل منس. صنعاء تفرض معادلة الردع وتستنزف مخزون التحالف. قال لك أدن بيدوروا الفكس دوار. إعلام أمريكي وعبري. تسريبات. نحو 200 عنصر استخبارات أمريكي وصلوا إلى السعودية أو أي حجة لدعم معركتها في اليمن. وأنا سرح سيد عيد. تسريبات. صور أقمار صناعية رصدت عمود دخان يمتد 60 كيلو متر من مصفاة أرامكو في رابغ. 60 متر دعبابي بوري يا ولد.

مصدر عسكري في صنعاء يكشف نتائج التصعيد السعودي للنظام السعودي وتحشيداته، مؤكدا افشال كافة حملات الزحف والتسلل باتجاه مديرية دوباب ومحيط باب المندب رغم الغطاء الجوي المكثف. فرانس بريس، سماع انفجارات قوية في الرياض. خارجية صنعاء، التصعيد السعودي لن يثنينا عن تثبيت معادلة التصعيد بالتصعيد. من البحر الأحمر إلى العمق السعودي، كلفة المخاطر تسقط المظلات الدفاعية. لا أمريكية، لا يونانية، لا إيطالية، لا بريطانية، لا فرنسية، لا سعودية، ولا سعودية بعد اليوم. أنت بعد اليوم كنت بصلاح هكذا، وإحنا قنابل ترمي بنو يجي ما يضحكني. تسريبات رويترز، توقف صادرات النفط عبر خط أنابيب شرق غرب السعودي بعد تعرضه لهجوم. والاحتياطي بلزق، والعضق بيدخن، والمحمد بن سلمان قالوا مبنجر، المهم وحظر جوي، والطيران مضطرب، ومدار الرياض خارج الخدمة، والمهم ما عاد حد بيرقص، قال لك شوارع الرياض فاضية. ما بلا بتهتز الرياض بكلها، ما عاد حد بيهز فيها. بعد تحذير صنعاء، توقف حركة الملاحة في مطار الملك خالد بالرياض.

0: مصدر عسكري: تم طرد القوات المدعومة سعوديا من مديريتي المعافر والمواسط بمحافظة تعز. تجميد سعودي في التسريبات، تجميد سعودي للرئاسي. حكى العليمي لعبنا بسرور المجاهدين قدوم في بيت العليمي في مسقط رأسه. بقول لكم تعالوا جمدوا، دخلوها الفريزر ساعدتك حق زمان. لو ما كان الزعيم يدي لنا دكة هندي ابن الذين، ونراعي للدكة الهندية المجمدة. ولد خالك لا ماش معنا بقر ومعز، صار من كل شيء احسنه حتى التنك. دكة هندي، دكة هندي يا ظلمه. انا من بن حاكي درعن يا اخي، بن حاكي لحب هذيش. والله يا مدرس انك هنيتي دك من الهند يرضيك يا محمد الشيعاني. قال لك الله، قال محمد الشيعاني جنا. لا والله كانت لنا دك من الهند الزعيم، ما نقدرش نجازي، ما قد اهاننا قصي، ما قد فعلنا. دك من الهند اي نور رشيد قعايش، المفروض يفعل احتجاج على الزعيم. وندخل البكال ونفتح الثلاجة ونخرج دكة هكذا معصودة صاع صميم ربع صميم ومكتوب دكة واردة الهند. تري يا حلال يا حرام، أيام الزعيم حرام.
1: ما بداي ما تبكى كل شان، ما بداي ما تبكى كل شان يا مضى.
0: آخر الحلقة الزعيم
1: بطل وشباك وراها
0: في آخر الأخبار، مواقع متخصصة قد بنتي لكم المواقع متخصصة، بخلو ما يقولوا قوات خاصة، احنا بنتي لكم المواقع متخصصة. في الملاحة الجوية تظهر استمرار اضطراب حركة الطيران في أكثر من مطار بالسعودية. والذي ناوي في السعودية تيلو مثلا ننصحه انه لا يزر نصيحة،
1: ونواجه التهديد بالتهديد، ونقول للأعداء فوق عروشهم.
0: انفجارات تهز أكبر المدن السعودية وتوقف أكبر مطارات، عد باقي أكبر كبير فيها وتموا الناس.

0: آخر تسريب يقول لك مقتل قائد الكتيبة السادسة للواء 35 وإصابة آخر من القوات المدعومة سعوديا بتعز وخسائر في صفوفها بلحج. اسمعوا ما عدن زيج في الهدرة، ندعي للمجاهدين حفظهم الله أيدهم الله نصرهم الله أيدهم بجنود من عند دعوة المجاهدين عند عاقب عند عاقب في الدنيا وفي الآخرة نفلت رجال ربي الله المستعان. ما نستشعر مسؤوليتنا ما نستشعر مسؤوليتنا بالدعم والإسناد والإنفاق في سبيل الله، وأقل شيء الدعاء الدعاء دعوة المجاهدين وقائد المجاهدين السيد عبد الملك يحفظه الله. أي تحركات للمنافقين بلغ على 100 أو 199 تمينا، وما بدأ عليها العميد يحيى سريع، بدينا عليه كلنا في سمع فم وفي وطن في إذاعة وطن صوت وزارة الداخلية وفي الإذاعة الأم إذاعة صنعاء. المجاهد مع الله وحفظ الله وعبيد الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله وحصن ثغور المسلمين بعزتك وأيد حماتها بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر واعنهم بالصبر والطف لهم في المكر. اللهم صل على محمد.

وبصرهم ما لا يبصرون. اللهم صل على محمد وآله وافلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم الرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم وعم بذلك أعداءك في أقطار البلاد أمريكا وإسرائيل ومن تحالف معهم من الطغاة والمجرمين وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخل قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة وأذهل قلوبهم عن الاحتيال وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال وجبنهم عن مقارعة الأبطال وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به

وألح عليها بالكضوف وافرعها بالمحول واجعل ميرهم في أحص أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم أصبهم.

ملتك أو مجاهد جادهم ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى. فلقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين. اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به برحمتك.

البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم المستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. الله سبحانه وتعالى جعل في فطرة الإنسان ما يشده إلى الحلال وما يبعده وينفر به من الحرام، ولذلك كما تحدثنا في الحلقات الماضية ولا زال حديثنا عن ذلك، كيف أن الإسلام يشد إلى الخير ويربي ويبني النفس على الإنشداد نحو الخير ونحو الطيبات ونحو المكارم ونحو العزة ونحو النور ونحو البصيرة وهكذا، ونحو الرحمة والشفقة والرفق وكل ما فيه علو، بينما الكفر يربي ويبني النفس البشرية على الانحطاط والضعة والضياع والظلام والقسوة وكل شيء سلبي سيء. وصلنا إلى الحديث على الإسلام والمقارنة بينه وبين الكفر في جانب الذوق والجانب الصحي، وكيف أن الإسلام يجعل النفس البشرية راقية في كل أقوالها وأفعالها وتصرفاتها، وكيف أن الكفر يؤدي بالإنسان إلى الانحطاط ويجعل حتى ذوق الإنسان منحطا سافلا وضيعا. مثلا الميتة تستخبثها النفوس لأنها أيضا تترك أثر خبيث في الجسد فتؤدي إلى انتشار الأمراض، ولذلك الله سبحانه وتعالى حرمها في الإسلام وجعل في فطرة الإنسان ما يستخبثها، ما يكرهها، ما يجعل الإنسان ينفر منها. لماذا؟ لأنها تضر الإنسان، لأنها قد أصبحت موبوءة بالميكروبات، لأنها تنشر المرض والداء في جسد الإنسان، ولذا حرم الله كل خبيث وأباح وأحل كل طيب. حرم الله مثلا الدم، لماذا؟ لأنه لا يهضم، لا تستطيع المعدة أن تهضمه، ولأنه أصبح مليء بالميكروبات تنتشر فيه بسرعة. حرم الله سبحانه وتعالى الخنزير لأنه يأكل القاذورات، يأكل الخبائث فتستخبثه النفوس، ولأنه أيضا أصبح مليء بالخبائث، ولأنه يضر جسد الإنسان ويضر نفسيته، فيبعد عنها الزكاة والطهارة والغيرة والشهامة والعزة والقوة المعنوية وأيضا الصحة والعافية، ويجعل الإنسان مريضا في نفسه ومريضا في جسده ومنحطا في مشاعره. ولذا فإن الإسلام يشد إلى المعالي والكفر يشد إلى الشيء السافل. فالله سبحانه وتعالى جعل الإسلام فيه كل الخير وهو مصلحة للإنسان، والكفر عبارة عن شيء سيء. ومن كل هذا نعرف أن الإسلام نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، لأن المحرمات مثلا تضرب زكاء النفس فتميت كل خير فيها، المحرمات أيضا تضرب الجسد فتظهر الأمراض والأوبئة والضعف فيها، الخمر يؤثر، الميتة، الخنزير، كل شيء محرم يؤثر على جسد الإنسان وعلى نفسيته. ولذا فإن الإسلام نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. نقارن مثلا بين حال العرب قبل الإسلام، كيف كان ذوقهم؟ كان ذوقهم منحطا هابطا. كان العرب في الجاهلية يأكلون الميتة ويأكلون الدم، بل كانوا يعتبرون الميتة أفضل من المذبوحة، إنهم كانوا يدعون أن الميتة قتلها الله والمذبوحة قتلوها هم، فكانوا يرون أن الميتة أفضل لأنها مقتولة حسب زعمهم من الله أو مذبوحة من الله سبحانه وتعالى. بينما أصبح العرب بعد أن جاء الإسلام يستخبثون الميتة، لأن الإسلام رقي ورفعة. اليوم مثلا نجد أن هناك على مستوى العالم، رغم أن الزمن زمن حضارة، زمن رقي، زمن العلم وزمن الإبداع، وزمن وصل فيه الإنسان إلى درجة عالية من العلم والبصيرة والحضارة، رغم ذلك تجد شعوب اليوم

0: حصل على الماجستير، حصل على الدكتوراه، حصل أيضا على شهادات ربما أكبر من ذلك، فتجده يأكل ما تستخبثه النفوس، يأكل من الحشرات والأشياء التي هي عبارة عن أشياء تتقزز منها نفوسنا نحن كمسلمين. لكن لماذا لا تتقزز نفوسهم؟ مثل ما قلنا، لأن هناك ذوق أصبح منحطا. لا يعني ذلك أنها مما تستطيبه النفوس، بل هي مما تستخبثه النفوس، ولكن عندما ينحط ذوق الإنسان يستطيب الخبيثات. تجد هناك مثلا رجل هندي، عالم هندي، لديه الشهادات ولديه الخبرات ولديه القدرات، ثم تجد أنه يشرب من بول الأبقار ويعبدها ويقدسها. الإسلام رفعة، الإسلام ذوق راقي، وكل ما يحدث حتى داخل الإسلام إذا وجدت أن هناك شيء يؤدي أو في ظاهره انحطاط في الذوق، فعرف أنه ليس من الإسلام. الإسلام رقي، الإسلام يصنع الإنسان راقيا في مظهره وفي جوهره وفي مشاعره وفي تفكيره وفي أقواله وفي أفعاله وفي مواقفه وفي كل شيء. وإذا تجد أن الأمراض الكثيرة في هذا الزمن انتشرت وجاءت من بلاد الكفر، ظهر السل وظهر الجدري وإنفلونزا، في كل فترة يظهر إنفلونزا بمسمى آخر، الجمرة الخبيثة، إنفلونزا الخنازير، إنفلونزا وهكذا. أيضا ظهرت الكوليرا، ظهر فيروس كورونا وغيرها من الأمراض، ظهرت أيضا أمراض أخرى تصيب الأعضاء التناسلية لدى الإنسان بسبب الانحطاط الأخلاقي كما سيأتي الحديث عن ذلك. ظهر أيضا الطاعون وداء الكلب والديدان الشريطية، الفيروسات التاجية، الالتهابات الشديدة التي تصيب الإنسان. ما هو السبب؟ نتيجة أكل الحشرات، نتيجة أكل القوارض، هم يعترفون بذلك. حتى إنفلونزا أو فيروس كورونا أنه ظهر بسبب أكلهم للخفافيش. الله سبحانه وتعالى لم يحرم إلا شيء ضار خبيث يضرك يدمرك يبعدك حتى عن الصحة والعافية التي يريد الله سبحانه وتعالى أن يكون الإنسان عليها ليستطيع أن يقوم بمسؤوليته في هذه الحياة. ولهذا عندما نقول يجب أن نقاطع ما يأتي من قبل أولئك، لأن بالنسبة للآخرين من الكافرين الذين ليسوا من أهل الكتاب، هم يريدون أن يربحوا ماديا ومستعد أن يبيع لك أي شيء سواء كانت حشرات أو غير ذلك، سيصنعها يحولها إلى صناعات أخرى، إلى نجانك، إلى لحوم مفهومة، إلى أشياء أخرى لا تعرفها، لأنه يريد الربح المادي. وبالنسبة لأهل الكتاب اليهود والنصارى، هو يتعمد أن يصنع لك أطعمة وأشربة من الأشياء المحرمة، لأن لديه خبرة ويعرف أن هذه الأشياء إذا أكلها المسلم انحط في نفسيته في مشاعره، ماتت غيرته وشهامته وعزته وكل ما يحمله من مبادئ سامية، تموت وتنحط. فيقبل كل ما يأتي من أولئك، من احتلال، من نهب، من سيطرة، من إذلال، من انتهاكات. ولذا عندما نقاطعهم نحن نحمي أنفسنا مما يمكن أن يوصله إلى أجسادنا من أمراض، من أوبئة. لأنه يعني عندما تأتي لتشتري لحما مفروما، جاء من بريطانيا، جاء من فرنسا، جاء من البرازيل، جاء من الصين، جاء من هنا ومن هناك، ما الذي جعلك تشتري من كافر وهو لحم مفروم لا تعرف ماذا فرموه؟ ما الذي يمنعه أن يعطيك المحرمات، أن يؤكلك المحرمات؟ لا قيم، لا مبادئ، لا أخلاق، كل هذه الأشياء لا توجد إلا في الإسلام. أكثر إنسان لديهم هو يريد أن يربح ماديا، إن لم تكن لديه أهداف أخرى، يريد أن يدمر نفسيتك ومشاعرك. وهذا ما هو موجود لدى أهل الكتاب، أنهم يريدون أن تنحط الأمة في مشاعرها وفي فهمها وفي وعيها وفي نفسياتها، يستطيعوا أن يسيطروا ويعرفوا أن ما حرمه الله أكثر ما يدمر النفوس، ولذا يتعمدون أن يأتوا بالأشياء المحرمة. ولذا فإن الإسلام رقي والكفر انحطاط، وأيضا الإسلام طهر والكفر نجس، ولا يتورع عن أكل النجاسات وعن أن يوصل النجاسات إلى كل مكان. ولهذا مثلا الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، ريقه، شعره، كل شيء فيه نجس. لما أن الله سبحانه وتعالى جعل حليب المرأة المسلمة طاهر وحليب المرأة الكافرة نجس، لماذا؟ لأنهم نجس. الله سبحانه وتعالى ومن ميز الإنسان وكرمه وشرفه بهذا الدين العظيم. من هنا نعرف أن الإسلام نعمة من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى علينا من كافة الجوانب، والكفر عبارة عن نقمة. ولم يحذر الله ويمنع الإنسان من الكفر إلا لأن الكفر يضر هذا الإنسان ويبعده عن كل رقي وعن كل عزة وعن كل قوة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين.

0: الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبق عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم.

أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم.

لهم وفرقهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعثر لأحد.

اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة

وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة.

عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم، حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله، بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله، يا قريب، يا سميع، يا مجيب، يا سريع، يا جبار، يا منتقم، يا قهار، يا شديد البطش، يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها، ومصادا فيها، وأسيرا لديها. اللهم بحق كافها يا عين صاد، اكفنا هم العدا، ولقهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا، ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا، ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا، ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف. حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء، ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إلهي الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى. نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات، أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله، جد السير مسرعة في حل عقدتنا. يا غارة الله، حل عقد ما ربطوا، وشتتي شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر، سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله، عدت العادون وجاروا، ورجونا الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم واعم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين. يا الله يا رب العالمين.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت دهره.
1: حي على خير الرجال، حي على خير.

0: الله الرحمن الرحيم. أيها المقيمون الأكارم، أيها المجاهدون، سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط، بقوة، بعزيمة، بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن إعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بعثنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات تلو الزحوفات ويواجهون الطائرات والإبرامج وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو هؤلاء المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكل تاريخ استعد
1: تموت
0: شد. هناك ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أقول استوري
1: دورة
0: استوري
1: دورة
0: لليمين دور. عيبان الخضوة بقوة، كذلك رفع الرأس الأمام، الصدر بارز الأمام والرقبة عمودية على الرأس. ارفع رأسك، أنت مجاهد في سبيل الله، عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لأحد ولا نريد من أحد لا جزاء ولا شكورة، إنما لله ودفاعا عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع إلى الأمام وإلى الخلف أثناء المشي، نستشعر المسؤولية ونتوكل على الله. الخطوة المعتادة على الشمال عادة، سل قول قول قول

0: قدام الله وصل رسوله. قول قول قول قول بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح بحرية
0: والتشية السعودية
1: والتشية السعودية
0: والتشية الأمريكية
1: والتشية الأمريكية

الصوت. هز الأرض. هز. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول. هول.

0: سلم نفسك يا يهودي،
1: سلم نفسك يا يهودي.
0: احسن خش مال.

نايم.

قول قول قول قول لي قول لي قول لي ما تدرى الأمام قول قول قول قول قول قول قول قول نار نار نار بطل امريكا على هذا الهند معنويات.

0: صد
1: قاضي مون
0: صد
1: قاضي مون
2: الله اكبر
1: المغتربي كا المغتربي الله لك على النصر
2: هيهات
1: النبي الله هيهات النبي الله هيهات النبي الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله
0: نار نار شمال يمين شمال يمين مرحبا معلوم

0: برية
1: جو جوية
0: جو جو جوية
1: بحرية
0: بحرية
1: فتش يا السعودية
0: فتش يا السعودية
1: فتش يا الأمريكية
0: فتش يا الأمريكية
1: حتى
0: برية
1: جو جوية
0: جو جو جوية
1: بحرية
0: بحرية
1: فتش يا السعودية
0: فتش يا السعودية
1: فتش يا الأمريكية
0: فتش يا الأمريكية
1: حتى أحصل صاريح سعد
0: كربون
1: اسمه دل صاريح سعد
0: كربون
2: بسم الله الرحمن الرحيم. كتب الله أجركم بارك الله فيكم. هذا هو المنشود منكم القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن وكذلك في الشعاب وفي الجبال. الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، البناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمرنا الله به أن نعد لك. نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل. نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والعملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك إخوانكم من المجاهدين الذين ينكلون بالعدو في مواقع الجهاد في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير، كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسديا ونفسيا تحركوا إلى الجبهات، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات. من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرسهم. يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدو أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي إلى جانب معركة السلاح، لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، علمنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نكتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذين نفتخر بهم ك كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل. يجب أن لا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا وهذا هو منهجنا وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كما سأل رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين، وها نحن نشاهد وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة وسد المنيع أمام إسرائيل يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه ألا ننزلق ألا نتراجع، فالأمة كلها متحركة وهذه هي مرحلة استبدال ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا وأن نرتقي في وعينا وأن نرتقي كذلك في إعدادنا أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة ولدي بدن ولدي ذكاء ولدي جسم علم، الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا حركهم في سبيل الله مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجركم وأحسن الله إليكم وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل ستوري أحسن الله عليكم، كتب الله أجركم. وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى، ونشكر إذاعة سام إف إم كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: إنصرف رجال الله،
4: حي على خير رجال، حي على خير رجال، حي على خير.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة معنا.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
3: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
4: الرجال مواقف
5: إذاهم رجال صح والكلام في الميدان، وأنا لها ولا نرحب من آلة سعود اليهود الخونة،
4: والمبادرة السريعة والمبادرة السريعة هي أبرز صفة من الصفات التي ذكرها الله في القرآن الكريم عن عباده المتقين.
6: فبادروا يا رجال يمن الإيمان والحكمة،
4: بادروا يا رجال يمن الإيمان والحكمة إلى تلبية نداء الإعداد والجهاد،
6: وانضموا إلى خيرة رجال اليمن في الدورات الثقافية والعسكرية المقامة في مراكز ومعسكرات حملة الحشد التعبوية.
4: حي على خير الرجال.
6: كل ما عليكم
4: هو إرسال رسالة نصية SMS تحتوي على الآتي:
6: الاسم الرباعي والعمر والمحافظة فقط،
4: وذلك إلى الرقم 776-33-5555.
7: هذه المرحلة نحتاج إلى الاستمرار في التخشيط، في التدريب، في التأهيل وفي التجنيد بشكل كبير. هذا شيء مهم لأنها فرصة للاستعداد، لأن الله يقول: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
8: أتينا الرحلة لكي نلقنهم دروسا ليعرفوا قيمة اليمني.
9: ما مش مؤمن في بيته قال في المكان ما به.
10: احنا رجال يا اهل بلادنا، احنا رجال اسفينا دم اسفينا
11: وقيمه.
4: سبعتين ستة ثلاثة ثلاثة خمسة خمسة خمسة خمسة.
12: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صناعات اليمن العسكرية،
4: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
6: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
4: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
6: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
4: 555-555.
12: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
13: لا تساومني على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد، الجلد مخلوق من طينة بلادي قبل ما تخلق درا

0: صيني قشك بنكهة. سام افتن
1: صيني قشرة، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى الصالحين المجاهدين وأعلام الهدى وكل المؤمنين الصادقين. من إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام، صوت الجهاد ومنبر ثقافة القرآن، نحييكم سامعين الكرام ومرحبا بكم. موضوعنا اليوم عنوانه الوعي الإيماني. المستمعون الأعزاء، نحتسي القهوة من صينية القشرة أو فنجان البن ونتكلم في موضوع روحاني فضيل، الوعي الإيماني، والذي يعني الفهم والتبصر والوعي بما احتواه قرآننا المجيد من آيات وسور كريمة شملت كل ما يهم الإنسان في حياته بكافة مجالاتها، ككتاب هداية للناس أجمعين ودعوة إلهية لكل العالمين ليهتدوا به، والذي فيه الخير والصلاح والاستقامة السلوكية عقليا وفكريا ونفسيا لصلاح العباد في كل أرض الله، لقول الله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، أي لكل ما هو خير للإنسان في دنياه وآخرته. فالوعي الإيماني بذلك يعني الفهم والبصيرة بما يصلح أمور البلاد والعباد وفق هدي الله في كتابه الكريم النور الإلهي والهدي الرباني والقانون السماوي والمعجزة الكبرى والحجة الدامغة والحكمة البالغة والموعظة الحسنة والرحمة المهداة والنعمة المزداة، لقوله تعالى: ونزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وأنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. فهو يا إخوة الإيمان والتقوى كتاب الجامع لأسمى المبادئ وأقوم المناهج وخير النظم والحافل بكل ما تحتاج إليه البشرية. فهو يشرح للناس العقيدة الحقة ويبين ما لله من صفات الكمال المطلق ونعوت الجلال ومظاهر العظمة وأدلة قدسه وشمول علمه ونفوذ قدرته وتفرده بالخلق والإبداع ومعرض الطبيعة أمام العقل والفكر والنظر، ليهتدي الإنسان بالتأمل فيها. وإذا كان العقل والقلب هما الوسيلتان للمعرفة به والمصير الذي ينتهي إليه الإنسان وأنه لم يخلق عبثا، فوعي الإيمان ببيان القرآن فيه الإشارات إلى أن الله عز وجل أرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، منهم من قصه علينا ومنهم من لم يقصص. فتعاليم القرآن الكريم تمثل المنهج الصحيح الذي رسمه عز وجل لحياة إنسانية رفيعة لا تتغير بتغير الزمان والمكان. فمثلها كمثل الشمس والهواء والغذاء، لا غنى لأحد عنها ولا حياة بدونها. فهذا هو الوعي الإيماني، بصيرة القرآن الذي أنزله الله على خاتم أنبيائه ورسله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، هداية ورحمة للعالمين، فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، وهو حبل الله المتين.
3: ليعود الناس إلى القرآن الكريم من خلال تدبر آياته ومن طريق قرناء القرآن الذين أرشد إليهم الرسول صلى الله عليه في حديث ثابرين: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترة أهل بيتي. وعن طريق القرآن الذي يؤكد في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، ليبحث الناس عن من هم الذين أنعم عليهم بأن جعلهم أعلاما لدينه وهداة لعباده وبادة لخلقه. يجب أن يبحثوا وهم يقرؤون دائما اهدنا الصراط المستقيم، لكن لا، متى أرسى ما يمكن أن يعملوه أن يبندوا في الصلوات اللهم أهلك أمريكا اللهم أهلك إسرائيل، ثم يدعون في القنوت لولي الأمر ولسلاطين المسلمين، يدعون لهم وهم من يتولون اليهود والنصارى، ليعود الناس إلى القرآن وليس إلى المفسرين الذين لعبوا بالقرآن وشوهوا القرآن وحرفوا القرآن. هذا فيما يتعلق في هذه الآية، ذكر شيئا من الأشياء التي تعتبر خطيرة جدا، ثم أرشد إلى القيادة التي يجب أن يلجأ المسلمون إليها. هناك أشياء أخرى ذكر فيما يتعلق بوضع حل للأمة إذا ما تبنته، لابد أن تكره أعداءها تحت ولاية الله ورسوله وقيادة عترة رسوله صلى الله عليه وسلم، دعا إلى الجهاد، دعا إلى الإنفاق في سبيل الله. تجد من الأشياء العجيبة في كتاب الله الحكيم يتحدث عن الإنفاق في سبيله، يتحدث عن الجهاد في سبيله في إطار الحديث عن بني إسرائيل وما يعرضه من أخبار بني إسرائيل، ليقول لنا أنتم بحاجة إلى أن تربوا أنفسكم وتربوا الأجيال من بعدكم إلى أن يحملوا روح الجهاد، روح العطاء، روح الإنفاق في سبيل الله. لا بد لكم أيها المسلمون أن تنفقوا في سبيل الله، أن تكونوا مجاهدين في سبيل الله، وإلا فلن تستطيعوا أن تجهروا هذه الطائفة. من العجيب أيضا أن تأتي آية التي تأمر الناس بالتوحد والاعتصام في حبل الله أيضا في إطار الحديث عن بني إسرائيل في سورة آل عمران، الآية التي يقول الله سبحانه وتعالى فيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، جاءت بعد الحديث عن أهل الكتاب، وهذا من السر في أن ورد الحديث كثيرا عن أهل الكتاب رضوان الله الكريم أنهم سيكونوا هم الأعداء الحريبيون والمؤثرون والخطيرون على الأمة.
2: أحبة القرآن ونهجه القويم، وعندما نتحدث عن القرآن كنهج هداية واتباع وأساس الوعي الإيماني، فبفضل الله وحمده سخر لنا مشروعا إلهيا المسيرة القرآنية التي أسس مشروعها العظيم شهيد القرآن السيد المجاهد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه، وخليفته السيد المجاهد عبد الملك الذي حمل الراية الجهادية بعده. لابد لنا أن نشكر نعمة الله علينا بوطن الإيمان والحكمة والجهاد، بما من علينا وأمة الإسلام بمن يجدد للإسلام والدين الحنيف روحه الأصيلة التي نال من ألقها وزهوها أعداء الأمة من اليهود والنصارى ومن لفهم، وفي زمن يشهد الإسلام وأمته الضعف والوهن والتشتت والتشرذم والتفرق والبعد عن القرآن وتعاليمه ونهجه. فخلال قرابة الربع قرن من الزمان أعاد اليمن الإيمان اعتباره الأصيل، وأيدنا الله سبحانه وتعالى بالتأييد والنصر على أداء هذا المشروع الإلهي، بدءا بالحروب الستة الظالمة التي شنها الصهاينة والأمريكان بوكالة السلطة العميلة المحلية حينها، واستهدفت في الحرب الأولى حياة الشهيد القائد ظنا من الظالمين أنهم سيعيدون المشروع القرآني في مهده ويسكتون الصوت اليمني الإيماني الصادع بالحق. وكلنا يدرك يا إخوة الجهاد وجيل القرآن أن رهانات الأعداء قد خسرت، بل وتقوت بعين الله شوكة الحق والهدي الإلهي، سواء في العدوان الغاشم على بلادنا منذ 26 مارس 2015، وحتى لجأ تحالف العدوان السعودي الأمريكي إلى الهدنة وخفض التصعيد، وما بعد ذلك وقوفنا الثابت والمبدئي مع أهلنا بفلسطين المحتلة، وكذلك مع أهلنا وإخوتنا المجاهدين في إيران، وأبلينا ونبلي بفضل الله والجهود المباركة لرجاله في التصنيع العسكري أحسن البلاء، ولمواجهة دامت لأكثر من عامين دون نقصد هنا فلسطين، وتمكننا من دحر العدو الصهيوني البريطاني، ونستعد لأي جولة صراع ومواجهة جديدة. هذا باختصار ما يمكن أن نسميه بمنجزات العهد الثوري التحرري القرآني، والقادم أعظم بعون الله، أي أننا في هذا العهد الميمون وبنهج القرآن أعدنا التوجيه صحيح لبوصلة الجهاد في سبيل الله بوطن حكمة الإيمان ومسيرة القرآن. فمن هم على الله ما يخيب، أن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وما النصر إلا من عند الله، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، صدق الحق تعالى، والعاقبة للمتقين المجاهدين في سبيل الله والحق وإعلاء كلمته.
0: ولذلك حرص السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه في إطار المشروع القرآني أن يتحرك من خلال القرآن الكريم، وأتى فعلا من خلال النص القرآني ليتحرك بهذا النص القرآني في الساحة الإسلامية في الساحة، وينطلق وفق أفق هذا النص القرآني، هذا الأفق الواسع والرحب، لا مكبلا بقيود مذهبية ولا طائفية ولا جغرافية ولا سياسية، لأن المطلوب حركة تتجه في أوساط الأمة الإسلامية غير مكبلة، لأن الأمريكي أتى ليعمل في ساحتنا ولم يكبل نفسه، لم يكبل نفسه لا بالاعتبارات الجغرافية ولا السياسية ولا الدينية ولا بأي عنوان يؤطر نفسه فيه، أتى ليكتسح الساحة بكلها، أتى ليقدم نفسه أنه المعني الأول في كل بلد، فهو مثلا في اليمن يقدم نفسه على أنه المعني الأول بالشؤون اليمنية، المعني الأول بالشؤون السورية، المعني الأول بالشؤون الخليجية، المعني الأول بالشؤون في الشام سواء في سوريا أو في فلسطين أو في لبنان أو في الأردن، المعني الأول في شؤون دول المغرب العربي. ساحتنا العربية، ساحتنا الإسلامية بشكل عام أصبحت بالنسبة للأمريكي ساحة يقدم نفسه فيها أنه المعني الأول بكل شؤونها، ويتدخل في كل الأمور، الشؤون السياسية وكل التفاصيل.
2: إخوة وأخوات، أبناء وبنات الوعي الإيماني وبصيرة القرآن، من كل ما تقدم الكلام فيه عن جوهر معاني الوعي الإيماني الذي هو بصيرة القرآن الكريم نهج حياتنا، وما سمعناه من السيد القائد يحفظه الله، نزداد إيمانا وثقة بالله وهديا بقرآنه على درب ثورة الإيمان ومسيرة القرآن النهضية، ليتواصل السير بالوعي الإيماني صوب آفاق عزة الإيمان ومناخات أمجاد الإسلام التي عرف بها ابن يمن الحكمة والإيمان والجهاد في سبيل الله والحق منذ صدر الإسلام والرسالة المحمدية على صاحبها وآل الأطهار، أفضل الصلاة وأزكى التسليم. والله خير هادي ومعين وموفق، الذي نسأله ألا يزغ قلوبنا بعد إذ هدانا ويفرق علينا صبرا ويثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين. والعزة لله ورسوله والمؤمنين، ندعوه تعالى بالرحمة للشهداء في اليمن وفلسطين ولبنان وإيران والعراق وكل محور الجهاد والمقاومة، والشفاء للجرحى وعونه وتمكينه ونصره للمجاهدين في سبيله بمعركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. الله الله يا سامعين، بجزيل الدعاء لأهلنا بفلسطين ولبنان وإيران وكل والعراق وكل المحور بالفرج والنصر المبين. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. جدد لقاءنا مع صين الكشر وموضوع إيماني جهادي آخر. خاطركم مع الله.
4: صيني قشر بنكهة سام الثوري.
1: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع، معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم.
3: يقول الحكيم اليماني: ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة، ولا جمالا تسافر تقبل بكل البضاعة، ولا مرة من قبيلة فيها الورع والقناعة، تجي على وقت علاء والشب وقت المجاعة. أشل أشل أشل يا ثوري، قد أصحابي دروا حوزوا مالي وقالوا ما دروا. يلا يلا اليوم، يلا اليوم.
2: مع الحكيم اليماني مهندس عادل مطهر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائنا المزارعين، أخواتنا المزارعات، كل المستمعين والمتابعين لبرنامج الحكيم اليمني، أسعد الله صباحكم بالخير والعافية.

0: مع الحكيم اليماني.
1: أسعد الله صباح الجميع. اليوم يوم حافل بالنشاط في الجانب الزراعي، حافل بالحراك المجتمعي، حافل بأنشطة حلان المختلفة. الناس تحتفل بالحصاد، وناس تحتفل وتمارس طقوس الزراعة والبذار، عبادات يتقرب كل اليمنيين بها إلى الله سبحانه وتعالى، عبادات عملية وشكر لنعم السماء وبركاتها تمسكا بهدي الله وتقربا إليه باستنباط خيرات وبركات هذه الأرض، عبادات يستحق أبناء اليمن عليها كل الخير، انتصارات في الجبهة الزراعية لا تقل عن الانتصارات في الجبهة العسكرية، وخصوصا في جانب المحاصيل الاقتصادية ومحاصيل الحبوب. تبصروا هذا السنة من نعم الله سبحانه وتعالى على اليمنيين، كل اليمن زرعت. من أين تتو بذورها؟ الله أعلم. هيئ الله، قيض الله، أيد الله كل المزارعين. وجدت البذور الذي قطت، هذا حسب استطلاعات للمساحات الزراعية من خلال التواصل المباشر من النزول الميداني أو من خلال التواصل عبر الهاتف مع كل المزارعين في معظم محافظات الجمهورية، وأيضا مع مكاتب الزراعة ومع المجاهدين معنا في الجبهة الزراعية. فمن الفضل حقيقي قمت انتقلت لهذا المديرية الذي لقيت فيها ذي الشيبة المزارع مع الصيب الدرة حمراء وبيضاء وصفراء، كم معكل معي 300 قدح، وكم لهم معكل من العام وقبل العام، كبت سبرنقل بين الدرة صيب بين ذراسي، واطرحن هناك حاجة. وهذا السنة قلت قد الله حاجتك بعدتن كلهن، قال سلفتن كلهن، ما حد يبيع الصيب. كب تقول قال هكذا، هذا عرفنا وهذا تقليدنا وهذا عاداتنا وهذا ديننا بمرنا بهذا، ما حد يبيع الصيب. فالمحل ما حد يبيع الصيب، الصيب سلف، شلو صيب دي تيصي. قلت وكب تضمن انه يرجع لك نفس صيبك؟ قال ما احنا قد احنا ستين احنا لهم انه اختار المسبلي الكبير والجد وقضيني به، انا نفعتك انفعني وردت حكي. وبعدها بين اقول لك خلاص عيرت لك القدح قدح من الصوق هكذا يسبر. قال ما يجوز يا ابي ربع. قلت انت قبل تعبت شقاك؟ قال ما يتشقش يا ولدي في هذا. فحسيت ان امامي فقيه دين، عالم زراعي، خبير في حفظ وصيانة البذرة، وطني يهتم بمستقبل أبنائه وأجياله القادمة، ويهتم بمستقبل قريته كلها. صدقوا أن هذا الشخص اللي بده يهتم بالقرية كلها، لو ما لقي وش الصيب عند هذا الشخص حد كان عيدرة ولا ما حد كان يضرع قحضه، لأنه عيقول لك أزير أجر لي أشتاض لي صيب من السوق ما دراني كيف عيقو عيق وعن سابرات وعن عوفات وعن وحد كان عيد منه يضرع من السوق، ولا حد درع من السوق بيقول لك على الله سابرا ماشي على. لكن الصيب النقي والنظيف والمحفوظ بطرق علمية وصحيحة هنا اللي عالجتهم في قريته أو لدى الجهات المعنية، لكن كان من المستحيل بمكان أن توفر الجهات المعنية كمية البذور الضخمة والهائلة الذي زرعت بها اليمن هذا السنة من الذرة. هذا الموضوع في غاية الأهمية، وأنا بنتحاكى عنها اليوم على مدى أعمل مجموعة من الحلقات حول الأصياب وأهمية انتخابها من الآن، وخصوصا في مناطق المرتفعات من المرتفعات الجنوبية لا صعبة. قالوا هذا اليوم وقت اختيار انتخاب البذور واختيار البذور الجيدة وعادي وسط الجرب وسط الحبوب. على العموم ما اكتشفته هو ليس بالاكتشاف، لأنه أصلا موجود والناس كانوا يعرفوا، بس كان زي ما تقولوا مغمو أو ما حدش منتبه له، والكل كان معول على إيش؟ على ما عودونا التول عدتي التول اللادر كان عليها من هنا إلى هناك في الأصياب بالذات، لأنه معانا تجارب معاهم المنظمات والدولة معانا تجارب معاهم، هم حقهم الأصياب منظام يصرع منظام. إلا لقد من هذا السنة حينتبهوا ويشمروا الله أعلم. والله ما ملاطيمهم في حق الأصياب والله كم يمزل عند مظلمه. وعلى العموم صيبنا في بيوتنا، صيبنا عند كبراءنا من المزارعين. هم كبار صحيح، كبار بعملهم، كبار باهتمامهم بمستقبلنا بأمننا الغذائي. كنت بين قلنا اللي يهتموا بالأمن الغذائي إنهم غير السياسيين والاقتصاديين والمدري إيش. اكتشفت أنا هذا السنة، وارجع بين أقول اكتشفت، أقول عرفت هذا السنة إن من بيهتم بأمننا الغذائي مش هو الجانب الرسمي، المزارعين وكبار السن، اليمنيين الأصليين الحميريين السبائيين أحفاد الأئمة الهادين، هم من بيهتموا بمستقبل اليمن وأمنها الغذائي. من خلال إيش؟ من خلال البذور. بعدها مثل شائع عند الناس كلهم بيقول من أكل صيبة أكل عياله. صدقون هذا المثل لقيته عند المزارعين في كل اليمن، من شرقها لا غربها ومن شمالها لا جنوبها. الصيب مقدس، البذور مقدسة، لا يمكن التفريط فيها. قال أنا عندي أفرط أمتع ولا أكل الصيب، أسير أشحط ولا أسير أتسلف ولا أسير أدور من القالي عونه ولا أقرب الصيب. قال الصيب هذا البذرة عددتي محجان أو مطوي أو عذق أو مسبلي، المسبلي في ألف ألف حبة شاكلهن وبعده المتجوع. الدولي حكى أو بالأصح ذي الرجل العظيم الذي تالي الحكى ذي، ما أقول لكم أثلج سطري وحسيت بالأمان والثقة في اليمنيين. ليس غريب على اليمنيين أن يحفظوا مواردهم، يحفظوا المورد، وأهو أهم مورد في حياتنا البذرة. هذولا هم اليمنيين وهذولا هم العظماء وهذولا من يستحقون النصر المؤزر على الجوع والخوف، من احتفظوا ببذورهم ووزعوها على المزارعين. الكل مدعو إلى أن يهتم بمثل هذه العادات والتقاليد. هذه معارف كبيرة وعادات حميدة يجب أن نحتفظ بها وأن ننميها وأن نرسخها في عقول وأذهان القائمين والحاضرين الآن، وننقلها ونحفظها للأجيال القادمة. صعب جدا أن جهة معينة تحفظ لك البذور، ولولا هذا ولا الشيبات ولولا هذا العمل الوطني المقدس الذي قاموا به إن هذا السنة ما كنا نزرع ولا ربع المساحة لزرعة الآن، لولا هؤلاء الناس الذي احتفظوا بالأصياب ما كنا نوصل ولا عند ربع الإنتاج. سلام الله عليكم كل المزارعين المحتفظين ببذورهم والذي بيزرعوا من أجل حصاد بذور وبيحفظوها بالطرق العلمية الصحيحة. قد تكون معارف تقليدية لكن حقيقة هي طرق علمية صحيحة بعد ما استشفينا هذا العمل ونقلنا إلى الجهات المختصة. قالوا إن الطرق اللي احتفظ بها الآباء والأجداد لأصيابهم أو للبذور هي من أفضل الطرق لحفظ البذور وأسلمها، لذلك بتحتفظ البذرة بحيويتها ورطوبتها وبيبقى الجنين فيها قوة القوة، مجرد ما يطرح بين التراب ويقوم أفضل عفاض وبيتي هذاك القصبة هذرها اللي تتحمل المحجان أو المسبلي أو المطوي مثل رأسي وأكبر. هذا اللهم اليمنيين، وهذه واحدة من عاداتنا وتقاليدنا الحميدة التي يجب أن نحتفظ بها ونرسخها في عقول الأجيال القادمة. هذه كانت مقدمة لحلقات البذور. طبعا نصلي ونسلم على محمد وآل محمد خيرات، زيدوا النبي صلاة، اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صلي وسلم عليه في الأولين، اللهم صلي وسلم عليه في الآخرين، اللهم صلي وسلم على من يومنا هذا إلى يوم الدين. هيا يا مصلين على النبي وآله، نتوقف قليل وننتقل إلى الفقرة الخاصة بالتقويم الزراعي الحميري في اليمن. كونوا في الانتظار.

0: الحكيم اليماني.
1: حيا بكم، مرحبتوا مرة ثانية أصدقائي المزارعين، أخواتي المزارعات، كل المستمعين والمتابعين لبرنامج الحكيم اليماني. هيا يا مصلين على النبي وآله وكل المستمعين والمتابعين لبرنامج الحكيم اليماني. لا نزال في ذو علان. لا نزال في أيش؟ في ذو علان. وذو علان ما هو؟ الشهر الحميري. اليوم 23 ذو علان. 23 أيش ذو علان؟ يوافق كم في الأشهر الرومية أو السريانية يا مصلين على النبي وآله؟ اليوم 23 أيلول. 23 أيش أيلول؟ أما الشهر الميلادي اليوم 6 أكتوبر. اليوم كم؟ 6 أكتوبر. يوافق كم في منزلة الشمس؟ احنا الان في منزلة الشمس في السماك، واليوم 6 السماك. منزلة الشمس ايش؟ السماك. وكم؟ 6. 6 السماك. اما الطالع فجرا للمسبحين والمستغفرين من حين الله فاليوم هو 6 العواء. 6 ايش؟ العواء. يوافق كم في المعلم الزراعي؟ اليوم 2 7 علان. 2 ايش؟ 7 علان. وعد قولوا لي المتوسط وقت العشاء، نقول لكم اليوم 2 سعد الذابح. 2 ايش؟ سعد الذابح. وسعد الذابح هي عبارة عن كوكبان زاهران، رقم 1 شمالي يقترب منه نجم صغير يكاد يلتصق به، وبين 1 و2 متر، نستطيع مشاهدة بالعين المجردة إذا رفعنا رؤوسنا إلى السماء باتجاه الجنوب عن راهد النجمين، ويسمى أو الموقع النجوم، ويسمى سعد الذابح. وطبعا السابع بيقول هكذا من حجة، السابع شابع وهاني، يعني شبع وهاني. ومن أب بيقول السابع كل من بحوله شابع. يا مصلين على النبي، أما الشهر القراني فلا نزال في شهر 19، وهو الشهر الثاني من الأشهر القرانية. سعدت جدا بلقاكم في هذه الحلقة، على أمل أن ألقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الغد. نلقاكم على خير، واليمن دائما بخير. إلى اللقاء.
0: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: ايش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة معا.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
3: سموها ما شئتم، سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.

0: رئتاك ليست مكانا للتجارب. الشيشة الإلكترونية ليست بخار ماء، بل رذاذ كيميائي يحتوي على نيكوتين عال يسبب إدمانا أسرع من السيجارة ويرفع ضغط الدم، ومعادن ثقيلة مسرطنة كالرصاص والنيكل تسبب التهابا حادا وتدمر الحويصلات الرئوية. لا تخدعك النكهات، قرارك اليوم يحمي صحتك وحياتك غدا. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
1: تتجلى العدالة الاجتماعية عندما تمنح الجمعيات التعاونية لكل فرد سهما من القرار ونصيبا من الأرباح ومساحة للإبداع. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
0: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتوفير بيانات التجارة الخارجية التي تساعد صناع القرار في الدولة على وضع الخطط الاقتصادية ومكافحة الإغراق والاحتكار. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: الرجال مواقف،
3: إذا هم رجال صح وأنا في الميدان وأنا لها ولا نخاف من آل سعود اليهود الخونة.
2: والمبادرة السريعة
4: جاهزي الآن.
2: والمبادرة السريعة هي أبرز صفة من الصفات التي ذكرها الله في القرآن الكريم عن عباده المتقين.
5: فبادروا يا رجال يمن الإيمان والحكمة.
2: بادروا يا رجال يمن الإيمان والحكمة إلى تلبية نداء الإعداد والجهاد،
6: وانضموا إلى خيرة رجال اليمن في الدورات الثقافية والعسكرية المقامة في مراكز ومعسكرات حملة الحشد التعبوية.
2: حي على خير الرجال.
6: كل ما عليكم
2: هو إرسال رسالة نصية SMS تحتوي على الآتي:
6: الاسم الرباعي والعمر والمحافظة فقط،
2: وذلك إلى الرقم 776-33-5555.
7: هذه المرحلة نحتاج إلى الاستمرار في التخشيط، في التدريب، في التأهيل وفي التجنيد بشكل كبير. هذا شيء مهم لأنها فرصة للاستعداد، لأن الله يقول: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
8: أتينا الأمارات لكي ألجنهم دروساً ليعرفوا قيمة اليمني.
9: ما مش مؤمن في بيته،
10: قلت في المكان ما به.
11: احنا رجال دخل بلادنا ومحنا رجال، أسفينا دم أسفيني وقيمة.
12: أبي دور رحمة لكي أسفينا دم عارج عليك.
2: 7-6-3-3-5-5-5-5.
0: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم
6: في دعم صناعات اليمن العسكرية
2: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
6: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
2: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30
13: 6600
14: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم 555555.
0: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
15: سام اف ام والعود احمد.

0: سام اف ام من صنعاء تقدم.
1: العدد الأخير.
2: هي الثامنة صباحا في استديوهات سام اف ام من صنعاء، موعد جديد لجولة صباحية جديدة في عناوين الصحف وأيضا المواقع الإلكترونية المحلية والعربية الصادرة لهذا اليوم. البداية من عناوين صحيفة الثورة وأبرز ما جاء فيها من أنباء وعناوين لهذا اليوم. القوات المسلحة تنفذ 3 عمليات نوعية شملت قاعدة خميس مشيط ومواقع حساسة بعسير ونجران وجيزان، واستهداف مطاري الرياض وأبها ومصفات أرامكو في رابغ. مصدر عسكري فيما تروج له وسائل إعلام العدو السعودي، الرئيس المشاط: معادلتنا مستمرة حتى إنهاء العدوان والحصار السعودي. إسقاط طائرة استطلاع مسلحة وينغ لونغ 2 للعدو السعودي في تعز، وطرد تحشيدات العدو في المعافر والمواسط بتعز، والوصول إلى منزل الخائن العليمي. إعلان الأجواء السعودية منطقة غير آمنة ومسرحا للعمليات العسكرية بالصواريخ البالستية وطائرات شواظ، دك تحشيدات وآليات العدو السعودي في رأس العارة وعدة جبهات الخارجية. يد العدو السعودي ملطخة بدماء نساء وأطفال اليمن. العدو السعودي يصعد غاراته على صنعاء وصعدة، استشهاد وإصابة 9 مواطنين معظمهم أطفال ونساء في بني حشيش وسنحان. ورئيس الوفد الوطني السعودية تعلن الحرب مجددا، والرد سيتجاوز التوقعات. مشائخ ووجهاء تعز يرفضون التحشيدات السعودية ويباركون عمليات القوات المسلحة. من عناوين صحيفة الثورة وأبرز ما ورد فيها إلى موقع وكالة الأنباء اليمنية سبا وأبرز العناوين الواردة في الموقع: عدوان سعودي على الصليف وجزيرة كمران، والقوات المسلحة تستهدف مطار الملك خالد بالرياض ومصفات أرامكو في رابغ ومطار أبها وقاعدة خميس مشيط ومواقع حساسة بعسير ونجران وجيزان. ومصدر عسكري لسبا: القوات المسلحة تستهدف تحشيدات العدو السعودي بين رأس العارة والسقية بأكثر من 20 ضربة عسكرية. وأيضا من عناوين وكالة الأنباء اليمنية سبا: حزب البعث العربي الاشتراكي يدين جرائم العدو السعودي بحق اليمنيين، ومؤسسة أحرار اليمن: نحمل العدو السعودي جريمة إعدام أسرى بأطراف ذباب. وقطاع التربية بتعز يدين استهداف مرتزقة العدو السعودي لمدرسة بالصلو. وزارة الزراعة تدين استهداف الثروة الحيوانية والمزارع في صعدة. ووزير التربية والتعليم يهنئ المعلمين والمعلمات بمناسبة اليوم العالمي للمعلم. البشري يطلع على أضرار استهداف العدو السعودي مصنع الإسفنج بشملان. والمعهد الوطني للعلوم الإدارية بأب ينفذ زيارة ميدانية لمستشفى جبلة التعليمي، مناقشة عزيز المشاركة المجتمعية في أعمال الطوارئ والتوعية بأمانة العاصمة. ومنظمة انتصاف تدين جريمة تصفية أسرى للقوات المسلحة اليمنية. المركز اليمني لحقوق الإنسان يدين استهداف العدو السعودي لمنطقة بيت اللهبذة بسعوان. من عناوين وكالة الأنباء اليمنية سبا إلى موقع أنصار الله وأبرز العناوين الواردة في الموقع: القوات المسلحة تستهدف مطار الرياض وأرامكو رابغ وأهدافا أخرى في أبها وجيزان ونجران. القوات المسلحة تستهدف تحشيدات العدو السعودي بين رأس العارة والسقية. أيضا من عناوين موقع أنصار الله: الرياض بين التصريحات النارية والعجز الدفاعي، والغرب يفضل السلامة. أيضا صور الأقمار الصناعية، عمود دخان يمتد أكثر من 60 كيلومتر إثر حريق في مجمع رابغ. وزارة الخارجية: العدو السعودي يواصل جرائمه بحق المدنيين والأعيان المدنية. مشاهد للمرة الأولى: طائرة شواظ الإنقضاضية تفتك بتحشيدات العدو السعودي. الرئيس المشاط: معادلاتنا مستمرة حتى تحقيق أهدافها المتمثلة برفع العدوان وإنهاء الحصار. لجنة الأسرى: النظام السعودي يتحمل المسؤولية الكاملة عن جريمة أعدام الأسرى. القوات المسلحة تتمكن من طرد تحشيدات العدو السعودي في المعافر والمواصد. وصور الأقمار الصناعية توثق أضرارا وحرائق في منشآت أرامكو وخط أنابيب في الرياض.

كانت هذه هي أبرز العناوين الواردة في الصحف وأيضا في المواقع الإلكترونية المحلية الصادرة لهذا اليوم. ننتقل وإياكم مستمعينا الأكارم في هذه الأثناء إلى أبرز العناوين في الصحف وأيضا في المواقع الإلكترونية العربية صادرة لهذا اليوم. والبداية كالعادة من موقع الميادين وأبرز العناوين. عناوين الميادين: سريع، هاجمنا العمق السعودي، مطار الرياض ومصفاة رابغ ومواقع عسكرية أخرى. القوات المسلحة اليمنية تتقدم في تعز وتستهدف تحشيدات سعودية قرب باب المندب. صنعاء: التصعيد السعودي لن يثنينا عن تثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. اللواء رضائي: الخطى التالي للعدو سيؤدي إلى فتح جبهات جديدة ومفاجآت أكبر. إعلام إسرائيلي: بريطانيا تدرس طرد 27 دبلوماسيا إسرائيليا ردا على إغلاق قنصليتها. باكستان تعيين نعمان محمود أمينا عاما لحلف مكة الدفاعي. بزشكيان: أين حقوق الإنسان ممن قتل 168 طفلا مظلوما بمجزرة ميناب؟ أيضا من عناوين الميادين: مصادر للميادين، بري بحث مع سلام نتائج زيارته للجنوب، رئيساء الصومال وأرتيريا يبحثان تطورات القرن الأفريقي، غارات ومدفعية تضرب تيغراي بعد سقوط ميكيلي بأيدي القوات الحكومية، وغينيا بيساو شخصيات أفريقية تدعو إكواس إلى التحرك العاجل في إثيوبيا. مصدر عسكري رفيع للميادين: القوات المسلحة اليمنية تحرر المعافر والمواسط. لافروف: روسيا مهتمة بتعزيز قدرات أفغانستان في مجالات مكافحة الإرهاب.

0: من الميادين إلى صحيفة الأخبار اللبنانية وأبرز العناوين الواردة في الصحيفة. القوات المسلحة اليمنية تحذر شركات الطيران العالمية التي تستخدم الأجواء السعودية من مواصلة استمرار رحلاتها لأنها أصبحت مسرحاً لعملياتها باستثناء أجواء مكة والمدينة المنورة. سبع مصدر عسكري القوات المسلحة اليمنية استهدفت تحشيدات العدو السعودي ما بين رأس العارة والسقية بأكثر من 20 ضربة ما بين صاروخ ومسير خلال اليوم. صنعاء تمتص صدمة الهجوم السعودي باب المندب في مأمن. مخاوف باكستانية من أداء العسكر التورط في اليمن. تحذيرات إيرانية من نار تطاول الجميع. أمريكا وإسرائيل في المشاف. البرازيل نحو جولة انتخابية ثانية، لولا يستعد لمعركة الحسم. إيران في المرآة الإسرائيلية، آمال عريضة بانهيار النظام. القربة الإعلامية مثقوبة، التهويل لا يصنع انتصارا في اليمن. تشكيلات دبلوماسية انتقائية على قياس المحظيين. ثلاثة تقارير أممية عن أحوال الفقر والعوز عند اللبنانيين. وصنعاء تمضي في مواجهة التحالفات. هكذا وصلنا وإياكم مستمعينا الأكارم إلى ختام هذه الجولة الصباحية من العدد الأخير التي طالعناكم فيها بأبرز العناوين وآخر التطورات فيما يتعلق بآخر الأنباء. أخيرا نذكر بآخر الأنباء العاجلة التي وردت في بيانات مقتضبة للعميد يحيى سريع. القوات المسلحة تحكم سيطرتها على كل مكتسباتها الميدانية، وما يروج له العدو هي بطولات وهمية لإرضاء أسياده، كما هي أساليبه الخبيثة التي يعيها أبناء شعبنا سواء في الساحل الغربي أو غيره. تؤكد القوات المسلحة مصرع وإصابة أكثر من 200 من تحشيدات العدو السعودي خلال الساعات الماضية، وذلك بعشرات الضربات التي نفذتها قواتنا على تحركاتهم في رأس العارة والسقية. الخسائر في أوساط تحشيدات العدو السعودي لم يسبق لها مثيل خلال كل المواجهات السابقة في الأفراد والآليات. نفذت القوات المسلحة خلال الساعات الماضية عشرات الضربات استهدفت بها تحشيدات العدو السعودي شرقي محافظة الجوف، وأسفرت عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى واحتراق عدد من الآليات. كما نفذت قواتنا عمليات استهداف لتحشيدات العدو السعودي شرقي رغوان بمحافظة مأرب، أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى واحتراق عدد من الآليات. العميد يحيى سريع، تواصل القوات المسلحة مطاردة ما تبقى من تحشيدات العدو السعودي فيما تبقى من مديريات محافظة تعز، وسط حالة إرباك كبيرة في أوساط تلك التحشيدات وهروب عدد منهم. إذن كانت هذه آخر الأنباء العاجلة مع مطالعتكم مستمعينا الأكارم بآخر العناوين وآخر الأنباء في العدد الأخير. شكرا لكم على كرم الإصغاء والمتابعة. نلتقي وإياكم في فترة صباح الخير يا قدس. إلى اللقاء.
1: سام اف ام تقدم
2: ذاكرة العدوان والانتصار.
3: السادس من أكتوبر تشرين الأول، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2022 و2023 و2024 و2025 و2025.
4: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2016، استشهد مواطن بغارة لطيران العدوان على سيارة كان على متنها في منطقة العطفين بكتاف في صعدة، كما شن العدوان غارتين على حراج الصيادين وجولة الخوخة وإحدى الجولات وسط مدينة الخوخة، ما أدى إلى احتراق سيارات لعدة مواطنين نتيجة الغارات التي استهدفت الجولة في الخوخة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استشهد 3 مواطنين بنيران حرس الحدود السعودي في منطقة الرقب منبه في صعدة، واستشهد مواطنين 2 بغارات استهدفت سيارتهم في منطقة آل مقنع بذات المديرية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 شن العدوان 3 غارات على مستوصف بن سينا الطبي في مديرية عبس ودمره بالكامل، كما أصيب طفلين بجروح خطيرة جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان الأمريكي السعودي في مديرية برط المراشي بالجو. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 شن طيران العدوان 10 غارات على منطقة يختل في مديرية المخا، كما استهدف الطائرة بدون طيار جبل الشبكة بمديرية موزع بغارة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 شن طيران العدوان غارتين على شاحنة في منطقة العرج بمديرية الصليف بمحافظة الحديدة، وشن غارة على مديرية كتاف بصعدة، واستهدف بغارة منطقة قدم بمديرية الصليف.
5: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدنا كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
4: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 استشهد مواطن وأصيب 7 آخرين بجراح بعضهم أصبحت حرجة نتيجة قصف العدوان على حي الربصة في مديرية الحوك بمحافظة الحديدة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن طيران العدوان 4 غارات على مديرية باقم بمحافظة الصعدة، كما شن العدوان غارتين على مديرية حرض بمحافظة حجة، واستهدف العدوان 14 غارة مناطق متفرقة من مديريات رحبة وصرواح ومدغل في مارب. وفي الجوف شن العدوان 16 غارة على مناطق متفرقة بمديرية خب والشعف، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 استشهد 3 مواطنين وأصيب 7 آخرين بقصف مدفعي سعودي استهدف سيارتهم في الطريق العام بمديرية شداء، كما أصيب مواطنين 2 بنيران جيش العدو السعودي في منطقة آل الشيخ في مديرية منبه الحدودية، واستشهد مواطن بنيران الجيش السعودي في منطقة الرقو في مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 شن طيران العدوان غارتين على مديرية حرض بمحافظة حجة، وشن 13 غارة على مناطق متفرقة من مديرية الجوبة، واستهدف بغارتين مديرية العبدية، وشن 3 غارات على مديريتي صرواح ومدغل في مارب، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكبت قوى العدوان 83 خرقا في الحديدة، من بينها هجمات طائرات تجسسية

كرش بلحد وقتل وأصيب عدد من المرتزقة، كما استهدفت المدفعية تجمعاتهم شرق وجنوب منطقة كهبوب، ما أدى إلى قتل وإصابة عدد منهم وتدمير آليتين لهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 قتلت وحدة القناصة جندي سعودي في موقع الدخان بالخوبة، وتمكنت وحدة الدروع من تدمير 4 آليات في موقع السودة بجيزان، ودمرت مدرعة نوع همر سعودية بالقرب من منفذ الخضراء الحدودي بقطاع نجران المحتلة، وقتل من كان على متنها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 قتل وأصيب 20 مرتزقا، وتم إعطاب وتدمير 6 آليات لهم خلال تصدي المجاهدين لمحاولة التقدم باتجاه منطقة المخدرة في الجدعان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 قتل وأصيب عدد من المرتزقة بقصف مدفعي على تجمعاتهم جنوب مديرية دوباب في تعز، واستهدفت المدفعية تجمعات المرتزقة في منطقة قميح في كرش بلحد بعدة قذائف، وتمكن المجاهدون من تطهير قرية كهبوب والمواقع المحيطة بها وتكبيد المرتزقة خسائر كبيرة في العتاد والأرواح. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 قتل القيادي المنافق محمد الشعب الثابت قائد مجموعة اقتحام أثناء محاولة التقدم باتجاه صرواح، إضافة إلى 10 مرتزقة، كما استهدفت القوة المدفعية سيارة تعزيز المنافقين أسفل العقبة بخب والشعف، ما أدى إلى قتل جميع من عليها، وكانوا حسب المصادر أكثر من 8 أشخاص. وتمكن الأبطال المجاهدين من إحراق طقم في جبهة وقز بالمصلوب، قتل على إثرها من كان على متنه، وتمكن المجاهدون من إحراق آليتين شرق منطقة المقاطع، قتل على إثرها العديد من المرتزقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 تمكنت وحدات المجاهدين من كسر زحف العدو السعودي والمرتزقة على موقع الشرفة مسنودا بغارات مكثفة وتمشيط مدفعي وصاروخي، وسقط عدد كبير من الجنود السعوديين والمرتزقة قتلى وجرحى، بالإضافة إلى تدمير دبابة نوع إبرامز خلال كسر محاولة الزحف على الشرفة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل عدد من المرتزقة وجرح عدد آخر بعملية هجومية على موقع الغراميل الأسود قبالة الخضراء بنجران، وتمكنوا خلالها من إحراق طقمين، كما دكت المدفعية بقذائف المدفعية تجمعات المرتزقة في تبة السيمن وقرية الحريقية بمديرية دوباب، وسقطت خسائر في صفوف الأعداء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل وجرح عدد من المرتزقة باستهداف تجمعاتهم في منطقة السيرتين بمديرية الصلو بعدة قذائف، وتمكنت وحدة القناصة من قتل أحد المرتزقة في الدار الغربي بمنطقة حمير في مقبنة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذ المجاهدون عملية هجومية على مواقع المرتزقة في التباب السود بنهم، وكبدوا العدو خسائر في العتاد والعديد. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ المجاهدون عملية إغارة على مواقع الخونة في سداح بمديرية المصلوب، وسقط قتلى وجرحى في صفوف الأعداء، كما أعطب المجاهدون جرافة عسكرية للمنافقين بقذيفة مدفعية في بير المرازيق بمديرية المتون، كما لقي عدد من المرتزقة السودانيين مقتلهم بقصف مدفعي على تجمعاتهم في مفرق الوازعية بتعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط طائرة تجسسية أمريكية الصنع التابعة لسلاح الجو السعودي أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء جبهة جيزان المحتلة، وتمت عملية الاستهداف والإسقاط بسلاح مناسب. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش شو نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة معنا.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
3: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
4: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف الضريبة العامة على المبيعات، يجيز لك القانون الاعتراض على قرار تعديل إقرارك أو تقدير الضريبة من الإدارة الضريبية خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغك، وعلى الإدارة الضريبية أن تبت فيه خلال 30 يوماً من تقديم اعتراضك. فإذا رفض الاعتراض أو لم يبت فيه فلك حق اللجوء إلى لجنة الطعون المختصة خلال 30 يوماً التالية لإعادة النظر في تقدير ربط الضريبة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
6: سبافون، أصالة وتواصل.
7: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
8: الرجال مواقف
9: إذاهم رجال صح وأنا في الميدان وأنا لحظ ولا نخاف من أعلى سعود اليهود الخونة
8: والمبادرة السريعة والمبادرة السريعة هي أبرز صفة من الصفات التي ذكرها الله في القرآن الكريم عن عباده المتقين.
10: تبادروا يا رجال يمن الإيمان والحكمة.
11: الله أجري.
8: الله. بادروا يا رجال يمن الإيمان والحكمة إلى تلبية نداء الإعداد والجهاد
10: وانضموا إلى خيرة رجال اليمن في الدورات الثقافية والعسكرية المقامة في مراكز ومعسكرات حملة الحشد التعبوية.
8: حي على خير الرجال.
10: كل ما عليكم
8: هو إرسال رسالة نصية SMS تحتوي على الآتي:
10: الاسم الرباعي والعمر والمحافظة فقط،
8: وذلك إلى الرقم 776-33-5555.
12: في هذه المرحلة نحتاج إلى الاستمرار في التحشيد، في التدريب، في التأهيل وفي التجنيد بشكل كبير. هذا شيء مهم لأنها فرصة للاستعداد، لأن الله يقول أعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
13: أتينا لحنا لكي نلقنهم دروسا ليعرفوا قيمة اليمني.
14: ما مش مؤمن في بيته
15: جالس في المكان ما به.
16: معنا رجال دخل بلادنا ومعنا رجال أسفينا دم أسفين وقيمة.
17: أبينا ولا علم اللي يقول لأسفينا دم حاجة لكين لا عارض عليك.
8: 7-6-33 5555.
0: سام اف ام والعود احمد.

0: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم
1: تغزو الغزاة الأرض وتدعي أمانيها،
2: لكن غزة ترمي العدا وابلا فتصليها.
1: حتما جيوش الجور تخافها فهي ترديها.
2: أما آن الأوان كي نسمع أذان القدس ونصلي فيها؟
1: وحتى يأتي ذاك اليوم ستبقى حناجر الشرفاء تنادي يا قدس
2: يا قدس
1: وتحييها.
3: أنتم لستم شعبنا إلى جانبنا.
2: صباح الخير يا قدس.
1: صباح الخير.

هنا سام اف ام 99.1 في هذا البث الحي والمباشر، وفي هذه الفترة الصباحية صباح الخير يا قدس، نواكب فيها آخر المستجدات وآخر التطورات ونقرأ تفاصيل المشهد عن قرب. وما أجمل الصباح الذي يبدأ بانتصارات وبأخبار تثلج صدور قوم مؤمنين من القوات المسلحة اليمنية، من الثابتين، من رجال الرجال الذين يواصلون مواجهة الباطل، الذين يواصلون معركة انتزاع الحق، الذين يواصلون فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. من البشائر التي زفتها القوات المسلحة اليمنية لكل أبناء شعبنا اليمني المجاهد، في بيان مقتضب للعميد يحيى سريع المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، أكد فيه: يا أبناء شعبنا، إحكام القوات المسلحة اليمنية سيطرتها على كل مكتسباتها الميدانية، وأكد أن ما يروج له العدو هي بطولات وهمية. وأكد أن تلك البطولات الوهمية هي لإرضاء السيادة، كما هي أساليبه الخبيثة التي يعيها أبناء شعبنا سواء في الساحل الغربي أو في غيره. العميد يحيى سريع في بيان مقتضب آخر: في تمام الساعة 7:17 تؤكد القوات المسلحة اليمنية مصرع وإصابة أكثر من 200 من تحشيدات العدو السعودي خلال الساعات الماضية، وذلك بعشرات الضربات التي نفذتها قواتنا المسلحة على تحركاتهم في رأس العارة والسقية. الخسائر في أوساط تحشيدات العدو السعودي لم يسبق لها مثيل خلال كل المواجهات السابقة في الأفراد وفي الآليات. وفي بيانات البشائر لكم يا شعب الإيمان والحكمة، بيان مقتضب آخر: في تمام الساعة 7:23 صباح هذا اليوم، نفذت القوات المسلحة اليمنية خلال الساعات الماضية عشرات الضربات استهدفت بها تحشيدات العدو السعودي شرقية محافظة الجوف، وأسفرت عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى واحتراق عدد من الآليات. كما نفذت قواتنا المسلحة عمليات استهداف لتحشيدات العدو السعودي شرقية رغوان بمحافظة مأرب، أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى واحتراق عدد من الآليات. وفي بيان مقتضب آخر للقوات المسلحة اليمنية، أكد العميد يحيى سريع مواصلة القوات المسلحة اليمنية مطاردة وملاحقة تحشيدات العدو السعودي فيما تبقى من مديريات محافظة تعز، وسط حالة من الإرباك الكبيرة في أوساط تلك التحشيدات وهروب المرتزقة وتحشيدات العدو السعودي.

0: هو من؟
1: هو الله. الله يا أبناء شعبنا، من تحالفنا معه، ومن مضينا وتوكلنا عليه، ومن وثقنا به. بقوة الله عز وجل المعادلة محسومة بين من تحالف مع الأمريكي ومع الصهاينة ومن وثق بهم، وفي المقابل شعب الإيمان والحكمة تحالف مع الله عز وجل وتوكل عليه ووثق به. ورأينا آيات الله عز وجل خلال 12 عاما من المواجهة ما وصل إليه اليمن من قوة وثبات وإرادة وعزيمة في مواجهة الطغاة والمستكبرين، هي نتيجة لاستجابتنا لله عز وجل. أكثروا من الدعاء من التسبيح، وواكبوا مجاهديكم والسواعد المتوضئة بالدعاء وبالتسبيح وبالثبات وبالاستغفار وبذكر الله عز وجل. هو الناصر، هو المعين، هو المؤيد، هو المثبت.

0: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده لما أمكن أن ننتصر نهائيا.
1: يا الله لك الحمد، آيات ربي تتجلى، وأن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصر.
0: ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن والقاهر والمعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. كان بالإمكان في الميدان، بحجم ما في الميدان من عوائق، من تحديات، من أخطار، أن يهون عزمكم وأن تنكسر صلابتكم وأن تتحطم معنوياتكم وأن تنهزموا. من أعطى المعنويات العالية، من ثبت الأقدام، من صوب الرمية،
2: يا الله سدد، يا الله وما رميت إذ رميت ولكن الله،
0: من قذف الرعب في قلوب الأعداء، من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، هو من؟ الله سبحانه وتعالى.

هذه البشارات التي نبدأ بها هذه الفترة وهذا الصباح الجديد الذي نعيش فيه تفاصيل ملحمة يصنعها رجال الرجال من أبناء القوات المسلحة اليمنية المجاهدة في كل الثغور وفي كل الميادين. لديكم يا أبناء شعبنا رجال يواجهون الطاغوت بإيمان، بثبات، بإرادة، بعزيمة، بصبر، بشدة، بعنفوان، بحضور لا يمكن أن يخفت. هؤلاء الرجال الذين بذلوا دماءهم وأثبتوا بأن اليمن كان وسيبقى وسيظل مقبرة للغزاة والمحتلين.

0: بينما يتابع الجميع هذه الأخبار وهذه الانتصارات، يرتكز العدو السعودي في استهداف هذا الشعب على الأخبار المضللة وعلى حربه الدعائية والنفسية التي يريد من خلالها تحقيق ما عجز عنه خلال أكثر من عقد من المواجهة. 12 عاماً والعدو مهزوم وسيبقى مهزوم بتحرككم، باستجابتكم، بنفيركم، بتحملكم للمسؤولية، بوعيكم يا أبناء شعبنا، بصبركم، بثباتكم، باستجابتكم العملية التي تجسد وتترجم في كل اتجاه وعلى كل صعيد، في جانب الجيش واللجان الشعبية إلى جانبهم يدا بيد وكتفا بكتف. تستمر معادلة الحصار بالحصار، يستمر التحرك لانتزاع حق اليمن المسلوب من أولئك الطغاة والمستكبرين. نستمر في مواجهتهم وفي انتصاراتنا وثباتنا الذي يتجلى ويكبر وينمو في كل اتجاه وعلى كل صعيد.
1: زمن هروب السعودية إلى الأمام انتهى، وقد ماطلت كثيراً وتخطئ إن ظنت أنها سوف تواصل الهروب إلى ما لا نهاية. وقد صبر اليمن طويلاً وتحمل ما لا يطاق، ولكن للصبر حدود، وما ملايين الشعب في جمعة التحذير والنفير إلا تدشين لمرحلة جديدة عنوانها لا حصار من طرف واحد، ليرفع السعودي يده عن اليمن، أو حصار بحصار، وتلك المنطقة ملتهبة فلتزدد التهابا، ومشتعلة فلتشتعل أكثر، وتلك مشكلة قرن الشيطان.
2: نؤكد على حق شعبنا العظيم في مواجهة الحصار بالحصار، والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل، وتثبيت هذه المعادلة.

0: عبر صوت الانتصارات سام اف ام 99.1 سنواكب معكم بإذن الله عز وجل مستمعين الأكارم كل الانتصارات وآخر المستجدات وآخر التطورات فيما يتعلق بالمعركة التي يخوضها أبناء شعبنا اليمني في مواجهة الطغيان والاستكبار العالمي. وأيضا سنكون بإذن الله عز وجل في قراءة مستفيضة لآخر المستجدات وآخر التطورات بشمولية تامة بإذن الله عز وجل. نخرج إلى هذا الفاصل، من بعده نعود لنواصل بعد الفاصل.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: ايش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
3: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة معا.
2: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
3: سموها ما شئتم، نعم جيد.
4: سموها ما شئتم، سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.

0: لحظة واحدة قد تسبب حرقا خطيرا. 60% من حروق الأطفال دون الخامسة تحدث في المطبخ. كوب شاي ساخن على حافة الطاولة. طفل في الثالثة يسحب. لحظة واحدة تسبب حرقا من الدرجة الثانية يترك تشوها دائما. لا تضع السوائل الساخنة بمتناول الأطفال، واجعل مقبض القدر للداخل، وعند الحرق ماء بارد جار 20 دقيقة، لا معجون ولا بن. لا تضع السوائل الساخنة بمتناول الأطفال، احمي طفلك واقتلع خطر الحرق قبل حدوثه. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
1: صنعاء قادرة على الاكتفاء بمنتجاتها عندما تتوسع الجمعيات التعاونية في الصناعات التحويلية وتستفيد من فاتورة الاستيراد الباهظة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بدور وطني مهم في الحفاظ على أمن واستقرار البلد عبر منع دخول السلع التي تهدد أمن واقتصاد الوطن وتضر بحياة المواطنين. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة
4: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
5: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
6: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
7: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه
6: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
7: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
6: 555-555.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
8: سام اف ام والعود أحمد.
9: إذن مجددا نرحب بكم ونستمر معكم مستمعينا الأكارم في هذه الفترة الصباحية، صباح الخير يا قدس، التي نقرأ فيها تفاصيل المشهد وآخر التطورات فيما يتعلق بمعركة اليمن التي يخوضها أبناء هذا الشعب على كل الجهات وعلى مختلف المستويات. في هذه الأثناء ينضم إلينا الكاتب والإعلامي والمحلل السياسي الأستاذ طالب الحسني لقراءة مستفيضة لآخر المستجدات. مرحبا بك أستاذ طالب.
10: مرحبا بكم وبالسادة المستمعين والمتابعين الكرام،
9: حياكم الله. طبعا المستجدات كثيرة وكبيرة، وسنحاول أن نسلط الضوء على مختلف هذه المستجدات وآخر التطورات. البداية أستاذ طالب مما تم الإعلان عن عدوان جديد للعدو السعودي بحق الشعب اليمني، وهو الذي يأتي في سياق العدوان المستمر على اليمن منذ 12 عاما. كيف قرأتم هذا الإعلان، وأيضا ما صاحب ذلك الإعلان من مواقف وتصريحات وتحركات؟
10: نعم، في الواقع كان هناك أكثر من مؤشر لحدوث مثل هذه العملية، خاصة أنه ليس أمام السعودية كان والتحالف إلا أن يقوم بعملية تشبه إلى حد ما عملية ترميم أو معالجة لما يعتبر كارثة استراتيجية بالنسبة للسعودية والمحور الأمريكي، يعني في باب المندب والبحر الأحمر، وبالتالي تجر هذه إلى تداعيات في المنطقة ككل في توقيت يعني لم تكن الولايات المتحدة الأمريكية قد حصلت مثل هذا التوقيت، يعني خاصة في البحر الأحمر بعد تجربة ربما أنها يعني يتم التعبير عنها من خلال تصريحات ترامب أو تصريحات الإدارة الأمريكية عن اليمن، وهذا النفور من العودة إلى الحرب في اليمن، على الرغم أن هناك رغبة في أن يكون هناك متغير يعني في البحر الأحمر، في باب المندب، في المنطقة ككل. لكن ما حصل يمكن قراءته من أكثر من زاوية، من خلال أو أولا من خلال هذا الغطاء الجوي الإسنادي الكبير المعلن، خاصة أن التحالف أو السعودية يعني لم يعد هناك تحالف، لكن التحالف الأمريكي السعودي في نهاية المطاف كان يتجنب أن يتحدث أن هناك طيران يشارك، ولكن بالأمس كان هناك حديث عن مشاركة 100 طائرة، وهذا يعني أنها حملة كبيرة كان يجب أن تكون أكبر مما حصلت. ثم أيضا الالتفاف من خلف جبال كهبوب، النزول إلى منطقة باب المندب، منطقة مفتوحة في ذباب، ثم محاولة الوصول إلى المخا. فالعملية كانت تستهدف ليس فقط مطار ذباب أو المنطقة المفتوحة في ذباب، إنما تستهدف المنطقة المفتوحة من الساحل بمحاذاة رأس العارة وكهبوب، مع حماية ومع غطاء جوي ناري من طائرات التحالف، وصولا إلى المخا ثم التموضع في هذه المناطق. لكن الذي حصل هو أمر يعني فيه الكثير من الإرباك، خاصة أنهم وجدوا أنه لابد من انسحاب من قوات التي كانت منتشرة ثم إعادة التموضع، لا يمكن لأي قوة أن تبقى في منطقة مفتوحة أمام حملة جوية. لكن بسبب التجربة والثبات وأيضا الاتكال على الله، وهذه معروفة عن القوات المسلحة اليمنية من دائما، أعادوا هذه الضربة على التحالف خاصة مساء. هناك حملة إعلامية رافقتها، حملة إعلامية دعائية كان الهدف منها أن يكون هناك إرباك على مستوى الجبهة ككل بما في ذلك إلى تعز، وخاصة أنه يعني هناك محاولة لتلافي الانهيار الذي يحصل من كان في جبهات تعز أو كان في الساحل الغربي أو كان في سلسلة جبال كهبوب. هذه الحملة التي حاولت أن يكون هناك إرباك وأن ينعكس إلى ثلاث مسائل: أولا أن يكون هناك انسحاب من المخا، ثانيا أن يكون هناك إعادة تموضع في مديرية تعز حيث سقطت، بحيث أن يكون هناك محاولة يعني نعم، بحيث يكون هناك عودة ترك هذه الجبهات ولكنهم واصلوا هذه الجبهات، ثم أن يكون هناك نوع من أيضا يعني الانسحاب من أماكن أخرى بما في ذلك الجزر، في جزيرة ميون، في جزيرة، بحيث أنه لا يكون هناك حصار لهذه القوات. لكن ولا شيء من هذا حصل في الحقيقة، الذي حصل عكس ذلك، أنه هذه القوات وصلت إلى يعني إلى بداية مطار
9: دوبة.
10: ثم أيضا صوروا في الاتجاه الذي يؤدي إلى المضاربة أو المنطقة المحادية إليها، ووجدوا أنه ليس هناك انسحاب، هناك ضربة صاروخية وطيران مسير مركز وعملية التفاف وحصار. وبينما كان الإعلام يتحدث عن تقدم إلى المخا ويتحدث عن يعني معسكر العمري جبال العمري في المنطقة، ووقعوا في كمين إعلامي مرتب له في الأساس، لكن الكذبة يجب أن تستمر، يعني كذبة تقدم يجب أن يكون هناك تقدم، يجب أن يكون هناك فيديوهات، يجب أن يكون هناك مواصلة لعملية الكذبة، لكن في الأساس ليس هناك ما يستندون إليه إعلاميا، ليس هناك ما يجعلهم أيضا ينتظرون أن يكون هناك مخرج. يعني هذا كمين رئيسي وقعت فيه كثير من المحطات، كان في الأساس متعمد الحملة، لكن حملة مرتب لها، حملة يكون هناك استباق فقط، لكن أن يكون هناك تقدم لابد أن يكون هناك تقدم، لابد أن يكون هناك
9: يعني وخاصة في المناطق مفتوحة،
10: نعم لابد أن يكون هناك لحاق بهذه الكذبة. أما الكذبة ممكن أن يكون جزء من الإعلام العسكري، لكن جزء محدود وليس كل شيء يعني. إنما هذه الكذبة هي كل شيء كانت. ثم هذا الانهيار الذي حصل والحصار والعملية العسكرية وانتهت المسألة، ولذلك إعلام الطرف الآخر بحاجة أن يستمر في هذه الكذبة. لكن من الأساس لماذا أيضا تتزامن هذه الحملة وهذه وهذا العدوان؟ هناك مسائل كانت يجب أن تكون بترتيب معين، يعني مثلا العلمي يخرج ويدعو إلى بدء عمليات يعني عمليات كبرى والوصول إلى صنعاء. أخرجوا حوالي 10 مشائخ من البيضاء يدعون إلى النفير
9: في وقت متزامن،
10: نعم في وقت متزامن. تسريبات في الإعلام الغربي أن هناك ترتيب المئة ألف، لكن كيف يمكن أن يأتي ذلك مع انهيار في تعز؟ فكيف يمكن أن يكون هناك نفير عام حقيقي داخل في حتى لو كان لهم مجموعات يمكن أن يخرجوا؟ عندما ينظرون أنه هناك هزيمة كبيرة في تعز مع تعقيدات تعز، لأن تعز والمناطق والحجرية والمناطق التي دخلوا إليها هي سلسلة جبال معروفة، سلسلة جبال فيها مدن وأرياف وقرى وفيها منطقة سكنية، من الصعب أن يكون هناك تقدم عسكري سريع في هذه المناطق، لكن هناك انهيار. هذا الانهيار بالتزامن مع هذه الدعوات يشكل حراج كبير جدا، أنه كيف تدعون إلى نفير عام وأنتم تخسرون منطقة يعني صعبة، كان يجب أيضا فيها مثل ما تقولون حاضنة وفيها إعداد وفيها معسكرات
9: وفيها عليها.
10: نعم، فإذا ليس هناك قدرة على الخروج، ولذلك كانوا بحاجة إلى مثل هذه العملية وإلى مثل هذا الإعلام المصاحب، بحيث يكون هناك تشجيع ينعكس في الشارع، ينعكس في الجبهات، ينعكس إلى مواجهة، لكن هذا لم يحصل. لذلك هناك تلاوم كبير جدا اليوم، ولربما في الغرف المغلقة سيكون هناك سخط كبير جدا، لأن السعودية هذه المرة تخوض حرب، لكن هذه الحرب ليست مثل ما كانت في 2015. هناك تكلفة تدفع مقابل كل غارة تقوم بها السعودية، تكلفة كبيرة. وأنا قادم إلى هذا الاستوديو كنت أسمعك وأنت تتلو عناوين الصحف اليوم، عناوين يعني شيء مهول، وأحيانا لا يمكن استيعابه أن تقوم اليمن بعمليات كبيرة، مثلا حظر جوي على السعودية، ضرب 3 مطارات رئيسية مهمة جدا في السعودية، ضرب أرامكو بالتزامن مع هذه العمليات. من يعمل هذه العمليات في في في خلال 24 ساعة؟ أيضا كيف يمكن للسعودية أن تصبر على كل هذا؟ هي في الواقع هي مرغمة أن تصبر، لكن أن يكون هناك ثمن كبير جدا بهذا الحجم الذي تصبر عليه السعودية وتحاول أن لا تظهره، وتحاول أن تمنع أن يكون هناك تصوير، وتحاول أن تمنع أن يكون هناك تقييم من صحف، ولكن الأقمار الصناعية هي ترصد، وبالتالي لا يمكن أن تسيطر على فضائح السعودية. لكن السعودية تحاول أن تتماسك. كل هذه العمليات هي بالنسبة للسعودية من أجل أن يكون هناك عمليا ضغط ميداني يتقدم. فإذا كان هنا ليس هناك ضغط ميداني ولا تقدم، وهناك فضيحة مثل الذي حصلت بالأمس، وهناك ترتيبات لمئة طائرة يعني تقوم بتغطية، ثم لا يكون هناك شيء، من المستحيل أن السعودية لا تغضب، وأن السعودية لا تذهب إلى خيارات قاسية مع هؤلاء. هي تعاقب الكثير منهم يعني، ولهذا هذه التركيبة غير المتجانسة هي نتيجة سخط، أحيانا سخط سعودي، سخط إماراتي، صراع إماراتي سعودي مؤخرا. لكن تكلفة ما تدفعه السعودية ليس بسيطا. ما هي النتيجة؟ النتيجة لا شيء، النتيجة انهيارات بالفعل. النتيجة أنه تعز التي كانت تراهن عليها في منطقة هي تعتبرها ليس هناك حاضنة، منطقة أيضا وعرة، منطقة فيها يعني هلاك للجيوش. نعم، حتى هم يعتبرون أن تعز هلاك للجيوش، يعني أي منطقة فيها كثافة سكانية عالية وفيها تعقيدات جغرافية ربما ما يجعل تعز معقدة أيضا أنها تختصر اليمن كله هو بهذا الشكل، ولكن هي تختصره. هناك يعني كثافة سكانية عالية، ظروف جغرافية معقدة، هناك خطوط إمداد تأتي من خارج ومن داخل، لكن انهارت ست مديريات أو أكثر من ست مديريات في وقت قياسي، ومنطقة عسكرية تم يعني بسخاء تركيبها، يعني من ناحية الإمداد العسكري التسليح. من ناحية التسليح، من ناحية التوزيع. لاحظ أن هذا التلاوم الآن القائم يعني والاتهامات بالخيانة هو نوعا ما يعني الخيانة هي موجودة ولكن ليست كل شيء، هو نوع من الهروب من حقيقة أن هناك انهيار، وأن هناك وهذا ما لا يدركونه حتى الآن، وأن هناك عجزا حقيقيا في تفسير كيف حصل هذا الانهيار، لأن هناك مقياس عسكري يعودون إليه. نحن ندرك أن المجاهدين لا يعودون مثلا إلى هذه الخطط، يعودون هل هذه العملية هي مرضية لله سبحانه وتعالى، هي حق أو لا الله. هذا هو القياس الكبير. الموضوع اللمسة الإلهية مثل ما هو التعبير، التأييد الإلهي، هذا هو موجود عند المجاهدين فقط. عندهم حسابات، الآخرين عندهم حسابات عسكرية، حسابات سياسية، حسابات نعم حسابات لها علاقة، ولذلك تجد هذا الاستغراب الكبير. ومن لها ضمن هذا الحساب
9: لها علاقة حتى بالمصالح الأمريكية والمصالح صحيح. الصهيونية،
10: هل دخلوا أم لا، هل هناك غطاء أم لا؟ وهذا ينطبق على ما حصل بالأمس الاثنين، يعني حملة فيها هذا النوع من الإحداث، 100 طائرة وبما في ذلك طائرات مروحية
9: تزود بالوقود وطائرات تزود،
10: هذا هي عملية كبرى تعتبر. نعم. المفترض أن تؤدي إلى نتيجة يعني ليس فقط المخا، أن تؤسس إلى جبهات متعددة وألا تنهار بهذه السهولة، ولكن الآن هناك انهيار. لاحظ الآن سيكون يعني هناك تعقيدات، سيحاولون العودة بلا شك. نعم. يحاولون ربما تنفيذ نوع من هذا الحملة في أي مكان آخر، في البيضاء باتجاه حضرموت، يستخدمون هذه المجموعات، ولكن هو أعداد وترتيب وتوقيت أيضا يصعب أنه يحصل كل يوم. يصعب أنهم ينفذوا عملية مثل هذه العملية بهذا الزخم. لذلك هناك تعقيدات، وهذه التعقيدات أيضا بلا شك أن العالم يراقبها. يعني نحن نعلم أن الآن هناك محاولة التمسك بالسردية حتى يكون هناك هبوط آمن بالنسبة لهم، لكن هناك فضيحة كبيرة جدا. كنا نتحدث قبل الهواء،
9: نعم،
10: أنه أيضا جزء من الفضيحة المركبة الآن وجود التواصل الاجتماعي.
9: بالفعل.
10: لذلك تسريع الكذبات لا تتوافق مع الواقع. يعني صباحا عندما بدأ العملية بدأت مواقع التواصل الاجتماعي والمحسوبين عليهم وموزعين في إثيوبيا، في القاهرة، في يغردون من خارج البلاد، وربما لا يعرفون هذه المنطقة جغرافيا، فتحدثوا أنه بدأت عملية هناك سقوط إلى لباب المندب كما يقولون، ثم ذباب ثم المخاف في توقيت يعني في ساعتين، في أقل من ساعتين. يعني طبيعة العملية العسكرية يجب أن تستمر 4 إلى 5 ساعات بين المرحلة والأخرى. الإعلام الكاذب ومواقع التواصل الاجتماعي والإيهام لا يأخذ بالاعتبار هذا التوقيت، ولذلك يعلنون سريعا التقدم، وكأنه المسألة يعني تأخذ هذا الحيز البسيط من الزمن.
9: على ماذا كانت
10: انتكست هذه؟
9: على ماذا كانت تراهن السعودية؟
10: السعودية تراهن أن هناك أولا قوة عقائدية بالمفهوم بين قوسين، يعني
9: نعم،
10: بين معترضتين، لأنه عقائدية على أي شكل، لأنه مختاروا السلفية التي لديها قطيعة مع القضية الفلسطينية، ولديها قطيعة مع كل
9: مقاومة، يعني
10: نعم، لديها قطيعة كبيرة مع أي حتى مع العليمة، حتى مع الإخوان، يعني حتى مع يعني هم يكرهون الجميع، يحبون السعودية ويحبون اتفاقية إبراهام ويحبون المال.
9: نعم.
10: هم يعتقدون أنه هذه مجموعة يمكن أن تساعد وأن يكون هناك جزء من النموذج السوري كما يتوهمون، رغم أننا نعرف النموذج السوري أصلا لم يكن هناك قتال بالنموذج السوري، كان هناك يعني اتفاق يعني ومؤامرة واضحة مع ضعف الجيش السوري في الحقيقة، مع أيضا نوع من الخيانات التي حصلت. لذلك النموذج السوري في الأساس هو لم يكن هناك قتال يعني حتى يكون هناك تقدم، وهذا يختلف عن اليمن كليا. لكن عند السعودية تفكير رغبوي، وهذه هي طبيعة محمد بن سلمان. يعني
9: أنا أقصد يعني نعم، على ماذا كانت ترتكز السعودية؟ يعني أي دولة ستقدم على أي عملية عسكرية ينبغي أن تدرس المنطقة

0: بطريقة توحي بأنه هناك دعم، لكن لا نريد أن نعلن عنه وأنها ستتقدم مثل ما يقول. فإذا السعودية هي استندت على قراءة حسبتها، ما غير هذه الحسابات والمجريات وقامت ونفذت وأدخلت الطيران وجازفت، وكانت تعلم أن هناك ردود فعل ستكون كبيرة جدا، ولكن مقابل أنه هي تحصل على تقدم معين تقوم بإرباك كبير مقابل ثمن. يعني هي تعتقد أنه، لكن ما أربك كل هذا هو الأبطال، المقاتلين الأبطال، الثبات الكبير، الإيمان القوي، لا أحد انسحب. كانوا يظنوا أنه سيكون هناك انسحابات حتى من الجزر، ولذلك سيدخلون إلى الجزر، ولكنهم خافوا. حتى المنطقة التي دخلوا إليها وجدوا أنه لم يكون هناك انسحاب، ولذلك خافوا أن تكون هذه منطقة ملغومة أيضا لم يدخلوا إليها. ثم مكثوا طويلا إلى أن جاء المساء، سبحان الله، حل الظلام، وجاءت الضربة الكبيرة والطيران المسير والضربات القاتلة. ولذلك الآن هم في حالة صدمة كبيرة في الواقع، يعني بالإضافة إلى أنه الجبهات التي كانت أيضا يفترض أن تتحرك بالتزامن سواء في البيضاء أو في الجوف أو في مارب، هم تحركوا في مارب ولكن أيضا تعرضوا لضربة ونكسة كبيرة، تحركوا في الجوف وتعرضوا للنكسة كبيرة. عندما تعود السعودية لقراءة النتائج، هي من المفترض أن عقليا ومنطقيا أن تشعر بإحباط كبير وأن تتجه إلى مسار يعني
1: دبلوماسي. نوع ما
0: نعم دبلوماسي، لكن في الواقع السعودية بتعبيرنا نحن أساسا يعني لا يفكرون بالمنطق ولا يفكرون بالعواقب، ويراهنون أن يكون هناك وأن يكون هناك محاولة. والتفكير الرغبوي المسيطر على الدائرة المحيطة بابن سلمان، وهو عنده هذا التفكير، التفكير الرغبوي هو يجعل حكومة، يعني يجعل النظام الدرعية يجعله يفكر بطريقة يستبعد فيها كثير من الأمور التي يجب أن تكون منطقية، يعني أن يكون هناك تفكير منطقي. مثلا يؤمن أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تخسر في المنطقة كلها في الشرق الأوسط، وأنها قادرة أن تفعل كل شيء، وأنه يمكن أن يكون هناك دعم موجه للسعودية. بالإضافة إلى أنه ضمن الترتيبات، ونحن يعني لم نتطرق إلى هذه المسألة، وهي مسألة كانت مرتبة، أنه بالتزامن مع العملية كان هناك اجتماع باكستاني تركي
1: نعم.
0: سعودي، حتى يقولوا لهم انظروا، يعني هذا عن عمليا تشجيع، نحن نتقدم، لذلك يجب أن تكونوا مساعدتنا. لكن الأتراك والباكستانيين هم أكثر دراية بأنه السعودية في حالة تخبط كبير جدا، ويبيعون لهم وهما كبيرا، مثلما أيضا أطراف كثيرة تبيع للسعودية وهم. في الحقيقة كثير من الأطراف تبيع وهم كبير للسعودية، ويشترون من السعودية أموال وصفقات، ولكن في نهاية المطاف السعودية تعتمد على أرامكو في الأموال. أرامكو يتم سحقها الآن، هناك تعثر في الميزانية أكثر من 100 وأكثر من نصف، هي ميزانية السعودية تقريبا 350 مليار دولار، كان هناك عجز تقريبا يصل إلى 170 مليار دولار في ميزانية السعودية، مقدار النصف، وهناك عجز متراكم، هناك خلل كبير في تفكير السعودية الاستراتيجي العسكري السياسي وأيضا الاقتصادي. المسؤول عن هذا الخلل الكبير هو أيضا رغبوية محمد بن سلمان في الحقيقة، يعني هو عنده رغبة أن يحصل هذا، ولكنه لا يحصل ويستمر في علاقاته، في حروبه، في
1: عندهم جنون العظمة،
0: عندهم جنون العظمة، هذا مؤكد. هي في الأساس اليمن هي التي قيدت جنون العظمة، كانت في عاصفة الحزب، وهذا ما قاله حتى خاشقجي رحمه الله، يعني السعودية عاقبته في نهاية المطاف عقاب غير مسبوق في التاريخ. هو قال في 2015 أن عاصفة الحزم ليست مخصصة لليمن، هي مخصصة للمنطقة، إنما بدأت في اليمن، وكان محمد بن سلمان يعتقد أنه عاصفة الحزم ستبدأ من اليمن ثم ستصل إلى سوريا، ولذلك جاءت بالتزامن تهديد وزير الخارجية الأسبق السعودي الأسبق عندما قال أنه سيسقط بشار الأسد سلما أو حربا بالتزامن مع عاصفة الحزم. فكانوا يعتقدون أن عاصفة الحزم ستبدأ من اليمن ولكن ستنتقل إلى سوريا وقد تنتقل إلى لبنان وحزب الله وإلى العراق. ولكن اليمن قيد هذا الثور الهائج مثل ما نقول بالسلبية الشعبية. نعم. بالعامي.
1: طبعا سنأتي للحديث أكثر حول يعني التحركات السعودية في عقد التحالفات وأيضا حول الحرب الدعائية التي تصاحب العدوان المتجدد على الشعب اليمني. ولكن أستاذ طالب، من الأسئلة المهمة التي تطرح اليوم في متناول الجميع من أبناء شعبنا اليمني، ما هو الذي تغير؟ ما هو الذي اختلف لتبدأ السعودية اليوم عدوان متجدد على أبناء شعبنا اليمني؟ كيف لها أن تقوم بذلك وهي تدرك يعني ما وصلت إليه القوات المسلحة اليمنية من إمكانات ومن خلال أيضا عملية الإسناد التي قامت بها القوات المسلحة اليمنية للمستضعفين في غزة؟
0: صحيح، لاحظ هو سوء التقدير أساسا دائما يترافق مع السعودية وتفكيرها في 2015، بالإضافة إلى التفكير الذي تحدثنا عنه الرغبوي، وهذا يسيطر على تفكير وضع الاستراتيجيات السلوك، هم بحاجة، بالإضافة إلى ديكتاتورية السعودية. يعني المستشارين لن، حتى لو كان هناك مستشارين سياسيين وعسكريين يرون ما لا يراه محمد بن سلمان، لن يقولوا له بشكل واضح ما يتخالف مع
1: خصوصا أنه مالك أكثر من 200 مستشار أمريكي يعني لإدارة العمليات، قالوا هكذا. نعم.
0: بطبيعة الحال هذا أساسا. ثانيا الذي لا يجب أن نغفله هو الحالة التي تظهر بها اليمن، هي تظهر بحالة تربك الخطط. يعني الولايات المتحدة الأمريكية عندما دخلت في حرب، هي اعتقدت إدارة بايدن أنه لمجرد تشكيل التحالف، ما يسمى تحالف حماية الإزار، فقط لمجرد تشكيله، عندهم تجربة أساسا في التعامل مع كثير من الأنظمة، لمجرد تشكيله والإعلان عنه يكفي لأن يكون رادع هذا فقط، وأن يجعل اليمن إما بالتواصل معه أو أن
1: يحيد اليمن على أقل. نعم. تقدير.
0: لكن مضت اليمن في العمليات بشكل أقوى، بل على العكس ظهر السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله،
1: هو يضع الثورة
0: وهو يضاعف الجرعة على الأمريكي الله. ويقول أنه إذا عندما يتشكل التحالف سنستهدف الله. الأمريكي نفسه
1: بالفعل.
0: يعني هذا أيضا هو يربك، يعني سلوك اليمن غير المتوقع عندهم أيضا يربك، يجعل السعودية تخطو في اتجاهات خطيرة. فلذلك بالعودة إلى تصرفهم في 2015،
1: كان اليمن يعني لا يمتلك شيء.
0: نعم أكيد. نعم. هو سوء تقدير، يعني هناك ثلاث مراحل لإخفاقات السعودية، لكن كل إخفاق كان يضعها في ورطة كبيرة. نعم. اعتقدوا أنه علي عبد الله صالح هو الذي يقوم بهذا الدور في مواجهة ومعسكراته وخططه ورجالاته الذين يحاربون، وهم وخبرته والخيانات التي تأتي، وحتى من الشكوكية التي نشأت حتى من أولئك الذين هم يعملون معهم. اعتقدوا أن ذلك لم يقربوا الكثير من الشخصيات إلا فيما بعد، بما في ذلك علي محسن الأحمر بقي في قطر إلى 2016، ولكن ولذلك راهنوا أنه يجب أن ندرس بشكل مختلف العمليات في اليمن عندما فشلت، بناء على أن علي عبد الله صالح هو القوة ورجالاته، ولكن عندما سقط علي عبد الله صالح اعتقدوا أنه عندما بدأ في انتفاضته التي لم تستمر سوى 4 أيام.
1: نعم.
0: اعتقدوا أنه انتهت اليمن خلاص، علي عبد الله صالح
1: أصبح أنصاره ضعيفين
0: وتفاجأوا أنه انتهى في 4 أيام، فدخلوا في موجة أخرى، ولذلك حتى استوعبوا الصدمة احتاجوا حتى ضربة أبقيق وخريص في 2019
1: بالفعل.
0: في شهر سبتمبر الماضي. أيوة. هذه أربكتهم وأدخلتهم في حسابات أخرى، حاولوا أن يعالجوها. من أين يعالجوها؟ من إعادة ترتيب ترتيب أدواتهم في عدن الانتقالي، ولذلك دخلوا في الصراع والصدام الذي حصل في 2020 الإخوان المسلمين والانتقالي، وحتى استوعبوا أيضا أن هذه محطة أغرقتهم. يعني هناك انقسامات وحرب داخلية بين أدواتهم، وهناك بدأت الخلافات مع الإمارات من حينها، حتى تشكلت ظروف كبيرة ومعقدة وجاءوا إلى اتفاقية 2022 إبريل 2022. نعم. خارطة الطريق. هذه الخارطة لم يكونوا يرغبوا بها في الحقيقة، يعني ولم يكونوا يتصوروا أن يصلوا إليها، ولم يكونوا يعني يخططون لها، لكنها جاءت بسبب ظروف عسكرية قاهرة وظروف سياسية وظروف اجتماعية وفشل كبير دفعهم إلى أن يوقعوا عليها، وحتى لم يوقعوا عليها إنما بقيت تفاهمات التزموا بها هم. جاءت طوفان الأقصى في 2023 قالوا إذن هنا الفرج المحور كله سينهار، وأضفنا أننا أن اليمن دخل في إسناد غزة، واعتقدوا أنه أمريكا على كل شيء قدير، وأن هذه الحرب ستؤدي إلى الإطاحة باليمن، ولذلك تنصلوا
1: راهنوا على ذلك يعني
0: وراهنوا. وأيضا اعتقدوا أنه هذه الحرب كان فيها استنزاف، ليس لدى اليمن القدرة على مواجهة حرب بحرية ونحن بدون بحرية أساسا.
1: نعم.
0: يعني لأن احنا بدون بحرية كانت المفاجأة، يعني أنه أيضا حتى الأمريكي أنه لسنا ليس معنا بحرية يعني، لكن جئنا لهم بحرب تقليدية غير موجودة الآن، أصبح العالم يتبعها يعني حتى الأوكرانيين الآن. أوكرانيا لم بسبب الحرب أيضا بحريتها صعبة، ولكن تضرب سفن، تضرب سفن روسية. الروس لا يستخدمون كذلك البحرية بشكل كبير، يضربون السفن من خارج. إيران عندما حطمت الأسطول الأمريكي الآن في باب في هرمز أيضا استخدمت ليس القوة البحرية تقليل. استخدمت الطريقة التي استخدمها اليمن.
1: نعم.
0: إذن هذه الطريقة ابتكار، ومع ذلك السعودية بدلا من الذهاب إلى معالجة خارطة الطريق اعتقدت، وهذا أيضا من سوء التقدير، اعتقدت أنه هناك انهيار وهناك ليس هناك قدرة لديهم، ولذلك هم ضعاف، نتنصل من خارطة الطريق ولن نلتزم بها، وكثفوا العقوبات، كثفوا استهداف المنظومة البنكية، كثفوا الحصار مثل ما قال عبد الرحمن الراشد وهو من المنظرين الذين يقودون محمد بن سلمان إلى هذه الهاوية، أنه خلال الأربع الأشهر التي مضت، هذا تحدث به في 2015، هناك حصار، يقول عبد الرحمن راشد، حصار لليمن ليس مسبوق، يعني لذلك سيؤدي إلى أنهم يستسلموا. جاءت لهم هذه المعادلة العسكرية الغير مسبوقة في تاريخ السعودية، ونحن نتحدث عنها دائما الآن باستمرار، أنه هناك حظر بحري لا أحد يستطيع أن يتخطاه، هناك الآن حظر، هناك استهداف لأرامكو وهناك خسائر كبيرة، هناك حظر جوي، هناك استهداف للمطارات، هناك استخدام لقوة صاروخية بعدد كبير جدا. هم يعتقدون الآن، وهذا سوء تقدير يقودهم أيضا، قادهم إلى المعركة التي خسروها بالأمس، إلى أنه هذه الكمية الهائلة من الصواريخ ستنتهي ولن يكون هناك مقدور، ولذلك يحاولون أن يتباطؤوا في الاستجابة. من هنا لاحظ كم استغرقنا من الوقت حتى نفسر السلوك السعودي بالضبط. لأنه سلوك غير طبيعي
1: الله.
0: في الحقيقة يعني لو كان سلوكا طبيعيا أن المسألة تشبه الفيزياء والرياضيات، يعني
1: واحد زائد واحد
0: معادلات
1: الله.
0: بسيطة ثم نصل إلى نتيجة
1: معنا.
0: ترامب مع عدميته وصل في 6 مايو بعد 55 يوم من أنه ليس هناك نتائج
1: مخرج ولا أثر ولا شيء،
0: وصل إلى أن يعلن بطريقته العشوائية التي يعرفها العالم الآن، يعلن انتصار وغير منتصر، ولكن السعودية أساسا هذا تفكير السعودية، وهذا تفكير السعودية في الحقيقة عانت منه دول كثيرة، لكن لم يكن هناك أي دولة عاقبت السعودية على هذا التفكير مثل ما فعلت اليمن. اليمن عاقبت السعودية على التفكير، اليمن عاقب السعودية على الأفكار الخاطئة، على السلوك الخاطئ. ما حد كان يتصور في المنطقة أنه أن اليمن التي يعني حصلت عقود من محاولة غرس الوصاية والهيمنة، غرسها في الجذور حتى في تفكير المسؤولين،
1: بالفعل
0: في تنشئة أحزاب سياسية على نمط حزب صالح أو على نمط الإخوان المسلمين أو على نمط أحزاب تم تأسيسها، محاولة تركيب دولة جديدة يعني في 2011. نحن خرجنا في الثورة من أجل تغيير النظام، من أجل إعادة النظام، وإذا بنا نتفاجأ أنهم يريدون تغيير شكل اليمن، أصبح أقاليم ودولة اتحادية
1: فدرالية.
0: وأصبح وفيدرالية لدينا، وأصبح لدينا هذا النفوذ وهذه الوصايا، يعني من الصعب انتشالها، لكن تم انتشالها ويتم معاقبة السعودية على كل شيء. وأنا ألاحظ أن السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله، يعني هذا القائد التاريخي غير المسبوق في تاريخ المنطقة، يعني بالنسبة لليمن يعاقب السعودية على الكلمة الآن، يعني لمجرد أن تتهمون اليمن أنه استهدف مكة والمدينة حاول سنعاقبكم، وأخرج تظاهرات وجعلها يعني ضد السعودية، حتى أنه أثر على اتفاقية مكة التي صنعوها باكستان وتركيا. باكستان وتركيا لديهم تعقيدات ونحن نعلم يعني بهذه التعقيدات، يعني باكستان فقط يكفي حدودها الملغومة مع أفغانستان، يكفي حدودها الملغومة مع البلوش، يكفي حدودها الملغومة في كشمير. فأيضا التركيبة الداخلية لا تسمح أن يكون هناك تدخلا خارجيا، ولذلك هم يقولون أن عملياتنا دفاعية، وبالأمس هذا الاتفاق سيفعل. لكن ما هو الذي سيفعل؟ الذي سيفعل هي الدفاعات، والأمريكي عنده دفاعات نشرها، يعني الباكستاني يستخدمها والتركي يستخدمها. هناك كذوبة كبيرة الآن تحصل، هو هذا التحالفات التي يعني تحشدها السعودية.
1: في أي إطار تأتي مثل هذه التحالفات؟ للتأثير على الموقف اليمني مثلا، أو مثلا جر باكستان وتركيا إلى المواجهة، أو كيف؟
0: هو في الحقيقة يعني نعم، هو في الحقيقة السعودية تريد أن تتصرف كما لو أنها دولة لم تتعرض لكل هذا الفشل والإخفاق في المنطقة. أيضا الذي دفعها إلى محاولة جر تحالفات هو موضوع سوريا. هي وجدت في أردوغان هذا الذي بقي 14 عاما خلف الأمريكي وخلف الإسرائيلي من أجل أن يكون هناك تغيير في سوريا، وحصل هذا التغيير. لكن ما هو هذا التغيير في سوريا؟ كلنا نعلم ما هو هذا التغيير، لا وضع اقتصادي أفضل ولا حماية، ولم يعد هناك دولة في الحقيقة.
1: استباحة،
0: هناك استباحة كبيرة، ولن تكون سوريا، لن يكون في سوريا جيش لديه سلاح كبير، ممنوع هذا إلى أن تسقط إسرائيل، إلى أن يسقط العدو الإسرائيلي. سوريا كدولة لديها قوة لم تعد موجودة، لذلك السعودية لاحظ أنها ما يعني منشطة إلى هذا النموذج السيء، النموذج السيء المفترض أن تنفر منه يعني السعودية، وتريد أن تأتي بهذه التحالفات وتتمسك بمحاولة التدخل في اليمن بأي طريقة، حتى لو كان ذلك، حتى لو كان ثمن ذلك هذا الذي يحصل لأرامكو. وفي الواقع أرامكو يعني تتعرض لشيء لم يكن أحد يتخيله في المنطقة، ومن كان يجرؤ أن يواجه السعودية؟ يعني صراع خاضت السعودية في السابق، صراع مع جمال عبد الناصر، مع مصر نعم، وكانت تحاول أن تأخذ بالأمريكي والأوروبي ودول مجموعة الدول البسيطة، وأن تلوذ بها، وأن تحاول أن تخرج وتحالفها بعض الحظوظ يعني. وواجهت إيران بنفس المنطق، ولكنها أيضا لم تصل إلى نتيجة مع إيران، وجاء محمد بن سلمان وأراد أن يفعل هذا في اليمن. فالتحالفات هي صورة متخيلة، مثل ما قال أرسطو يعني في فلسفة يعني عدم الحقيقة، أن هذا ظل السعودية التي كانت. هذا التحالف الموجود الآن هو ظل غير فعال، يعني إنما صورة تحاول السعودية أن تحتفظ بها أنها تجمع تحالفات، لكن في الواقع ليس هناك تحالف قائم. حتى التحالف الذي قادت به العدوان على اليمن كان لديها الإمارات تعمل بنشاط، بقية الدول كانت تعمل من دون نشاط، ليس لديها القدرة. لكن كان لدى السعودية فكرة أنه سنجمع هذا التحالف كصورة أنه نحن محمد بن سلمان كان المجرد يعني. نعم، محمد بن سلمان كان لا يتحدث عن شيء إلا يتحدث عن الشرق الأوسط والسعودية العظمى، ولكن التحالف فعليا بني على أساس أنه عملية اليمن ستكون يعني خطف التاريخ، يعني هكذا سريعة ثم تنتقل إلى مكان آخر، وبالتالي هذه الدول التي دخلت ليس عليها أن تتخوف. لكن الذي غرقه هو عمر البشير، ولذلك راح في داهية مثلما يعني مثلما يقولوا السودانيين الآن.
1: نعم.
0: السودانيين يعتبرون أنه الآن دخلت الدوامة، لكن يعتبرون أن واحد من يعني التداعيات التي أطاحت بعمر البشير هو مشاركته في الحرب على اليمن. والسودان الشقيق، السودان العظيم كشعب هو لا يحب العدوان على الآخرين، وشعب مسالم وشعب عروبي سحقته الحروب وتدخلات، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية حاصرته منذ التسعينات، يعني عجبته وحاولت أن تذله. فإذا السعودية هي تجمع تحالفات، لكن لم يتبقى من التحالفات إلا الظل. أما التحالفات الواقعية الحقيقية التي فعليا موجودة هي لم تعد موجودة. حتى الإمارات يحاولون الآن أن يكون هناك نوع من المصالحة، وجاء نتنياهو من أجل هذه المصالحة، وهو من سوء حظهم في الدنيا والآخرة أن يكون نتنياهو مجرم الحرب،
1: مصلح.
0: هو مصلح الله. بين السعودية والإمارات، لكنهم لن يصطلحوا، لأنه يعني هم دخلوا في الخصومة إلى أبعد حدود، يعني إلى أبعد الحدود، إلى أن لم يبقى شيء لم يستخدموا، مثل ما فعلت السعودية مع قطر. وللأسف الشديد الآن قطر يعني تحاول نسيان
1: مرحلة ما قامت به السعودية. نعم.
0: السعودية ولذلك تحاول أن يكون في المحصلة النهائية هذه التحالفات في الواقع هي تحالف الظل، يعني تحالفات غير موجودة فعليا. وإن كان هناك محاولة يعني تقديم سلاح ودفاعات، لكن هي بمقابل، وهذا المقابل لن يكون أيضا خالد.
1: نعم.
0: ومقابل الفترة
1: يعني أصبحت اليوم التحالفات تدرك لأنها ستدفع فاتورة باهظة إذا ما تحالفت مع السعودية ودخلت في أي عدوان جديد على أبناء شعبنا اليمني. من خلال كلامك أستاذ طالب يعني استشفيت بأن القوات المسلحة اليمنية، أو فهمت كذلك بأن القوات المسلحة اليمنية كانت تدرك بالسيناريو القادم، يعني الخطوات العدوانية التي ستقدم عليها السعودية في مواجهة أبناء شعبنا اليمني، وأعدت لذلك العدة يعني في مختلف المسارات. وما يدلل على ذلك ويبرهن على ذلك ما جاء في بيان القوات المسلحة اليمنية من تطمين، من رسائل تطمين لأبناء شعبنا اليمني، وأيضا ما جاء في بيان الأستاذ محمد عبد السلام رئيس الوفد الوطني. اليوم مثل هذا السيناريو الذي برأيكم إلى أين يسير يعني المشهد في هذه المرحلة؟
0: يعني بالتجربة يسير إلى أن السعودية تحاول أن تكرر، ولكن بعد فترات معينة وتحاول أن تكرر. هذه التجربة أساسا هي يعني تجبر أي محلل سياسي لليمن للأحداث في اليمن وأن يحلل السلوك السعودي.
1: نعم.
0: لا يحلل سلوك اليمن، سلوك اليمن هو ثابت يعني، وهذا أي أساسا يساهم في أن دول كثيرة تتجنب أن يكون هناك انخراط، لأنه وجزء منه أيضا شكل هذا يعني المساحة التي تريد باكستان وتركيا أن تدخل إليها. هم يعلمون أن اليمن سيبقى على موقفه وسيقاتل ولن يتردد وسيبذل كل ما بوسعه ولا يقبل الصفقات ومبدئي، ولديهم فهم. لكن إذا أردنا أن نحلل سلوك السعودية يجب أن نحلل أشكال متعددة من السلوك السعودي، يعني لأنه أيضا سلوك غير منطقي من ناحية، سلوك أيضا مدفوع بنوع من المقاربات، يعني تحليل معين، ثم يحاولون أن يجنبوا يتجنبوا هذه الإخفاقات ويعيدوا الكرة وينسون أن هناك أمور أخرى مختلفة. يعني طريقة القتال التي يقوم بها المجاهدين، هذا الثبات الكبير، هذا الإيمان الكبير بالانتصار، الاتكال، يعني رؤية النصر. لاحظ أن اليمن بشكل عام، هذا وهذا ربما من بركة يعني من بركة التربية التي يقوم بها السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، أنه لا تجد الشعب اليمني قلق. عندهم أصبح لديهم، سواء كانوا ملتزمين دينيا أو غير ملتزمين، لديهم إيمان وقناعة وثقة بالنصر. لديهم يعني هذا لا ينعكس اقتصاديا، والمفترض ينعكس اقتصاديا بشكل كبير جدا، يعني يكون هناك إرباك في البنوك، تهوك يعني أزمة غاز، أزمة بترول. يا رجل، دخل العالم في أزمة يعني طاقة بسبب الهرمز. ونحن نعيش وكأننا خارج
1: وكأن شيئا لم يكن،
0: وكأن شيئا. طبعا البترول مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية وصل إلى يعني $100 $100 يعني للتعبئة الكامية
1: يوميا. ودونالد ترامب وهو يبشر الأمريكيين بأن أسعار النفط
0: ستهبط، فهناك ثقة في اليمن، ثقة في عند اليمنيين. طب هذا يجعل سلوك اليمن اجتماعيا وشعبيا اقتصاديا بالإضافة إلى الجيش، بالإضافة إلى الأداء الإعلامي. لاحظ ونحن في المسيرة مثلا، وأنتم كيف كان أداءنا في منضبط، حتى كان يقرأوه بصورة مختلفة، أنه لا أحد يعلن يعني هذا الانتصارات الكبير وهذا التقدم، لكن هناك التزام في الإعلام. فالطرف الآخر يستطيع أن يدرس سلوك اليمن ويتنبأ به، ولكنه لا يستطيع أن يدرس سلوك السعودية ويتنبأ به. يعني بالإضافة إلى الخليط غير المتجانس من أدواتهم، مرة يجربون درع الوطن هؤلاء السلفية، مرة يجربون العمل يقولوا هؤلاء عندهم خبرة، ومرة يجربون قوات أخرى، وفي صعدة يجربون قوات من صعدة حتى عندهم ثارها. هذا العمل غير متجانس بأصناف متعددة من القوات يجعل أي محلل لا يستطيع أن يقرأ أين ستذهب السعودية. لكن نحن ندرك أين سنذهب، لدينا ثقة عالية أن هناك هزيمة كبيرة ستلحق بالسعودية بإذن الله، وتنعكس على المنطقة كلها وتسلم السعودية. قبل فترة بسيطة، يعني لأنه نحن الآن لا ننظر إلى الضفة الأفريقية من البحر الأحمر، هم لديهم قلق، هم الآخرين لديهم قلق مما يحصل في اليمن، لكن هذا القلق بدأ. مصر كان عندها قمة قبل أي قمة العلمين، بدأ أيضا عندهم بالمتابعة اطمئنان أنه لا أحد يقلق من اليمن، لأن السعودية لن تنتصر في اليمن. ذلك الحرب الإثيوبية القائمة هي تهدد إرتريا، ولكن لدى إرتريا يعني ثقها الآن أنه بالوضع القائم ووجود اليمن سيجعل الكيان العدو الإسرائيلي لا يمكن أن يسيطر، لأنه إرتريا أيضا هي تخاف الآن أن يكون هناك ضربة على النظام، لأنه كيان العدو الإسرائيلي رتب الحكومة الظل.
1: نعم،
0: حكومة الظل ونقلها إلى أديس أبابا.
1: نعم،
0: يتحالف مع أثيوبيا ويريد أن يجعل أثيوبيا تمتد إلى البحر الأحمر. لذلك العالم المحيط باليمن يثق في اليمن. سلوك المصريين مثلا، سلوك الشعب المصري، لاحظ إذا تابعنا كيف يتصرف الشعب المصري ستستغرب، يقف مع اليمن وقفة كبيرة جدا.
1: بالفعل
0: النظام كذلك ليس صحيح
1: متوجس
0: يعني متوجس، ولكن لم يتحرك باتجاه السعودية. لاحظ لو كانت النظام السعودي النظام المصري ليس لديه النظرة إلى اليمن المختلفة، لكان أيضا هو موجود ضمن التحالف الباكستاني أنه هو كان لكن موجود، لكن السعودي المصري لديه إشكالية كبيرة، لديه أيضا مخاوف، ولديه مخاوف من كيان العدو الإسرائيلي، وهو يرى هذا البلطجة على سوريا. بإمكان كيان العدو الإسرائيلي اليوم يقول أن اتفاقية كامب ديفيد منتهية، لا أريدها، لا أحتاجها، ويبدأ يعني يقوم بتنفيذ
1: مخطط إسرائيل الكبرى يعني.
0: نعم،
1: باتجاه هذا الإطار.
0: من الذي يردع كيان العدو الإسرائيلي؟ أحيانا المصري يعني يشير إلى فكرة أنه سأفتح لليمنيين مثلا في سيناء، وهذا مخيف، وهذا ليس كلام عابرا، هذا فعليا النظام المصري
1: يعني يعد اليمن اليوم احد الاوراق. نعم، اوراق القوه التي
0: صحيح يعني اخبر الاسرائيلي انه يعني نحن الان نحافظ على هذا، ولكن اذا فتحنا من دون الاشاره الى اذا فتحنا سيناء سياتي مقاتلون من كل مكان. يعني نحن الآن هو سلوك إجرامي، يعني هو لم يساعد غزة بالنسبة للسلوك المصري، ولكن بالمقاربات التي تحصل الآن تستطيع السعودية الآن أنها تنظر إلى هذه الدول، وتنظر إلى أن هناك كثير من الدول تتصرف بناء على المخاوف من ردود فعل اليمن. هل كان أحد يضع هذا الحساب لليمن قبل الثورة؟ أبدا، يعني هذا لم يكن موجود، حتى ليس فقط نسي العالم العربي والإسلامي أين موقع اليمن الجغرافي خلال العقود الماضية، الآن هناك تذكار لليمن وتذكر اليمن، وهناك مخاوف أيضا من أي سلوك. يعني لا، هناك دول كثيرة هي بحاجة إلى أن تنظر عواقب السلوك.
1: نعم،
0: وما مصر وكثير من الدول لديها هذا التوجس، هذا ليس مسبوق، وهذا ليس مسبوق بالنسبة للسعودية أن تتعامل دول كثيرة وتشعر السعودية حتى لو لم يصارحهم، يعني تشعر السعودية أنهم خايفين من اليمنيين، أو خايفين أن يتم يعني قطع الملاحة عليهم في الباء، أو خايفين. هذا السعودية لم تكن تتوقعه يوما من الأيام، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، ومن فضل أيضا حكمة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وهذا الإحياء لليمن. نعم، للشعب اليمني.
1: يعني اليوم اليمني السعودي يعيش صدمة أمام هذه المتغيرات وأمام هذه المستجدات.
0: لم يكن أحد في المنطقة العربية، وخاصة من دو عام ما بعد عام 1990، لأنه كان قبل ذلك هناك الحكومات الاشتراكية هي واجهت السعودية، ولكن بعد أن طاح الاتحاد السوفيتي وتغيرت الحكومات إلى ليبرالية، لا أحد في الأنظمة العربية يمكن أن يقول للسعودية لا، إما أن يجاملها أو أن يكون يسير معها تابعا. انظر إلى الكثير، يعني اليمن الآن يقول لا، وليس فقط يقول، يضرب السعودية ويحاصر السعودية ويفرض حظرا بحريا
1: وليس فقط
0: وجويا
1: على ويستهدف السعودية، بل وحتى من يدعم السعودية، أمريكا وكل لا. التحالفات. سأختتم معك أستاذ طالب بسؤال مهم، يعني من خلال التصريحات وما ذكرتموه، قال الرئيس الأمريكي بالأمس ستسير، يعني بهذا المنطق ستسير العمليات في اليمن على شكل جيد. يعني اليوم يتساءل الجميع، ما حقيقة الدور الأمريكي والدور الصهيوني في ما يحدث من عدوان متجدد على الشعب اليمني؟
0: ويمكن معرفة هذا من حجم التشبيه السعودي الأمريكي أساسا، يعني التقليدي، يعني في مسألة تشغيل الدفاعات الجوية، التسليح، التضخير، هذا التشبيه قائم ولا يتغير، بالإضافة إلى أنه هناك مستشارين أمريكيين يعملون مع السعودية منذ 2015، هذه إضافة. الإضافة الثالثة أن الولايات المتحدة الأمريكية، نعم، هي تحاول أن تتجنب أن يكون هناك عودة للحرب، بحيث يكون هناك يعني تداعيات تضيف إلى أزمتها في هرمز، أزمة جديدة في مضيق باب المندب، أو استهداف لسفنها، وأصولها العسكرية الموجودة، لكن أيضا حجم المساعدة الأمريكية للسعودية كبير جدا. مثلا الأقمار الصناعية، ليس فقط أمريكا، هناك فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، حجم المساعدة الأمريكية هو أيضا كبير، لكن إلى أي مدى سيخدم السعودية؟ لا، لن يخدمها إلى أن تنتصر، لأنه أساسا السعودية تتعامل مع هذا الحجم من الدعم، بل هي الآن تتعامل مع دعم أدنى، دعم متخفي، ويتستغرب أن الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تدعمها دون أن يكون هناك تصريحات، وأن تترك التسريبات إلى أكسيوس، وأن يكون هناك تسريبات مثل الأمس أنه نحن ندعم. لكن تصريحات ترامب ووزير خارجيته بالأمس هو كان دليل على أنه لديه معلومات، أيضا تلك المعلومات التي جاءت من الحملة. وهناك فرق بين أن يعني يسألون عن موقف معين وبين أن يتحدثون يعني. وعادة إذا سئل ترامب أو عن موقف معين سيقول أي كلام مثل ما تحدث ترامب، لكن هذا غير عندما يكون مخطط أن يتحدث بهذا الكلام، سواء بمناسبة أو من دون مناسبة.
1: نعم، سنستمر، أستأذنك أستاذ طالب، نخرج إلى فاصل، من بعده نعود لنواصل في قراءة آخر المستجدات ونتابع الحديث حول آخر التطورات. فاصل إعلاني ونعود.
2: سام اف ام، وقفة إعلانية.
3: إيش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
4: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة معنا.
3: خلاص، نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
4: سموها ما شئتم، نعم، جيد.
5: سموها ما شئتم، سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم، الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
6: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً، خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت، مع إعفاء بالرسوم إدخال الخدمة. ثانياً، عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس، مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً، عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
7: الجمعيات التعاونية ميدان تتحول فيه أفكار الأسرة إلى مشاريع تعيل أسراً بأكملها. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، الضرائب التي تدفعها للدولة عن نشاطك التجاري أو الصناعي تسهم بدور فعال وأساسي في تشغيل المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز الغسيل الكلوي في مختلف المحافظات الحرة، لا سيما مع انقطاع موارد النفط والغاز. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
8: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
9: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
8: بسط لي المساله عشان افهم.
9: عندك المختبرات الدوليه الحديثه،
8: ما لها؟
9: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
8: وما
9: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
8: أوهو.
9: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
10: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
11: قول عن القاهم
12: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
11: عاي أخلونا.
12: بالعكس، سوي فحصك وروح.
11: والنتائج
12: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
8: أوهو.
12: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
13: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير. يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير، كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير، لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
14: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
13: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل. سام اف ام والعود احمد.
1: من جديد نعود معكم مستمعينا الاكارم ونستمر في مواكبة اخر المستجدات واخر التطورات في قراءة مستفيضة حول هذه المستجدات. طبعا أستاذ طالب، كنا تطرقنا إلى العديد من المواضيع، سنختتم معكم بالحديث حول تحركات الجيش اليمني، يعني فيما يخص استهداف التحشيدات السعودية. هل سنرى الجيش اليمني يطور من العمليات باتجاه المناطق الجنوبية، خاصة وأنها أصبحت اليوم منطلق لتنفيذ العمليات ضد أبناء الشعب اليمني؟ وأيضا ما هو الواقع باتجاه جيزان ونجران وعسير خيارات الجيش؟
0: صحيح، أولا باتجاه المحافظات الجنوبية، في هذه المنطقة باتجاه باب المندب ظهرت يعني متطلبات ميدانية أصبحت الآن، وأيضا حث شعبي حتى، خاصة أنه كان هناك التزام لبعض المكونات في المحافظة الجنوبية على ما يبدو أنه المناطق التي هم متواجدين فيها ولم يكن هناك صدام عسكري معهم يجب أن يكون أن تكون تحت سيطرتهم، بحيث أنهم لا يسمحون أن يكون أن يأتي من جهاتها أي عمليات عسكرية، ولكن هناك إخلال. لذلك في هذه الجهة أعتقد أنه لم تعد المسألة مسألة أنه يجب أن يكون أو لا، يجب أن يكون، لأنه يعني من بعض المناطق في كهبوب المضاربة رأس العارة، هذه منطقة استراتيجية في الأساس، يعني حتى من التزام اليمن ومن التزام السيد عبد الملك والقوات المسلحة بمبدأ يعني مبدأ الالتزام بالعهود والالتزام بالمواثيق، جعلوا هذه المنطقة وهي استراتيجية مفتوحة، وجاء منها هذا الالتفاف. لذلك أعتقد أن العمليات إلى رأس العارة وجزء كبير من المضاربة وجزء كبير من محافظة لحج يجب أن أصبح ضرورة من ناحية التأمين، ومن ناحية هناك إخلال. سيحصل موضوع آخر، يعني إذا استهدفت البيضاء من جهة شبوة من اتجاه شبوة، هذا يعني أن هناك أيضا إخلال، وهذا يؤدي إلى أنه يكون هناك عمل وبهذا الاتجاه. لكن تركيز اليمن في الأساس في العملية هذه هو التركيز على السعودية، سواء فتحت جبهات أو لم، ولدى الجيش قابلية أن يمتص كل هذه الضربات. يعني اليمن في الواقع إذا قورنت بحجم الهجمات، حجم الأطراف المحلية التي تقاتل مع الأطراف الخارجية، حجم الأطراف الخارجية، تتصرف كدولة عظمى. يعني لا أحد يخوض حرب بهذا المستوى، ولذلك هذا أيضا من جزء من التفكير المربك بالنسبة للطرف الآخر عندما يقوم بحسابها، يعني من خلال حسابات يعني عسكرية، أنه إذا فتحنا هذه الجبهة ستنهار. لذلك اليمن يركز على دفع السعودية أكلاف وأثمان كبيرة وباهظة، ولربما أيضا سيكون هناك عملية عسكرية باتجاه الحدود يعني، وباتجاه منطقة ميدي، وباتجاه هذه المناطق.
1: نعم.
0: لأنه تأمين كل منطقة، يعني تأمين الساحل الغربي الآن، تأمين باب المندب الآن، يتطلب أن تكون هناك عملية عسكرية بهذا الاتجاه، وهم يتحملون مسؤولية الإخلال بالتزامات كان يجب أن يلتزموا بها أكثر مما تلتزم بها القوات المسلحة وأيضا الحكومة. بالنسبة لموضوع الجوف وموضوع يعني هو من غير المعقول بالنسبة للتجربة أن هؤلاء يمكن أن يلتزموا أمام السعودية، يعني أنه لن نخوض حرب، سيخوضون حرب بهذه الطريقة أو بأخرى، وهذا سيؤدي إلى يعني إلى عمليات لها علاقة بمارب. هو لم يتبقى لديهم سوى مدينة مارب، حاطوها بمخيمات النازحين، لكن هناك حلول كبيرة. بالإضافة إلى أن السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله دائما هو يغلب أن يكون هناك، قبل أن يكون هناك عمل عسكري، أن يكون هناك تواصل عبر المشائخ، تواصل عبر السياسيين، تواصل عبر الوجهات، تواصل حتى عبر أطراف
1: إقليمية،
0: ثم يكون السبيل الأخير هو العمل العسكري، بمعنى أنه لا أحد يحب المشاكل مثل ما كان.
1: نعم.
0: مثل ما قال السيد في كثير من المرات، لكن عندما يتعلق الأمر بمسألة محاولة يعني إذلال اليمن أو احتلاله، فلتكون هناك ألف مشكلة. فالسعودية قد تحرك أطراف معينة، وهذا بالضرورة يؤدي إلى عملية عسكرية. نحن كنا نتصور في البداية أنه هاي العمليات يعني كسر الحصار وبالتالي تحريك الأدوات يعني قد يكون محدود، ولكن سيكون هناك عملية تحرير. فإذا بعملية التحرير تأتي بالتزامن، وانظر إلى عملية التحرير في تعز، نعم، في تعز تحديدا التي هي كانت ثقل لأسباب كثيرة. ولو يعني راجع أحد خطابات السيد بالنسبة لتعز لوجد في خطاباته نوع من الخصوصية، يعني هو يحترم هذه المحافظة ويحترم خصوصياتهم ويحترم بعض ما يحاولون إظهاره، لكن أن يتم إقحام أبناء تعز وأن يكون يعني هذا الصدام المناطقي الجهوي. فما ظهر لنا بالأمس من خلال الجولة التي قامت بها وسائل إعلامية، بينها المسيرة في التربة، في سامة، في مناطق أنه في الشمايتين، أن هناك شيء مختلف تماما. ردود فعل الناس يعني غلب عليها الطابع الذي تفاجأنا به في الحقيقة، رغم أن هناك حملة كبيرة للتضليل على الرأي العام.
1: نعم،
0: المحلي
1: تشويه
0: والخارجي،
1: حملة تشويه على
0: عملية تشويه نوعا ما، وعملية تحريض يعني فيها مناطقية. هم لم يتركوا شيء سيء دون أن يستخدموا،
1: لا، وألصقوه بالجيش. نعم. اليمني والشعب اليمني. نعم. أشكرك جزيل الشكر والتقدير، سعدنا باستضافتك الأستاذ الكاتب والإعلامي والمحلل السياسي الأستاذ طالب الحسني. شكرا. كنت معنا ضيفا عزيزا لقراءة آخر الأخبار وآخر المستجدات فيما يتعلق بالمعركة التي يخوضها أبناء شعبنا اليمني. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم.
1: احفظكم الله.
5: عند الساعة الرابعة عصر الجمعة.

الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجاناً داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

0: إذاعة سام اف ام، إذاعة محور الجهاد والمقاومة.
1: ما للسماوات ما طاحت الفقدة كسف، والأرض ما بالها ممست القتلة خراب. ربي لك الحمد ما الشعب اليماني نزف، أزكى دمع حمد يا ربي رضا واحتساب. هذا الرجل كان أمة كاملة صف صف، هذا الرجل كان ثورة بالحضور المهاب. هذا الذي دق ظهر ترامب لا معتطف، هذا الذي عاقب أمريكا أشد العقاب. هذا الرجل طول عمره مشتغل ما وقف، حاضر وموجود في الميدان ما يوم غاب. كل الملفات فعلها ولا بقى ملف، شيب بالأعداء على الدنيا وعاده شباب. كان العدو لا ذكر هاشم غماري نجف، الله كم كان هاشم مدلق أهل الكتاب. هاشم غماري لدع، هاشم غماري زحف، هاشم غماري رمى، هاشم غماري أصاب، هاشم غماري صنع، هاشم غماري قصف، هاشم تروح سفن، هاشم قفل كل باب. ونزفك اليوم يا هاشم إلى الله زف، سلم على أصحابنا في الخلد شيبه وشاب. والله ما زادك استشهادك إلا شرف، وداعة الله يا هاشم وحسن المآب. كبر العطاء كان يا هاشم بكبر الهدف، لكن وحجم الغضب فينا بحجم المصاب. ونعاهدك ونعاهدك لا نحاسبهم على ما سلف، ونمرغ أنافهم وأولادهم في التراب. والشعب كله غماري موقفه مختلف، طاعة وتسليم للسيد رفيع الجناب. يا أهل الكتاب اليمن واقف بموقف نسف، يا أهل الكتاب اليمن مبداه مبداه صواب. ماشي لنا حل لو لفيت والأرض لف، احنا العذاب المسلط قبل يوم العذاب.
2: وجاهنا يا مجاني شبها من طرف،
1: ولا يمر الحدث هذا مرور السحاب. قرح صواريخ تدخل للعدو للغرف، ذل الرقاب انت متعود تذل الرقاب، ذل الرقاب انت متعود تذل الرقاب. الله اكبر. الموت لامريكا، الموت لاسرائيل، اللعنه على اليهود، النصر للاسلام. لبيك لبيك يا شهيد، لبيك يا شهيد.

الفرصة اللي لدينا، العدو هو بيجهز ويجمع، وإحنا نفس الشيء علينا أن احنا نتحرك بفاعلية وضع أكبر. إحنا نشي بإذن الله أن احنا نقبل على خطوات لاحقة دلحينة ومسارات وأعمال أكبر من الفترة السابقة بكثير بكثير. يعني الكل يتحرك مثلا بفاعلية عالية وبجد وباهتمام واستعانة وتوكل على الله. إذا جدنا واهتمينا جميعا وجاء الاهتمام عند الكل، أكيد بإذن الله الله بيصنع متغيرات على مستوى البلد بأكمله.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: ايش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة مع الناس.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
3: سموها ما شئتم، سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
4: الإسهال المائي الحاد يقتل بالجفاف، سببه طعام ني غير ناضج أو مكشوف للذباب وماء ملوث. لكي تحمي نفسك وأطفالك، تناول طعامك مطبوخا ناضجا ونظيفا. اغسل يديك قبل الأكل وبعد الحمام، اغسل الخضار جيدا واغلي الماء قبل الشرب. غذاء نظيف ويد نظيفة وماء نظيف تعني حياة بلا أمراض معوية. تناول طعامك مطبوخا ناضجا لا نيئا، نظيفا ومغطى ليس ملوثا ولا مكشوفا، لتتجنب عدوى الأمراض المعوية والإسهالات المائية الحادة. صحتك في سلامة غذائك، مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
5: أخي المواطن، تخيل كل حي يملك مخبزا تعاونيا، مزرعة على السطح، وحاضنة أعمال شبابية. هذا ليس خيالا، بل أهداف الجمعيات التعاونية للسنوات الخمس القادمة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
6: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة والحفاظ على الحياة الطبيعية والحد من تلوث الأرض ومصادر المياه بالمواد الكيميائية المحظورة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
7: لأنك مميز، سبأ فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأ فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأ فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
8: سبأ فون، أصالة وتواصل.
9: الرجال مواقف،
10: إذاهم رجال صح وكنا في الميدان، وأنا لحظ ولا نحظ من آل سعود اليهود الخونة.
9: والمبادرة السريعة والمبادرة السريعة هي أبرز صفة من الصفات التي ذكرها الله في القرآن الكريم عن عباده المتقين.
11: بادروا يا رجال اليمن الإيمان والحكمة.
9: بادروا يا رجال اليمن الإيمان والحكمة
12: إلى تلبية نداء الإعداد والجهاد،
13: وانضموا إلى خيرة رجال اليمن في الدورات الثقافية والعسكرية المقامة في مراكز ومعسكرات حملة الحشد التعبوية.
14: حي على خير الرجال.
13: كل ما عليكم
15: هو إرسال رسالة نصية SMS تحتوي على الآتي:
13: الاسم الرباعي والعمر والمحافظة فقط،
15: وذلك إلى الرقم 776-33-5555.
16: في هذه المرحلة نحتاج إلى الاستمرار في التحشيد، في التدريب، في التأهيل وفي التجنيد بشكل كبير. هذا شيء مهم لأنها فرصة للاستعداد، لأن الله يقول: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
17: أتينا الأهل لكي نلقنهم دروسا ليعرفوا قيمة اليمني.
18: ما مش مؤمن في بيته
19: جالس في المكان.
18: ما به
20: معنا رجال دخل بلادنا، معنا رجال أسفينا دم، أسفيني وقيمة.
15: سبعتين ستة ثلاثة ثلاثة خمسة خمسة خمسة خمسة.
0: سام FM والعود أحمد.

ما الذي سيحدث فيما لو لم نجاهد؟ ما هي كيادة؟ ما البديل عن الجهاد إلا الذل والهوان والقهر والهلاك والشر، كل الشر. الله بيقول عن الجهاد: ذلكم خير لكم. ما وراء ترك الجهاد والله يقينا، ووالله اعتقادا، ووالله استبصارا، إلا الهوان والشر، كل الشر.

0: المسيحيون، الأيزيديون، الشيعة، بعض السنة الذين يسميهم تنظيم داعش مرتدين. كل هؤلاء لا مكان لهم في عالم داعش. تطهير عرقي وطائفي أطلقه تنظيم داعش في مناطق سيطرته تمهيدا لتقسيم العراق.
1: واعلموا يا مرتدين إننا قادمون إليكم بإذن الله، قادمون إليكم بإذن الله، قادمون إليكم بإذن الله، جئناكم بالذبح، جئناكم بالذبح، جئناكم بالذبح.

في شهر حزيران الماضي نشر تنظيم الدولة الإسلامية هذا الشريط يظهر فيه كيف اقتضى مسلح داعش عشرات الجنود العراقيين في شاحنات إلى أماكن غير مأهولة وأنزلوهم مكبلين مذعورين واقتادوهم إلى حفرة في الصحراء حيث أعدموهم بأعيرة نارية في رؤوسهم الواحد تلو الآخر.

بل كل مستهدف بلا استثناء، والله إن الجميع مستهدف. والقاعدة وداعش لا تنظر بعين الرحمة ولا بعين المحبة لأي طرف من الأطراف، وبالتالي الخطر قائم وحقيقي على الجميع. لكن من يتفرج لأنه لم يحن دوره بعد عندهم، وإلا فحين يحين دوره لن يوفروا له الوقت. هم جاهزون لعمليات الذبح بالسكاكين والإعدامات بالرصاص وفعل أبشع الجرائم. ما يحصل في العراق عبرة، وما يحصل في سوريا عبرة، واليوم وصلت العبرة إلى بلدنا. وكان يفترض أن نعتبر قبل أن نكون عبرة كيمانيين لشعوب أخرى.

0: سماحة تنظيم داعش سكان الموصل مهلة طيلة عيد الفطر لتقديم كل فتيات المدينة لجهاد نكاح جماعي، وذلك حسب ما ذكرت صحيفة الأنباء الكويتية. وأذاع التنظيم مطالبه عبر المساجد الواقعة تحت إمرة أبو بكر البغدادي لتحضير الفتيات غير المتزوجات لعناصر داعش. وقالت لما أسعد والتي تبلغ من العمر 30 عاما وهي من سكان الموصل، قالت لموقع إذاعة صوت روسيا الذي نقل الخبر إن تنظيم داعش أمر السكان بتقديم كل الفتيات بعد عيد الفطر.
1: اليوم سوق الزبايا، اليوم سوق وما ملكت ايمانك، اليوم التوزيع بلال عزيز كل نصيب.
2: والله يا رجل اعمل ايه وربنا ان شاء الله يعني واحد يهدي لي واحد
3: يعني. اليوم سوق الزبايا
4: على مروه
3: لازم
4: ناخذ.
3: اليوم يا رجال يا ولد سيدي ديوان
5: اخواني ثلاثة قتلوهم ولاد اخواني ولاد عمامي سبعة، اخذوا بناتنا وبنات عمامي مع نسوان صغار بالعمر 24 وحدة مع ثلاث اطفال صغار بسياراتنا، اخذوا كل شيء، اخذوا سلاح، اخذوا غنمنا، اخذوا الحب، حطوا الشعير، اخذوا بالشفر. عالم قالوا شفنا، أمي كانت موجودة بين الجثث 5 أيام لحد الآن ما حد دفنوا لحد الآن. لا دين عندهم، لا أخلاق، ما عندهم لا شرف لا كرامة. لولا عندهم قيمة إنسانية كرامة شرف ما يسوون هيك. باعوا بناتهم بالرقة بالدير زور بموصل، حسب بنات اخويا بموصل قسم برقة.
6: الأمة التي تجاهد، الأمة التي تتحرك في سبيل الله، الأمة التي تنطلق في سبيل الله، أمة تحظى بالشرف والعزة والكرامة والتأييد الإلهي والنصر الإلهي، تدفع عن نفسها الذل والهوان والقهر والاستعباد والخزي. لاحظوا، من أعجب الأمور ومن المؤسف جدا ما يحدث اليوم في بعض المناطق في حضرموت. ما أدري، ربما أنتم اطلعتوا على منشور نشره أحد جنود النخبة في حضرموت. هؤلاء جنود النخبة لجميعنا المرتزقة من المنافقين بيحظوا بتدريب قوي واهتمام كبير من الخارج، وبيشقلهم الخارج في عمليات معينة. طبعا بيأسروا وبيعتقلوا من أهالي الجنوب، من أهالي الجنوب بيعتقلوا منهم في حضرموت في عدن، وبيسجنوهم تحت إشراف إماراتيين، والإماراتيين هؤلاء تربوا تربية أمريكية وهم عبيد للأمريكيين، عبيد الأمريكيين وخريجين للتربية الأمريكية، تربية تدريب تثقيف كل شيء أمريكي. بيحكي كوارث ومآسي كيف بيعاملوا السجناء من الأهالي في الجنوب، كيف بيغتصبوهم، يغتصبوهم يفعلوا نفس ما يعملوه في سجن أبو غريب. أيضا عند المداهمات كيف بيغتصبوا النساء في البيوت الإماراتيين هولا أمام أعين جنود النخبة هول اليمنيين. اليمني بيشوف الإماراتي أمامه وهو بيغتصب اليمنية، ويشوفه ويتفرج عليه وهو بيغتصب في السجن السجين اليمني. فالذي بيعرض أنفسهم للاغتصاب، والنساء اللواتي يغتصبن، والإهانة الكبيرة جدا، وأصناف رهيبة من التعذيب الوحشي بالطريقة الأمريكية، تعذيب مهين، لأن الأمريكي يركز على هذا، الأمريكي فيما ينفذ وفيما يعلم من ينفذ له، بيركز على أساليب مهينة. هؤلاء ناس من الناس العاديين، من المواطنين العاديين، ما في باله يجاهد، ولا في تفكيره يجاهد، ولا عنده تركيز على الجهاد في سبيل الله. ما بيحصل للناس من استعباد وإذلال وهوان إذا تركوا الجهاد في سبيل الله، لا نظير له أبدا. وأنا أقسم لكم بالله وعلى كتابه الكريم أنه لولا الجهاد في سبيل الله لكان يحصل في مناطقنا ما يحصل في مناطق الآخرين. ما الذي حصل؟ شوفوا في العراق المناطق التي احتلتها داعش، ما الذي فعلت؟ مشاهد مصورة، مشاهد مصورة للآلاف وللمئات، يعني أحيانا العد بالألف، وأحيانا العد بالمئات، وأحيانا العد بالعشرات، مجازر توصف بالجماعية. الناس العاديين يا أخي بما قاتلوا ولا حملوا السلاح وجالسين، أحيانا يجمعوا منهم بالآلاف، وأحيانا يجمعوا منهم بالمئات، أحيانا يجمعوا منهم بالعشرات، بني يجلسوهم على الأرض الواحد جنب الآخر، الواحد جنب الآخر، صفوف طويلة، ويؤتوا أحيانا يا بالمسدسات وأحيانا يا بالسكاكين، إما يضربوا عليهم بالمسدسات طلقة طلقة في الرأس ويقتلوهم، حتى نعرف إحنا قيمة هذا الجهاد، أهمية هذا الجهاد، والبديل ما الذي سيحدث فيما لو لم نجاهد. ما هي كيابة؟ ما البديل عن الجهاد إلا الذل والهوان والقهر والهلاك والشر، كل الشر. الله بيقول عن الجهاد ذلكم خير لكم، ما وراء ترك الجهاد والله يقينا، ووالله اعتقادا، ووالله استبصارا، إلا الهوان والشر، كل الشر. يقتلوهم بالمسدسات طلقة طلقة في الرأس حتى يبيد لك 1000 شخص، 2000 شخص، 1800 شخص، 1400 شخص، أولى 1400، أولى 2000، أولى الأكثر، أولى الأقل، لهم في معركة مقاتلين، ومقاتل مع السلاح بيقاتل به ويتحرك به، ما من الموقف مختلف. لكن شوفوا مثل الدجاج يطرحوا الشخص كذا يصيروا يقتلوه، أو البعض بالسكاكين يصيروا بالسكاكين الحادة وينحروهم، ينحروهم واحد واحد واحد واحد، ويرجموا بهم، وأحيانا يدوسوا عليهم بالأقذية. كارثة، هذا كارثة. لكن مثلا في العراق عندما تحرك الحشد الشعبي ليقاتل، تحركوا ورفعوا راية الجهاد وانطلقوا، حميت مناطقهم، حميت النجف، مع أن الحقد كبير على الشيعة في العراق. الذي حصل حصل في الموصل وفي الأنبار، في نينوى، في مناطق أهلها من الفرق الأخرى من غير الشيعة، بعضهم سنية، بعضهم مسيحيين، بعضهم انتماءات متعددة، بس الحقد من الدواعش، والحقد من قادة ومدبر الدواعش وصناع الدواعش، الحقد من الأمريكي، الحقد من دول العملاء السعوديين وغيرهم، الحقد على الشيعة أكثر وأشد وأفظع. مع هذا عندما تحرك الحشد الشعبي وأغلب من المناطق الشيعية، حميت المناطق الشيعية، حمي فيها الناس من هذا القتل الذي هو باستهتار واستباحة ودم بارد، مثل ما يقولون قاتل كذية، لا معك بندق ولا أنت مقاتل، وجاي يجرك ويطرحك ويقتلك، إما بمسدس ولا يذبحك ولا بالبندق ولا بأي شكل، ويدوس بحذائه عليك. المناطق تلك التي عليها حقد أشد حميت بالجهاد، حمي أهلها بالجهاد، معجلهم كذا قتال باستباحة. في نفس الوقت حميت الأعراض في الموصل وفي الأنبار وفي تلك المناطق التي دخلوها، ما الذي عملوا؟ آلاف النساء، البعض منهم حداد كبيرة جدا مزوجات، بيشلها على زوجها، وذيك بيشلها على ابنها، وذيك على أخوها، وذيك يشلها من أسرتها. آلاف النساء أخذوهن، أول شيء للاغتصاب للدواعش بيغتصبوهن، بعدها إيش بنصدروا منهن آلاف مؤلفة لبيعهن في الخليج. آلاف النساء من العراق باعوهن في الخليج، باعوا في السعودية وباعوا في قطر وباعوا في الدول الخليجية الأخرى للبيع. يبعنا لماذا يعني؟ يبعنا للبغاء للاغتصاب، تصبح مملوكة معبودة مستعبدة مقهورة، شلوها للاغتصاب والاستخدام. ما هذا هوان كبير، ما هذا ذل كبير. وكان الحقد في هذا حتى في استباحة العرض وحتى في استباحة الدماء كان موجه إلى أهل النجف، إلى أهل كربلاء، إلى المناطق الشعية بشدة، لكن ما وصلوا. ليش ما وصلوا؟ بالجهاد. حميت تلك المناطق، حميت الأعراض، حميت الدماء، حمي المجتمع من القتل والاستباحة الفظيعة بالجهاد في سبيل الله. والحشد الشعبي عندما يقدم شهداء في العراق وبيقدم في مواقف شرف وبيقتل العدو، العدو في نفس الوقت يقتل، وبيقتل الإنسان في مقام الشرف ولا يجهو كذا، ما يدير رقبه ولا راسه، يقتلوه بكل بساطة، ما قد عمل موقف ولا قد تحرك حركة.

0: فإذا الجهاد في سبيل الله هو للأمة. الله سبحانه وتعالى رسم طريقة للأمة إذا انطلقت فيها تخضع بالنصر، تخضع بالتأييد، يعني تحرك لحمايتنا، نحمي فيه أنفسنا، شرفنا، عرضنا، كرامتنا، نحمي أنفسنا من القتل والاستباحة، الاستباحة والقتل البارد، القتل بدم بارد، الهوان، الذل، القهر، الاستعباد، الظلم، ولكن تحرك وفق الطريقة التي رسمها الله. هذا معنى في سبيل الله، وفق الطريقة التي رسمها الله، طريقة إذا سرنا فيها نحظى بالتأييد، نحظى بالعون، نحظى بالنصر، نحظى بالرعاية الإلهية، يعطينا الله الأجر، الفضل، الثواب، مثوبة العظيمة. فإحنا كأمة مستفيدين نحن نقاتل في سبيل الله ونجاهد في سبيل الله، هذا شرف، هذا عزة، هذا كرامة، هذا سلامة مما هو أسوأ، مما هو أخطر، مما هو أفضع. ما بيقدر الناس أحيانا الأمور حق تقديرها أو يحسوا بأهمية الموقف كمان، لكن من يستقرأ الواقع العام ويعرف ماذا يحدث، ما حدث في سوريا، ما حدث في العراق، وهم أرادوا أن يفعلوا عندنا في اليمن نفس ما فعلوه في العراق ونفس ما فعلوه في سوريا.
1: الوقت وقت عمل، الوقت وقت

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة معا.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
3: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
4: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
5: الأمن الغذائي لا يتحقق بالشعارات بل بخطط الجمعيات التعاونية التي تزرع وتمول وتسوق من البذرة حتى الرف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
6: توعية جمركية. إن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود مثل جرائم غسيل الأموال وتهريبها ومحاولة الحد من آثارها هو من أولويات مصلحة الضرائب والجمارك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
7: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
8: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
7: بسط لي المسألة عشان أفهم.
8: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
7: ما لها؟
8: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
7: وما؟
8: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
7: أوه.
8: نعم المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
9: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور تقاطع شارع 60، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي مجمع الشلال التجاري.
10: يقول عنهم قاهم
11: متواجدين على مدار 24 ساعة.
10: عاي أخرونا.
11: بالعكس سوي فحصك وروح.
10: والنتائج
11: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
7: أوهو.
11: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
12: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم
8: في دعم صناعات اليمن العسكرية،
13: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
8: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
13: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
8: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
13: 555-555.
12: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
14: لا تساومني على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد. الجلد مخلوق من طينة بلادي قبل ما تخلق.

0: 99.1 سام اف ام من صنعاء معكم ايها الاحرار في 99 فاصلة ظهيرة. حيث نحلق سوية في سماء الانتصارات في اجواء الانجازات.
1: كلما نادى المنادى باتعدت نار لو قد هرمات باتعدت نار.
0: حيث يصل صوتكم مباشرة وعلى الهواء إلى الأعداء وإلى أدوات الأعداء بقوة الله عز وجل. معنوياتنا عالية وثباتنا على أشدة. كلما زاد الإجرام كلما زاد الحصار كلما زاد التصعيد كلما ازددنا شدة وعزما وإرادة لمواجهة الطاغوت وأدواته.

0: بالله عز وجل نمضي متوكلين عليه ونسير في درب الانتصارات.
1: كل لحظة وثانية في ولاها وتفانية، شعب عزها وتضحيات.

بالأمس أعلن العدو السعودي عن عملية عسكرية تستهدف شعب الإيمان والحكمة، حرك الأدوات، استخدم كل الأساليب، أيضا واكب ذلك تحركات دعائية وحرب نفسية مهولة على شعب الإيمان والحكمة، والمحصلة فشل للعدو وأدوات العدو وانكسار وهزائم وسقوط مدوي في كل الجبهات، وأبناء شعبنا الحاضنة الشعبية الأحرار من أبناء هذا الشعب مستمرون في ثباتهم، مستمرون في إبائهم، مستمرون في عنفوانهم. يخال العدو الغبي نفسه بأنه يستطيع أن يحقق ما عجز عنه بالمسار العسكري وبالحصار الاقتصادي وبالحرب السياسية وبالتشويه والتجين، أنه يستطيع أن يحقق ما عجز عنه في المسار العسكري، ولكنه بقوة الله عز وجل إلى سقوط وإلى هزيمة. وهذا الشعب يواجه المؤامرات الكونية، حرب يقودها الشيطان الأكبر، يقولها ترامب أمام العالم بأكمله، يقول ستسير، هذا يعني من منطلق إدارة الأمريكي للعدوان على الشعب اليمني، ستسير العمليات العسكرية على نحو جيد، ونحن نبشر ذلك المجرم الكافر الملعون وأدواته الغوية والضلالية بأن هذا الشعب بإذن الله عز وجل ماض نحو حسم هذه المعركة، ليس فقط فيما يخص المظلومية اليمنية، بل بقوة الله عز وجل تطهير فلسطين وكل البقاع من دنس الغزاة والمسلمين.

لكم أن تتخيلوا عدوان يشن برعاية أمريكية من الشيطان الأكبر وبأموال سعودية لاستهداف هذا الشعب وبتنفيذ أدوات تقول أنها تنتمي إلى الدين. هل هؤلاء سيحسمون هذه المعركة؟ هل سيحظون بانتصار؟ لا والله، نقول ذلك من منطلق الثقة بالله عز وجل عندما يقول الباري عز وجل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. من هم الذين وقفوا إلى جانب المستضعفين في غزة، الذين استجابوا لله في الوقت الذي تخاذل فيه الجميع، صموا آذانهم وأيضا تجاهلوا ما يحدث في قطاع غزة وفي لبنان، وبادروا بإرسال 100 طائرة، وقبل ذلك شنوا 500,000 غارة على شعب الإيمان والحكمة، وفي مواجهة العدو الصهيوني الذي ارتكب إبادة جماعية في قطاع غزة وفي فلسطين على مدى 80 عاما لم يحركوا ساكنا.

مباشرة وعلى الهواء عبر أثير الانتصارات سام أف أم، صوتكم يصل، مواقفكم تحلق عاليا إلى كل آذان مجاهدين وإلى كل

0: في مواجهة قرن الشيطان مواقف يمن الإيمان مباشرة وعلى الهواء عبر صوت الانتصارات سام اف ام 99.1.
1: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعن على اليهود، عن نصر الإسلام. لبيك يا مكة، لبيك يا مكة، لبيك يا مكة.
2: أرواحنا ودمائنا وشرفنا وأعراضنا وكل اليمن تفتي مكة المكرمة، تفتي يعني المدينة المنورة. ذرية فرعون هم نطفة خبيثة أسسوا فتنة وهم على السقيفة، شورهم في البحر طابع شم جيفة، أصلهم للنار وكادي حرائب. يا أبا الحسنين كم لكم فرائل، هذا هم أعداء من زمان، هذا هم أعداء من زمان.

0: ما نرمي إلا القلب.
1: المنبر المنبر منبركم والصوت صوتكم، فحلقوا معنا مستمعين الأكارم عبر أثيركم سام أف أم في هذه الفترة المفتوحة الخاصة بتغطية الموقف اليمني في مواجهة العدوان المتجدد على شعب الإيمان والحكمة. نستقبل الاتصالات في أول نصف ساعة، على مدى نصف ساعة سنستقبل الاتصالات مباشرة وعلى الهواء، وبعد ذلك سنغوص معكم في مشاركاتكم التي ترسلونها عبر جهاز الرسائل. نستقبل الاتصالات مباشرة وعلى الهواء على الرقم 01-322-653، الرسائل القصيرة على الرقم 70-991-991.
2: علينا العار ما يحكم وطننا الخاين القشاش، ولا تلمس سيادتنا دول.
1: بسم الله نبدأ. ألو مرحبا.
3: سقطت على هذه الأرض هي دين في أعناقنا وسنسأر لها، ففي المساء أشرقت البشائر.
1: ألو مرحبا.
3: أيوة السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله، من معنا؟
3: أخت الشهيد مجاهد يوسف أبو غيلان.
1: أخت الشهيد من أين اتصالش؟
3: من صنعاء.
1: من صنعاء، في مواجهة البهتان والعدوان السعودي المتجدد على شعب الإيمان والحكمة، ما هو موقف حرائر اليمن؟
3: لدي مشاركة أقول فيها: جرعة مريرة من الهزيمة أودت بهم إلى حضيض الحقارة، حتى باتوا يدهسون الأبرياء بغير حق. أولئك المتخرجون من المدرسة الصهيونية يتقاسمون النهج والغاية مع أمثالهم، لكنهم نسوا فرقا جوهريا. نحن لسنا كغيرنا، نحن يمنيون، حقوقنا لا تسلب ولا تستباح ما دامت أرواحنا تنبض. وكل قطرة دم سقطت على هذه الأرض هي دين في أعناقنا وسنسأر لها، ففي المساء أشرقت البشائر بدك مطارات العدو ومنشآته، وفي الصباح استيقظنا على معالم النصر في عمليات قواتنا المسلحة، وهم يدحرون تحشيدات العدو الفاشل ويطأون كبرياءه. فأمام هذا الفضل سجدة الشكر قليلة، فلنعفر الجباه بالخضوع لله، ولتظل ألسنتنا عامرة بالثناء والذكر، وأيدينا ممتدة بالإنفاق في سبيله. فلو أنبتت الأرض كرامة لأكلوا الصخور، ولو أمطرت السماء عزة لرفعوا المظلات، ولا كرامة لمن لا كرامة له. مبارك لقائد الثورة الانتصارات التي نفخر بها، ومبارك لقواتنا المسلحة التقدم إلى الأمام في التحرير، ومبارك للمجاهدين انضمامهم إلى معركة الحق والاستقلال، ومبارك لكل شهيد بذل دمهم في هذه المعركة العظيمة بالتحرر من المستكبرين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله، شكرا لك على هذه المشاركة، في أمان الله. فعلا فعلا لا كرامة لمن لا كرامة له.
2: من كسر هبة رمضة كان دمر وحطم تبرها كفاية.
1: هذا موقف أخت الشهيد، أم الشهيد، زوجة الشهيد، بنت الشهيد، ابن الشهيد، أبو الشهيد، أم الشهيد، أسرة الشهيد بأكملهم، أهل الشهيد بهذا المنطق وبهذه القوة في مواجهة الأعداء. وسجل يا تاريخ.

0: بهذا العطاء، بهذه الثقافة، بهذا السخاء، بهذا الإباء يستمر شعب الإيمان والحكمة في مواجهة الباطل. ألو مرحبا. ألو ألو
1: ألو، سلام الله عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: ربنا يحفظكم، تحياتي للجيش، الله يقوي سواعدهم، الله يثبت أقدامهم، الله يثبت رميتهم، الله يحفظهم من فوقهم ومن تحتهم، ويساعدهم جنود جنود الله على اليهود، على الدواعش، على المحتلين، على المرتزقة، على رباع ولادهم وشرفهم. ربي ينصرهم، ربي يكون معهم، ويحفظ القائد حقنا السيد، حفظه الله، حموه الله من كل شر، من كل مكروه. الله ينصرهم، الله ينصرهم، والقبائل والمواطنين الشرفاء والشعب اليمني المجاهد، نصرهم الله، حميهم الله، الله يثبتهم بكل الجبهات، الله ينصرهم، والحمد لله على انتصارات. الحمد لله، الحمد لله. هو يجيش ويجمع ويجمع، هو يكرهنا من زمان، يكره اليمن من زمان، السعودية ذا، لكن ربي ينصرنا، ينصرنا وينصركم، وينصر الأنصار
0: بإذن الله.
1: الله ينصرهم ويثبت أقدامهم ويسدد رمتهم، هم الجيش بكل موقع بكل خندق، حفظهم الله،
0: يسلمكم ويعافيكم. شكرا لكم على هذه المشاركة يا أم محمد.
1: الله
0: معاكم، الله يحفظكم، الله يحفظكم. سلام الله على كل الأمهات التي لا ينسين مجاهدين الأعزاء بالدعاء، بالحمد، بالشكر، بالثناء، بالتوجه إلى الله لنصرة المجاهدين الذين يدافعون عن حياض هذا الوطن، الذين يسطرون هذه البطولات. سلام الله عليكن أيها الحرائر.
2: فزير الله أمركم بعد ازدراع اسم ولا دولة ليبلوكم أيكم أحسن أولاد الآية. ربي أرجعوا لعلي أعمل أولاد الآية، ومن يعمل مثقال ذرة أولاد الآية. ما يجعل تلك يا عمى يريد ومن تلبري وين الحق تلبري وين الشر تلبري. لا شقق لا سعد لا درق لا شرف هذا نهي، والقرآن جعلنا هذا من حل الدنيا. عمر دراون هم نفاسيد من ربي لك، قال الله بلوم فإحنا نقول معنا جهازا نرجع لحضرنا هاي انظروا خفافا وذكاها يجعد لا تنظروا يعذبوا
3: ويستبدل
2: صلى الله عليه وسلم منا ومس هنا وفعلنا على من وما هو اللي عنه. لو تزفر غريبناك لا عدل لا تعز لا أس لا تزفر غريب غير كرافي جول ما بشان يعقل ما بشان يرقص ما بشان يلقى ولا يعلم أحد. ما عدل ما تزفر وتقول لك هاي حق البيجو وتتصل الله على ابنة يلقفه وناس يشكله وناس يأكله ولا بمعك هال عندك صوت العيالة وتبدي لها بيت ما دون فيها دمتي. أنا تفرج هنا أحفظ السيل وضربتهم والله قال انزلوا ما علي انا على خلي من يلقاك يأكله في جر الباب وعيالك علي عيقوا على البقال أنت أبو أكرم من الله وقال عمل عارف يقول انزلوا ما علي لا تيش اللقاقية نزل.
0: أحياء لا زالوا أحياء بنصائحهم، بمنطقهم، بالثقافة، ثقافة القرآن والإيمان التي يواكبون بها من خلال أقوالهم الخالدة. سلام الله على أبو حرب وعلى كل الشهداء، مستمرون في المواقف. ألو مرحبا. ألو ألو ألو مرحبا. ألو مرحبا. الذي بعده.

0: اتصال جديد، مشاركة جديدة. ألو مرحبا.
1: ألو مرحبا. ألو مرحبا، أنتم مباشر.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله، من معنا؟
2: معكم أسلم محمد العباس.
1: حياك أخي أسلم، من أين اتصالك؟ من نصاب؟
2: من نصاب الساكنة محافظة دمان.
1: حياك أخي الكريم، اليوم ونحن نخوض هذه المعركة والعدو السعودي يعلن عن عدوان متجدد على شعب الإيمان والحكمة، ما هو موقف أبناء شعبنا اليوم؟

0: اتصال جديد، مشاركة جديدة. ألو مرحبا.
1: ألو ألو.
2: ألو.
1: حياكم الله، من معنا؟
2: الله يحييكم ويحييكم واتوب الله على هيرتكم بالانتفاع أخي عزيز جميل.
1: حياكم الله، في خير، من معنا؟
2: معكم أخت الشهيد ما تفرجني.
1: تفضل يا أخت الشهيد.
2: نقول لهم احشدوا شفا والعطاق في جميع الدول، والله من الشرق والغرب، والله لم تربونا ولم تذلونا ولم تنفعونا ولم تجوا فينا شعرة. نشهد الله علينا أننا مستعدين، تقدمنا الكثير والكثير، والآن مستعدين نحن نضحي بالشهداء الكثير والكثير، وحتى لو نضحي بأنفسنا نحن النساء لن نتراجع ولن نسلم لكم. نشهد الله ما دام في عروقنا دماء تجري من العزة والكرامة، فلن تذلونا ولن تركعونا ولن تهزمونا شعرة. نحن مستعدون، جيوا بحرب ما جيتوا، احشدوا الغرب والشرق، يعني ليجوا جعلوا السماء من فوقنا نار والأرض من تحتنا نار، والله ما نسلم لهم.
1: ونعم.
2: نحن قوم خلقنا الله لكي نخوف لا نخاف، ونحن صنعنا الخوف، خوف من الله هو الذي نخاف. إننا اليوم وإحنا يعني في ساحة المحشر إننا تولينا اليهود والنصارى، أما يجي وإحنا في جنة الفردوس عند رسول الله راته مرؤوسنا، أننا ضحينا وأننا جاهدنا وأننا دفعنا بأبنائنا وأخواننا وأزواجنا وأننا كنا معنا شهداء، فهذا لنا الفخر، لأننا تعلمنا من فاطمة الزهراء، تعلمنا من زينب إنما وقفت في ساحة كربلاء وهي تصارع شهيد آنذاك، ونحن نقول ليزيد الأسرى ونقول لمعاوية العصر فلن تذلونا ولن تهزوا فينا
1: شهداء.
2: احشدوا احشدوا احشدوا حسدكم، اجمعوا جمعكم، والله ما أيامكم إلا بدد، وحسدكم فدوا عدد بس، أما في ساحة المعركة هذا من المستحيل أنكم تصنعون انتصارات، انتصاراتكم وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أما في ساحة العرض فأنتم تولون وتفرون كالنعاج وكال، يعني ما أدري ما أقول لكم، يا أحقر ما خلق الله، أقول للمرتزقة والعملاء أعمالكم الدنيا وانتهاكاتكم للشهداء وللأسرى الذين يعني أسلوبكم الذي تعاملون به، والله لن يرد من دون حساب. صحيح أننا نحن أخلاقنا أخلاق يعني شرف وبطولة، أخلاق إنسانية، مما يعملكم بهذا، لكنكم ستنالون عذابكم عند الله
1: بإذن الله،
2: عذابكم أنكم تمثلون بالشهداء. يا من عاهزان هات والحرب الحقيقي،
1: هات والحرب الحقيقي، بشري بعزش سلم اشربي وعافاش على هذا الوعي وعلى هذه الثقافة وعلى هذه المواقف.
2: سلمكم وعافاكم، نقول لهم حرب عام 2015 عام 2018 ما كانت إلا نزهة تأهيل لنا، أهلنا تعلمنا في المكاسب، أما الآن جوا الحرب الحقيقية، نحن نشتري الحرب الحقيقية أصلي، هاتيها والله العظيم لأمريكم قوتنا وبأسنا وشدة صلابتنا، مش حد الله علينا ما نجي لها
1: سبيل. بنعم بكم، سلام ربي عليكم، شكرا جزيلا لك أخت الشهيد على هذه المشاركة. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.

0: طبعا عندما ننظر إلى الإجرام السعودي العدواني على شعب الإيمان والحكمة، أقسم بالله أنه من العيب والعار أن يتخاذل أحد أبناء هذا الشعب في هذه المرحلة. يعني بالأمس رأينا مشاهد تدمي القلب وتوجع كل من لديه غيرة ورجولة وإيمان. يعني عندما يستهدف العدو السعودي أحد المناطق في بني حشيش وتستشهد طفلات صغيرات في السن، رأينا تلك المشاهد التي تدمي القلوب. نعم هنالك وجع، ولكن هل أمام ذلك الوجع ينبغي أن نخضع؟ لا والله، لا والله، هيهات، سنواجه كل ذلك الطغيان، سنقتص لدماء الشهداء، أطفالنا، أبناؤنا، أخواتنا، خواتنا، أمهاتنا، كل الدماء التي سالت. والله أننا سنحاسب النظام السعودي المجرم والخبيث على كل ذلك الإجرام. أها هم رجال الرجال يجرعون العدو النكال في كل الجبهات. نعم مهما كانت التضحيات، اليوم بقوة الله عز وجل هنالك رجال يدافعون عن سيادة وعن كرامة وعن دماء أبناء هذا الشعب، يلقنون العدو والدروس تلو الدروس، يلقنون العدو في كل جبهة الوبال والنكال. لذلك ثقوا يا أبناء شعبنا اليمني، ثقوا برجالكم، بل ثقوا في المقام الأول بالله عز وجل، وتحركوا واستجيبوا لله بالدعاء، بالأنفاق، بالمقاطعة، بالاستجابة لله عز وجل. الباري عز وجل يقول وأعدوا لهم، الجميع يتحرك في هذا المسار بكل ما استطاع، بكل ما هو ممكن له. ينبغي أن نتحرك في مجابهة كل ذلك الباطل وكل ذلك الضلال. عندما ننظر إلى العدو وهو يستخدم كل الترسانات الإعلامية، العسكرية، السياسية، الاقتصادية، كل الترسانات حتى الحرب الناعمة لتشويه واستهداف أبناء هذا الشعب، ماذا يجدر بنا أمام كل هذا الاستهداف؟ أن نتخاذل؟ أن نخزن وأن نجلس في البيوت؟ أن نتكاسل؟ أن نقعد؟ هل هذا من الإيمان؟ هل هذا من الإسلام؟ هل هذا من العروبة؟ هل هذا من الإنسانية؟ هل هذا من المبادئ والأخلاق والقيم التي تعلمناها؟ هل هذا من أخلاق وسيرة النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله؟ لا والله، الأخلاق والقيم والإنسانية والدين والإيمان والإسلام يلزمنا أن نتحرك كل واحد بما يستطيع، كل واحد بما يقدر عليه في مواجهة الباطل. لذلك المرحلة اليوم تتطلب من الجميع أن يتحركوا على كل المستويات، على مختلف الأصعدة. ينبغي أن نكون ثورة، ثورة من التحرك، من الحماس، من العنفوان، حتى نكسر كل ذلك الباطل. يتزعمهم مجرمون، شياطين، أبستينيين، أكلوا لحوم البشر على مرأى ومسمع العالم بأكمله بكل وقاحة. قتلوا واستهدفوا أبناء غزة والعراق ولبنان واليمن، واليوم يريدون تجديد العدوان عليكم. لذلك المرحلة تدعو الجميع إلى أن يتحركوا. إذا لم يكن لك موقف في هذه المرحلة، إذا لم يكن لنا مواقف جميعاً، الكبير والصغير، المرأة والرجل في هذه المرحلة، متى سيكون لك موقف؟ أنت ترى الدماء؟ أنت ترى دماء الأطفال والنساء والأبرياء وأنت متخاذل يا عاراه، يا خزوتاه؟ أنعت سير من الله، أنعت سير من الله. ذلك اليوم الجميع ينبغي أن يتحرك في هذه الأثناء، في هذه الأثناء. ومن ناطق وزارة الصحة الدكتور أنيس الأصبحي، إصابة 3 مواطنين بينهم طفل، أطفال ومدنيين وأبرياء، نتيجة ماذا؟ قصف طيران العدو السعودي على مديرية صالة بمحافظة تعز. يعني العدو اليوم يتلذذ باستهداف المدنيين والأبرياء من هذا الشعب. ما هو موقف اليمن؟ ما هو موقف الأحرار والحرائر والشرفاء من أبناء هذا الشعب؟ الموقف يجسد في الميدان.
1: كنتم بهذا المستوى من السلبية لم يكفكم ذلك، وكنتم تريدون الإقدام على ما هو أسوأ وأخطر وأكبر، وأن تتورطوا وتخسروا مصالحكم، أمنكم، استقراركم، وتجلبوا الخطر على نفطكم وعلى مخزونكم النفطي الضخم وإمكاناتكم الاقتصادية تجر المشاكل؟ هذا هو خياركم. ماذا نفعل لكم إذا كنتم إلى هذا المستوى من الغباء والعمالة للأمريكي والعمالة للإسرائيلي؟ هم تفعلون كل شيء من أجل إسرائيل، تغيرون مناهجكم الدراسية، تسخرون له وسائلكم الإعلامية، تقدمون له المال جزية، وتقدمون للأمريكي كذلك. لكن كنتم تريدون ما هو أسوأ، فعواقب ذلك عليكم كبيرة، تأكدوا، عواقب ذلك خطيرة عليكم.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة مع الناس.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
3: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
4: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً، خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً، عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً، عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
5: عضك لا تنتظر لحظة واحدة. داء الكلب السعار قاتل 100%. إذا ظهرت أعراضه لا تنتظر. أولا، اغسل الجرح فورا بالماء والصابون بقوة لمدة 15 دقيقة، فهذا يزيل 80% من الفيروسات. ثانياً، لا تخيط الجرح ولا تغطه بالأعشاب. ثالثاً، اذهب فوراً لأقرب مستشفى لأخذ لقاح السعار. اللقاح مجاني وينقذ حياتك حتى لو الجرح صغير. توجه فوراً إلى أقرب مستشفى لإجراء التدخل الطبي وأخذ لقاح داء الكلب. داء الكلب قاتل، والوقاية السريعة هي أملك الوحيد. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
6: في زمن الأزمات تبقى الجمعيات التعاونية صمام أمان يتحول فيه كل عضو إلى داعم للآخر، فتزدهر المجتمعات وسط العواصف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
7: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، اعلم بأن حد التسجيل في ضريبة المبيعات هو إذا بلغ إجمالي قيمة المبيعات السنوية من السلع أو الخدمات 50 مليون ريال، فعليك سرعة المبادرة بالذهاب إلى الإدارة الضريبية المختصة بتسجيل نشاطك والحصول على شهادة التسجيل. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
8: مع خدمة هديتي من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبافون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
9: سبافون، أصالة وتواصل.
10: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبرياً لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجدأ، تجدون أيضاً لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم، يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار، علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89، كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد للعسل اليمني، حيث تلتقي الجودة بالأمان.
0: سام اف ام، والعود احمد.
11: 100 طيارة، 100 بعتوا ليضربوا اليمن، اما نصرة لغزة بعتولن اكفان.

0: مجددا ودائما وابدا نرحب بكم ونستمر معكم في استقبال المشاركات والرسائل الخاصة بكم في هذه الفترة، وإذن الله عز وجل سيكون لنا مفاجأة في هذه الفترة لكم جميعا مستمعين الأكارم من وهذا خلوها مفاجأة. أين تلفون الرسائل؟ نستقبل اتصال يا يونس. ألو مرحبا. ألو
1: ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: كيف الأخ علي؟
0: في خير، لكم الخير.
1: نعم، معكم بنت حجة.
0: حياك الله يا بنت حجة.
1: نعم، رسالتنا للعدو السعودي، نقول له نحن أسر الشهداء ونحن أسر الجرحى ونحن ذوي الأسرى، صمتنا وثبتنا وقدمنا وما زلنا نقدم حتى يومنا هذا، ونحن نبشر بشهادة قريب لنا في يومنا هذا. والله ما زادنا هذا إلا فخرا وعزة وكرامة. اليوم نزف شهيدنا بكل فخر وبكل تفاني. نحن لا نحزن على من فقدنا، فهم أحياء عند ربهم يرزقون، ونحن ننتظر من بعدهم وما بدلنا تبديلا. نحن من خلفهم نواصل ما بدأوه. لهذا العدو الحقير المجرم الأفاك، أتراهن على سقوطنا بعد كل هذا العطاء وبعد هذا الصمود؟ هيهات لكم ذلك. إن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. كيدوا كيدكم واسعوا سعيكم واحشدوا حشدكم، فوالله لن تروا منا إلا البأس والتنكيل والويل والجحيم. للسيد القائد دماؤنا وأرواحنا تفداك، ونحن نقول لك يا سيدي، والله لن ترى منا إلا ما يسر قلبك وما تقر به عينك ويطمئن به فؤادك. أتيناك سامعين مطيعين مسلمين مفوضين، وأرواحنا تفداك يا سيد الأنصار. لكم التحية جميعا.
0: لك التحية والسلام. سلام الله عليكم أسر الشهداء وكل ذوي الشهداء، أنتم فخر لهذا الشعب بعطائكم وبمواقفكم وإيمانكم. سلام الله عليكم.

إذا مباشرة وعلى الهواء نستمر معكم مستمعينا الأكارم في هذه الأجواء، أجواء الانتصارات، أجواء الثبات، أجواء المواقف التي يسطرها أبناء شعبنا اليمني، مباشرة مع الأستاذ اتصال جديد. ألو مرحبا. ألو مرحبا.

0: مباشرة وعلى الهواء معنا اتصال، والاتصال مفاجأة. حياكم الله.
1: ألو، كيف حالك يا علي؟
0: في خير، لكم الخير، معنويات عالية.
1: أهلا وسهلا، تسمعني؟
0: أكيد.
1: أهلا وسهلا ومرحبا معك، أنت مفاجأة أنت يا علي.
0: الله يحفظكم.
1: حفزتنا، شوقتنا، قلت معك مفاجأة، وأنا طول ما أبتل ما معك وتبتل ما معنا.
0: نخليها لوقتها ولا الشباب الحين؟
1: خلاص الوقتها. الشيء الذي عندي الحين؟
0: أكيد.
1: حياك يا علي.
0: الله يحفظك.
1: تحية وللمخرج ولكل باقم ولكل الجمهور إذا عدت مثلا. هي مني تلميذكم حمود شرف. وشي بشارة يا علي ولا أخبار من حق السعودية؟
0: إذا بها أخبار هو الناس مراعين للأخبار، أكيد الناس يعني مراعين للبشائر.
1: أولا أنا أريد أن ما سأقوله أريد منك أن تنقله، وكل مستمع بيسمعنا الآن عبر إذاعة سام إف إم وكل مستمع في كل المحافظات والمناطق أن ينقلوا ما سأقوله، ينقلوا عني ويقولوا لا ذمة حمود شرف. تمينا. أول حاجة، وبحكم اضطراعي ونزولي إلى الساحل الغربي، إلى مدينة حجز، إلى مدينة الخوقة، إلى مدينة المخا، إلى منطقة ذوباب، إلى سباب العمري، إلى آخر حجر في باب المندب، وعن يميني البحر الأحمر وعن يساري البحر العربي، وأنا أقف في محاذاة باب المندب، والفيديوهات موجودة وموثقة بحكم اضطراعي ومعرفتي بفضل الله على الجغرافيا، هذه الجغرافيا هذه المنطقة المحررة كانت في الساحل الغربي بعملية والله أشد بأسا. أول شيء أريد أن أقول لأبناء شعبنا هذه المنطقة، الشعبنا يعرف الساحل الغربي يعني سهل ساحلي ممتد، يعني الجبال تقع في عمق الجغرافيا اليمنية، يعني ساحل مفتوح، منطقة مفتوحة، يعني من الطبيعي أنه العدو يجي ينزل يعمل عملية إبرار، يعني ينزل شوية قوات بحرية وتدخل من أي نقطة من الساحل ونشترك معها في المناطق المأهولة، فما بالك في المناطق المفتوحة الخالية من المباني السكنية كمنطقة باب المندب. لأنه علي عبد الله صالح عليه من الله ما يستحق،
0: نعم،
1: اتفق هو الأمريكان، بل تلقى توجيهات من الأمريكان أنه يمنع أي استحداث وأي بناء في منطقة باب المندب والساحل الغربي من المخاء إلى عدم، تخيل مرورا برأس العامة ورأس عمران وباب المندب وذوباب، يعني تخيل الأمريكي يحاول أن يستعيد باب المندب مثلا ولا السعودي وينزل قوات بحرية ولا يقدموا مناطق محتلة، يوصلوا أكيد على مناطق مفتوحة وتغطيها بالطيران، يعني بإمكانه أن يحقق اختراق، بإمكانه. أنا بقول مش هذا اللي حصل، بس أنا أشتكي لكم ما هو الذي حصل، ما هو الكائن الآن وأجيب لكم البشارة.
0: نعم.
1: بس أنا أشتكي أقول للناس إنه هذه المناطق المفتوحة مرشحة لعودة المعارك فيها، مرشحة لأي اختراق من العدو، يعني إذا لم يكن من البر فمن البحر. وليش؟ لأنه منطقة مفتوحة، لكن لو فيها مدن أو مدينة تسميها مدينة باب المندب ما يشتوش ولا تبنى عشة واحدة. هذا علي عبد الله والأمريكان، ليش؟ عشان يسيطر عليها الأمريكي والإماراتي براحته، ما يجيش قباله لا عمارة بتغطي على المجاهدين ولا مباني بتترس فيها المجاهدين، يشتوها هكذا صحراء صحراء على ما هي. فأنا أتمنى أنه توجه دولة 21 سبتمبر أنها تعمل على تحفيظ المنطقة في باب المندب، وتعمل مدن صناعية ومدن سكنية في باب المندب من أجل أي غازي، لأنها هدف ومطمع لكل الغزاة على مر التاريخ منطقة باب المندب، بحيث أنه أي غازي يجي يهم المدينة هذا ويهم بناء مباني هذا، أنه أقع حرب مدن مشو من قد جاء باب المندب.
0: الله.
1: هذا أولا. ثانيا ما حصل يوم أمس وما يزال يحصل، تخيل أنه قناة الجزيرة وقناة القنوات السعودية والقنوات المسعودة وأبواق النفاق لا ذا الحين لا حتى اللحظة اللي بنكلمك فيها ما زالوا مصرين أنه تحشيدات العدو السعودي والتابعة للعدو السعودي قد استعادت باب المندب واستعادت ميون واستعادت المخاء واستعادت ذوباب وقد كرشوا المجاهدين المدريلينة ومية طائرة. هذا كل يا علي كذب في كذب في كذب في كذب في كذب.
0: الله
1: تخيل ما حد مستوعب ان السعوديه ممكن تكذب هذا الكذب كله. تكذب تقول انه استهدفت مخزن الاسلحه، تكذب تقول انه استهدفت القائد الفلاني، لكن انها حرت هذا المناطق مش خايفه تفضح. نعم مش خايفه تفضح لانها مفضحه لها 12 سنه. ما اؤكده لك يا علي وبابناء شعبنا ومن مصادري الخاصه بفضل الله، في باب المندب، في جزيره ليون، في المخا، في ذوبات، الان كل هذه المناطق كلها تحت سيطره قواتنا المسلحه ومجاهدين الابطال. لم يتزحزحوا شبرا واحدا. امس كان هناك محاوله للاختراق وبداوا يتجمعوا في راس العاره. راس العاره هذا بعيد من باب المندب باكثر من 100 كيلو باتجاه لحج باتجاه عدن. راس العاره تقع ما بين باب المندب وعدن، يعني منطقه بعيده. بداوا يتجمعوا وشفنا مشاهد الاعلام الحربي كيف نعفوا والد والديهم بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة من طراز شواط ولأول مرة.
0: نعم.
1: بعدين رجعوا يتجمعوا العشي ورعفوا والد والديهم، عشرات الضربات كما أعلن متحدث القوات المسلحة، ولعلك قرأت العواجل حق العميد الحسري، وأتمنى أن تعيدها يا أخي علي.
0: بالفعل حاضر.
1: إيه لأنه العميد الحسري قال أن أضربهم في رأس العارة، يعني بعيد من باب المندب. هناك فرقة مثل حق عبد الله بن أبي، مثل حق ما أقول لك فرقة معركة الخندق. كيف استطاع أن عمرو بن ود العامري، كيف استطاع أن يجتاز الخندق ويقفز من طرف من بقعة؟ كم من جماعة عامرية هكذا من حق عمرو بن ود العامري نجت من تلك التحشيدات واستطاعت أن تتقدم باتجاه الجهة المحتلة، يعني من جهة لحج، لأنه بعد باب المندب لحج على طول المضاربة وكهبوب. تقدمت ولفت، يعني ساحل مفتوح مئات الكيلو مربع، ساحل مفتوح. تقدمت وحاولت تلتف من قبالة دوبة، يعني قريب باب المندب، حاولت أن تلتف. فجاء ما جاء من جرائمهم، يعني على نقطة، على خط تماس، ومن الطائرة، سعودية بتغطي. فنشروا ذلك المشهد وقالوا من باب المندب، من دوبات، لا هي من باب. وأنا أتحدى أي مشاهد من الوطنيين ومن الخونة أن يثبت لي في أي فيديو نشروها المرتزقة والسعاودة وقناة الجزيرة المنافقة والقنوات السعودية، أن واحد يثبت لي في واحد من الفيديوهات أنهم وصلوا إلى ذوباب أو باب المندب أو المخاء، كذابين. كلها في مناطق التماس ولا صحة لكل ما يرى وجوده. وبعدين آخر الليل رجال الله الفزعة
0: استلموا.
1: أبشرك من حاول الاختراق أو قائد تلك المحاولة بالاختراق، قائد تلك المحاولة تم قتله وتم أسر أفراده وتم أسر واغتنام كل تنكيل بهم وإحراق آلياتهم ورجعوهم لبيت، رجعوهم لا ما أقول لك يعني
0: بعد رأس العارة،
1: بعد كرشوهم لا بعد والرجال مواصلين.
0: اللهم لك الحمد.
1: في تعز طيبة طيبة طيبة طيبة طيبة. كل ما يحصل يا علي كل ما يحصل هو هذا حق أمس. الكذب الكبير السعودي هذا كذب كبير كبير كبير. وتحالف مكة وبدأ تفعيل الاتفاق والله لا عاد يدخل باكستان ولا عاد يدخل تركيا، وليسوا أغبياء كالسعودي. فشهم عرب أغبياء، سأل أعرابي السعودي هذا، ليسوا أغبياء. يا معدو الصلاة والسلام عليكم، صرح من التصريحات، لكن أنهم يدخلوا بعيدا عليهم. الذي شارك يوم أمس مع السعودي في الغارات والقصة الجوية هو العدو الأمريكي بقصف مباشر. طبعا هذه ليست معلومة من مصادر عسكرية، هذه هذا تحليل شخصي وأنا أراهن على أن هذا الذي حصل. أن الأمريكي والإسرائيل وبيعلنوا أنهم ما لهم اشتخ وليس لهم أهداف خاصة ولأنهم قد جربوا أحامي، لكن لسنا أغبياء، لسنا أغبياء، وكل شيء في وقته.
0: الله.
1: وباب المندب بيدينا ورجال الله موجودين والتعبئة العامة مستمرة والشعب بكله مسلح بالإيمان وبالحديد مستعدين يا قواتنا المسلحة اليمنية نهب حتى نحن الإعلاميين لعنة الله علينا إذا جلسنا، إذا ما استدعى الأمر إن إحنا ننزل أننزل، لكن الأمور طيبة فاهمة وإحنا مستعدين. تعبئة عامة. ما أريد أن أؤكد عليه يا علي أن ما جرى من أمس هذا الكذب الكبير وهذا يعني كذب مع أسبل، كل من الهدف منه تخفيف الضغط على تعز، لأن قواتنا المسلحة ومجاهدين قد أطبقوا على ما تبقى من تحشيدات تابعة للسعودية وسط مدينة تعز، وقدم بيصيحوا يا غارته. عارف ان تعز تعز في الأهمية الجيوستراتيجية أهم من باب المندق؟ مش قال السيد حسين الحفاظ على الثورة أهم من الثورة نفسها؟
0: الله
1: علي.
0: بالفعل
1: تعز أهم من باب المندق. ليش؟ لأنه من يسيطر على تعز يسيطر على باب المندق، وهذا ما تدركه قوات المسلحة وقيادتنا. ولهذا وصلت تقدمها لتحرير تعز وإنقاذ أهلها من جرائم الدواعش. قبل تسمع الصوت، صوت التعزي، صوت الوطني، فنسمع الناس يصيحوا جرائم اغتصاب ذبح سحق. يعني قد كل في كل حارة أمير، أمير يفعل مشتاب الناس، إمام الجامع يقصر لك الأطوال. أنا لا أعمم طبعا، لا أعمم، لكن هذا ما شاهدنا في فيديوهاتهم، في شكاواهم، في مناشداتهم. فكل ما يريدون هو تخفيف الضغط بهذه الكذبة، وهذا عشان يسحبوا قواتنا من تعز تنزل تغيير. ما يقلقوا، اللي في تعز موجودين، واللي في الساحل مسيطرين، والجبهات أمورها طيبة، ومارب طيبة، وجبهات الحدود طيبة، ولكن هذا ما يخليناش نرقد ونتمدد نحن الشعب.
0: الله.
1: نحن قوات تعبئة عامة.
0: فعلا.
1: الكل مستعد فلح المعابر ويخلي بندق جنبه وجعبة فوقه. أي حمام من ما عبت ما بحنا ومن ما برك ولا سبحانه مثل ما بيقول جارح بشلي. فالأمور في الساحل الغربي إلى آخر ذرة رمل في الساحل الغربي من باب المندب وصولا إلى ميدي على أرقى مستوى.
0: اللهم لك الحمد.
1: تحت سيطرة وإحكام قواتنا المسلحة اليمنية.
0: اللهم لك الحمد.
1: الأمور مبشرة إن شاء الله. أصل اليوم تجي أخبار جديدة وجديدة طيبة
0: بإذن الله.
1: كل الناس طمنوا، وأنا أحيي صمود شعبنا أمس على هذا الإرجاف وهذه الحملة الإعلامية. ولا اختج واحد، ولا قال اختجت، ولا قال موالة، ولا قال يعو. الناس واثقين، يعني مصدقين لقواتنا المسلحة وناطقها أو متحدثها، وداري أن السعودية كذابة. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك
0: لا رسول الله،
1: الله يشهد أن المنافقين
0: لكاذبون.
1: قلت لهم منافقين بيقولوا يا رسول الله نشهد انك رسول الله. قال الله لا تصدقهمش، انا ادرك رسول الله لكن هؤلاء كذابين. وهذا السعودي ولو اكسر البقمه حق الماء الدبابه كذبات بيتي في صنعاء ما اصدقه، الا لما تقول قوات المسلحه فعلا دخلوا صنعاء لا نصدق لهمش.
0: الله. بالفعل
1: كذابين مهزومين فاشلين ناعم الله وهم صايمه ويخذلنا الله واحنا مؤمنين حاشا لله. فإحنا نشتري الناس الوعي يكون أكبر، الجهوزية أكبر، الأخبار مبشرة طيبة، ونقول ما قلت لكم.
0: أبشرك يا أستاذ حمود.
1: المخاذوبة تحت سيطرة القوات المسلحة اليمنية. وبعده
0: اللهم لك الحمد. أبشرك يا أستاذ حمود وجميع المستمعين الأكارم، في هذه الأثناء مصادر ملاحية توقف حركة الملاحة الجوية في مطار الرياض منذ يوم أمس وحتى هذه اللحظة. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. احفظكم الله. أذن البشائر من كل الاتجاهات ومن كل الجبهات، لغث اللغث، أقسم بالله أن رجال الله بيناولوا المرتزقة. مفاجآت، انتصارات، إنجازات، ثبات، إيمان يتجلى في كل الميادين. لك الحمد يا الله. معنا اتصال من المفاجأة. طبعا من المفاجأة والبشائر التي زفها لنا الأستاذ حمود محمد شرف، والتي تؤكد بأن العدو سعى لإحداث اختراق في جبهات باب المندب، ولكنهم خابوا بقوة الله عز وجل، خاب وتراجع وتضعضع أمام إقدام وثبات المجاهدين، وأمام أيضا وعي أبناء شعبنا اليمني. بالأمس بالفعل كانت معركة دعائية ضخمة حاول من خلالها العدو استهداف معنويات أبناء شعبنا اليمني، استهداف الجبهة الداخلية، لكن بقوة الله عز وجل خاب الظنون ذلك العدو. بالرغم من الإمكانات المهولة، قصف جوي بمئة طائرة، تغطية أمريكية، مباركة أمريكية، قدرات أمريكية تسخر لاستهداف هذا الشعب، ولكنهم خاروا وخارت قواهم وخابت أهدافهم أمام كل هذا الثبات وأمام كل هذا الوعي.

أيضا من البشائر والتي وردتنا للتو لكم يا أبناء شعبنا، هيئة الطيران السعودي استهداف مطار الملك عبدالله الدولي في جيزان ومطار نجران الدولي مساء أمس، عادهم إلا ذا الحين اعترفوا. ما بالكم بنتائج وتأثيرات الضربات التي طالت العدو السعودي.

0: بالأخبار، أخبار الانتصارات، الأخبار المبشرة وبالمفاجآت التي من الله بها على أبناء هذا الشعب، بأخبار الثبات التي يتألق ويتحلى بها أبناء شعبنا اليمني. بقوة الله عز وجل نمضي إلى الأمام. طبعا كنا نريد التواصل بالأخ الزميل المجاهد ريان عبد الحفيظ العزعزي، وهو يتواجد في مدينة التربة وفي المناطق التي تم تحريرها وتطهيرها من التحشيدات السعودية التي تجمعت في تلك المناطق، ولكن يبدو بأنه منشغل في إجراء مقابلات وفي إجراء لقاءات ميدانية، وكانت هذه هي المفاجأة. كنا نريد أن نوصل صوت المواطنين في تلك المديريات والمناطق التي تم تطهيرها من أولئك التابعين للعدو السعودي، ولكن يسر الله وعوضنا الله بمفاجأة من الأستاذ حمود وبأخبار تقر بها الأعين وتنشرح بها الصدور. أشكركم جزيلا كل مستمعين الأكارم الذين تابعونا في هذه الفترة الظهيرية المباشرة، وبإذن الله عز وجل سنبقى معكم في مواكبة كل جديد. يونس الأكو علي مجلي، إلى اللقاء.
1: ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
2: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

حي على خير العمل. حي على

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

0: الناس.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير، ما أعظمه من وقتنا أحبتي الكرام نقضيه في تدارس آيات الله وتدبر معانيها. نرتبط بالله بحبله المتين، هذا القرآن العظيم الذي بين أيدينا والذي أنزله الله على المصطفى صلوات الله عليه وعلى آله، وهو دستورنا ومنهجنا. لا يمكن أن نصل إلى رضا الله، لا يمكن أن نصل إلى عزنا وإلى كرامتنا

0: الكرام، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أي البقاء في الحياة، أفإن مت فهم الخالدون. لعل هذا رد على الكافرين في قولهم نتربص به ريب المنون. لعل هذا رد على الكافرين في هذا القول الذي يقولونه نتربص به ريب المنون، كأنهم لا يموتون، أفإن مت فهم الخالدون. ويقول الله سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. المعنى أحبتي الكرام، كل نفس منك ومنهم ومن غيركم، منك يا محمد ومنهم ومن غيركم، ذائقة الموت تجد ألمه. كل نفس تجد ألم الموت، شبه وجدان ألمه بذوق الشيء المر. كل نفس ذائقة الموت. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، في هذه الحياة من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات إلى آخره. فكل هذا فتنة، أي اختبار، أي يصبر العقلاء، أي شبه الاختبار، لأن الله تعالى عالم في الأزل بمن يصبر ومن لا يصبر، وكذلك الخير بأنواعه، وهو اختبار، أيشكرون أم يكفرون. وإلينا ترجعون، وإلينا ترجعون لتجزى كل نفس بما تسعى من ثواب أو عقاب. نسأل الله يوفقنا.
1: هدهد الانتصار،
2: هدهد الانتصار،
1: عاجل
2: عاجل
1: عاجل.
3: من أي نصر إلهي نبدأ الحمد، والانتصارات شرقا غربا شمالا جنوبا من كل الميادين لم ولن تهدأ. في هذه الأثناء لكم يا أبناء شعبنا اليمني الصابر والمجاهد، في هذه الأثناء البشائر مستمرة والضربات متوالية. وفي بيان مقتضب للقوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع متحدث القوات المسلحة اليمنية: تمكنت قواتكم المسلحة أيها الشرفاء، أيها الثابتون، أيها المجاهدون، تمكنت قواتنا المسلحة بفضل الله من استهداف تحشيدات العدو السعودي في معسكر الدغارير دغرر أبتم في جيزان المحتلة بعدد من الصواريخ البالستية، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة. خلف الاستهداف عشرات القتلى والجرحى في أوساطهم وهروع سيارات الإسعاف إلى المكان المستهدف وسط حالة من الإرباك في صفوف العدو. إذن بقوة الله عز وجل، بتأييد الله، بتسديد الله عز وجل، تمكنت قواتنا المسلحة بفضل الله من استهداف تحشيدات العدو السعودي في معسكر الدغارير في جيزان المحتلة بعدد من الصواريخ البالستية، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة بفضل الله، وخلفت العشرات من القتلى والجرحى في أوساطهم وهروع سيارات الإسعاف إلى المكان المستهدف، إلى مربع الموت وسط حالة من الإرباك في صفوف العدو وأدوات العدو.

عبر صوت الانتصارات سام اف ام مواكبة مستمرة لآخر الانجازات لآخر الانتصارات. أزف إليكم يا أبناء شعبنا اليمني العمليات المنكلة والضربات الموجعة التي يسددها رجال الرجال. لا عاصم اليوم من أمر الله، لا عاصم اليوم للعدو السعودي ولتحشيدات العدو السعودي من صواريخ ومسيرات أنصار الله. غداء بطيبة نفس، إكرام العدو السعودي واجب على القوات المسلحة اليمنية، ولذلك وجبات مستمرة وجرعات مستمرة من الصواريخ، من الاستهدافات، من الضربات النوعية التي يسددها الله عز وجل بأيدي عباده المؤمنين. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. والله

0: نذكر مستمعينا الأكارم بآخر الانتصارات وآخر الإنجازات من هيئة الطيران السعودي استهداف مطار الملك عبدالله الدولي في جيزان المحتلة ومطار نجران الدولي مساء أمس. أيضا من مصادر ملاحية توقف حركة الملاحة الجوية في مطار الرياض منذ يوم أمس. مطار الرياض ومطار صنعاء الدولي في الهواء سواء. يا ويتوقف ان جمعه يا ويشتغل ان جمعه. الحصار بالحصار. ايضا نذكر باخر الاخبار واخر المستجدات التي جاءت في بيانات مقتضبه من العميد يحيى سريع الناطق والمتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية. القوات المسلحة تحكم سيطرتها على كل مكتسباتها الميدانية، وما يروج له العدو هي بطولات وهمية لإرضاء أسياده، كما هي أساليبه الخبيثة التي يعيها أبناء شعبنا سواء في الساحل الغربي أو في غيره.
1: نحن الذين لكل أمر نحسم، نحن الذين
0: أكد القوات المسلحة اليمنية مصرع وإصابة أكثر من 200 من تحشيدات العدو السعودي خلال الساعات الماضية، وذلك بعشرات الضربات التي نفذتها قواتنا المسلحة على تحركاتهم في رأس العارة والسقية. الخسائر في أوساط تحشيدات العدو السعودي لم يسبق لها مثيل خلال كل المواجهات السابقة في الأفراد وفي الآليات.

موت أحمر لكل من يصطف في جانب العدو السعودي ضد أبناء شعبه. أيضاً القوات المسلحة اليمنية نفذت خلال الساعات الماضية عشرات الضربات التي استهدفت بها تحشيدات العدو السعودي شرقية محافظة الجوف، وأسفرت عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى واحتراق عددا من الآليات. كما نفذت قواتنا المسلحة عمليات استهداف لتحشيدات العدو السعودي شرقية رغوان بمحافظة مأرب، وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى واحتراق عدد من الآليات. يا ربي لك الحمد.

0: القوات المسلحة اليمنية تواصل مطاردة تحشيدات العدو السعودي فيما تبقى من مديريات محافظة تعز وسط حالة من الإرباك الكبيرة في أوساط تلك التحشيدات وهروب عدد منهم. يا رب لك الحب
1: يا رب لك الحب بعد الله ونقاتل
2: وحنا بكم أكباس
0: رأس العارة والسقية إلى رغوان مأرب إلى محافظة الجو وفي جيزان المحتلة الصواريخ والمسيرات تضرب الحشود تضرب الجحافل تقتص لدماء المستضعفين. هو الله ارفعوا أكف الضراعة إلى الله عز وجل واحمدوا الله عز وجل على ما من به من نصر وتأييد وتمكين لكم يا أبناء شعبنا اليمني المؤمن والمجاهد في مواجهة الباطل في مواجهة الشيطان في مواجهة المنافقين في مواجهة العدوان. ارفعوا أيديكم واحمدوا الله واشكروا الله وأيضا اذكروا الله على ما من به من انتصارات. سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.
3: مهما كنا في العدد مهما بلغت إمكاناتنا مهما تحققت لنا من انتصارات في الميدان أن نحمل دائما مشاعر الافتقار إلى الله ونعيا بصدق. يعني ما المسألة نحن بندخل في مجاملات مع الله صح يا الله أنت عظيم وأنت الناصر، لا هذه هي الحقيقة هذه هي الحقيقة. لسنا شيئا إلا وكل إمكاناتنا لا تساوي شيئا إلا بالله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة يجب أن تترسخ في وجداننا ومشاعرنا وأعماقنا، وهذا ما سيدفعنا دائما إلى أن نبقى في حالة اعتصام بالله والتزام بمنهج الله سبحانه وتعالى. هذا ما سيحافظ على نفسياتنا على مشاعرنا لتكون طاهرة وسليمة، وبالتالي في واقعنا العملي نتحرك دائما معتمدين على الله فنحظى بتأييده بنصره بمعونته ويمكننا أكثر ويعيننا أكثر ويؤيدنا أكثر. المسألة بالتالي مهمة للغاية مهمة جدا جدا جدا. لذلك في كل مرحلة نتقدم فيها إلى الأمام وننتشر فيها في الساحة والميدان ونكسب بها انتصارات هنا وهناك، ليواكب ذلك تقدمنا في علاقتنا بمن؟

0: ليواكب ذلك تقدم في الميدان. احمدوا الله واشكروا الله حتى هذه اللحظة البشائر مستمر. عاجل عاجل لك الحمد يا الله.
1: هدهد الانتصار.
2: هدهد الانتصار.
1: عاجل
2: عاجل
1: عاجل.
0: يوم حامي غباره على السعودي، على التكفيري، على المجرم، على المنافق، على الأدوات، على الرخاص، على المتكبرين والطغاة. من صباح الصبح يا فتاح يا عليم، وحتى هذه اللحظة وعمق العدو السعودي يعاني، يتعرض لضربات مستمرة. الحظر الجوي من الرياض إلى أبها، إلى الطائف، إلى جيزان، إلى نجران، إلى عسير مستمر. الحظر البحري مستمر. في بشارة مستمرة ومتجددة لكم يا أبناء شعبنا اليمني، في انتصارات متجددة وانتصارات وضربات تنكل بالأعداء. قوة الله عز وجل الجديد الجديد. المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع: نفذنا عملية استهداف لمطار أبها الدولي بصاروخ باليستي، وكانت الإصابة دقيقة. العميد يحيى سريع. في رسالة للموقف اليمني: نجدد تحذيرنا لكافة شركات الطيران العالمية من مغبة استمرارها في تسيير رحلاتها من الأجواء السعودية. محرمة عليكم أجواء السعودية. نعم، كما كانت تفعل السعودية بحق أجوائنا ومطاراتنا، العين بالعين والبادئ أظلم. العميد يحيى سريع: نحذر شركات الطيران العالمية من مغبة تسيير رحلاتها في الأجواء السعودية باستثناء أجواء مكة المكرمة والمدينة المنورة. بيان يتلوه بيان، موجة يتلوها موجة، ضربة تلحقها ضربة، انتصارات تتلوها انتصارات. بقوة الله عز وجل السواعد يدها على الزناد، يدها خفيفة تضرب وتنكل، تثأر وتقتص. من استهداف معسكر لتحشيدات العدو في جيزان المحتلة، الدغارير دغرروها. مطار أبها في المشاف تحت القصف، تحت رحمة الصواريخ.

مثلما أعلنوا عدوانهم على السعودي، على السعودي إن كان يريد السلامة في هذه الأثناء أن يعلن عن تراجعه، عن انهزامه، عن فشله، أن يؤدي الحقوق لأبناء هذا الشعب. وإن استمر، وإن استمر فعلى الباغي، على السعودي، على التكفيري، على المجرم تدور الدوائر.

0: أن روجوا لي الزيف للفجور للباطل. ها هي الحقيقة تحكي بذاتها في عمق العدو السعودي من الميدان. تأتيكم أخبار الانتصارات، تأتيكم ما تقر به الأعين وما يشفي به الله صدور قوم مؤمنين. كل صبركم أثمر يا أبناء شعبنا اليمني، كل ريال، كل موقف، كل تضحية، كل استجابة لله عز وجل أثمرت. اليوم العدو في زاوية يحشر برغم استنجاده، برغم تحالفاته، برغم علاقاته، برغم ماله، برغم كل إفكه وبهتانه وظلمه وعدوانه. اليوم العدو في زاوية يخنق من الرجال بضربات لا تبقي ولن تبقي ولن تذر لذلك العدو. بقوة الله عز وجل مطار أبها في هذه الأثناء يلتحق بمطار العاصمة الرياض وتتوقف الملاحة. يا ربي لك العين.
1: دخلت في البلط والبحر الفساد، الزراعة وجمت في
0: لها موانئ لا مطارات، وكل شيء سيتوقف بإذن الله عز وجل. مثلما تلذذوا بمعاناة أبناء شعبنا اليمني، مثلما تلذذوا بمعاناة المرضى، مثلما تلذذوا وتفننوا في قتل واستهداف وحصار شعبنا اليمني، نواجه اليوم بمعادلة قرآنية. العين بالعين، السن بالسن، الحصار بالحصار، التصعيد بالتصعيد.

0: اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد يا من خذلت كل ذلك الباطل وانتصرت لعبادك المستضعفين والمظلومين. قال ترامب العمليات ستسير على نحو جيد. هيا ماذا الحين قوموا لأنه راقد بيسكر ويلتبق طول الليل وراقد على وشه. قوموا قلوا له العمليات بقوة الله عز وجل تسير على نحو جيد، على النحو الذي يسوء وجوهكم، على النحو الذي يغيظكم، على النحو الذي تسيرون فيه على خط الهزيمة، على خط الانكسار، على خط الفشل، على خط السقوط بقوة الله عز وجل. يا لك
1: ما يسكت ولا يحن الجباهينا بالمينا قرار
2: كيفكم التي ترمي حينما ترمي وتضرب حينما تضرب لله وفي سبيل الله ومن أجل الله قاتلوهم
3: ولا تعنوا بابتغاء

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة مع الناس.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
3: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
4: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
5: أيها الآباء والأمهات، علموا أبناءكم الكلب في الشارع لا يرجم بحجر ولا يلاحق بعصا ولا يزعج وهو يأكل أو مع صغاره. الكلب إذا خاف يعض، وعضة واحدة قد تنقل داء الكلب القاتل بنسبة 100%. علموا أبناءكم 5 قواعد ذهبية: لا تزعج الكلب، لا تقترب من كلب يأكل أو نائم أو مع أولاده، إذا تبعك كلب لا تهرب وتصرخ، قف ثابتا ولا تنظر في عيني وامشي ببطء، كلب الشارع ليس للعب ولو بدا أليفا، وإذا عضك أخبر والديك فورا، وإذا أسقطك تكوم كالكرة واحمي وجهك ورقبتك. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
6: أطلق طاقتك الريادية داخل الجمعيات التعاونية، فكرة واحدة قد تتحول إلى منتج يصدر اسم اليمن إلى أسواق العالم. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
7: توعية جمركية. تحرص مصلحة الضرائب والجمارك على الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري الوطني عبر مكافحة تهريب الآثار والمخطوطات إلى الخارج، ومنع دخول وتهريب المواد والسلع التي تهدد ثقافتنا وحضارتنا وهويتنا اليمنية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
8: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
9: سبافون، أصالة وتواصل.
10: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
11: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبريا لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضا لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار، علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89. كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد للعسل اليمني، حيث تلتقي الجودة بالأمان.
12: الرجال مواقف
13: إذاهم رجال صح يوجهنا في الميدان، وأنا لها ولا نخاف من آل سعود اليهود الخونة.
12: والمبادرة السريعة والمبادرة السريعة هي أبرز صفة من الصفات التي ذكرها الله في القرآن الكريم عن عباده المتقين.
14: تبادروا يا رجال اليمن الإيمان والحكمة.
12: بادروا يا رجال اليمن الإيمان والحكمة إلى تلبية نداء الإعداد والجهاد،
14: وانضموا إلى خيرة رجال اليمن في الدورات الثقافية والعسكرية المقامة في مراكز ومعسكرات حملة الحشد التعبوية.
12: حي على خير الرجال.
14: كل ما عليكم
12: هو إرسال رسالة نصية SMS تحتوي على الآتي:
14: الاسم الرباعي والعمر والمحافظة فقط،
12: وذلك إلى الرقم 776-33-5555.
15: في هذه المرحلة نحتاج إلى الاستمرار في التخشيط، في التدريب، في التأهيل وفي التجنيد بشكل كبير. هذا شيء مهم لأنها فرصة للاستعداد، لأن الله يقول: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
16: أتينا الرحلة لكي نلقنهم دروسا ليعرفوا قيمة اليمني.
17: ما مش مؤمن في بيته،
18: جالس في المكان ما به.
19: معنا رجال دخل بلادنا، ومعنا رجال أسفينا دم، أسفين يقينا.
12: سبعتين 6-33-5555.
0: سام اف ام، والعود احمد.
20: هنا سام،
21: تاريخ حي،
20: ثقافة مكتملة.
21: هنا سام،
20: حياة اجتماعية مرصودة.
21: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
20: سام اف ام،
21: إذاعتك أنت.
22: ثلاث طوابق نزلوا على ابني.
23: عارفش يعني وحيد؟
24: فجأة تصير لوحدة،
23: سترين تسطير.
22: الله يقطع قلبه، الله يقطع قلبه.
25: هذا أمر ما بنساه في حياتي.
23: خلوني اخر مقبره اخر مقبره اخر مقبره.
1: رحت على المقبره ما لقيتش قبور.
2: اللي ضل بس يتحسر على اهله.
3: طلعت من الاسر ما لقيتش حد يستقبلني لانه الاهل مستشهدين.
4: كل هي اصبحت عباره عن ذكر.
24: انا رجعت امي من اللي راح.
25: يوم بدي بزعق عليه بتسمعوني يابا.
26: رجعت ما لقيتكوش.
23: حتى ما كان بيجي. انا اهلي ما لقيتش حسبتهم.
0: في الحرب لا يفقد بعض الناس بيوتهم فقط، هناك من يفقد زوجته وأطفاله وأخاه وعائلة كاملة دفعة واحدة. محمود حماد خرج من تحت ركام منزله حياً، لكنه أمضى ما يقارب نصف عام يبحث عن الذين رحلوا تحته.
27: أنا الناجي الوحيد محمود إسماعيل حماد أبو إسماعيل. أنا في بداية الحرب في شهر 12 يوم الأربعاء 6/12 الساعة 11:30 تم قصف بيتي وقتلت زوجتي وجميع أبنائي. زوجتي ابن إسماعيل وأبنائه الستة وأخي وزوجته وأبنائه الأربعة. بتابع الأخبار فقصفوا المنزل. فهذه اللحظة كانت يعني فاصلة في حياتي، فكنت أنا تاركهم وطالع إيش أتبع الأخبار في بيت أخويا في الدور الثالث. فلما انضربوا البيت أنا كنت على يعني الحمد لله يعني مش في حالة غيبوبة، كنت صاحي واعي يعني. فلما نزل البيت رفعت أصبع السبابة أتشاهد، لأنه أنت عارف بالحالة هذه الواحد ما بتذكر له شغلة واحدة أنه يتشاهد. فرفعت أصبع السبابة عسبت أن البيت إيش الأسخة تضغط علي وألحق يعني زوجتي وولادي. فطولت حاس حالي طولت يعني لكن واعي. فطلعت من تحت الأنقاض بطلع هيك شفت إيش سحابة ضخمة، شفت المنظر هذا اللي هو المحيط اللي أنا فيه. فهمت أنه قصف البيت. تصور عمارة على السادس مش موجود لها أثر تحت الأرض 9 متر. ففهمت أن زوجتي وولادي إيش استشهد والحمد لله. ضليت على نفس حتى هذه اللحظة بعد 2.5 سنين حتى هذه اللحظة لم أعالج. جسدي مهشم من الداخل. أول حاجة يعني وين حقوق الإنسان وحقوق اللي هي المنظمات الصحية؟ يعني أنا حتى الدفاع المدني أنه يمشي لزوجتي وولادي، الناس تساعدك، كله كان في حالة نزوع، كان الوقت الأمر يقهر قهر. أنا قهر قهر صراحة. إنه أنا ألاقي إنسان مثلا يرفع زوجتي وولادي، الكلاب ضالة تأكل أولادي قدامي. أنا كنت مصاب صحيح، كنت أنا بجوار بيتي لم أغادر المكان حتى نهاية الحرب حتى هذه اللحظة.
0: لم يكن أحد يعرف أن تلك الساعات ستكون الأخيرة، وأن البيت الذي جمعهم سيصبح بعد دقائق حفرة كبيرة تختفي تحتها أحلام عائلة كاملة. قبل ساعات من المجزرة كانت العائلة تتحدث عن أحلام بسيطة، أطفال يتمنون المستقبل، وأم تستعد لاستقبال مولود جديد بعد أيام قليلة فقط.
27: طبعا آخر أيامي كانت مع زوجتي وأبنائي، تقول أيام وداع أو ساعات من الوداع. فكنت ألبي مطالب تقريبا هو شغلات اللي نفسهم فيها. يعني طلبوا مني آخر ساعات انهم ياكلوا رز وحليب. فكانت زوجتي ام اسماعيل الحامل في الشهر التاسع ودخلت في الشهر العاشر، كانت تعد لهم اللي هو رز بلبن مستشهد هم بياكلوا فيه صراحه. فكان لهم بعض الذكريات يعني والمطالب انه يابا نفسنا هيك، وان شاء الله بتمنوا طبعا وقف الحرب. كل ولد من ابنائي يعني او بنت كان لها طموح ولها يعني تمنيات معي. يعني إسماعيل ابني رحمة الله عليه كان اللي هو يعني الحمد لله في مدرسته الأول كان له يعني عدة قراءات في القرآن الكريم عن ورش بن نافع. كانت أمنيته يعني يطلع مهندس. كان كل واحد من أبنائي يعني ذكريات ومطالب، ولكن أتت اللي هي آلات الدمار الصهيونية وقتلتهم وقتلت ذكرياتهم وأحلامهم. فما بقى إن أنا أرجع لشريط حياتي وأتذكر المواقف من باب يعني إن أنا خلص صفطت من الله عز وجل، فمش حابب أخش في هذه الذكريات صراحة. ولكن قدر الله ما شاء فعل، قصف البيت وذهبوا جميعا. المجزرة صارت في أول الحرب في شهر 12، فكان اللي هو ديدن اليهود اللي هو المجازر حتى يتم ترحيل الناس من أماكنهم وبيوتهم اللي هو التهجير القصري وترحيل الناس من شقي القطاع من الشمال إلى الجنوب حتى ينفذ المخطط الذي كان يفكر به، وهو له تهجير الناس بالقوة الجبرية أو بالقتل أو بالمجازر الضخمة. فكان هذا المربع لنا فيه حي الصبرة كان له نصيب كبير من المجازر الضخمة. في يوم قصف بيتي قصف عدة منازل في هذا المربع أنا صراحة، وكان النصيب الأكبر لعائلتي، لكن لأن أغلب الناس كانوا إيش مهجرين. طبعا اليوم هذا كان من أصعب أيام الحياة صراحة، كنت أنا وزوجتي وأبنائي قاعدين ونتحدث عن ذكرياتنا وقاعدين مع بعض في البيت، وكل ولد بتمنى يعني شغلة مهمة وشغلة خاصة فيه، يابا نفسي تنتهي الحرب عشان كذا، نفسي شيء يصير هيك عشان هيك، فقاعدين مع بعض. فكانت زوجتي رحمة الله عليها من إسماعيل في شهرها العاشر، نهاية شهرها التاسع بالعكس، دخلت 3 أيام من شهر العاشر. بالمناسبة هي لم تلد بالطبيعي، يعني زي ما بقولها تلد نظام سيزيريا، نظام شق، فالآن يعني صعب إنها تلد وأنا أقطع اللي هو الحبل السري وأولد ولادة طبيعية وأقدر إن أنا إيش أستخرج هذا الأمر بنفسي. مضطر للمستشفى إنهم يشقوا بطنها لاستخراج الطفل، لأنه أبناء الخمسة انولدوا بهذه الطريقة اللي هو سيزيريا، فعجزت إن أنا أولدها بنفسي، يعني إيش أشق بطنها، كيف أشق بطنها. فكانت أمنيتها إنها يعني تلاقي مستشفى تلد. قالت لي أنا بسمعي صراحة حاسة حالي إن أنا حستشهد أنا والجنين. فقلت لها ربنا كتب هذا الأمر، فالله أعلم يعني. فبالفعل سبحان الله حكت معي الكلام هذا وربنا يعني استجاب لها واصطفاها هي وأولادها. فكنت أنا وياهم في البيت قاعدين على سفرة واحدة بنحكي مع بعض.
0: خرج محمود من تحت الركام، لكن الذين أحبهم بقوا تحته، ومع استمرار الحرب بدأ فصل آخر من المأساة.
27: فكنت أنا أتابع يعني كل دقيقة أجلس على الأنقاض أحكي مع أولادي. تصور أني أنا أشوف قدم أخي تحت الأنقاض تأكل منها الجرذان والقطط، ولا ما أقدر أعمل إيه لأنه جسدي مهشم. أنا بعد سنة كاملة، عام كامل، لما بديت أنا أحاول أنا أرفع أن أعثر على نتفة لحم من لحم أخويا ومن أولادي عشان يعني أوري الثرى في هذه المنطقة. صراحة كان يعني إحدى أبنائي مقطع أكلته الكلاب في هذه المنطقة، والله عثرت على فقرات العمود الفقري من هذه المنطقة، أحد أبنائي فلتات كبد، أرى الكلاب تأكل من جسدهم وأنا جسدي مهشم. كنت أطول بالطريقة هذه، عطم عظم وأدفنهم بيد، والحمد لله رب العالمين. ديدنا كمسلمين هذه شهادة، لن أجعل من هذا الأمر بؤس لي وقنوط واعتراض، يعني أروح أنتحر، يعني أروح أقتل نفسي ألتحق بأبنائي. ولقوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ليش ربنا خلق الجنة والحساب؟ عندما طلب تسليم الأسرى اللي هو القاتل اليهودي تمام الذي قتل أبنائي، فتحت له المعابر على مصراعيها، أما زوجتي وأبنائي و10,000 إنسان تحت الأنقاض، أين المعدات الثقيلة التي تدخل من شأنهم؟ وين؟
0: بالنسبة لمحمود لم تكن الحكاية مجرد فقدان، كانت معركة طويلة لاستعادة من بقي من عائلته ودفنهم كما يليق بهم.
27: أنا عندما أخذت عهد على نفسي باستخراج زوجتي وأبنائي، وعدت نفسي أن أنتشلهم جميعاً وأواريهم الثرى وأكرمهم كما يكرم المسلمون، والحمد لله وصلت لهذه المرحلة، ووعدت نفسي وأوفيت لنفسي حقاً لزوجتي ولأبنائي تمام. فالحمد لله لم يتوفر لي المعدات الكبرى، لأن بلدية غزة ضربت والأدوات اللي هي الكباشات والجرافات قصفت، والدفاع المدني قتل أمام مرأى العالم في مستشفى ناصر، وقطعوا رجال الدفاع المدني.
0: لم تكن هناك جرافات ولا معدات ثقيلة ولا فرق إنقاذ، لذلك قرر أن يبدأ وحده.
27: فخذت على نفسي عاتق أن أجعل من المطرقة والكريك والمنخل رسالة للعالم أجمع، والحمد لله برغم جسدي المهشم وعندي 20 إصابة في جسدي هدمت بيتي بالكامل، 6 طوابق، 6 طوابق ما يقارب من 500 إلى 550 طن من الخرسانة المسلح والردب. والحمد لله استعنت بأحد الجيران وأحد الأقارب وهدمت بيتي بالكامل واستخرجته بهذه الطريقة وبهذه الأكياس المعبية حتى أحمي نفسي، يعني الأكياس نفسها عبيتها من الطوب وعملتها جدران حتى أحمي نفسي من القصف والشظايا المتردية بسبب قصف المحتل المستمر في هذه المنطقة. يعني استمريت لمدة 180 يوم 6 أشهر متواصلة على مدار الحرب بالكامل حتى إني انتشلت. 180 يوم مستمرين.
0: بعد 6 أشهر من الحفر اليومي تمكن محمود من الوفاء بوعد قطعه لعائلته، لكن الحياة لم تتوقف عند هذه النقطة.
27: إني أتبع موضوع الغربال، الغربال هذا كان ليش إحنا أهل غزة بنستخدمه؟ لموضوع المفتول بالبلد يعني. أهل غزة استخدموه مرتين في الحرب. استخدام أول كان للطحين، عشبة إن هالناس كانت تروح على زكيم وعلى أماكن أخرى النابلسي عشان تجيب الطحين وتكربله من الرمل عشان تطعمي أولادها بالرمل المخلوط، وأنا اختلطت عظام أبنائي بالرمل واستخرجت، والجميع رأى هذا الفيديو. عندما اختلطت عظام أبنائي بلون الرمل فصار اللون مشابه، فاضطرقت لهذا الأمر أن أستخدمه بدل ما أستخدم اللون المفتول أستخدم العثور على رفات وعظام أبنائي الستة وزوجتي.
0: رغم الحزن اختار محمود طريقا مختلفا، لم يرد أن تكون المجزرة نهاية القصة.
27: أولا الحمد لله أن الله اصطفى زوجتي وأبنائي من الشهداء، ولكن الدنيا لم تقف عليهم صراحة، وأنا إنسان لحم ودم فلازم أعيش، إلا ما يكون الحزن يخيم علي 6 أشهر سنة ونصف، إلا أنه الإنسان لازم يمارس حياته الطبيعية، إلا يأكل إلا يشرب. أنا من دون أكل وشرب مش هكمل حياتي، ومن دون زوجة وأولاد مش هكمل حياتي. يعني المقولة الشعبية أعزب ظهر والأرمل شهر، فأنا لم أرمل صراحة، أنا ابتليت ابتلاء حسن من الله عز وجل، فقد زوجتي وجميع أبنائي، ولكن سأشكل عائلة كاملة والحمد لله تزوجت، واخترت يعني إنسانة تشبه أم إسماعيل في مواصفاتها وفي كرمها وفي تربيتها. هو تكوين الأسرة صراحة محاداة، يعني أقول لك تحدي بيني وبين هذا العدو الغاصب، إن أنا ما لم أعجز. أنتم قتلتم زوجتي وأبنائي، كنتم يعني تريدين تدمير بيت بالكامل، سأشكل بيت آخر، والأيام دول. ولقوله تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس، شكلت عيلة الحمد لله، وإن شاء الله في أول جنين سأسمي أول أبنائي إن شاء الله. إذا كان ذكر حسميه إسماعيل، وإذا كانت بنت أنثى سأسميها على اسم جنى إن شاء الله.
0: الخوف ما زال موجودا، لكنه لا يرى في البقاء نوعا من الهزيمة، بل شكلا من أشكال المقاومة.
27: الخوف موجود، واللي بيقول لك ما فيش خوف ما بكون صادق صراحة، ولكن أنا يعني العائلة الأولى اللي كانت هي بداية حياتي ذهبت في هذه الطريق، والعائلة الثانية والثالثة، طول ما أنا حي سأشكل ثانية وثالثة ورابعة حتى الله يأخذ روحي، أو حتى الله يأخذ الأرض وما عليها، إما أنا أما أمهم. لا أنا إن شاء الله سأكون في أرضي وأعزز من أرضي، وإن شاء الله أبنائي الجدد إذا لهم حياة في هذه الدنيا سأعمر في بربرة إن شاء الله في بلدي المهجر منها. أنا وصلت مع زوجتي وأبنائي، معي تحويلة، يعني أسافر من أول دقيقة من الحرب، ظليت مهشم مكسر في أرضي لم أسافر. عندما تنتهي الحرب بالكامل وتفتح المعابر على شكلها الطبيعي قبل 7 أكتوبر سأسافر للعلاج فقط وأعود للوطن. كل شيء ضايل، ضايل أثر أول حاجة أبنائي في هذه الأرض، بيتي اللي انتشأت فيه وربيت فيه، مسجدي، منطقتي. لن أترك غزة إلا عند الله عز وجل.
0: بالنسبة لمحمود الناجي الوحيد ليس من بقي حيا، الناجي الحقيقي هو من عرف مصيره ورحل بسلام، أما الأحياء فعليهم أن يكملوا الطريق مهما كان ثقيلا.
27: محمود حماد يعني صحيح الناجي الوحيد، ولكن الناجي الوحيد هو من مات، هو من نجا، هو اللي نجا، هو اللي أخذ راحة اللي هو وعذاب وممرات وتجرع الألم الصعب اللي احنا بندوقه قاعدين. بالعكس هم ارتاحوا وعرفوا مصيرهم ومقعدهم من الجنة، ونحن إن شاء الله على صبرنا حناخذ الأجر الأعظم إن شاء الله. بالعكس أنا إن شاء الله ناجي وحيد، ولي رسالة بعد استشهاد زوجتي وأبنائي، وأنتم أثر وتشاركون فيها في نشرها، فإن شاء الله هذا بكون ونطق الحق الله أكبر، أنها تكون رفعة للإسلام والمسلمين، ورفعت كلمة لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وأن غزة ستبقى وفلسطين ستحرر والأقصى سيعود إن شاء الله رب العالمين. رسالة للعالم أجمع، أنا إنسان صاحب صبر واحتساب، وكنت صاحب عزيمة واستخرجت زوجتي وأبنائي، فأنا مطلبي من العالم أجمع وكل من له قرار في هذا الموضوع أن يفتح المعابر وأن يدخل الشاحنات والأدوات الكبرى حتى ينتشلوا من تبقى من العائلات والأسر ما يقارب 10,000 شهيد تحت الأنقاض. افتحوا المعابر وارفعوا الركاب وسلموا هذه الجثث لأصحابي حتى يواريهم الثرى. هذا مطلبي الوحيد. أنا الحمد لله جعلت من نفسي أيقونة للعالم أجمع ونشرت رسالتي. أما ما زال الصمت في داخل الناس والآلام في داخل الناس فأرجو من له قرار في هذا العالم أن يساعد في فك هذا الحصار وإدخال المعدات الكبرى حتى يتمكن للناس مواراة أبنائهم الثرى.
0: خلف كل ركام في غزة حكاية لم تنتهي بعد، ومدام هناك من ينتظر ابناً أو زوجة أو أباً تحت الأنقاض ستبقى الحكاية مفتوحة. أما محمود فقد أوفى بوعده واستخرج عائلته من تحت الركام، لكنه ما زال يحمل رسالتهم معه ويمضي بها إلى الأمام.

الماء يشق الصخر لا نصين ان طال الزمن. والريح تنحت في الجبال الصمت بغبار السنين، لكنني كائن بكون حامي حماها والسكن. لا ينثني عزمي ولا تزحزح ولا صلبي يلين. الماء يشق الصخر لا نصين ان طال الزمن.

0: من جاء الغزو أو القتلي مات بيدي واندفن، مات بيدي واندفن. من جاء الإذلالي ونهبي بات في قيدي رهين. أقسم بأبو جبريل، أقسم بأبو جبريل، دي صبحه محا ليل الفتن، دي صبحه محا ليل الفتن. وأقسم بهذا الشعب، وأقسم بهذا الشعب، دي هو قابض الحبل المتين، دي هو قابض الحبل المتين. أقسم بأبو جبريل، دي صبحه محا ليل الفتن، وأقسم بهذا الشعب، دي هو قابض الحبل المتين. نغسل
1: كل صراحة،
0: نغسل بدمي كل صراحة من النجاسة والعفن،
1: والعفن.
0: وأنكس شباه الطواغي،
1: وحيا مرفوع الجبين،
0: وحيا مرفوع الجبين. والعاري الحق كل من خان وتخاذل أو جبن، العاري الحق كل من خان وتخاذل أو جبن. فينا الشجاعة والإباء فطرة بتكوين الجنين، انفوسنا بالجنة كيف نبيعها، كيف نبيعها ببخس ثمن، ببخس ثمن. قربان قوم يصادروا من أرضنا كل شي ثمين، ثروتنا من البلحاف تنهبها كبيرات السفن، واستكثروا فينا مرقها، واستكثروا فينا مرقها لحمة الكبش السمين. نستعطف السارق نبى صدقه ويقتلنا السهل، ونصيح من طول العناء ونقل ما يوحي العنين. يا مار بحكي الحضرموت، ويا تعز قود العدن، الصبح قادم، الصبح قادم. من أشعة فجرها، من أشعة فجرها صادق مبين. يا البيضة زفي أبين وشبوة لأحضان الوطن، دا وعد ربي باترونه حق، دا وعد ربي باترونه حق بعيون اليقين. عشاق للمولى علي، كفار بأمريكا وثن، وبذو الفقار ندك خيبر ما ندعها لا طحين، ما ندعها لا طحين. النصر والعزة لمن؟ النصر والعزة لمن؟ النصر والعزة لمن؟ كل من تولى بالحسن. ما اغتر بها بل فاز بالرضوان في دنيا ودين. والختم
1: حنحن وشن،
0: والختم صلوا على النبي والآل ما حنحن وشن. غيث السماء وخضر به طين اليمن، يا خير طين. الماء يشق الصخر لا نصين، انطال الزمن والريح تنحت في الجبال الصم بغبار السنين.

لا تساومني على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد. الجلد مخلوق من طينة بلادي قبل ما تخلق إرادي.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة معنا.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
3: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
4: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
5: ابدأ بخطوة صغيرة، شارك اجتماع الجمعيات التعاونية وستكتشف كيف يتسع الأفق حين تلتقي فكرة الفرد مع قوة الجماعة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. مصلحة الضرائب والجمارك هي خط الدفاع الأول للمجتمع في مواجهة آفة المخدرات التي يؤدي انتشارها إلى تفشي الجريمة والتفكك الأسري والمجتمعي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: الرجال مواقف
7: إذاهم رجال صح وإحنا في الميدان وأنا لحب ولا نلحب من أعلى سعود اليهود الخونة
6: والمبادرة السريعة والمبادرة السريعة هي أبرز صفة من الصفات التي ذكرها الله في القرآن الكريم عن عباده المتقين.
8: فبادروا يا رجال اليمن الإيمان والحكمة.
6: بادروا يا رجال اليمن الإيمان والحكمة إلى تلبية نداء الإعداد والجهاد،
8: وانضموا إلى خيرة رجال اليمن في الدورات الثقافية والعسكرية المقامة في مراكز ومعسكرات حملة الحشد التعبوية.
6: حي على خير الرجال.
8: كل ما عليكم
6: هو إرسال رسالة نصية SMS تحتوي على الآتي:
8: الاسم الرباعي والعمر والمحافظة فقط،
6: وذلك إلى الرقم 776-33-5555.
9: هذه المرحلة نحتاج إلى الاستمرار في التحشيد، في التدريب، في التأهيل وفي التجنيد بشكل كبير. هذا شيء مهم لأنها فرصة للاستعداد، لأن الله يقول أعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
10: لكي نلقنهم دروسا ليعرفوا قيمة اليمني.
11: ما مش مؤمن في بيته،
12: قلت هذا المكان ما به
11: احنا رجال، دخل بلادنا واحنا رجال، اسفينا دم، اسفينا وغيثة.
6: سبعتين ستة ثلاثة ثلاثة خمسة خمسة خمسة خمسة.
12: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صناعات اليمن العسكرية
6: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
13: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
6: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
13: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
6: 555-555.
12: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
3: هنا سام.
14: تاريخ حي.
3: ثقافة مكتملة.
14: هنا سام.
3: حياة اجتماعية مرصودة.
14: سام الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
3: سام اف ام
14: إذاعتك أنت.
15: جارح بشليل.
16: بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات الله على رسول الله وعلى آله. اليوم رعوة يوم زراعة، الجبهة الزراعية. اليوم احنا في جبهة. يا بني آدم، يا خلق الله، عوذبوا من الشيطان وصلوا على رسول الله. ادروا ان احنا في وقت شديد، مش وقت الضحكة، مش وقت الرفلة، مش وقت الغاغة. خلق الله بيتو مناحرهم في الجبهة العسكرية، وانتو سعماهم عدتو مناحر الشعب كامل وما تروش. ما يدرى الواحد الا وقدو صحط وقدو فلقع، ما عاد منهاش، ما عاد ينفعش. رعويه رعويه وزيرعه بسر الاول ما قال ما يجبر الفقر جابر ابد، ولا يشتبر الفقر خلاص الا الزراعه. ما بدع الا بالزراعه، الا الزراعه. ولا جمالا تسافر تقبل بكل البضائع، ولا مرم من قبيلة فيها الورع والقناعة، بتجي عنا وقت علن والشبع وقت المجاعة. بسرب ما قارن والزراعة بالتجارة ولا المره، المره المدبرة المحافظة، قال والرجال البطالي والمره الحوقالي. رعوية رعوية وزير عبطيبة نفس نابن بسر أوادم راقدي، وبعض الناس بيشعب قلبي يقلع البن ويخطايغ رسكا مجنو الأسواق مذببة. خلاص هنا كفاية خيضعة، كفاية كفاية، لا هنيك وحد ذي الحينة. ما بالله خطي السوا سوا بلادنا نحييها سعما سعما ذكرها الله في القرآن. قال الله بلدة طيبة صالحة للزراعة من السنة للسنة. قالوا من اكسل جاع ومن رهن باع، تصيحوا وانتو يا رعية تشتوا مامه تشتوا ماء. إن أكثر ما بيهزر الماء وهو القائد، وبعده بدل حق السمومات وشقة وقهدة وذا، ما هو قال ملانها والماء ملانها والماء. يي قلنا لو قلت قرد القوع لزك ذي حرم لا تصدق العلقات بعروق وعروقه. لو هو كيف ما هو تشتيقك تشتيقك، إن ما ترجعت لجهالك كفتياك ولو بغر جنان بغلبيج. اعقلوا العالم العالم بيقاتلنا كله، وما بيقاتلنا إلا وقد أمن نفسه. قالوا ولي ما يفكر فالفسر ينزل ولو كان عالي مدرسة، معاك سلاح تقاتل بالسنة وما بش معاك كفات وعدي. ما ترجع داكل حدي عتفلت مدرسك وتنزل، أنت بديش كامل الصبح لاظهر وتقول طوى الغداء. وبعض الناس بيشكا غلا حمي قال طوى صبو حمي، من أين هذا؟ وما بلا من داخل البلاد. الزراعات تشتي تشتي رجع يشلوا ويحطوا الا عن القى فايده. من هنيك يا رفيق السلامه الاقتصاد بيتعافى، لا شي معك قرشاي بتبقى هنيك بقعدتها. هذا كل قر من السوق من السوق، قلنا الاول ما كان يدخل السوق الا يدي الملحي ولا لا شي قاس ولا كل سابر داخل البيت. بعدها انت بتفعل ثروه وتقوم ثروه ثانيه وهي الثروه الحيوانيه. اليوم ما عبد القى لا قارش ولا دجاج ولا بقر ولا حاجه داخل البيت، ما هو من رعوي ما هو من زارعي. قالوا بايع ذبيله وذابح فسيله، من اين الخير يجي له؟ دجاج بياضه ولا وادي صلاب، ما دفع البوادي وهو صلبي. يكفيك الله شر مالك لا صلب. وبعدها ارجعوا طريق الحواجز المائيه، مش انتوا عاجزي بالرجاء؟ صدق تشل وتحط هذك الجايش العانه الدعامه الوضع هذا لا فعلوهن. وفكروا واخطاوا، قالوا خيط من ماء ولا خيط من ذهب، بتجي أيامة الخير هذك وأيامة السيول وما معك إلا تبصرها ملان عينك ويشرب القسمي وقته. ورفقنا ورفقه جاور جاور ماء ولا جاور ملك، ما يبدي لك الملك قتيل الماء ولا قتيل الظماء، بتصير قبال عيوننا على ما هي سدود عالمية في السوائل، وبتنزل من السيول من السماء سيول جارفة ولا حاجة. والناس راقدي ما هو قال إننا نشتي ماء ولا الطريق، الطريق في بلادنا مشي سابر، مش إحنا سابرين، إحنا في نفوسنا ما قد إحنا السابرين. وفوق هذا لا تنسوش إن معانا عدو أمان، لو توصل يد الله رقبتك لا يزغدك ويميتك سنو. هذا عد الباري ساتر، هي كفاية كفاية كفاية، لا هنيك وحط عليك تسر تسر ولي قد بقع قد بقع، ومن ذاحن وذاحي وطيبوا خلوا النفس طيبة. عباقي عرضا تشتي خراج ما بتسبر الله بقتلت ومقاتي، والذي بيتشاركوا في بمبه سمعت يا صاحبي ويلقى والماء وقذ الحيل السبرات. زاعر حمر رايح من حقه ولا لا شي عابر سبي مسكن قال مش وقت خير الساعف علق لي ورجع. هذا لا كلهن هن هني زو عين النعمة، والذي بيختاي الحق عمل من مغرب من مغرب يا خلق الله، من أن يزيد يأكل الضعيف وخلاص. ما هو قال ما عبش فايدة في الزيرعة إلا فايدة وفوايد. قالوا لا تأمن التهر ولو ضاق، قلق على الحب بابي أما العلف سبعة أبواب، هي السبعة سنين العجاف. جو معك فرق غنم السماء سر بالدن، والخير موجود والبلاد ما موعوده، وذكرها الله إني بلاد طيبة ومبشر بخير، وبلادنا عادي جوز مختومة. لكن أين من الرجال؟ أين الصدق؟ أين المصداقية؟ أين المراحمة؟ أين الأخوة؟ أين الإنسانية؟ أين سواعد الرجال؟ من كسل جاء ومن رهن باع؟ إدليت بأكثر من عبارة، فوايد الكلام ما قل ودل، وما الحليم دك فيها الإشارة في رعاية الرحمة.
15: جارح بشليلي

0: إذاعة سام اف ام، إذاعة المحور.
1: إعصار الموت، سلم نفسك يا سعودي، سلم نفسك يا سعودي. يا دي صدمت البرد اللي بهمر وشديت شارد، لوين المفر؟ كل الجهات بوجودي خطر، وما دمت تالع من وجودي سلم نفسك يا سعودي. هذه الديار على مد البصر، واضح تراثي بها من ذكر، يعرفني فيها الشجر والحجر. إرثي من أبائي وجدودي، سلم نفسك يا سعودي.

0: جريت نحاسي بضوء القمر ولمعي وضع من رياح ومطر، أتيتك ونيران قلبي صدر، سلاحي على كتفي وجنودي، سلم نفسك يا سعودي. لقيت الرجولة هنا بالصور، هاجم ولا وجه واحد ظهر، ألاحق وراكم أبص الأثر، وعبودي يشرد وحمودي، سلم نفسك يا سعودي. من الجو بس تقصفون البشر، وعند التلاقي نعاج وبقر، تسيبوا السلاح القوي المفتخر وتتهاربوا دفس في البولي، سلم نفسك يا سعودي. غنمت السلاح وكل شي صبر، وصارت مواقعكم لمقر، والله لو أدري بهذا الخبر بيزع لكم بفك وبعودي، سلم نفسك يا سعودي. يماني ولي في المغازي ظفر، ونصر الإلهي قضاء وقدر، الأعصار بايستمر في السفر، جثثكم بها بس محدودي، سلم نفسك يا سعودي. يا لي صدمت البرد لي بهمان، وشديت شارد لوين المفر، كل الجهاد بوجودي خطر، ما دمت هالع من وجودي، سلم نفسك يا سعودي.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: ايش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
3: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة معا.
2: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
3: سموها ما شئتم، نعم جيد.
4: سموها ما شئتم، سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم، الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
5: الجمعيات التعاونية تحول الفكرة إلى فعل والموارد إلى فرص، لكل يد عاملة تبحث عن المستقبل. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف الضريبة العامة على المبيعات، يجيز لك القانون الاعتراض على قرار تعديل إقرارك أو تقدير الضريبة من الإدارة الضريبية خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغك، وعلى الإدارة الضريبية أن تبت فيه خلال 30 يوما من تقديم اعتراضك. فإذا رفض الاعتراض أو لم يبت فيه فلك حق اللجوء إلى لجنة الطعون المختصة خلال 30 يوما التالية لإعادة النظر في تقدير ربط الضريبة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
6: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
7: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
6: بصف لي المسألة عشان أفهم.
7: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
6: ما لها؟
7: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
6: وما؟
7: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
6: أهو.
7: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
4: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
8: قول عن القاهم
7: متواجدين على مدار 24 ساعة.
8: عاي أخلونا.
7: بالعكس، سوي فحصك وروح.
8: والنتائج
7: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
6: أوهو.
7: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
9: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
10: ساهم في دعم صناعات اليمن العسكرية،
11: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
11: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
11: 555-555.
9: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
1: سام اف ام، والعود احمد.

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله، لن نقبل أبداً أبداً أبداً باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: أرض اليمن درة ثمينة تسحرك حب وشغف، يأتونها السياح طول العام من دون انقطاع. أم الحضارة، مصنع التاريخ، كل واصف وصف آثارها وأسرارها يعجز لسانه واليراع. ما سايح إلا وانبهر من حسنها عقل خطف بسدودها وحصونها وبالمتاحف والقلاع، وأسواقها وموروثها الشعبي وأصحاب الحرف، شعبها المضياف بالأخلاق وبزين الطباع. العام يا العدوان خلى كل شي فيها هدف، طواير سفك الدماء وخرابها تأتي صراع، في الجوف في حجة وفي صنعة وفي مارب قصف، في تعز في صعدة حل دمارهم في كل قاع، تقصف معالمنا السياحية ولا هو بالصدف، ده فعل داعش لاغت الدولة لها وزارة الدفاع. صهاينة انتم والامريكان يا البدو الجلف، رعاة ابقار وابل قد كلكم همج ورعاع، ما يعرفوا قدر الحضارة اللي حضارتهم ترف، بالبهرجة تخفي بشاعة وجهكم مثل القناع، ما يفهموا معنى تراث انساني بيهم للأسف، كل البشر في شرعهم أرقام بملف الصراع. قلنا جرائم حرب، قالوا طز بميثاق الشرف، ومن مجزرة لا مجزرة والصوت لا ماشي سماع، ويثذوا الغارة على المسعف وعلى من سعف، وحشية فيها تفوقوا على الذئاب وعلى الضباع. واحنا تحملنا وصمدنا عام والعالم عرف، يمن الكرامة والإباء ما يخضع بلوي الذراع، مهما انغدر مهما خذل مهما طعن مهما نزف، وتحاصرون سنين حتى لو بني فيها وجاع، كل عام بتلاقوه كمعطان بشموخ ووقف، داموا رجال الله في جبهاتهم مثل السباع، والكل بقى يدفع ثمن ما جرته يده وما اقترف، دا وعد ربي طول ما الباطل مع الحق في نزاع.
1: لا اليمن.

0: السماوات ما طاحت لفقده كسف، والأرض ما بالها ممست القتلة خراب. ربي لك الحمد ما الشعب اليماني نزف، أزكى دمع حمد يا ربي رضا واحتساب. هذا الرجل كان أمة كاملة صف صف، هذا الرجل كان ثورة بالحضور المهاب. هذا الذي دق ظهر ترامب لا معتطف، هذا الذي عاقب أمريكا أشد العقاب. هذا الرجل طول عمره مشتغل ما وقف، حاضر وموجود في الميدان ما يوم غاب. كل الملفات فعلها ولا بقى ملف، شيب بالأعداء على الدنيا وعاده شباب. كان العدو لا ذكر هاشم غماري نجف، الله كم كان هاشم مدلق أهل الكتاب. هاشم غماري لدع، هاشم غماري زحف، هاشم غماري رمى، هاشم غماري أصاب، هاشم غماري صنع، هاشم غماري قصف، هاشم تروح سفن، هاشم قفل كل باب. ونزفك اليوم يا هاشم إلى الله زف، سلم على أصحابنا في الخلد شيبة وشاب. والله ما زادك استشهادك إلا شرف، وداعة الله يا هاشم وحسن المآب. كبر العطاء كان يا هاشم بكبر الهدف، لكن وحجم الغضب فينا بحجم المصاب. ونعاهدك ونعاهدك لا نحاسبهم على ما سلف، ونمرغ أنافهم وأولادهم في التراب. والشعب كله غماري موقفه مختلف، طاعة وتسليم للسيد رفيع الجناب. يا أهل الكتاب اليمن واقف بموقف نسف، يا أهل الكتاب اليمن مبداه مبداه صواب. ماشي لنا حل لو لفيت والأرض لف، احنا العذاب المسلط قبل يوم العذاب.
1: وجاهنا يا مجاني شبها من طرف،
0: ولا يمر الحدث هذا مرور السحاب. قرح صواريخ تدخل للعدو للغرف، ذل الرقاب انت متعود تذل الرقاب، ذل الرقاب انت متعود تذل الرقاب. الله اكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. لبيك لبيك يا شهيد، لبيك يا شهيد.

نغتنم الفرصة اللي لدينا. العدو هو بيجهز ويجمع، وإحنا نفس الشيء علينا أن إحنا نتحرك بفعالية وضع أكبر. إحنا نسي بإذن الله أن إحنا نقبل على خطوات لاحقة دلحينة ومسارات وأعمال أكبر من الفترة السابقة بكثير بكثير. يعني الكل يتحرك مثلا بفاعلية عالية وبجد وباهتمام، واستعانة وتوكل على الله إذا جد.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش شو نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة مع الناس.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
3: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.

0: لحظة واحدة قد تسبب حرقا خطيرا. 60% من حروق الأطفال دون الخامسة تحدث في المطبخ. كوب شاي ساخن على حافة الطاولة. طفل في الثالثة يسحب. لحظة واحدة تسبب حرقا من الدرجة الثانية يترك تشوها دائما. لا تضع السوائل الساخنة بمتناول الأطفال، واجعل مقبض القدر للداخل، وعند الحرق ماء بارد جار 20 دقيقة، لا معجون ولا بن. لا تضع السوائل الساخنة بمتناول الأطفال، احمي طفلك واقتلع خطر الحرق قبل حدوثه. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
1: الجمعيات التعاونية جسر الشباب إلى ريادة الأعمال وتمويل ابتكاراتهم بلا تعقيد مصرفي. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
0: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتوفير بيانات التجارة الخارجية التي تساعد صناع القرار في الدولة على وضع الخطط الاقتصادية ومكافحة الإغراق والاحتكار. مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خطير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
3: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
2: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
4: سبافون، أصالة وتواصل.
5: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبريا لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضا لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار. علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89. كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد للعسل اليمني، حيث تلتقي الجودة بالأمان.
6: الرجال مواقف،
7: إنهم رجال صح يواجهنا في الميدان، وأنا لحب ولا نخاف من أعلى سعود اليهود الخونة.
6: والمبادرة السريعة
8: جاهزي الآن.
6: والمبادرة السريعة
8: هي أبرز صفة من الصفات التي ذكرها الله في القرآن الكريم عن عباده المتقين.
9: فبادروا يا رجال يمن الإيمان والحكمة.
8: بادروا يا رجال يمن الإيمان والحكمة إلى تلبية نداء الإعداد والجهاد،
10: وانضموا إلى خيرة رجال اليمن في الدورات الثقافية والعسكرية المقامة في مراكز ومعسكرات حملة الحشد التعبوية.
8: حي على خير الرجال.
10: كل ما عليكم
8: هو إرسال رسالة نصية SMS تحتوي على الآتي:
10: الاسم الرباعي والعمر والمحافظة فقط،
8: وذلك إلى الرقم 776-33-5555.
11: في هذه المرحلة نحتاج إلى الاستمرار في التحشيد، في التدريب، في التأهيل وفي التجنيد بشكل كبير. هذا شيء مهم لأنها فرصة للاستعداد، لأن الله يقول: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
12: أتينا الرحلة لكي نلقنهم دروساً ليعرفوا قيمة اليمني.
13: ما مش مؤمن في بيته
14: جالس في هذا المكان. ما به
15: معنا رجال دخل بلادنا، ومعنا رجال أسفينا دم، أسفينا وقيمة.
16: أبينا ولا علم أن يقول أسفينا دم حاجة لدينا لا عارض عليك.
8: 7-6-33-5555.
17: سام اف ام والعود احمد.
11: الشهيد وسائر الشهداء في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، وما قبل ذلك في مواجهة العدوان الأمريكي السعودي. الشهداء في هذه المراحل كلها هم عنوان أساس من عناوين الموقف الصادق والعظيم لشعبنا العزيز الذي حمل راية الجهاد في سبيل الله تعالى في مواجهة طاغوت العصر أمريكا وإسرائيل، وفي نصرة الشعب الفلسطيني والتمسك بقضايا الأمة الكبرى التي هي في إطار المسؤوليات الكبرى لهذه الأمة. ولذلك نتحدث هنا عن بعض من المعالم البارزة في شخصية شهيدنا العزيز الشهيد محمد عبد الكريم العماري رضوان الله عليه. الشهيد رضوان الله عليه كان ينطلق بثقة عالية لله سبحانه وتعالى في أداء المهام الجهادية.

من المعالم البارزة أيضا في شخصيته الإخلاص لله والتجرد من أي أهداف أو حسابات شخصية.

من المعالم الرشد والحكمة والتوازن النفسي، من المعالم الأداء للمسؤولية الجهادية بتقوى الله والوعي والتقدير للهدى عن جانب نفسي وجانب إدراك وفي واقعه شخصيته.

من المعالم البارزة في شخصية شهيدنا رضوان الله عليه التفاني في سبيل الله وبيع النفس من الله سبحانه وتعالى، وهذا من شأن المؤمنين الصادقين المجاهدين في سبيل الله، ينطلقون وقد باعوا أنفسهم من الله سبحانه وتعالى. والله هو مالك لأنفسهم، يملك لله، ولكن الله بعظيم فضله وواسع كرمه فتح لنا المجال أن ندخل في صفقة معه في بيع ما يملكه.

0: القدس هي المحور،
1: وهنا صوت المحور.
0: إذاعة سام اف ام.
2: أرض اليمن درة ثمينة تسحرك حب وشغف، يأتونها السياح طول العام من دون انقطاع. أم الحضارة، مصنع التاريخ، كل واصف وصف آثارها وأسرارها يعجز لسانه واليراع. ما سايح إلا وانبهر من حسنها عقل خطف بسدودها وحصونها وبالمتاحف والقلاع، وأسواقها وموروثها الشعبي وأصحاب الحرف، شعبها المضياف بالأخلاق وبزين الطباع. العام يا العدوان خلى كل شي فيها هدف، طواير وسفك الدماء وخرابها تأتي صراع، في الجوف في حجة وفي صنعاء وفي مارب قصف، في تعز في صعدة حل دمارهم في كل قاع، تقصف معالمنا السياحية ولا هو بالصدف، ده فعل داعش لاغت الدولة لها وزارة الدفاع. صهاينة انتم والامريكان يا البدو الجلف، رعاة ابقار وابل قد كلكم همج ورعاع، ما يعرفوا قدر الحضارة اللي حضارتهم ترف، بالبهرجة تخفي بشاعة وجهكم مثل القناع، ما يفهموا معنى تراث انساني بيهم للأسف، كل البشر في شرعهم أرقام بملف الصراع. قلنا جرائم حرب، قالوا طز بميثاق الشرف، ومن مجزرة لا مجزرة والصوت لا ماشي سماع، ويثنوا الغارة على المسعف وعلى اللي منسعف، وحشية فيها تفوقوا على الذئاب وعلى الضباع. واحنا تحملنا وصمدنا عام والعالم عرف، يمن الكرامة والإباء ما يخضع بلوي الذراع، مهما غدر مهما خذل مهما طعن مهما نزف، وتحاصروا سنين حتى لو بني فيها وجاع، كل عام بتلاقوه كمعطان بشموخه وقف، داموا رجال الله في جبهاتهم مثل السباع، والكل بقى يدفع ثمن مجرته يده ما اقترف، ده وعد ربي طول ما الباطل مع الحق في نزاع.

العدد وصلوا لابني في مترسة داخل الجبهة. إني من القلب بين أدعي من فجر يومي لما الهجعة يحفظ وليدي كل نشمي. هم درعنا ساعة الفزعة من دك البرامز والإنبي بضرب 16 والسبعة. يهل المدد بلغوا ابني إن الشهادة لنا عزة. ما نش ضعيفة ولا شبكي ولو يردوه لي قطعة. شاعيد غرسة وسط كبدي وارسل أخوه يلقف البقعة. وارسل أخوه يلقف

0: أما واقع المعرضين عن الدعاء والالتجاء إلى الله فهم من كانوا بدلاً من الالتجاء إلى الله يلتجئون إلى غيره، تنصرف اتجاهاتهم وآمالهم في الحياة إلى غيره، يعتمدون على غيره، ثم هم الخاسرين عندما يصلون إلى عذاب الله وهم في أشد حال وأسوأ حال وأقسى وضع وأهون وضع في حال العذاب الشديد، وهم يعانون من ألم العذاب وقسوته. هناك يدركون كم كانت خسارتهم فادحة، كم كان يجب عليهم أن يلتجوا إلى الله قبل فوات الأوان. هناك يدعون ويهتمون بالدعاء وحتى بخشوع، وهم يحترقون في نار جهنم وقد احترقت أجسادهم واحترقت حتى ألسنتهم، وهم مثقلون بالسلاسل والقيود، وهم يعانون آلام العذاب بكل أنواعه. هناك يضرعون، وهناك زالت عنهم القسوة، وهناك يبكون، وهناك يدعون الله لكن بعد فوات الأوان، كما حكى الله سبحانه وتعالى عنهم في واقعهم: قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. الله أعلم، لا يستطيع الإنسان أن يتصور ما هم عليه في تلك الحال من تذلل وشعور بالحاجة إلى الله ومعاناة وشقاء، حالة رهيبة جدا. لكنهم دعوا بعد فوات الأوان، لم يبقى هناك فرصة، لا ينفع هناك الدعاء ولا التذلل ولا التضرع ولا الالتجاء ولا الاستغاثة. لو بلغ خشوعهم ما بلغ، لو بلغ تذللهم ما بلغ، لو بلغت حالة الإقبال منهم إلى الله والالتجاء إليه ما بلغت، لا يفيدهم ذلك. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. فات الأوان، هو في الدنيا قال لنا: ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لم يرجعوا في وقت الرجوع ولم يتضرعوا في وقته في الدنيا. هنا وأمامك الفرصة للتضرع والرجوع الصادق إلى الله سبحانه وتعالى والاستقامة والدعاء. هناك وهم يحترقون بنار جهنم ويتعذبون ومثقلون بالسلاسل والقيود، بألسنتهم المحترقة وشفاههم المحترقة، يتضرعون، فلا يقبل منهم ذلك، بل يمنعون من الدعاء لله. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون، ممنوع عليكم حتى أن تكلموني، حتى أن تدعوني. هكذا يمنعهم الله حتى من أن يضرعوا إليه بالدعاء. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. كان فريق من عبادي يدعون متضرعين مستقيمين ملتجئين وصابرين في مسارهم الإيمان، وهم يتحركون فيما عليهم من عبادات ومسؤوليات، وأنتم تسخرون منهم وتضحكون منهم، تسخرون بهم فيما هم عليه من أعمال، فيما هم عليه من تحرك في واقع حياتهم، ينشدون رضا الله ورحمته ومغفرته والسلامة من عذابه، تسخرون منهم في دعائهم في تضرعهم في إقبالهم إلى الله سبحانه وتعالى، وافتتنتم بذلك حتى أنسوكم ذكري. فالنتيجة أنهم فازوا، أما أنتم فلا. يصل الحال بهم إلى أن يطلبوا من الملائكة من خزنة جهنم أن يدعوا لهم، بعدما منعوهم من الدعاء ولم يعد مسموحا لهم أن يدعوا الله أو أن يطلبوا منه الرحمة وأن يخرجهم مما هم فيه من العذاب، ويأسوا من الخروج تماما، فالتجأوا إلى الملائكة إلى خزنة جهنم يطلبون منهم هم أن يدعوا الله ليخفف عنهم ولو يوما واحدا من العذاب. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا، لا نستجيز أن ندعو لكم، ليس بالإمكان أن ندعو لكم، ادعوا لأنفسكم أنتم. وهم قد يئسوا، لا يفيدهم الدعاء لأنفسهم ولا ينفعهم بشيء لأنه قد فات الأوان. إذن قبل فوات الأوان، والإنسان هنا في الدنيا والله قد أعطاه الفرصة، ولا يدري الإنسان ولا يعلم متى سيفارق هذه الحياة. من المهم أن يحرص الإنسان على الالتجاء إلى الله، التجاء ودعاء بعمل واستقامة على تلك القاعدة المهمة: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فمن واقع الاستجابة ومن الواقع الإيماني والاستجابة الكاملة، وليس الاستجابة الجزئية التي يكتفي الإنسان فيها بشكل وظواهر محدودة من الدين ثم يتنصل عن مسؤوليات وعبادات والتزامات مهمة. استجابة متكاملة وعبودية لله وإذعان لله وتسليم لأمره، يتحرك الإنسان وكله أمل وكله رجاء في الله سبحانه وتعالى، خائفا راغبا راهبا راجيا مدركا أن الأمر كله لله، أن أمر السماوات والأرض وأمر الحياة وأمر كل شؤون الحياة بيد الله سبحانه وتعالى، لا ملاذ للإنسان إلا هو. فليدعوه وليرجوه وليتوكل عليه وليعتمد عليه. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم.
1: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير، ما أعظمه من وقتنا أحبتي الكرام نقضيه في تدارس آيات الله وتدبر معانيها. نرتبط بالله بحبله المتين، هذا القرآن العظيم الذي بين أيدينا والذي أنزله الله على المصطفى صلوات الله عليه وعلى آله، وهو دستورنا ومنهجنا. لا يمكن أن نصل إلى رضا الله، لا يمكن أن نصل إلى عزنا وإلى كرامتنا وإلى نجاتنا من عذاب جهنم ومن عذاب النار وإلى وصولنا إلى الجنة إلا بهذا الكتاب العظيم، إلا بالتدبر المعاني، إلا بالعمل بما فيه والسير على هذا الصراط المستقيم. نسأل الله أن يوفقنا لذلك. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 33 من سورة الأنبياء، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. المعنى أحبتي الكرام، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أي البقاء في الحياة، أفإن مت فهم الخالدون. لعل هذا رد على الكافرين في قولهم نتربص به ريب المنون، لعل هذا رد على الكافرين في هذا القول الذي يقولونه نتربص به ريب المنون، كأنهم لا يموتون، أفإن مت فهم الخالدون. ويقول الله سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. المعنى أحبتي الكرام، كل نفس منك ومنهم ومن غيركم، منك يا محمد ومنهم ومن غيركم، ذائقة الموت، تجد ألمه. كل نفس تجد ألم الموت، شبه وجدان ألمه بذوق الشيء المر. كل نفس ذائقة الموت. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، في هذه الحياة من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات إلى آخره. فكل هذا فتنة، أي اختبار، أي يصبر العقلاء، أي شبه الاختبار، لأن الله تعالى عالم في الأزل بمن يصبر ومن لا يصبر، وكذلك الخير بأنواعه، وهو اختبار، أيشكرون أم يكفرون. وإلينا ترجعون، وإلينا ترجعون لتجزى كل نفس بما تسعى من ثواب أو عقاب. نسأل الله يوفقنا. ويقول الله سبحانه وتعالى: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. المعنى أحبتي الكرام، وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا، جعلوك محلا لاستخفافهم المتتابع. أهذا الذي يذكر آلهتكم، يعدونه تكلم بما لا يناسب حقارته بزعمهم، وهم بذكر الرحمن هم كافرون. وهذه غاية السخافة، أن يعيبوا الكلام في آلهتهم التي لا تنفع ولا تضر، ولا يعيبون على أنفسهم كفرهم بالرحمن الذي بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وهم مع ذلك يستحقرون من هو منتهى الكمال البشري صلى الله عليه وآله وسلم ويسخرون منه. ويقول الله سبحانه وتعالى: خلق الإنسان من عجل، خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. المعنى: خلق الإنسان من عجل، العجلة التسرع في الأمور أو الميل إليه، ولكن المعيب ما خالف مقتضى العقل. والإنسان أي الأكثر كالمطبوع على العجلة حتى كأنه خلق منها، إلا أن جعل الإنسان خلق من عجل مجاز عن كونه طبعه أو عن كثرته منه، ويظهر أنه تهكم بالكفار إذا كان السياق في استعجالهم بالعذاب. هكذا يقول السيد المولى بدر الدين. ويقول الله سبحانه وتعالى: سأريكم آياتي فلا تستعجلون. لعل المراد بالآيات ما أصيبوا به فهلكوا، فهي آيات ومصائب عجلت عليهم لاستهزائهم، وهذا لأن طلبهم الآيات كفر بما قد جاءهم به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فاستحقوا العذاب. ويقول الله سبحانه وتعالى: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. المعنى: ويقولون متى هذا الوعد، أي القيامة التي وعد الله بها، إن كنتم صادقين في قولكم أنها ستكون، أي ما لها لا تقوم. ويقول الله سبحانه وتعالى: لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم، حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. يقول هنا السيد المولى بدر الدين: هذا يشير إلى أنهم مغلولة أيديهم فتلفح وجوههم النار، ولا يدفعونها عن ظهورهم كما يدفع الحر والبرد، ولا يدفع عنهم العذاب غيرهم، بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. والعياذ بالله، بل تأتيهم بغتة وهم لا يتوقعونها في تلك اللحظة، فتبهتهم، توقعهم في حيرة لا يدرون ما يقولون، فلا يستطيعون ردها، أي لا يستطيعون دفعها جملة عن أنفسهم، ولا هم ينظرون، ولا هم ينظرون عند إتيانها لهم، أي لا يمهلون، ولو كان لطلب الإمهال مجال لطلبوه، فأين صاروا بعد استعجالهم بالعذاب؟ ويقول الله سبحانه وتعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. يقول هنا السيد المولى بدر الدين: هذا تحذير للمستهزئين برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أن يحيط بهم عذاب الاستهزاء، وهو تسلية له للرسول، لأن الرسل أسوة له. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. أحبة الكرام، بهذا القدر نكتفي، وعند هذه الآية نختم حلقتنا ليومنا هذا، سائلنا من الله أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يتدبر آيات الله، وممن تنفعهم آيات الله، وممن يزدادون بتلاوة الآيات وتدبرها إيمانا وهدى. إلى لقاء آخر إن شاء الله، وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي، هنا سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.

ملكيتك وحملت عرشك وسكان سبع سماواتك وأرضك وأنبيائك ورسلك

0: وأهل المغفرة.
1: سام اف ام، أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
2: في حضرة الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي.
1: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن الكريم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن صحابته الأخيار المنتجبين، وعن سائر عباد الله الصالحين والمجاهدين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نستمر في ملزمة معرفة الله وعده ووعيده، الدرس التاسع. وقبل أن ندخل في القسم الرابع منها، نذكر بعضا مما ورد بالأمس. مما ورد بالأمس أولا أن إيمانك بأن الوعد والوعيد يبدأ من الدنيا وينتهي بالآخرة، ستستطيع أن تفهم واقعك وتعرف وضعيتك، هل أنت في وعد أو وعيد. ولو كنا نفهم أن الوعد والوعيد يبدأ من الدنيا لما اختلطت علينا الأوراق، فأصبحنا نتعبد الله بالبقاء على حالة الذلة التي نحن عليها، والتي هي عقوبة على تفريطنا. فكل الوعد والوعيد هو ليدفعنا إلى الاستقامة على هديه هنا في هذه الدنيا، ليدفعنا إلى الاستقامة. عندما يميل الإنسان ينحرف عن خط الاستقامة يكون عرضة لعقوبات عاجلة، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، من أجل أن يتنبه، من أجل أن يعود. ولكن إذا لم يكن الإنسان مؤمنا بأن الوعيد يبدأ من هنا من الدنيا والوعد يبدأ من هنا من الدنيا، فقد ينحرف ويتعرض لعقوبة بسبب انحراف أو بسبب تفريط أو بسبب تقصير، ولا يشعر أن لديه تفريط أو أن لديه تقصير، ويستمر في حالة الإعوجاج أو يتعبد الله بالبقاء على حالة هي وعيد تلك الحالة، ما من الذلة أو من الخزي. الذلة قد تكون عقوبة، الخزي قد يكون عقوبة، وهكذا. ثانيا، أن جهنم هي العذاب الشديد، والجنة هي النعيم العظيم، والإيمان بهما يجب أن يكون بالشكل الذي يترك أثره في نفوسنا. فالجنة بيده والنار بيده، والإيمان بهما يجب أن يكون بالشكل الذي يشدنا إليه ويربطنا به، فيدفعنا ذلك إلى أن نخشاه ونخاف على أنفسنا من مخالفة ما هدانا إليه. وهذا هو المطلوب من وراء الإيمان بالجنة، الإيمان بالنار هنا في الدنيا. يدفعنا الإيمان بهما إلى الارتباط بالله، الثقة بالله، التحرك في سبيل الله، إلى الاستقامة. هذا بعض مما ورد بالأمس. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه: الإيمان السائد بالله سبحانه وتعالى هو إيمان الله غفور رحيم، أليس كذلك؟ نبأ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول. أليس يريد أن نؤمن بالأمرين معا، أنه غفور رحيم وأن عذابه هو العذاب الأليم، أنه غفور رحيم وأنه شديد العقاب، أنه غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. أعمالنا في هذه الدنيا أليست تسير على شق واحد، هو شق الله غفور رحيم، أليس هذا الذي يحصل؟ أي إيماننا ناقص بالنسبة لله سبحانه وتعالى، لأن الإيمان به ليس فقط إيمان بمجرد وجوده، الإيمان به مرتبط بالإيمان برسوله، بكتبه، باليوم الآخر. أن تكون مؤمنا بالله ثم لا تكون مؤمنا باليوم الآخر، أو تكون غافلا عن اليوم الآخر أو ناسيا لليوم الآخر، سيبدو إيمانك بالله سبحانه وتعالى ذاته ناقصا، لأنك فقط آمنت بأنه هو الغفور الرحيم، وهو في الوقت نفسه كما وصف نفسه أو كما سمى نفسه الملك القدوس، السلام المؤمن العزيز الجبار المتكبر، هو غافر الذنب، هو شديد العقاب، كما قال: نبأ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. كلهم أنا هكذا ليؤمنوا بي هكذا إيمانا كاملا، لأن القضية مهمة. الإيمان بالله سبحانه وتعالى على هذا النحو الكامل هو ما يدفعني إلى أن أرغب إليه وأرهب منه
إلى أن أتقيه. والتقوى لاحظوا كيف التقوى في القرآن الكريم تأتي بعبارة واتقوني يا أولي الألباب، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله تتكرر كثيرا. أين يتجه الأمر بالتقوى؟ أين يتجه؟ إلى غفور رحيم أو الاتقاء لأنه سبحانه وتعالى شديد العقاب؟ فلا تتحقق التقوى لدي إذا لم أؤمن بالله سبحانه وتعالى على هذا النحو. أين موضع شدة عقابه؟ أين موضع جبروته وبطشه؟ هنا في الدنيا وفي الآخرة على أعلى مستوى، وأشد ما يمكن أن يكون جهنم. إذن فالإيمان بجهنم، الإيمان باليوم الآخر على هذا النحو الذي يجعلني خائفا، هو نفسه الإيمان بأن الله شديد العقاب، الإيمان بأن عذابه هو العذاب الأليم. ومن هذا الطريق تأتي إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وليترسخ في نفس الخوف من جهنم. ولهذا جاء في القرآن الكريم الآيات الكثيرة التي تتحدث عن تفاصيل جهنم بشكل رهيب. إذن هنا نقطة أولى خلاصتها أن الإيمان السائد هو إيمان بأن الله غفور رحيم، والله يريد أن نؤمن بالأمرين معا، أنه غفور رحيم وأن عذابه هو العذاب الأليم. وأعمالنا تسير على شق واحد، هو شق الله غفور رحيم. والإيمان بالله على النحو الكامل هو ما يدفعني إلى أن أرغب إلى الله وأرهب منه وأخشاه وأن أتقيه. والأمر بالتقوى هو يتجه إلى أن الله شديد العقاب. فالإيمان بالله أنه غافر الذنب وأنه شديد العقاب، والإيمان باليوم الآخر قضية مهمة. فما يكفي أن تؤمن بأن الله غفور رحيم وانتهى الأمر، بل يجب أن تؤمن أيضا بأن عذابه هو العذاب الأليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. لأن الإنسان يرجع في حياته بيعمل على ماذا؟ يتحرك في حياته على شق الله غفور رحيم، يقصر يهمل ثم يقول الله غفور رحيم، لا يقوم بأعمال مهمة ثم يقول الله غفور رحيم. هو أيضا شديد العقاب عندما يقول يا عبادي فاتقون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. الأمر بالتقوى يتجه إلى أين؟ إلى شديد العقاب، لأنه شديد العقاب اتقوه، احذروا منه، احذروا من التفريط، احذروا من التقصير، احذروا من المعاصي. القرآن الكريم تحدث عن وجودها فقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وقودها الناس والحجارة، تصبح أنت مجرد وقود لجهنم من شدة العذاب، نعوذ بالله، تصبح أنت جزءا من النار وكتلة من النار. وقودها الحجارة، الصخرات التي تتحول إلى جمرات متوهجة، نار ليست ذات درجة حرارة ثابتة، بل هي نار مستعرة ملتهبة متسعرة. فيقول الله سبحانه وتعالى وكفى بجهنم سعيرا. والعذاب فيها نعوذ بالله منها ليس فترة محدودة أو لعمر محدود قد ينتهي فينتهي الألم. الله يقول عن أهل جهنم وهم يعذبون فيها إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. يقال إن الجلد هو منطقة الإحساس، فالجلد هو الذي يحترق، فكلما احترق يبدل ليبقى الألم مستمرا. الآلام في الدنيا قد تصل إلى درجة أن تفقد وعيك، فتفقد إحساسك، فتصبح في واقعك مرتاحا غير متألم. لكن في جهنم لا يفقد الإنسان وعيه ولا يتلاشى حتى ينتهي وجوده، فيدخل في غيبوبة مطلقة فلا يعود يحس بشيء، بل يبقى يتألم، وكل عضو يفقده من احتراق في آن يتجدد ذلك العضو من جديد. جهنم، الشيء المؤسف والشيء العجيب من حالة الإنسان أن تكون جهنم
التي تحدث الله عن شدة عذابها، تحدث عن حالة أهلها السيئة البالغة السوء، أن يكون اتجاه الناس إليها، اتجاه الناس، أغلب الناس إليها. وتلك الجنة التي تحدث عنها في كل كتبه ووصفها لعباده، القليل منهم من يدخلها. هنا نقطة ثانية خلاصتها أن القرآن الكريم تحدث عن جهنم وقدمها بشكل كامل، تحدث عن وجودها وشدة التهابها، عن ألم أهلها المستمر فيها. والشيء المؤسف أن جهنم التي تحدث الله عن شدة عذابها وعن حالة أهلها السيئة، أن يكون اتجاه الناس إليها، أغلب الناس إليها. يقول عن جهنم، يبين لك أن من يدخلها هم أمم، أمة بعد أمة وجيل بعد جيل. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها، حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. هذه الآية تشبه الآية الأخرى لتدل على أن الأكثرية من البشر هم متجهون إلى النار. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، هذا مما سيقوله الله سبحانه وتعالى لبني آدم يوم القيامة. فترى كيف الخطاب خطاب عام، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون، هذه جهنم التي كنتم توعدون. أليس جزءا من الكلام معهم؟ اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. قضية مؤسفة جدا، وهذا هو ما كان يؤلم أنبياء الله في كل زمان، وهو ما كان يظهر على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شدة تألمه، تحسره على الأمة، تلك الأمة التي يعيش في عصرها والأمة من بعده إلى آخر أيام الدنيا، متألم جدا ومهتم بأمرهم جدا، يعمل بأي طريقة أن يصرفهم عن جهنم. ولهذا كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك كان أنبياء الله جميعا، يعملون بكل جد واجتهاد لنصح الناس، ويعانون ويتعبون ويعذبون ويشردون، ثم يقتل كثير منهم وهم في جد في عملهم في إبعاد الناس عن جهنم، لكن لا ينفع، لأن الناس كما قال الله سبحانه وتعالى ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون، أفلم تكونوا تعقلون ذلك الهدى، أفلم تكونوا تعقلون ذلك الهدى الذي فيه نجاتكم، الذي فيه إبعادكم من أن يضلكم الشيطان، من أن يدفع بكم جميعا على هذا النحو إلى أن تكونوا من أصحاب السعير، أفلم تكونوا تعقلون. هنا قال ادخلوا في أمم، أمم، أمة بعد أمة، كلما دخلت أمة لعنت أختها، يتلعنون، أنتم الذين أضللتمونا، أنتم الذين عملتم كذا، لعنة الله عليكم. هكذا يصبح أهل النار، حياتهم فيها حياة اللعن لبعضهم بعض، أصبحوا هناك عاقلين، أصبحوا فاهمين، أصبحوا كتلا من الحقد على بعضهم بعض، خاصة الضعاف المستضعفين تكون حسراتهم أشد أشد، العذاب النفسي يكون عليهم أشد. فالقرآن الكريم عرض ما يتعلق بالمستضعفين من هؤلاء الناس العوام، عامة الناس، البسطاء، هم أكثر الناس عذابا نفسيا، تألما وحسرات، هم لهم عذاب، لكن الحسرات التي تقطع القلوب تكون على المستضعفين، على الأتباع، على المساكين. المساكين بتعبيرنا فيما يتعلق بالمقارنة بين الكبار والصغار. هنا نقطة ثالثة خلاصتها أن مما يدل على أن الأكثرية من البشر متجهون إلى جهنم، أن الله في القرآن بين أن من يدخلها، أن من يدخل جهنم هم أمم، أمة بعد أمة،
وهذا ما كان يؤلم أنبياء الله في كل زمان، ولذلك كانوا يعملون بكل جد على نصح الناس. والقرآن الكريم عرض أن المستضعفين من الناس العوام هم أكثر الناس عذابا نفسيا باعتبارهم الأتباع. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله العلي القدير أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأل الله أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة معنا.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
3: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
4: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً، خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً، عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً، عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
5: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، التزامك بتقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها المحددة قانوناً وعلى أسس صحيحة وسليمة وتسديد ما عليك من ضرائب دليل وعيك الضريبي وتحملك لمسؤوليتك الاجتماعية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صناعات اليمن العسكرية
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
7: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
7: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
8: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
4: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً، خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً، عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً، عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
0: سام اف ام والعود احمد.

0: مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا.
1: ثم أن تكون مسألة التلاوة للقرآن الكريم قراءة أو سماعا لتلاوته مسألة أساسية في حياة الإنسان، بحيث تكون من اهتماماته اليومية، أن يحرص ألا يفوته يوم واحد لا يقرأ فيه القرآن أو يسمع فيه تلاوة القرآن بإصغاء وبإقبال. هذه مسألة مهمة جدا، الإنسان بحاجة إليها.
0: ورتل القرآن ترتيلا. نتعلم تلاوة القرآن الكريم وأحكامه التجويدية، نتدبر آياته ونمعن في فهم معانيها. ورتل القرآن ترتيلا مسابقة تعليمية نعزز من خلالها ارتباطنا كشعب وأمة مسلمة بالقرآن الكريم، ونعتمده منهج حياة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ورب اللهم برضاك عن أصحاب الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين، الإخوة والأخوات في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا، من إذاعة الحكمة اليمنية السام FM. لهذا اليوم الثلاثاء الرابع والخامس والعشرين من شهر ربيع الثاني عام 48/400 للهجرة، الموافق للسادس من شهر أكتوبر 2026. ومستمعين الكرام، لا زالت تلك الأخبار والانتصارات وصور استهداف تحشيدات العدو السعودي تأتي، وكذلك تأتي الأخبار باستهداف مطار أبها وتحييده عن الخدمة. كل هذه العواجل وهذه الأخبار إن شاء الله سنتناولها في هذه الفترة المقبلة من خلال برنامج مسابقة القرآن الكريم. والآن مع أولى فقرات مسابقة القرآن الكريم، حلول قرآنية.

0: حلول قرآنية
1: نحن نقول كل الناس أن ندافع عن كرامتنا وشرفنا الإسلامي في مواجهة البهتان والدجل السعودي النجدي من قرن الشيطان في توصيف الحديث النبوي الشريف ومنبع الزلازل والفتن، وأيضا ما نصفه به مما ينطبق على واقعه لأنه قارون العصر المفتري الكذاب. هذا البهتان العظيم المسيء إلى قدسية مكة المكرمة التي أرواحنا لها الفداء وأنفسنا لها الفداء، وإلى مقدسات الإسلام جملة، والمسيء إلى الشعب اليمني المسلم، يمن الإيمان والحكمة. لن نسكت عن هذا البهتان، لنا في ذلك الحق، وشعبنا العزيز سيحتفظ بهذا الحق.
2: إذن مسلمين الكرام، هذه الأكاذيب وهذا البهتان والزور والكذب على شعب الحكمة والإيمان، الشعب المظلوم المضطهد، كل تلك الجرائم لن تمر دون عقاب. وبالفعل يعني أصبح التركي والباكستاني أصبحوا شركاء العدو السعودي في الجرائم. لماذا؟ لأنهم يقومون بحماية هذا العدو المعتدي المستكبر المتغطرس، يقومون بحمايته، وهو يعني يتحججون أنهم لا يريدون الدخول إلى الأراضي اليمنية، ولكنهم في نفس الوقت يحمون العدو السعودي في أراضيه وفي نطاقه الجغرافي حسب ما يزعمون. وهذه تعتبر جريمة لأنهم يشاركون العدو السعودي في ارتكاب جرائمه، يساعدونه، يعينونه، ويمدونه بالقوة والاحتشاد في صف الباطل. مستمعينا الكرام، ننتقل وإياكم إلى الفقرة التالية.

0: تفسير آية
1: يقول سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. تأملوا في معنى هذه الآية. يقول هنا السيد بدر الدين قال الشرفي في المصابيح: اعلم أنه لابد من سبب وأمر قد ظهر من اليهود حتى يأمره الله تعالى بأن يخاطبهم. والمفسرون قد ذكروا أمورا، ولنكتفي هنا بما ذكره المرتضى عليه السلام حيث قال: فإن اليهود لما سألت محمدا صلى الله عليه وآله وسلم: من الذي ينزل عليك بالوحي؟ فقال لهم جبريل عليه السلام، فقالوا عليهم لعنة الله: فنحن أعداء جبريل، فهو عدونا، لأنه ينزل عليك بإبطال أمرنا، وهذا أعدى الخلق لنا. فأنزل عز وجل: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين، إلى قوله تعالى: فإن الله عدو للكافرين، بمعنى فإنه هو مهلك لهم ومخز ومعاقب. ويقول الله سبحانه: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وهذه الآية تبين أن اليهود الذين اتخذوا جبريل عدوا ليسوا أعداء له وحده، بل هم أعداء لله وملائكته كلهم ورسله كلهم وجبريل وميكائيل. وليس المراد بهذا السياق الإخبار بهذا، بل المراد الوعيد على هذه العداوة. ويقول الله سبحانه: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، بينات في دلالتها على صدقك وأن الحق معك، وما يكفر بها إلا الفاسقون، أي الخبثة الفاجرون، أهل الجرأة على الباطل والممارسة للقبائح. ويقول الله: أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. فلذلك يتجرؤون على نقض العهود، وقد كان من عهدهم الإيمان برسل الله، فكفروا برسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبعضهم كفر بعيسى عليه السلام، لأن عادتهم وطريقتهم ترك الإيمان، والسياق في الكفار من بني إسرائيل. ويقول الله سبحانه: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق للتوراة ولما معهم منها ومن كتب الله نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب، أي علموا التوراة وما فيها من صفات الرسول، وأخذ الميثاق عليهم بالإيمان برسول الله، فنبذوا كتاب الله الذي هو التوراة وراء ظهورهم. وهذا أقبح النبذ والتمرد، أن يلقوه وراء ظهورهم رفضا له واستخفافا به، كأنهم لا يعلمون، كأنهم لا يعلمون شيئا من عظمة الله ورقابته عليهم، ما يخيفهم من عذابه، كأنهم لا يعلمون كما لا تعلم الأنعام. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم.
0: قراءة في خطاب السيد القائد.
2: اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. طبعا بداية المستمعين الكرام في فقرة قراءة في خطاب السيد القائد، أحب أن أطمئن الجميع بأن ما يشاع من أكاذيب حول دخول مرتزقة آل سعود إلى المخا وإلى أماكن كثيرة، يعني يزعمون يبثونها طبعا عبر الفيسبوك وعبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها ووسائل إعلامية، أن كل تلك الأخبار عبارة عن أكاذيب، وهي لمحاولة رفع معنويات الأعداء بعدما تم توجيه ضربات محكمة ومسددة بفضل الله على أيدي المجاهدين. فاطمئنوا، حتى أن قناة المسيرة عرضت مشاهد في جولة ميدانية في مديرية ذوباب الساحلية قبل قليل، والزميل الإعلامي سمير المترب كان في تلك الجولة التي تعكس مدى الكذب والتضليل. كذلك من داخل مطار المخا هناك عدد من المجاهدين يطمئنون ويقولون أن الأوضاع فعلا ما زالت وستظل بإذن الله تحت أيدي القوات المسلحة اليمنية الأبطال المجاهدون، فلا تسمعوا لكل تلك الأكاذيب التي تبثها وسائل إعلامية معادية لليمن. إذن مستمعي الكرام، كما قلت لكم في بداية هذه الحلقة أن هذا النظام التركي والباكستاني الذين يقولون أنهم لن يتدخلوا في داخل الأراضي اليمنية، ولكن سيكون هناك اتفاقية أو كانت بينهم اتفاقية مكة، يعني هم معنيون بالدفاع عن أراضي المملكة. طبعا وجودهم ويعني أماكن تواجدهم في أي مكان في المملكة هو عدوان أو تعاون أو إعانة أو تعضيد وتقوية للظالم لارتكاب المجازر التي يرتكبها العدو السعودي خلال الساعات الماضية، والتي استهدفت طالبات المدارس ومستشفى محيط مستشفى 70 للطفولة والأمومة، استهداف راعية أغنام في منطقة سنحان بمحافظة صنعاء قتلت استشهدت، وكذلك لم يوفروا قطيع الأغنام الذي كما شاهدنا عبر قناة المسيرة أن قطيع الأغنام كذلك استهدف من قبل طائرات العدو السعودي. كل تلك الجرائم سنسلط الضوء عليها من خلال كلمة السيد القائد الأخيرة التي تحدث بها في الذكرى 12 لثورة 21 من سبتمبر. يقول السيد القائد يحفظه الله: العدو الإسرائيلي يجعل من انتهاك حرمة المسجد الأقصى ومن الإبادة للشعب الفلسطيني، يجعل من قتل الشعب الفلسطيني، من تهجيره، من حصاره، من ظلمه بكل أشكال الظلم، حتى دعاية انتخابية، يذهب المجرم نتنياهو إلى حائط البراق من أجل أن يقدم دعاية انتخابية، وغيره من المجرمين الصهاينة يفعلون ذلك. جرائم القتل، الإبادة تتحول إلى دعاية انتخابية، وصل الحال إلى هذا المستوى. لاحظوا أنه فعلا يتبجح هذا المجرم نتنياهو ويظهر في أماكن في أسفل المسجد الأقصى، هو وزوجته المجرمة يعني يعملون دعاية انتخابية لأنهم مقبلون على انتخابات في فلسطين المحتلة، الغدة السرطانية إسرائيل. ووصل بهم الحال من الإجرام أن يقدموا دعاية انتخابية بيد يعني على دماء الفلسطينيين من النساء والأطفال، وتهجير الفلسطينيين وتدمير بيوتهم سواء في الضفة أو في غزة. يقول السيد القائد يحفظه الله: واجب الأمة بدلا من تغذية الصراعات الداخلية. ما هو هذا الواجب؟ استمعوا. يقول السيد عبد الملك: بدلا من التورط فيها، أي في هذه الصراعات الداخلية، بدلا من التورط فيها حتى تكون بمستوى أكبر، أن يعملوا لنصرة الشعب الفلسطيني، أن يواجهوا الخطر الصهيوني الذي يستهدفهم جميعا، وتجاه مثل هذه القضايا أن يعملوا على حلها بالعدل بالإنصاف. نحن جاهزون لتقبل أي حل منصف، هذه مطالبنا. ما هي هذه المطالب كما يسوقها السيد القائد؟ أن يوقف السعودي عدوانه علينا أولا، ثانيا أن ينهي حصاره على شعبنا لأنه حصار جائر ظالم. المطلب الثالث أن يكف حرمان الشعب، يعني حرمان الشعب اليمني من ثرواته النفطية الغازية وثرواته الوطنية والتحكم بها، أن ينهي العدو السعودي والأمريكي والصهيوني احتلالهم لهذا البلد لأنه محتل، يقود بضباطه السعوديين وبمسؤوليه كل الذين يتحركون في جبهات الداخل في هذا الوطن التي في المحافظات التي قد احتلها وسيطر عليها، ويتدخل في شؤون هذه أو في هذا البلد في كل المجالات. يعني هذه المطالب ليست مشروعة. عندما يأتي الباكستاني والتركي، وعندما يعني سؤال افتراضي، إذا وقع على هذا التركي وعلى هذا الباكستاني هذا العدوان وهذا الحصار وهذا النهب وهذا المنع من ثروات الشعب اليمني لشعب اليمن. عندما يكون ذلك العدوان وهذه الجرائم ويتعرض لها مثلا الشعب الباكستاني أو التركي، هل سيسكت؟ هل سيقف مكتوف الأيدي أم أنه سيقاتل السعودية وغير السعودية؟ فهذه مطالب مشروعة كما يعددها ويذكرها السيد مطلبا. يقول السيد أيضا: ولذلك نحن أصحاب حق وقضية عادلة، أولويتنا هي واضحة دائما، قضايا الأمة الكبرى المخاطر التي تهدد الأمة جميعا، عدونا واضح، مواقفنا واضحة، ثوابت واضحة، لا نزيغ عنها ولا نميل. إذن هذه المطالب هي مشروعة، بل هي من الواجب أن يتحرك بها شعب الحكمة والإيمان في ظل قيادة السيد القائد، وفي قيادة تحت ظل قيادة السيد عبد الملك يحفظه الله مع الإخوة المجاهدين في القوات المسلحة. من الواجب علينا أن نتحرك لننتزع حقوقنا، ولن نتأخر ولن نتراجع ولن نتوانى في مواصلة السير لانتزاع هذه الحقوق. يعني بإذنه تعالى سنصل إلى كل مطالبنا، لأنها مطالب محقة مشروعة، وبإذنه تعالى الله سبحانه وتعالى سيقف مع المجاهدين، سيقف مع الذين ينتصرون لحقهم، وليس لأولئك الضعفاء الخانعين الصامتين الذين يعني يبررون للعدو السعودي نهب الثروات واحتلال الأرض ومصادرة السيادة، فهذا كله مرفوض. إذا مستمعي الكرام، نكتفي بهذا القدر في فقرة قراءة في خطاب السيد القائد، وننتقل إلى فقرة استقبال الاتصالات.

0: مسابقة التلاوة ورتل القرآن ترتيلا.
1: إذن وعلى بركة الله مستمعي الكرام، في فقرة استقبال الاتصالات التلاوة ستكون من أول سورة آل عمران، من أول سورة آل عمران، ونذكر بالاتصالات أو مع الاتصال. طيب نأخذ أول اتصال. ألو،
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، من معي؟
2: حاتم مجاهد.
1: حاتم مجاهد، أول مرة تتواصل بنا؟
2: أيوة.
1: حاتم مجاهد كم عمرك؟
2: 18.
1: كم تقرأ تحفظ من القرآن؟
2: جزء.
1: طيب طيب، هل
2: تسمع من سورة الليل؟
1: لا، ما شي تسمع، أنا شي تقرأ نظر. تقرأ نظر؟
2: لا أنا محضر سورة الليل.
1: طيب أنت تقرأ نظر ولا تغيبها؟
2: غيب.
1: لا أنا أشتيها نظر يا حاتم.
2: أقرأها نظر؟
1: أيوة. ولو تفتح على سورة آل عمران، يعني أنت يعني عمرك 18 ما تقدرش تقرأ من أول.
2: يمكن أخربط فيها.
1: طيب طيب يا حاتم،
2: أقرأ سورة الليل عادي كذا فتحتها.
1: يلا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى

0: واتقى وصدق بالحسنى.
1: فأما من أعطى
0: أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى.
1: خطأ. وإن لنا للآخرة
0: والأولى. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتقاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى.
1: طيب ما شاء الله يا حاتم. السؤال الأول في التجويد في الآية رقم 11: وما يغني عنه ماله إذا ما هو الحكم
0: عند الضمير الصلاة كبرى عند الضمير
1: أيوة ها الضمير جاء بعد

0: لك يا حاتم، شكرا على مشاركتك وإجاباتك صحيحة، وترسل لي بياناتك إذا عندك بطاقة شخصية على رقم الإذاعة 770-991-991 الآن أثناء فترة البث.
1: على هذا الرقم
0: الذي قلت لك 770-991-991 ورقم التلفون الذي اتصلت منه.
1: طيب،
0: في أمان الله. إذن استمعنا إلى المتسابق حاتم مجاهد، ونحن في انتظار الاتصال الثاني معنا. ألو.
2: السلام عليكم.
0: ألو. عليكم السلام ورحمة الله.
2: كيفك أخي الغريم؟
0: الحمد لله. تفضل تعرف باسمك.
2: حسين أحمد صالح شديق.
0: حسين أحمد صالح
2: شديق.
0: شديق. عمرك يا حسين كم؟
2: 29.
0: كم تحفظ من القرآن؟
2: متفرقات.
0: طيب،
2: يعني مقاطع.
0: طيب، لو أقول لك تقرأ من أول سورة آل عمران يا حسين، هتقدر؟
2: طيب.
0: ولا يلا
2: إن شاء الله أقدر. كيف ما أقدر؟
0: استعذ بالله والعن بك.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس من يوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد.
0: ما شاء الله يا حسين، السؤال الأول من خلال التلاوة وما يعلم تأويله إلا الله، وأنت انقطع نفسك ووقفت هنا. ما هو الحكم التجويدي أو ما هي العلامة هذيك الذي فوق لفظ الجلالة؟
2: قلي.
0: لا لا،
2: الوقف أولى من الوصف.
0: لا لا، كلمة إلا الله وما يعلم تأويله إلا الله.
2: تأويله إلى الله مد صلة كبرى.
0: تأويله هذه صلة كبرى، لكن أقول لك العلامة اللي فوق لفظ الجلالة الله.
2: قلي.
0: لا لا، بسر. أنت المصحف أمامك ولا لا؟ أنت فاتح الختمة؟
2: أيوة.
0: إلا الله، شوف كلمة إلا الله فوقها علامة ميم. ما معنى هذه العلامة؟
2: المي.
0: أيوة.
2: وقف لازم.
0: طيب، السؤال الثاني. كل من تنوين بعده ميم. أيوة، إدغام. ما نوعه؟
2: ناقص بغنة.
0: طيب، السؤال الأخير. عندي
2: إخفاء
0: نون ساكنة بعدها دال الحكم إخفاء. شكرا يا حسين، إجاباتك صحيحة. ارسل لي برقم اسمك كما هو في بطاقتك الشخصية ورقم التليفون.

0: الذي اتصلت منه على رقم الإذاعة 77 0 99 1 99 1. الآن أثناء بث الحلقة، واضح؟
1: واضح،
0: في أمان الله. إذن المستمعين الكرام، استمعنا إلى حاتم وحسين، وإن شاء الله سنخرج في فاصل قصير، نعود بعده لاستقبال آخر المتصلين بعد الفاصل، فابقوا معنا.
2: سام اف ام، وقفة إعلانية.
3: ايش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
4: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة معا.
3: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
4: سموها ما شئتم، نعم جيد.
5: سموها ما شئتم، سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
6: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً، خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء بالرسوم إدخال الخدمة. ثانياً، عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً، عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
7: الجمعيات التعاونية تدير رأس المال الاجتماعي ليصب في مصلحة الفقراء قبل الأغنياء. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
8: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بدور وطني مهم في الحفاظ على أمن واستقرار البلد عبر منع دخول السلع التي تهدد أمن واقتصاد الوطن وتضر بحياة المواطنين. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
9: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
10: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
9: بسط لي المسألة، ايش تفهم؟
10: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
9: ما لها؟
10: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الايزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
9: وما؟
10: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
9: أهو.
10: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
11: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
12: قول عن القاهم،
13: متواجدين على مدار 24 ساعة.
12: عاي أخرونا.
13: بالعكس، سوي فحصك وروح.
12: والنتائج
13: استلمهن عبر الواتس أب أو رسائل الاس ام اس.
9: أوهو.
13: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة
14: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
15: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
16: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
17: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
16: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
17: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
16: 555-555.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
6: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً، خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً، عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً، عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: سام اف ام، والعود احمد.
0: مستمعي الكرام، اجدد الترحيب بكم في مسابقة القرآن الكريم التعليمية ورتل القرآن الترتيلة في قسمها الثاني، ولازلنا في فقرة استقبال الاتصالات. اذا معنا اتصال يا مهندس صهيب. الو،
18: السلام عليكم.
0: لو سمحت. عليكم السلام. غلقي الراديو، غلقي الصوت.
18: طيب
0: اسمعيني من التلفون لو تكرمتي.
18: طيب
0: تفضلي، انت على الهواء الان.
18: معكم روان صالح.
0: روان صالح، اول مره تشاركي يا روان؟
18: ايوه.
0: كم عمرك؟
18: عمري 22.
0: كم تحفظي من القران؟
18: ثلاث اجزاء
0: متفرقات.
18: ايوه، ثلاث اجزاء متفرقات.
0: ما شاء الله. طيب يا، هل نقرأ نواصل التلاوة في سورة آل عمران؟
18: إن شاء الله.
0: من الآية 10؟
18: ها؟ من أولها؟
0: لا لا، من الآية 10، إحنا قد بدأنا من أولها.
18: تمام.
0: من الآية 10 صفحة 51، إن الذين كفروا.
18: تمام، إن شاء الله.
0: استعيذي بالله وابدأي. أعوذ
18: بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك هم وقود النار.
0: يا أمت الله، أنت فاتحة السبيكر ولا إيش؟
18: لحظة،
0: لأنه ضعيف الصوت، الصوت بيضعف إذا كنت فاتح السبيكر.
18: خلاص غلقت.
0: أيوه، هكذا واضح. تفضلي. كدأ بآل فرعون.
18: نعم.

0: عقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد.
1: كن فخ من الراءات. كفروا تحشروا هكذا.
0: طيب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين.

0: والقناطير المقنطرة
1: والقناطير
0: المقنطرة
1: شوفي والقناطير المقنطرة من الذهب
0: والفضة والخيل المسومة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.
1: شوفي يا أمة الله ملاحظة عندما وقفتي إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، أنت رققتي الراء وحقها التفخيم إذا وقفتي في حال الوقف لأولي الأبصار إذا وقفتي عليها، لكن إذا وصلتيها ترقق، واضح؟ ملاحظتي بشكل عام أشيك تراجعي أحكام الراء، أحكام الراء والتطبيق أهم، إذا فهمت النظري التطبيق أهم. أسألك سؤال أو الأسئلة حق التجويد من خلال التلاوة في قوله تعالى لن تغني
0: التنوين.
1: أيوة لا مش التنوين، لن تغني هنا في حكم تجويدي استخرجيه.
0: أين الآية؟
1: أول سطر، إن الذين كفروا لن تغني. أول سطر أيوة النون ساكنة بعدها
0: حرف التاء إخفاء،
1: والحكم إخفاء. طيب السؤال الثاني، عنهم، كلمة عنهم هنا في حكم تجويدي
0: في نفس الكلمة؟
1: أي في نفس الكلمة، عنهم
0: نون ساكنة
1: أيوة
0: بعدها الهاء إظهار،
1: الحكم إظهار. السؤال الأخير، أموالهم ولا ميم ساكنة بعدها واو،
0: جاء بعدها حرف الواو
1: أيوة إظهار. الحكم إظهار، أما من أي أنواع الإظهار يا أروان؟
0: شفوي.
1: إظهار شفوي، أحسنت. طيب أنت معك بطاقة ولا كيف نحولك؟ طيب ترسلي اسمك بحسب البطاقة الشخصية على رقم الإذاعة 77-0-99-1-99-1 مع كتابة رقم التليفون الذي اتصلتي منه، واضح؟ الآن أثناء بث الحلقة، في أمان الله. إذن مستمعينا الكرام، استمعنا إلى المتسابقة الأخيرة روان صالح، وبإذن الله ستستمعون إلى النتيجة في فقرة إعلان النتيجة.

0: نتائج المسابقة.
1: اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله. مستمعينا الكرام، قبل أن أعلن النتيجة، يعني بعض الإخوة يعني بيحاولوا يتواصلوا ويشتي يشاركوا. طبعا المشاركة مفتوحة ومتاحة للجميع، يعني رقم الإذاعة احنا بنعلنه 3-2-2-6-5-3. كل معظم المستمعين بيعرفوا، مع ذلك احنا بنكرره في كل حلقة. الإخوة الذي بيتصلوا برقمي الخاص، وأنا للأمانة متضايق، يعني لا أدري كيف بياخذوا هذا الرقم وكيف بيوصلهم رقمي، لكن أرجو أنه ما يتصلوا ليش، لا يتصلوا ليش على التليفون الخاص، إنما اتصلوا على رقم الإذاعة على المسابقة. وقت فقرة استقبال الاتصالات شاركوا الكل، يعني إن شاء الله يحظى بفرصة بإذن تعالى. أما إنه مسألة إني أدخل واحد أو كذا عبر اتصال، لا هذا مستحيل. إذن مستمعين الكرام، الفائز الأول في مسابقة اليوم حصل على المرتبة الأولى، حسين أحمد صالح شديك، هذا حصل على المرتبة الأولى وجائزة قدرها 8,000 ريال. الفائز الثاني روان صالح، فازت معنا 7,000 ريال. المرتبة الثالثة حصل عليها حاتم مجاهد بحصوله على جائزة مالية قدرها 6,000 ريال. هذه الجوائز المالية مقدمة من إذاعة سام اف ام. هنيئا لكم المستوى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تنتفعوا بالقرآن، أن ننتفع بالقرآن، أن نستمع القول فنتبع أحسنه. أحسن الحديث هو كلام الله، القرآن الكريم، نستمع نستفيد نتحرك في كل مجالات الحياة على ضوء القرآن، على ضوء هدي القرآن. وما أحلاها تلك الدروس، دروس من هدي القرآن التي نستمع إليها يوميا عبر وسائل الإعلام المختلفة، إما في قناة المسيرة أو قناة اليمن أو قناة الإيمان، كذلك في الإذاعات، إذاعة سام اف ام، كثير من الإذاعات، إذاعة صنعاء، إذاعة الرسالة، إذاعة وطن، إذاعة ثورة 21 سبتمبر. معظم الإذاعات تبث هذه دروس يومية من دروس هدي القرآن للسيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله تعالى عليه. نكون حريصين على الاستماع اليومي اليومي. والحمد لله الآن المجال متاح، ما ما ما يعني ما لفيت وقت الظهر هتلقاها بين الظهر والعصر، وما لفيتها في هذا الوقت تلقاها عصرا، بعد العصر، قبل المغرب في قناة المسيرة، الساعة 11 في يعني قناة المسيرة مباشر. الآن الحمد لله الوضع أصبح متاح، وفقكم الله جميعا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، نسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ المجاهدين في كل مكان، نسأل الله تعالى أن ينزل نكاله وبأسه الشديد على أولئك الذين يؤذون المجاهدين، يمثلون بالمجاهدين، يؤذي الشهيد وهو شهيد قد فارق الحياة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحصي أولئك عددا وأن يهلكهم بددا وأن لا يغادر منهم أحد. أولئك الذين يؤذون الأسرى، الذين يقومون بصدمهم ودهسهم عنوة، يقومون بتركهم في الصحراء، يهيمون على وجوههم، ثم يقومون بسيارات ثقيلة من الحديد، يقومون بدهس أولئك الأسرى، يقومون بقنصهم يعني بدم بارد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بنكالهم وزوالهم، وأن يفضحهم في عاجل الدنيا والآخرة. مستمعينا الكرام، نكون بهذا قد وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة. تقبلوا التحيات المخرج المبدع دائما المهندس صهيب الجرافي، تقبلوا تحيات فريق العمل في المسابقة. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا.
1: ثم أن تكون مسألة التلاوة للقرآن الكريم قراءة أو سماعا لتلاوته مسألة أساسية في حياة الإنسان، بحيث تكون من اهتماماته اليومية، أن يحرص أن لا يفوته يوم واحد لا يقرأ فيه القرآن أو يسمع فيه تلاوة القرآن بإصغاء وبإقبال. هذه مسألة مهمة جدا، الإنسان بحاجة إليها.
0: ورتل القرآن ترتيلا. نتعلم تلاوة القرآن الكريم وأحكامه التجويدية، نتدبر آياته ونمعن في فهم معانيها. ورتل القرآن ترتيلا مسابقة تعليمية نعزز من خلالها ارتباطنا كشعب وأمة مسلمة بالقرآن الكريم، ونعتمده منهج حياة.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟ سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة معنا.
2: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
1: سموها ما شئتم، نعم جيد.
3: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
4: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
5: عض الكلب، لا تنتظر لحظة واحدة. داء الكلب السعار قاتل 100%. إذا ظهرت أعراضه لا تنتظر. أولا اغسل الجرح فورا بالماء والصابون بقوة لمدة 15 دقيقة، فهذا يزيل 80% من الفيروسات. ثانيا لا تخيط الجرح ولا تغطه بالأعشاب. ثالثا اذهب فورا لأقرب مستشفى لأخذ لقاح السعار. اللقاح مجاني وينقذ حياتك حتى لو الجرح صغير. توجه فورا إلى أقرب مستشفى لإجراء التدخل الطبي وأخذ لقاح داء الكلب. داء الكلب قاتل، والوقاية السريعة هي أملك الوحيد. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
6: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، أعلم أن آخر موعد لتقديم إقرارك عن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية هو 30 إبريل من كل سنة عن السنة الضريبية السابقة، فبادر إلى تقديم إقرارك إلى الإدارة الضريبية قبل هذا الموعد حتى لا تتعرض للغرامات القانونية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
7: لأنك مميز، سبأفون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأفون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأفون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
8: سبأفون، أصالة وتواصل.
4: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في مودمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في مودمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً، عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً، عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
0: سام اف ام، والعود احمد.

اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل المستمعين الكرام. موعد نشرة الأخبار من إذاعة سام اف ام، والبداية بالعناوين. استشهاد وإصابة عشرة مواطنين جراء غارات العدو السعودي على حجة وتعز. القوات المسلحة اليمنية تستهدف مطار أبها الدولي وتحشيدات العدو السعودي في جيزان. استشهاد 3 فلسطينيين بنيران العدو الإسرائيلي في غزة. مستمعينا الكرام، كانت تلكم أبرز عناوين النشرة من إذاعة سام اف ام، وإليكم التفاصيل أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أعلنت وزارة الصحة والبيئة استشهاد وإصابة 10 مواطنين جراء استهداف طيران العدو السعودي محافظتي حجة وتعز اليوم. وأوضحت الوزارة أن غارة استهدفت قرية أم الضهي بمديرية حرب في حجة، ما أدى إلى استشهاد 6 مواطنين من أسرة واحدة بينهم الأب والأم وأربعة أطفال، وإصابة طفلة بجروح خطيرة، فيما لا يزال بعض الضحايا تحت الأنقاض، فيما أصيب طفل واثنان من المواطنين جراء غارة سعودية استهدفت مديرية صالة في تعز. أعلنت القوات المسلحة تنفيذ عملية استهدافت مطار أبها الدولي بصاروخ باليستي، مؤكدة أن الإصابة كانت دقيقة ومباشرة بفضل الله، وأدت إلى تعطل حركة الملاحة في المطار، مجددة تحذيرها لشركات الطيران العالمية من استمرار تسيير رحلاتها في الأجواء السعودية باستثناء أجواء مكة المكرمة والمدينة المنورة. وأكد مصدر عسكري طرد تحشيدات تابعة للعدو السعودي من مديرية الصل مع استمرار تحرير ما تبقى من محافظة تعز. بث الإعلام الحربي اليوم مشاهد نوعية لاستهداف تحشيدات ومخازن أسلحة تابعة للعدو السعودي في رأس العارة بمحافظة لحج بصواريخ باليستية. وأظهرت المشاهد لحظة استهداف الصواريخ الباليستية لتحشيدات ومخازن الأسلحة التابعة للعدو السعودي في منطقة صحراوية مفتوحة وتصاعد الدخان في سماء المنطقة. ووثقت مشاهد الإعلام الحربي استهداف آليات وعربات تابعة للعدو السعودي وتجمعات الأفراد والخسائر التي تكبدها العدو. وأظهرت المشاهد عمليات الرصد الجوي الدقيق لتحشيدات العدو وآلياته العسكرية، وعمليات الاستهداف المباشر لأهداف ثابتة ومتحركة في وقت متزامن. أكد مؤتمر علماء وخطباء محافظة إب المنعقد اليوم بطلان مزاعم العدو السعودي حول استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة، معتبرا هذه الافتراءات جريمة تضاف إلى ملف العدوان والحصار والتجويع بحق الشعب اليمني. وشدد البيان على رفض استغلال النظام السعودي للحرمين الشريفين خدمة للأغراض الاستعمارية، مؤكدا أن الدفاع عن مقدسات الإسلام واجب على المسلمين جميعا، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك الذي يرزح تحت الاحتلال الصهيوني. وأكد البيان أن محاولات النظام السعودي تشويه جهاد ومقاومة الشعب اليمني للعدوان ستبوء بالفشل، داعيا علماء العالم ووسائل الإعلام وأحرار العالم إلى الوقوف مع الشعب اليمني وعدم الانجرار وراء الإعلام السعودي الكاذب.
أدان المركز اليمني لحقوق الإنسان جريمة طيران العدو السعودي باستهداف منطقة بيت اللهيدة في سعوان بمديرية بني حشيش في محافظة صنعاء، ما أسفر في حصيلة أولية عن استشهاد طالبة وإصابة اثنتين أثناء وجودهن في المدرسة. وأوضح المركز أن الجريمة تأتي في سياق التصعيد السعودي المتواصل الذي شهد خلال الشهر الماضي أكثر من 1515 غارة وهجوما صاروخيا، أسفرت عن أكثر من 180 شهيدا وجريحا من المدنيين بينهم أطفال ونساء، إلى جانب استهداف المنازل والمنشآت المدنية. واعتبر المركز أن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية يمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، محملا النظام السعودي المسؤولية القانونية والجنائية عن هذه الجرائم والانتهاكات بما فيها الانتهاكات بحق الأسرى. وطالب المركز الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية بتحمل مسؤولياتها واتخاذ خطوات عملية لوقف العدوان وإنهاء الحصار، مؤكدا حق الشعب اليمني في الدفاع عن نفسه وسيادته وتحرير أراضيه وطرد أي احتلال أجنبي. في الحديدة أعلن أبناء مديرية الميناء النفير والجهوزية والاستعداد للمشاركة في معركة كسر الحصار وإسناد القوات المسلحة اليمنية خلال وقفة حاشدة اليوم تحت شعار تعبئة واستنفار لمواجهة التصعيد بالتصعيد. المشاركون جددوا تفويضهم للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله وتأييدهم لعمليات القوات المسلحة لكسر الحصار وانتزاع الحقوق المشروعة للشعب اليمني، محذرين نظام العدو السعودي من مغبة التمادي في جرائمه وحصاره. وأكد بيان الوقفة استمرار النفير العام ورفع الجهوزية القصوى، مشددا على استعداد أبناء المديرية لتنفيذ توجيهات القيادة وإسناد القوات المسلحة والالتحاق بدورات التأهيل العسكري والتوجه إلى الجبهات. الخبر الأخير، واصلت قوات العدو الإسرائيلي خروقات وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم 63 بعد 300 تواليا بالقصف وإطلاق النار، ما أسفر عن استشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين. وأفادت مصادر في القطاع باستشهاد مواطنين 2 وإصابة آخرين جراء قصف العدو الإسرائيلي في غزة وخان يونس. وقصفت قوات العدو الصهيوني واستهدفت بالنيران مناطق في شمال وشرق القطاع ومخيم جباليا وشرق خان يونس وغرب رفح، فيما نفذت عمليتي نسف في المناطق الشرقية لمدينة غزة. مستمعينا الكرام، كان ذلك هو الخبر الأخير، أعود فأذكر بأبرز العناوين. استشهاد وإصابة 10 مواطنين جراء غارات العدو السعودي على حجة وتعز. القوات المسلحة تستهدف مطار أبها الدولي وتحشيدات العدو السعودي في جيزان. استشهاد 3 فلسطينيين بنيران العدو الإسرائيلي في غزة. قدمنا لحضراتكم من إذاعة سام اف ام نشرة مفصلة بأهم وآخر الأنباء. تقبلوا تحيات قسم الأخبار من التحرير الإخباري محمد الروحاني، ومن التنفيذ صهيب الجرافي. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: السادس من اكتوبر تشرين الاول، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار احداث هذا التاريخ في الاعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
3: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2016، استشهد مواطن بغارة لطيران العدوان على سيارة كان على متنها في منطقة العطفين بكتاف في صعدة، كما شن العدوان غارتين على حراج الصيادين وجولة الخوخة وإحدى الجولات وسط مدينة الخوخة، ما أدى إلى احتراق سيارات لعدة مواطنين نتيجة الغارات التي استهدفت الجولة في الخوخة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استشهد 3 مواطنين بنيران حرس الحدود السعودي في منطقة الرقب منبه في صعدة، واستشهد مواطنين 2 بغارات استهدفت سيارتهم في منطقة آل مقنع بذات المديرية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شن العدوان 3 غارات على مستوصف بن سينا الطبي في مديرية عبس ودمره بالكامل، كما أصيب طفلين بجروح خطيرة جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان الأمريكي السعودي في مديرية برط المراشي بالجو. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شن طيران العدوان 10 غارات على منطقة يختل في مديرية المخا، كما استهدف الطائرة بدون طيار جبل الشبكة بمديرية موزع بغارة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، شن طيران العدوان غارتين على شاحنة في منطقة العرج بمديرية الصليف بمحافظة الحديدة، وشن غارة على مديرية كتاف بصعدة، واستهدف بغارة منطقة قدم بمديرية
4: منذ بداية العدوان على بلدنا كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدنا كل يوم، في كل السنة، في كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، استشهد مواطن وأصيب 7 آخرين بجراح بعضهم أصبحت حرجة نتيجة قصف العدوان على حي الربصة في مديرية الحوك بمحافظة الحديدة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان 4 غارات على مديرية باقم بمحافظة الصعدة، كما شن العدوان غارتين على مديرية حرض بمحافظة حجة، واستهدف العدوان 14 غارة مناطق متفرقة من مديريات رحبة وصرواح ومدغل في مارب. وفي الجوف شن العدوان 16 غارة على مناطق متفرقة بمديرية خب والشعف، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، استشهد 3 مواطنين وأصيب 7 آخرين بقصف مدفعي سعودي استهدف سيارتهم في الطريق العام بمديرية شداء، كما أصيب مواطنين 2 بنيران جيش العدو السعودي في منطقة آل الشيخ في مديرية منبه الحدودية، واستشهد مواطن بنيران الجيش السعودي في منطقة الرقو في مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن طيران العدوان غارتين على مديرية حرض بمحافظة حجة، وشن 13 غارة على مناطق متفرقة من مديرية الجوبة، واستهدف بغارتين مديرية العبدية، وشن 3 غارات على مديريتي صرواح ومدغل في مارب، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى العدوان 83 خرقا في الحديدة، من بينها هجمات طائرات تجسسية على حيس و6 خروق بقصف مدفعي و62 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكبت قوى العدوان 106 خروق في الساحل الغربي، من بينها 4 ضربات للطيران التجسسي و4 خروقات بالقصف المدفعي و85 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار.
2: ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016،
3: أحبط المجاهدون محاولة زحف للمرتزقة باتجاه منطقة الجريبة في منطقة كرش بلحد، وقتل وأصيب عدد من المرتزقة، كما استهدفت المدفعية تجمعاتهم شرق وجنوب منطقة كهبوب، ما أدى إلى قتل وإصابة عدد منهم وتدمير آليتين لهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 قتلت وحدة القناصة جندي سعودي في موقع الدخان بالخوبة، وتمكنت وحدة الدروع من تدمير 4 آليات في موقع السودة بجيزان، ودمرت مدرعة نوع همر سعودية بالقرب من منفذ الخضراء الحدودي بقطاع نجران المحتلة، وقتل من كان على متنها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 قتل وأصيب 20 مرتزقا وتم إعطاب وتدمير 6 آليات لهم خلال تصدي المجاهدين لمحاولة التقدم باتجاه منطقة المخدرة في الجدعان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 قتل وأصيب عدد من المرتزقة بقصف مدفعي على تجمعاتهم جنوب مديرية دوباب في تعز، واستهدفت المدفعية تجمعات المرتزقة في منطقة قميح في كرش بلحد بعدة قذائف، وتمكن المجاهدون من تطهير قرية كهبوب والمواقع المحيطة بها وتكبيد المرتزقة خسائر كبيرة في العتاد والأرواح. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 قتل القيادي المنافق محمد الشعب الثابت قائد مجموعة اقتحام أثناء محاولة التقدم باتجاه صرواح، إضافة إلى 10 مرتزقة، كما استهدفت القوى المدفعية سيارة تعزيز المنافقين أسفل العقبة بخب والشعف، ما أدى إلى قتل جميع من عليها، وكانوا حسب المصادر أكثر من 8 أشخاص، وتمكن الأبطال المجاهدين من إحراق طقم في جبهة وقز بالمصلوب، قتل على إثرها من كان على متنه، وتمكن المجاهدون من إحراق آليتين شرق منطقة المقاطع، قتل على إثرها العديد من المرتزقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 تمكنت وحدات المجاهدين من كسر زحف العدو السعودي والمرتزقة على موقع الشرفة مسنودا بغارات مكثفة وتمشيط مدفعي وصاروخي، وسقط عدد كبير من الجنود السعوديين والمرتزقة قتلى وجرحى، بالإضافة إلى تدمير دبابة نوع إبرامز خلال كسر محاولة الزحف على الشرفة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل عدد من المرتزقة وجرح عدد آخر بعملية هجومية على موقع الغراميل الأسود قبالة الخضراء بنجران، وتمكنوا خلالها من إحراق طقمين، كما دكت المدفعية بقذائف المدفعية تجمعات المرتزقة في تبة السيمن وقرية الحريقية بمديرية دوباب، وسقطت خسائر في صفوف الأعداء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل وجرح عدد من المرتزقة باستهداف تجمعاتهم في منطقة السيرتين بمديرية الصلو بعدة قذائف، وتمكنت وحدة القناصة من قتل أحد المرتزقة في الدار الغربي بمنطقة حمير في مقبنة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذ المجاهدون عملية هجومية على مواقع المرتزقة في التباب السود بنهم، وكبدوا العدو خسائر في العتاد والعدن. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ المجاهدون عملية إغارة على مواقع الخونة في سداح بمديرية المصلوب، وسقط قتلى وجرحى في صفوف الأعداء، كما أعطب المجاهدون جرافة عسكرية للمنافقين بقذيفة مدفعية في بير المرازيق بمديرية المتون، كما لقي عدد من المرتزقة السودانيين مقتلهم بقصف مدفعي على تجمعاتهم في مفرق الوازعية بتعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط طائرة تجسسية أمريكية الصنع التابعة لسلاح الجو السعودي أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء جبهة جيزان المحتلة، وتمت عملية الاستهداف والإسقاط بسلاح مناسب. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
0: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
5: قرآنيون.
6: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: قرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم يا اخوه الاخوات ورحمه الله وبركاته، حياكم الله جميعا. ليش الموقف ذيه؟ يعني اهميه التوقيت، يعني لابد ما نستوعب ليش الموقف هذا كان ضروره، الموقف اللي اتخذها السيد القائد بالحظر البحري الشامل والحصار بالحصار. ليش هذا الموقف ضروري؟ لاحظوا يا اخوه، الحصار المفروض على شعبنا وحجم المعاناه قد وصل الى درجه كبيره، وصل الى درجه كبيره. الواقع الشعبي الحالة مشرفة على مجاعة حقيقي في أوساط فئة واسعة من أبناء الشعب، فئة واسعة من أبناء الشعب وضعهم مشرف على المجاعة الحقيقية، والمعاناة قد زادت يعني إلى حد كبير. والعدو السعودي ومن وراءه الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي بيحرصوا على أن تزداد المعاناة ويستثمروا هم أول شيء على مستوى التثوير للوضع الداخلي، يعني يتجهون الحالة الشعبية تكون على نطاق واسع ساخطة جدا على الحكومة وعلى الجانب الرسمي وعلى المجاهدين، وعلى أساس يعني مثل ما قال المثل ضربني وبكى وسبقني واشتكى، يشتوي يخلوا التهمة كلها بدل ما هي عليهم هم الذي بيحاصرونا وبيستهدفونا، يشتوي يخلوها على الحكومة وتلصق التهمة بالحكومة والمجاهدين وأنهم السبب في ما وصل إليه الوضع. وأيضا يشتوي يستثمروها على استغلال المجاعة نفسها والحصار في الاستقطاب المعادي، يعني هم بيعملوا في قاعدة جوع كلبك يتبعكم، ما يحترموش الشعوب، لا يحترموا المجتمعات، بيتعاملوا في هذا القاعدة جوع كلبك يتبعك. كيف يستغل المجاعة والحصار في الاستقطاب المعادي؟ كيف يعمل عملية استقطاب معادي؟ يعني بالنشاط كبير جدا على أساس يستثمروا الظروف الصحية والمعاناة الكبيرة في الاستقطاب المعادي على كل المستويات للشخصيات والمشايخ. يعني مثلا الذي بيسافروا عبر الأردن، عيني عينك الضباط الأردني بيكلمهم يلا تشتغل معنا وإحنا نفعل لك كذا ونسوي. أي واحد حتى الذي يمشي يصير يتعالج، يعني إذا بالإمكان استقطابه يعمل عميل للإسرائيلي والأمريكي والسعودي وغيرهم وغيرها من أساليب الاستقطاب، يعني كيف أنهم يجندوه مرتزق معهم، كيف يفعلوا تشكيلات احتلال للمرتزقة، يعني هكذا من كل النواحي. فبتكون هناك عمليات استقطاب على مستوى الشخصيات والمشايخ وعلى مستوى الأفراد وعلى مستوى خلايا الاستقطاب في مسارات متعددة كلها مسارات عدائية وتخلخل الوضع الداخلي. إذا لاحظوا كيف السعودي ومن وراءها الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي بيحرصوا أن المعاناة تزداد ويستثمروها أولا في التثوير الوضع الداخلي، ثاني شيء في استغلال المجاعة والمعاناة والحصار في استقطاب الخونة، استقطاب المقاتلين معهم، استقطاب الشخصيات، استقطاب، وكلها طبعا في إطار تفكيك الوضع الداخلي. فالعدو هذا بيستثمر المعاناة الذي صنعها هو يعني، وهي معاناة مع الوقت اشتدت وتعاظمت وتفاقمت. والكثير يا أخوة من الناس باعوا كل ما كانوا يدخروا يعني من إمكانات وسائل، البعض باع الذهب حقه والبعض باع السلاح والبعض باع من أغراضه المنزلية، وبدأت تدخل المعاناة على مستوى الوجبات اليومية وعلى مستوى الاحتياج الضروري. يعني وللأسف الشديد أن العدو قد كان في مراحل القوة التقليدية السابقة كان رباه فئة واسعة من أبناء الشعب اليمني ينتظروا للمنظمات والمساعدات الشهرية والتغذية، وهذا توقف كله بشكل كامل. يعني لاحظوا يعني أنه استطاع يخلي كثير وفئة واسعة يعني تقدر بالملايين من أبناء الشعب اللي كان مزارعين.

0: ضرورة يعني، هذا الموضوع كان ضرورة، ضرورة للتحرك الفاعل، وضرورة لإيقاف عملية الانهيار للمجتمع الذي بيسعى لها العدو، يسعى لها العدو. لاحظوا يا أخوة، لا يوجد في الواقع، على أساس نستوعب أهمية وضرورة هذا الموقف، لا يوجد في الواقع أي أفق ولا أمل أصلا في معالجة الخروج حالة هذا الحالة والخروج منها في مسار المفاوضات. المفاوضات لها سنوات طويلة، جولات بعد جولات، ولقاءات بعد لقاءات، تواصلات تراسلات، ما بشي أي توجه جاد من الجانب السعودي والذي خلفه يعني من الأمريكيين والبريطانيين، ما معهم أي توجه جاد على أساس يصلوا إلى نتيجة في مسار المفاوضات من أجل مشكلة الحصار يعني، ولا حتى نتيجة معهم في قضية كيف نستفيد من ثروتنا الوطنية، إيرادات النفط والغاز، لأنهم حريصين يحسموا المعركة يعني، وحريصين أنهم على هدفهم الرئيسي في السيطرة الكاملة على البلد. هذا هو هدفه يعني، هذا هدفه الرئيسي، كيف يحسم المعركة وكيف يسيطر سيطرة كاملة على البلد، يسيطر سيطرة كاملة على البلد. ولذلك واضح أن أنشطتهم الرئيسية، عشان نستوعب المسألة، أن ما هيش القضية بالنسبة لهم، المفاوضات عبارة عن تكتيك، وعبارة عن سموها استثمار للوقت و مماطلة على أساس يصلوا إلى هدفهم الرئيسي يعني، هو السيطرة يعني، بعد ما يكونوا قد أوصلوا المجتمع إلى حالة من الانهيار وحالة من التدهور، وبعدها يفعلوا ضربتهم يعني. وذلك لاحظوا كيف أنشطتهم الرئيسية، كل أنشطتهم الرئيسية في البلد بناء تشكيلات عسكرية ضخمة وكبيرة يعني، تشكيلات عسكرية ضخمة وكبيرة من المرتزقة بضخ مالي هائل يعني، تشتي يجي لك زلط وقع مرتزق من أهل جهنم، تأتمر بأوامر الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني، وتقاتل أبناء شعبك، وأنفعلكم فيه تشكيلات قتالية وندي لكم فلوس، أما أنهم يبنوا البلد ولا يفعلوا شيء ولا يخففوا المعاناة، لا شيء، لا في المناطق الحرة ولا في المناطق المحتلة التي هي أكثر معاناة وأسوأ معاناة يعني من المناطق الحرة. فأنشطتهم الرئيسية في بناء تشكيلات عسكرية متحركة، ويهيئوا بس الظروف الأفضل في خلخلة الوضع الداخلي، ومسار المفاوضات عندهم مسار هامشي يعني، والهدف منه قضية المراوغة حتى تهيئ الظروف من جوانب متعددة بالشكل الذي يساعدهم على الحسم العسكري، يسيطروا ويحتلوا البلد سيطرة كاملة واحتلال كامل على البلد. هذا أيضا من النقاط اللي لابد أن احنا نستوعبها ونركز عليها ونتحدث حولها بشكل كبير جدا. لاحظوا حتى على المستوى السياسي، كل خطواتهم هي خطوات تهيئ لهم مستقبلا وضعية أقوى مما كان عليها الحال في مراحل التصعيد. على المستوى السياسي بتلاحظوا كل خطواتهم يتحركوا هي خطوات تهيئ لهم مستقبل وضعية أقوى في مراحل التصعيد، وهكذا يعني بقية التفاصيل يعني، ما بشيء أفق يعني، ما بشيء أفق، حتى في مسار القيود على البضائع، على دخول البضائع مسار تصاعدي يعني، أينما جاء من وقت يزيدوا يزيدوا يزيدوا القيود على موضوع البضائع، والتأخير في التفتيش، في جيبوتي تتأخر ويحضروا أصناف كثيرة وتصل سعر السلعة 4 أضعاف نتيجة التأخير حقهم يعني. يعني الناس هكذا أين ما جاء من وقت يزدادوا في هذا الموضوع يعني، وهذا موضوع ينبغي إن احنا ندرك أنه لابد أمام مثل هذا الموضوع، لابد أن ندرك أن أمام مثل هذا الموضوع إحنا لابد ما نتخذ إيش موقف يعني، نتخذ موقف حقيقي يعني، ما هو شل، والموقف الذي يعيج عدو الله ذي هو هذا الموقف يعني، ما نبرك السعودي يعني، لما نبرك السعودي هذا الموقف هو الذي يعيج أعداء الله، يعيج موجع كبير جدا يعني، وهذا الذي مفترض أن احنا نتحرك على أساسه، نتحرك على أساسه. فالموضوع أنه مظلومية شعبنا لابد ما نتحدث حولها يا أخوة، لابد ما نتحدث حول مظلومية شعبنا على أساس نعزز موقفنا ذي، نعزز موقفنا من خلال هذا المظلومية الكبيرة التي، من خلال هذا المظلومية الكبيرة نعزز موقف شعبنا، ونستعين بالله ونتحرك تحرك قوي وفاعل، والله سبحانه وتعالى أيدنا يعني. الآن الحظر الشامل البحري ذي هو ضربة كسر الظهر للسعودي، ما يقدر يتحمل يا أخوة، ما يقدر يتحمل يعني، أبلا نستعين بالله. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: قرآنيون قرآنيون،
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا في في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير، ما أعظمه من وقتنا أحبتي الكرام نقضيه في تدارس آيات الله وتدبر معانيها. نرتبط بالله بحبله المتين، هذا القرآن العظيم الذي بين أيدينا والذي أنزله الله على المصطفى صلوات الله عليه وعلى آله، وهو دستورنا ومنهجنا. لا يمكن أن نصل إلى رضا الله، لا يمكن أن نصل إلى عزنا وإلى كرامتنا وإلى نجاتنا من عذاب جهنم ومن عذاب النار وإلى وصولنا إلى الجنة إلا بهذا الكتاب العظيم، إلا بالتدبر المعاني، إلا بالعمل بما فيه والسير على هذا الصراط المستقيم. نسأل الله أن يوفقنا لذلك. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 33 من سورة الأنبياء، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. المعنى أحبتي الكرام، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أي البقاء في الحياة، أفإن مت فهم الخالدون. لعل هذا رد على الكافرين في قولهم نتربص به ريب المنون، لعل هذا رد على الكافرين في هذا القول الذي يقولونه نتربص به ريب المنون، كأنهم لا يموتون، أفإن مت فهم الخالدون. ويقول الله سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. المعنى أحبتي الكرام، كل نفس منك ومنهم ومن غيركم، منك يا محمد ومنهم ومن غيركم، ذائقة الموت، تجد ألمه، كل نفس تجد ألم الموت. شبه وجدان ألمه بذوق الشيء المر، كل نفس ذائقة الموت. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، في هذه الحياة من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات إلى آخره. فكل هذا فتنة، أي اختبار، أي يصبر العقلاء، أي شبه الاختبار، لأن الله تعالى عالم في الأزل بمن يصبر ومن لا يصبر، وكذلك الخير بأنواعه، وهو اختبار، أيشكرون أم يكفرون. وإلينا ترجعون، وإلينا ترجعون لتجزى كل نفس بما تسعى من ثواب أو عقاب. نسأل الله يوفقنا. ويقول الله سبحانه وتعالى: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. المعنى أحبتي الكرام، وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا، جعلوك محلا لاستخفافهم المتتابع. أهذا الذي يذكر آلهتكم، يعدونه تكلم بما لا يناسب حقارته بزعمهم، وهم بذكر الرحمن هم كافرون. وهذه غاية السخافة، أن يعيبوا الكلام في آلهتهم التي لا تنفع ولا تضر، ولا يعيبون على أنفسهم كفرهم بالرحمن الذي بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وهم مع ذلك يستحقرون من هو منتهى الكمال البشري صلى الله عليه وآله وسلم ويسخرون منه. ويقول الله سبحانه وتعالى: خلق الإنسان من عجل، خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. المعنى: خلق الإنسان من عجل، العجلة التسرع في الأمور أو الميل إليه، ولكن المعيب ما خالف مقتضى العقل. والإنسان أي الأكثر كالمطبوع على العجلة حتى كأنه خلق منها، إلا أن جعل الإنسان خلق من عجل مجاز عن كونه طبعه أو عن كثرته منه، ويظهر أنه تهكم بالكفار إذا كان السياق في استعجالهم بالعذاب. هكذا يقول السيد المولى بدر الدين. ويقول الله سبحانه وتعالى: سأريكم آياتي فلا تستعجلون. لعل المراد بالآيات ما أصيبوا به فهلكوا، فهي آيات ومصائب تستعجلون

0: ظهورهم حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. يقول هنا السيد المولى بدر الدين: هذا يشير إلى أنهم مغلولة أيديهم فتلفح وجوههم النار، ولا يدفعونها عن ظهورهم كما يدفع الحر والبرد، ولا يدفع عنهم العذاب غيرهم، بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. والعياذ بالله، بل تأتيهم بغتة وهم لا يتوقعونها في تلك اللحظة، فتبهتهم توقعهم في حيرة لا يدرون ما يقولون، فلا يستطيعون ردها، أي لا يستطيعون دفعها جملة عن أنفسهم، ولا هم ينظرون، ولا هم ينظرون عند إتيانها لهم، أي لا يمهلون، ولو كان لطلب الإمهال مجال لطلبوه، فأين صاروا بعد استعجالهم بالعذاب؟ ويقول الله سبحانه وتعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. يقول هنا السيد المولى بدر الدين: هذا تحذير للمستهزئين برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أن يحيط بهم عذاب الاستهزاء، وهو تسلية له للرسول، لأن الرسل أسوة له. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. أحبتي الكرام، بهذا القدر نكتفي، وعند هذه الآية نختم حلقتنا ليومنا هذا، سائلنا من الله أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يتدبر آيات الله، وممن تنفعهم آيات الله، وممن يزدادون بتلاوة الآيات وتدبرها إيمانا وهدى. إلى لقاء آخر إن شاء الله، وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين.
2: سام اف ام من صنعاء 99.1، الجبهة التعبوية التوعوية.

0: هدهد الانتصار.
1: هدهد الانتصار.
0: عاجل.
1: عاجل.
0: عاجل.
2: مستمعينا الكرام، متابعي برامج إذاعة سام اف ام، نلفت عنايتكم إلى هذا العاجل، حيث الإعلام الحربي سيقوم بعرض مشاهد نوعية لعمليات ضرب التحشيدات التابعة للعدو السعودي في عدة جبهات بطائرات شواظ الإنقضاضية المحلية. إذن هذه العمليات مستمرة تقوم بها القوات المسلحة اليمنية، وسيتم عرض مشاهد نوعية لعمليات ضرب التحشيدات التابعة للعدو السعودي في عدة جبهات بطائرات شواظ الإنقضاضية. كونوا معنا، وأوقات طيبة نتمناها ونرجوها لكم مع برامج إذاعة سام اف ام.
3: اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. الله.

فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكره وذكراه وضعنه وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصقر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضه من فعله.

واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، ولا تبقي لهم أثرا، فقد عاثوا في الأرض فسادا وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون، واجعلنا من

خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين،

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الجنة
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير، ما أعظمه من وقتنا أحبتي الكرام نقضيه في تدارس آيات الله وتدبر معانيها. نرتبط بالله بحبله المتين، هذا القرآن العظيم الذي بين أيدينا والذي أنزله الله على المصطفى صلوات الله عليه وعلى آله، وهو دستورنا ومنهجنا. لا يمكن أن نصل إلى رضا الله، لا يمكن أن نصل إلى عزنا وإلى كرامتنا وإلى نجاتنا من عذاب جهنم ومن عذاب النار وإلى وصولنا إلى الجنة إلا بهذا الكتاب العظيم، إلا بالتدبر المعاني، إلا بالعمل بما فيه والسير على هذا الصراط المستقيم. نسأل الله أن يوفقنا لذلك. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 33 من سورة الأنبياء، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. المعنى أحبتي الكرام، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أي البقاء في الحياة، أفإن مت فهم الخالدون. لعل هذا رد على الكافرين في قولهم نتربص به ريب المنون، لعل هذا رد على الكافرين في هذا القول الذي يقولونه نتربص به ريب المنون، كأنهم لا يموتون، أفإن مت فهم الخالدون. ويقول الله سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. المعنى أحبتي الكرام، كل نفس منك ومنهم ومن غيركم، منك يا محمد ومنهم ومن غيركم، ذائقة الموت، تجد ألمه. كل نفس تجد ألم الموت، شبه وجدان ألمه بذوق الشيء المر. كل نفس ذائقة الموت. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، في هذه الحياة من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات إلى آخره. فكل هذا فتنة، أي اختبار، أي يصبر العقلاء، أي شبه الاختبار، لأن الله تعالى عالم في الأزل بمن يصبر ومن لا يصبر، وكذلك الخير بأنواعه، وهو اختبار، أيشكرون أم يكفرون. وإلينا ترجعون، وإلينا ترجعون، لتجزى كل نفس بما تسعى من ثواب أو عقاب. نسأل الله يوفقنا. ويقول الله سبحانه وتعالى: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. المعنى أحبتي الكرام، وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا، جعلوك محلا لاستخفافهم المتتابع. أهذا الذي يذكر آلهتكم، يعدونه تكلم بما لا يناسب حقارته بزعمهم، وهم بذكر الرحمن هم كافرون. وهذه غاية السخافة، أن يعيبوا الكلام في آلهتهم التي لا تنفع ولا تضر، ولا يعيبون على أنفسهم كفرهم بالرحمن الذي بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وهم مع ذلك يستحقرون من هو منتهى الكمال البشري صلى الله عليه وآله وسلم ويسخرون منه. ويقول الله سبحانه وتعالى: خلق الإنسان من عجل، خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. المعنى: خلق الإنسان من عجل، العجلة التسرع في الأمور أو الميل إليه، ولكن المعيب ما خالف مقتضى العقل، والإنسان أي الأكثر كالمطبوع على العجلة حتى كأنه خلق منها، إلا أن جعل الإنسان خلق من عجل مجاز عن كونه طبعه أو عن كثرته منه، ويظهر أنه تهكم بالكفار إذا كان السياق في استعجالهم بالعذاب. هكذا يقول السيد المولى بدر الدين. ويقول الله سبحانه وتعالى: سأريكم آياتي فلا تستعجلون. لعل المراد بالآيات ما أصيبوا به فهلكوا، فهي آيات ومصائب عجلت عليهم لاستهزائهم، وهذا لأن طلبهم الآيات كفر بما قد جاءهم به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فاستحقوا العذاب. ويقول الله سبحانه وتعالى: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. المعنى: ويقولون متى هذا الوعد، أي القيامة التي وعد الله بها، إن كنتم صادقين في قولكم أنها ستكون، أي ما لها لا تقوم. ويقول الله سبحانه وتعالى: لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم، حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. يقول هنا السيد المولى بدر الدين: هذا يشير إلى أنهم مغلولة أيديهم فتلفح وجوههم النار، ولا يدفعونها عن ظهورهم كما يدفع الحر والبرد، ولا يدفع عنهم العذاب غيرهم، بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. والعياذ بالله، بل تأتيهم بغتة وهم لا يتوقعونها في تلك اللحظة، فتبهتهم، توقعهم في حيرة لا يدرون ما يقولون، فلا يستطيعون ردها، أي لا يستطيعون دفعها جملة عن أنفسهم، ولا هم ينظرون، ولا هم ينظرون عند إتيانها لهم، أي لا يمهلون، ولو كان لطلب الإمهال مجال لطلبوه، فأين صاروا بعد استعجالهم بالعذاب؟ ويقول الله سبحانه وتعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. يقول هنا السيد المولى بدر الدين: هذا تحذير للمستهزئين برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أن يحيط بهم عذاب الاستهزاء، وهو تسلية له للرسول، لأن الرسل أسوة له. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. أحبتي الكرام، بهذا القدر نكتفي، وعند هذه الآية نختم حلقتنا ليومنا هذا، سائلا من الله أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يتدبر آيات الله، وممن تنفعهم آيات الله، وممن يزدادون بتلاوة الآيات وتدبرها إيمانا وهدى. إلى لقاء آخر إن شاء الله، وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين.
0: ثلاث طوابق نزلوا على ابني.
4: عارف ايش يعني وحيد؟
5: فجأة تصير لوحدة.
4: سترين تسطير.
0: الله يقطع قلبه بسير وقطع قلبه.
6: هذا أمر ما بنساه في حياتي.
4: خلوني أخذ مقبرة، ناخذ مقبرة، ناخذ مقبرة.
7: رحت على المقبرة ما لقيتش قبور.
8: اللي ضل بس يتحسر على أهله.
9: طلعت من الأسر ما لقيتش حد يستقبلني، لأنه الأهل مستشهدين.
10: كل هاي أصبحت عبارة عن ذكر.
11: أنا رجعت هم من اللي راح. يوم بدي بزعق عليه بتسمعوني يا أبا.
12: رجعت ما لقيتكوش.
13: حتى إن كان بيجي. أنا أهلي ما لقيتش حسبتهم.
14: في الحرب لا يفقد بعض الناس بيوتهم فقط. هناك من يفقد زوجته وأطفاله وأخاه وعائلة كاملة دفعة واحدة. محمود حماد خرج من تحت ركام منزله حياً، لكنه أمضى ما يقارب نصف عام يبحث عن الذين رحلوا تحته.
15: أنا الناجي الوحيد محمود إسماعيل حماد أبو إسماعيل. أنا في بداية الحرب في شهر 12 يوم الأربعاء 6/12 الساعة 11:30 تم قصف بيتي وقتلت زوجتي وجميع أبنائي. زوجتي من إسماعيل وأبنائها الستة، وأخي وزوجته وأبنائه الأربعة. بتابع الأخبار فقصفوا المنزل. فهذه اللحظة كانت يعني فاصلة في حياتي، فكنت أنا تركهم وطالع إيش أتبع الأخبار في بيت أخويا في الدور الثالث. فلما انضربوا البيت أنا كنت على يعني الحمد لله يعني مش في حالة غيبوبة، كنت صاحي واعي يعني. فلما نزل البيت رفعت أصبع السبابة أتشاهد، لأنه أنت عارف بالحالة هذه الواحد ما بتذكر له شغلة واحدة أنه يتشاهد. فرفعت أصبع السبابة عسبت أن البيت إيش الأسخف تضغط علي وألحق يعني زوجتي وولادي. فطولت، حاس حالي طولت يعني. لكن واعي. فطلعت من تحت الأنقاض بطلع هيك شفت إيش سحابة ضخمة، شفت المنظر هذا اللي هو المحيط اللي أنا فيه. فهمت القصة في البيت، تصور عمارة على السادس مش موجود لها أثر تحت الأرض 9 متر. ففهمت إن زوجتي وولادي إيش استشهد، والحمد لله ضليت على نفس حتى هذه اللحظة بعد 2.5 سنين. حتى هذه اللحظة لم أعالج، جسدي مهشم من الداخل. أول حاجة يعني وين حقوق الإنسان وحقوق اللي هي المنظمات الصحية؟ يعني أنا حتى الدفاع المدني إنه يمشي لزوجتي ولادي، الناس تساعدت، كله كان في حالة نزوح، كان الوقت الأمر يقهر قهر. أنا قهرت قهر صراحة، إنه أنا ألاقي إنسان مثلا يرفع زوجتي ولادي، الكلاب ضالة تأكل أولادي قدامي. أنا كنت مصاب صحيح، كنت أنا بجوار بيتي، لم أغادر المكان حتى نهاية الحرب، حتى هذه اللحظة.
14: لم يكن أحد يعرف أن تلك الساعات ستكون الأخيرة، وأن البيت الذي جمعهم سيصبح بعد دقائق حفرة كبيرة تختفي تحتها أحلام عائلة كاملة. قبل ساعات من المجزرة كانت العائلة تتحدث عن أحلام بسيطة، أطفال يتمنون المستقبل، وأم تستعد لاستقبال مولود جديد بعد أيام قليلة فقط.
15: طبعاً آخر أيامي كانت مع زوجتي وأبنائي، تقول أيام وداع أو ساعات من الوداع. فكنت ألبي مطالب تقريباً اللي هو شغلات نفسهم فيها، يعني طلبوا مني آخر ساعات اللي هم يأكلوا رز وحليب. فكانت زوجتي من إسماعيل الحامل في الشهر 9 ودخلت في الشهر 10، كانت تعد لهم اللي هو رز بلبن، مستشهد هم بيأكلوا فيه صراحة. فكان لهم بعض الذكريات يعني والمطالب، إنه يابا نفسنا هيك، إن شاء الله بتمنوا طبعا.

0: كانت المواقف من باب يعني ان انا خلص صفطت من الله عز وجل، فمش حابب اخش في هذه الذكريات صراحه، ولكن قدر الله ما شاء فعل، قصف البيت وذهبوا جميعا. المجزرة صارت في أول الحرب في شهر 12، فكان اللي هو ديدن اليهود اللي هو المجازر حتى يتم ترحيل الناس من أماكنهم وبيوتهم، اللي هو التهجير القصري وترحيل الناس من شقي الوضع، من شقي القطاع من الشمال إلى الجنوب، حتى إيش ينفذ المخطط الذي كان يفكر به، وهو اللي هو تهجير الناس بالقوة الجبرية أو بالقتل أو بالمجازر الضخمة. فكان هذا المربع لنا فيه حي الصبرة كان له نصيب كبير من المجازر الضخمة. في يوم قصف بيتي قصف عدة منازل في هذا المربع أنا صراحة، وكان النصيب الأكبر لعائلتي، لكن لأن أغلب الناس كانوا إيش مهجرين. طبعا اليوم هذا كان من أصعب أيام الحياة صراحة، كنت أنا وزوجتي وأبنائي قاعدين ونتحدث عن ذكرياتنا وقاعدين مع بعض في البيت، وكل ولد بتمنى يعني شغلة مهمة وشغلة خاصة فيه، يابا نفسي تنتهي الحرب عشان كذا، نفسي شيء يصير هيك عشان هيك، فقاعدين مع بعض. فكانت زوجتي رحمة الله عليها من إسماعيل في شهرها العاشر، نهاية شهرها التاسع بالعكس، دخلت 3 أيام من شهر العاشر. بالمناسبة هي لم تلد بالطبيعي، يعني زي ما بقولها تلد نظام سيزيريا نظام شق، فالآن يعني صعب إنها تلد وأنا أقطع اللي هو الحبل السري وولد ولادة طبيعية وأقدر إن أنا إيش أستخرج هذا الأمر بنفسي. مضطر لمستشفى إنهم يشقوا بطن لاستخراج الطفل، لأنه أبناء الخمسة انولدوا بهذه الطريقة اللي هو سيزيريا، فعجزت إن أنا أولدها بنفسي، يعني إيش أشق بطنها كيف أشق بطنها. فكانت أمنيتها إنها يعني تلاقي مستشفى تلد. قالت لي أنا بسمعي صراحة حاسة حالي إن أنا حستشهد أنا والجنين. فقلت لها زربنا كتب هذا الأمر، فالله أعلم يعني. فبالفعل سبحان الله حكت معي الكلام هذا وربنا يعني استجاب لها واصطفاها هي وأولادها. فكنت أنا وياهم في البيت قاعدين على سفرة واحدة بنحكي مع بعض.
1: خرج محمود من تحت الركام، لكن الذين أحبهم بقوا تحته، ومع استمرار الحرب بدأ فصل آخر من المأساة.
0: فكنت أنا أتابع يعني كل دقيقة أجلس على الأنقاض أحكي مع أولادي. تصور أني أنا أشوف قدم أخي تحت الأنقاض تأكل منها الجرذان والقطط، ولا ما أقدر أعمل إيه لأنه جسدي مهشم. أنا بعد سنة كاملة عام كامل لما بديت أنا أحاول أنا أرفع أن أعثر على نتفة لحم من لحم أخوي أو من أولادي عشان يعني أوريه الثرى في هذه المنطقة صراحة. كان يعني إحدى أبنائي مقطع أكلته الكلاب في هذه المنطقة، والله عثرت على فقرات العمود الفقري من هذه المنطقة، أحد أبنائي فلتات كبد أرى الكلاب تأكل من جسدهم وأنا جسدي مهشم. كنت أطول بالطريقة هذه عظم عظم وأدفنهم بيد، والحمد لله رب العالمين ديدنا كمسلمين. هذه شهادة لن أجعل من هذا الأمر بؤس لي وقنوط واعتراض، يعني أروح أنتحر يعني أروح أقتل نفسي ألتحق بأبنائي. ولقوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ليش ربنا خلق الجنة والحساب؟ عندما طلب تسليم الأسرى اللي هو القاتل اليهودي تمام الذي قتل أبنائي، فتحت له المعابر على مصراعيها، أما زوجتي وأبنائي و10,000 إنسان تحت الأنقاض، أين المعدات الثقيلة التي تدخل من شأنهم؟ وين؟ وين؟
1: بالنسبة لمحمود لم تكن الحكاية مجرد فقدان، كانت معركة طويلة لاستعادة من بقي من عائلته ودفنهم كما يليق بهم.
0: أنا عندما أخذت عهد على نفسي باستخراج زوجتي وأبنائي وعدت نفسي أن أنتشلهم جميعاً وأواريهم الثرى وأكرمهم كما يكرم إيش المسلمون، والحمد لله وصلت لهذه المرحلة ووعدت نفسي وأوفيت لنفسي حقاً لزوجتي ولأبنائي تمام. فالحمد لله لم يتوفر لي المعدات الكبرى، لأن بلدية غزة ضربت والأدوات اللي هي الكباشات والجرافات قصفت، والدفاع المدني قتل أمام مرأى العالم في مستشفى ناصر وقطعوا رجال الدفاع المدني.
1: لم تكن هناك جرافات ولا معدات ثقيلة ولا فرق إنقاذ، لذلك قرر أن يبدأ وحده.
0: فخذت على نفسي عاتق أن أجعل من المطرقة والكريك والمنخل رسالة للعالم أجمع، والحمد لله برغم جسدي المهشم وعندي 20 إصابة في جسدي، هدمت بيتي بالكامل، 6 طوابق، 6 طوابق ما يقارب من 500 إلى 550 طن من الخرسانة المسلح والردم. والحمد لله استعنت بأحد الجيران وأحد الأقارب وهدمت بيتي بالكامل واستخرجته بهذه الطريقة وبهذه الأكياس المعبية حتى أحمي نفسي، يعني الأكياس نفسها عبيتها من الطوب وعملتها جدران حتى أحمي نفسي من القصف والشظايا المتردية بسبب قصف المحتل المستمر في هذه المنطقة. يعني استمريت لمدة 180 يوم 6 أشهر متواصلة على مدار الحرب بالكامل حتى إني انتشلت. 180 يوم مستمرين.
1: بعد 6 أشهر من الحفر اليومي تمكن محمود من الوفاء بوعد قطعه لعائلته، لكن الحياة لم تتوقف عند هذه النقطة.
0: إني أتبع موضوع الغربال، الغربال هذا كان ليش إحنا أهل غزة بنستخدمه؟ لموضوع المفتول بالبلد، يعني أهل غزة استخدموه مرتين في الحرب. استخدام الأول كان للطحين، عشبت إن الناس كانت تروح على زكيم وعلى أماكن أخرى النابلسي عشان تجيب طحين وتكربله من الرمل عشان تطعمي أولادها بالرمل المخلوط، وأنا اختلطت عظام أبنائي بالرمل واستخرجت، والجميع رأى هذا الفيديو. عندما اختلطت عظام أبنائي بلون الرمل فصار اللون مشابه، فاضطرقت لهذا الأمر أن أستخدمه بدل ما أستخدم اللون المفتول، أستخدم العثور على رفات وعظام أبنائي 6 وزوجتي.
1: رغم الحزن اختار محمود طريقا مختلفا، لم يرد أن تكون المجزرة نهاية القصة.
0: أولا الحمد لله أن الله اصطفى زوجتي وأبنائي من الشهداء، ولكن الدنيا لم تقف عليهم صراحة، وأنا إنسان لحم ودم فلازم أعيش، إلا ما يكون الحزن يخيم علي 6 أشهر سنة ونصف، إلا أنه الإنسان لازم يمارس حياته الطبيعية، إلا يأكل إلا يشرب. أنا من دون أكل وشرب مش هكمل حياتي، ومن دون زوجة وأولاد مش هكمل حياتي. يعني المقولة الشعبية أعزب ظهر والأرمل شهر، فأنا لم أرمل صراحة، أنا ابتليت ابتلاء حسن من الله عز وجل، فقد زوجتي وجميع أبنائي، ولكن سأشكل عائلة كاملة والحمد لله تزوجت واخترت يعني إنسانة تشبه أم إسماعيل في مواصفاتها وفي كرمها وفي تربيتها. وتكوين الأسرة صراحة محاداة، يعني أقول لك تحدي بيني وبين هذا العدو الغاصب، إن أنا ما لم أعجز. أنتم قتلتم زوجتي وأبنائي، كنتم يعني تريدين تدمير بيت بالكامل، سأشكل بيت آخر والأيام دور. ولقوله تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس، شكلت عيلة الحمد لله، وإن شاء الله في أول جنين سأسمي أول أبنائي إن شاء الله، إذا كان ذكر حسميه إسماعيل، وإذا كانت بنت أنثى سأسميها على اسم جنى إن شاء الله.
1: الخوف ما زال موجودا، لكنه لا يرى في البقاء نوعا من الهزيمة، بل شكلا من أشكال المقاومة.
0: الخوف موجود، واللي بيقول لك ما فيش خوف ما بكون صادق صراحة، ولكن أنا يعني العائلة الأولى اللي كانت هي بداية حياتي ذهبت في هذه الطريق، والعائلة الثانية والثالثة، طول ما أنا حي سأشكل ثانية وثالثة ورابعة حتى الله يأخذ روحي، أو حتى الله يأخذ الأرض وما عليها، إما أنا أما أمهم. لا أنا إن شاء الله سأكون في أرضي وأعزز من أرضي، وإن شاء الله أبنائي الجدد إذا لهم حياة في هذه الدنيا سأعمر في بربرة إن شاء الله في بلدي المهجر منها. أنا وصلت مع زوجتي وأبنائي، معي تحويلة، يعني أسافر من أول دقيقة من الحرب، ظليت مهشم مكسر في أرضي لم أسافر. عندما تنتهي الحرب بالكامل وتفتح المعابر على شكلها الطبيعي قبل 7 أكتوبر سأسافر للعلاج فقط وأعود للوطن. كل شيء ضايل، ضايل أثر أول حاجة أبنائي في هذه الأرض، بيتي اللي انتشأت فيه وربيت فيه، مسجدي، منطقتي، لن أترك غزة إلا عند الله عز وجل.
1: بالنسبة لمحمود الناجي الوحيد ليس من بقي حيا، الناجي الحقيقي هو من عرف مصيره ورحل بسلام، أما الأحياء فعليهم أن يكملوا الطريق مهما كان ثقيلا.
0: محمود حماد يعني صحيح الناجي الوحيد، ولكن الناجي الوحيد هو من مات، هو من نجا، هو اللي نجا، هو اللي أخذ راحة اللي هو وعذاب وممرات وتجرع الألم الصعب اللي احنا بندوقه قاعدين. بالعكس هم ارتاحوا وعرفوا مصيرهم ومقعدهم من الجنة، ونحن إن شاء الله على صبرنا حناخذ الأجر الأعظم إن شاء الله. بالعكس أنا إن شاء الله ناجي وحيد، ولي رسالة بعد استشهاد زوجتي وأبنائي، وأنتم أثر وتشاركون فيها في نشرها، فإن شاء الله هذا بكون ونطق الحق الله أكبر أنها تكون رفعت للإسلام والمسلمين ورفعت كلمة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن غزة ستبقى وفلسطين ستحرر والأقصى سيعود إن شاء الله رب العالمين. رسالة للعالم أجمع، أنا إنسان صاحب صبر واحتساب وكنت صاحب عزيمة واستخرجت زوجتي وأبنائي، فأنا مطلبي من العالم أجمع وكل من له قرار في هذا الموضوع أن يفتح المعابر وأن يدخل الشاحنات والأدوات الكبرى حتى ينتشلوا من تبقى من العائلات والأسر ما يقارب 10,000 شهيد تحت الأنقاض، افتحوا المعابر وارفعوا الركاب وسلموا هذه الجثث لأصحابي حتى يواريهم الثرى. هذا مطلبي الوحيد. أنا الحمد لله جعلت من نفسي أيقونة للعالم أجمع ونشرت رسالتي، أما ما زال الصمت في داخل الناس والآلام في داخل الناس فأرجو من له قرار في هذا العالم أن يساعد في فك هذا الحصار وإدخال المعدات الكبرى حتى يتمكن للناس مواراة أبنائهم الثرى.
1: خلف كل ركام في غزة حكاية لم تنتهي بعد، وما دام هناك من ينتظر ابنا أو زوجة أو أبا تحت الأنقاض ستبقى الحكاية مفتوحة. أما محمود فقد أوفى بوعده واستخرج عائلته من تحت الركام، لكنه ما زال يحمل رسالتهم معه ويمضي بها إلى الأمام.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش شو نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة مع
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
3: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
4: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك في باقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية
5: مع الجمعيات التعاونية يصبح كل حقل أخضر وكل حرفة مصدر دخل كريم ومستدام. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
6: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة والحفاظ على الحياة الطبيعية والحد من تلوث الأرض ومصادر المياه بالمواد الكيميائية المحظورة. مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
7: مع خدمة هديتي من سبافون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل أرسل هديتي إلى 211 مجاناً. سبافون قريبة منك ومن اللي تحبهم.
8: سبافون، أصالة وتواصل.
9: الرجال مواقف
10: إذاهم رجال صح وإذن في الميدان وأنا لحب ولا نخاف من أعلى سعود اليهود الخونة
9: والمبادرة السريعة
11: جاهزي الآن.
9: والمبادرة السريعة هي أبرز صفة من الصفات التي ذكرها الله في القرآن الكريم عن عباده المتقين.
12: تبادروا يا رجال اليمن الإيمان والحكمة.
9: بادروا يا رجال اليمن الإيمان والحكمة إلى تلبية نداء الإعداد والجهاد،
12: وانضموا إلى خيرة رجال اليمن في الدورات الثقافية والعسكرية المقامة في مراكز ومعسكرات حملة الحشد التعبوية.
9: حي على خير الرجال.
12: كل ما عليكم
9: هو إرسال رسالة نصية SMS تحتوي على الآتي:
12: الاسم الرباعي والعمر والمحافظة فقط،
9: وذلك إلى الرقم 776-33-5555.
13: هذه المرحلة نحتاج إلى الاستمرار في التحشيد، في التدريب، في التأهيل وفي التجنيد بشكل كبير. هذا شيء مهم لأنها فرصة للاستعداد لأن الله يقول أعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
14: أتينا لحنا لكي نلقنهم دروسا ليعرفوا قيمة اليمني.
15: ما مش مؤمن في بيته
16: قال في ذا المكان ما به
17: معنا رجال أهل بلادنا ومعنا رجال أسفينا دم أسفين
18: يقيمنا.
19: سبعتين ستة ثلاثة ثلاثة خمسة خمسة خمسة خمسة.
0: سام اف ام
20: منذ الطوفان الأقصى since the Aqsa flood began, اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل فخر.
21: Yemen has been writing its resistance history.
0: سام اف ام من صنعاء تقدم
22: حارس الازدهاري الأمريكي
23: from the US prosperity guardian
22: إلى اعتراف أدمير فشل.
0: الحقيقة
24: من عمق إلى الإعلام الدولي
0: بلسانين.
25: Two of these advanced aircraft and even the US had
0: more. الحقيقة بلسانين. إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
26: اليوم today العزف الإسرائيلي
27: بلغ ذروته.
28: Inspiration has peaked.
27: فلم يعد
28: يستهدف فرق
27: المطارات
28: والمصانع
27: factories
28: والمستشفيات
22: حارس الازدهاري الأمريكي
23: from the US prosperity guardian
0: الحقيقة بلسانين.
29: على مدى أعوام طويلة لم تكتفي آلة العدوان السعودي بما خلفته من كارثة إنسانية أدمت قلوب الطفولة في اليمن. أطفال أنهكهم الحصار حتى أطراف الموت، تشوهات خلقية نطقت بها أسلحة محرمة دوليا. وكأن وجع الجوع والحصار لم يكفي، ليتعمد العدوان أن يلاحق الطفولة حتى إلى داخل الملاذات الأخيرة.
30: For years, Yemen's children have borne the cost of a war that followed them everywhere. Through hunger, sage, disease, and the destruction of the places meant to keep them safe. Even the last refuge of a child was not spared.
29: أي وحشية هذه التي تقصف محيط مستشفى السبعين للأمومة والطفولة؟ مستشفى يعلمه العالم أجمع، وتعرف المنظمات الدولية تفاصيل أركانه وموقعه. هرب عشرات الأطفال والنساء من غرف العناية الحثيثة والحضانات وهم في أسوأ حالاتهم الصحية، يركضون خلف وميض أمل للبحث عن مكان آمن. طفل على أجهزة التنفس ينتزع من سريره رعبا، فأين يذهب المريض حين يصبح الدواء جريمة والمستشفى هدفا؟
30: When a hospital caring for critically ill children becomes a target, nowhere remains safe. At a Sabine hospital, terrified mothers and children were forced to flee intensive care rooms and in copters in search of safety, even as some were too sick to survive without medical support.
29: ولم تكن سويعات الوجع وحدها، ففي حي سعوان كانت الطفلة الصغيرة أثير العامري عائدة من المدرسة بزيها المدرسي ودفاتر اختباراتها تحت آبات الأمل، فتفترس طفولتها صواريخ الحقد والغدر. سقطت شهيدة مدرجة بدمائها، وجرحت رفيقاتها بجروح بليغة مزقت الجسد وتركتهن في رعب نفسي أبلغ لا يزول. حقيبة مدرسية تحولت إلى كفن، أحلام بريئة طوتها نيران الإجرام السعودي لتترك الأمهات ثكلى والبيوت نواحى. فأين يذهب الطفل؟ أفي مقاعد الدراسة يقتل أم في أسرة المستشفيات يلاحق؟
30: And outside the hospital walls, the same war was waiting. Athir al-Amiri left school carrying her exam papers, only to have her childhood cut short by a missile. Her classmates were left wounded and traumatized, a school bag turned into a shroud, and innocent dreams buried with it. هنا يسقط النظام السعودي مجددا في مستنقع خيبته، معلنا تصعيد عدوانه وحصاره، ومسقطا معه كل السرديات الواهية التي نسجها سنين طويلة. لقد انكشف الغطاء، أثبتت الأيام أن الحرب سعودية الصنع والقرار، وأن المرتزقة لم يكونوا سوى ستارة خادعة. ولما تهاوت تحشيداتهم في الميدان على وقع ضربات المجاهدين ورجال القبائل الأبطال من الساحل الغربي إلى تعز، أطل العدو بوجهه الحقيقي هربا إلى صناعة وهم الانتصار باستهداف المدنيين والأطفال في المدارس والأحياء. ولكن أي هروب هذا؟ والكلفة الميدانية تحرق عصب اقتصاده. The mass was falling away as the war effort faltered on the battlefield. Civilians became the target of a different kind of victory. One built on fear, destruction, and the killing of children in schools and neighborhoods. But this was no escape from defeat. The cost of the war was reaching deep into Saudi Arabia itself, placing growing pressure on its economy and its ability to sustain the conflict. منذ سنوات أرادوا تكريس ثقافة الاستسلام، فخرجت أصواتهم كإعلاميي وأبواق قنوات الفتنة تسخر من فقرنا الذي ما كان إلا بسبب جيران السوء، مستخدمة إياه مبررا للقعود عن نصرة الحق. كيف ستحررون القدس وأنتم غير قادرين على إطعام أطفال صنعاء؟ For years, Yemenis were told that poverty meant weakness and that a poor people had no place in the struggle for Palestine. Their poverty was turned into an argument for surrender. لم تكن تلك الكلمات سقطة لسان، بل جزءا من ثقافة أرادوا ترسيخها لتبقى فلسطين ضائعة بين عربي يتعرض للإثقال والتجويع، وغني يقوم بدوره كأمين صندوق للغاز الأمريكي. لكن بفضل الله سبحانه وتعالى يحطم اليمانيون اليوم كل هذه السرديات الخبيثة.
1: It was more than rhetoric. It was an attempt to convince an entire people that hunger should silence them, while wealth could purchase influence and protect the powerful.
30: وبينما يقف الأثرياء اليوم مع الكيان الإسرائيلي، يقف الفقراء الأحرار مع غزة، يثبتوا أن الفقر الحقيقي ليس فقر الخبز والمال، بل هو فقر الدين والكرامة.
1: That narrative is collapsing. Yemen's poorest are standing with Gaza while the region's wealthiest stand with Israel. The message is simple. Poverty is not measured by what you possess. It's measured by what you are willing to surrender.
30: إلى قرن الشيطان وإلى قارون العصر الذي ظن أن بمقدوره إركاع هذا الشعب. اليمن اليوم ماض في معادلاته بكل ثبات. حصار بحصار وتصعيد بتصعيد. وتصفير لصادرات النفط عبر باب المندب، ومعادلة رابعة جوية وضعت في بيت النار. أجواء المملكة اليوم لم تعد آمنة باستثناء المقدسات.
1: To those who believed Yemen could be brought to its knees, that calculation has failed. Yemen is answering pressure with pressure, sage with sage, escalation with escalation, and economic leverage with economic leverage. The message is now extending to the skies. Saudi Arabia can no longer assume that its airspace is beyond reach, apart from the holy sites.
30: إنها لعبة الخيارين اللذين لا ثالث لهما. إما الرضوخ التام لمطالب الشعب اليمني المشروعة، أو انتظار صفعات مزلزلة لا تبقي ولا تذر.
1: There are now only two paths. Address Yemen's demands or face an escalation with consequences for beyond the battlefield.
30: وليكن علم الجميع أن ما أريق من دماء أطفالنا في مستشفى السبعين وما عانته طفولتنا الجريحة لن يذهب هباء. إن الرد والانتقام اليوم قائم ومزلزل وقاس، يقتلع جذور الطغيان ويحرق منشآت القلق في عمق القواعد والمنشآت السعودية. The blood of Yemen's children will not simply disappear into the history of this war. Their suffering has become part of a confrontation whose consequences are already being felt. And the response, Yemen says, will continue until the foundations of aggression are shaken.
2: وَكَمَا وَعَدَ اللَّهُ وَصَدَقَ عِبَادَهُ الْمَظْلُومُونَ
30: And as God promised, the oppressed have remained true to their word.

0: فارس الازدهار الأمريكي
1: from the U.S. Prosperity Guardian
0: إلى اعتراف ترامب فشل.
2: الحقيقة
3: من عمق إلى الإعلام الدولي
2: محاصرة بلسان الحقيقة بلسانين. إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
4: اليوم العزل الإسرائيلي
3: بلغ دولة فلم يعد
4: يستهدف
3: المطارات والمصانع
4: والمستشفيات.
0: الحارس الازدهاري الأمريكي
1: from the U.S. Prosperity Guardian
2: الحقيقة بلسانين. جارح بشليش.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات الله على رسول الله وعلى آله. اليوم رعوية وزراعة، الجبهة الزراعية. اليوم احنا في جبهة. يا بني آدم يا خلق الله، عوذبوا من الشيطان وصلوا على رسول الله. ادروا ان احنا في وقت شديد، مش وقت الضحكة، مش وقت الرفلة، مش وقت الغاغة. خلق الله بيطوا مناحرهم في الجبهة العسكرية، وانتو سعماهم عاد اطوا مناحر الشعب كامل وما تروش. ما يدرى الواحد الله وقدس حط وقدس القع، ما عاد منهاش، ما عاد ينفعش. رعوية وزيرعة. بسر الأول ما قال ما يجبر الفقر جابر أبد، ولا يشتبر الفقر خلاص إلا الزراعة. ما بدع الله بالزراعة إلا الزراعة، ولا جمالا تسافر تقبل بكل البضائع، ولا مرم من قبيلة فيها الورع والقناعة، بتجي عنا وقت علل والشبع وقت المجاعة. بشرب ما قارن والزراعة بالتجارة، ولا المره المدبرة المحافظة، قال والرجال البطالي والمره الحوقالي. رعوية وزيرة عقضيبة نفس ناب نبسر أوادم راقدي، وبعض الناس بيشعب قلبي يقلع البن ويخطايق رسكة مجنو الأسواق مذببة. خلاص هنا كفاية خيضعة، كفاية الله هنيك وحد ذي الحينة. ما بالله خطي السواسوة بلادنا نحييها سعما ذكرها الله في القرآن، قال الله بلدة طيبة صالحة للزراعة من السنة للسنة. قالوا من اكسل جاع ومن رهن باع، تصيحوا انتو يا رعية تشتو مامه تشتو ماء. ان اكثر ما بيهزر الماء وهو القات، وبعد بدلحق السمومات وشقة وقهدة وذا، ما هو قال ملانها والماء ملانها والماء. يي قلنا لو قد قرد القوع لزك ذي حرم لا تصردق العلقات بعروق وعروقه، لو هو كيف ما هو تشتي اكواء تشتي اكواء. نما ترجع تل جهالك تفتياكلو بغر جنان بغلبيج. اعقلوا العالم بيقاتلنا كله، وما بيقاتلنا الا وقت امن نفسه. قالوا ولي ما يفكر فالفسر ينزل ولو كان عالي مدرسه، معاك سلاح تقاتل بالسنه وما بش معاك كفات وعدي. ما ترجع تاكل حدي، اتفلت مدرسك وتنزل. انت بتدش كامل الصبح الاظهر وتقول طوى الغداء، وبعض الناس بيشكا غلا حمية، قال طو صبوح حمية. من أين هذا؟ هو ما بلا من داخل البلاد. الزراعات تشتي رجع يشلوا ويحطوا إلا عن القى فايدة. من هنيك يا رفيق السلامة، الاقتصاد بيتعافى، لا شي معك قرشاي بدبكا هنيك بقعدته. هذا كله قر من السوق. قلنا الأول إن ما كان يدخل السوق إلا يدي الملحي ولا لا شي قاس، ولا كل السابر داخل البيت. بعدها أنت بتدفع الثروة وتقوم ثروة ثانية وهي الثروة الحيوانية. اليوم ما عبد القى لا قارش ولا دجاج ولا بقر ولا حاجة داخل البوي، ما هو من رعوي ما هو من زارعي. قالوا بايع ذبيله وذابح فسيله، من أين الخير يجيله؟ دجاج بياضة ولا وادي صلاب، ما دفع البوادي وهو صلبي. يكفيك الله شر مالك لا صلب. وبعدها ارجعوا طريق الحواجز المائية، مش انتو عاجزي بالرجاء صدق تشل وتحط. هذك الجايش العانة الدعامة الوضع هذا لا فعلوهن، وفكروا واخطاوا. قالوا خيط من ماء ولا خيط من ذهب، بتجي ايامة الخير هذك وايامة السيول، وما معاك الا تبصرها ملان عينك ويشرب القسمي وقته ورفقنا ورفقه جاور جاور ما ولا جاور ملك ما يبدي لك الملك قتيل الماء ولا قتيل الظماء بتصير قبال عيوننا على ما هي شدود عالمية في السوائل وبتنزل من السيو من السماء سيول جارفة ولا حاجة والناس راقدي ما هو قال إننا نشتي ماء والله الطريق الطريق في بلادنا مشي سابري مش إحنا سابرين إحنا إحنا في نفوسنا ما قد إحنا السابرين وفوق هذا لا تنسوش إن معانا عدو أمان لو توصل يد الله رقبتك لا يصغدك ويميتك شنو هذا عدل باري ساتر هي كفاية كفاية ها كفاية لا هنيك وحتى ليك تسر تسر وليك تبقع تبقع ومن ذاحن وذاحي وطيبوا خلوا النفس طيبة عباقي عرضا تشتي خراج ما بتسبر الله بقتلت ومقاتي والذي بيتشاركوا في بومبه سمعت يا صاحبي ويلقى والماء وقذ الحيل السبرات زاعر حمر راح من حقه ولا لا شي عابر سبيل مسكن قال مش وقت خير الساعف علق لي ورجع هذا لا كلهن هن هن زوعين النعمة والذي بيخطي الحق عمل من مغرب يا خلق الله من أن يزيد يأكل الضعيف وخلاص ما هو قال ما عبش فايدة في الزيرعة إلا فايدة وفوايد قالوا لا تأمن التهر ولو ضاء قلق على الحب بابي أما العلف سبعة أبواب هي السبعة السنين العجاف شو معك فرق غنم سماسر بالدن والخير موجود والبلاد ما موعوده وذكرها الله إني بلاد طيبة ومبشر بخير وبلادنا عادي جوز مختومة لكن أين من الرجال أين والصدق أين المصداقية أين المراحمة أين الأخوة أين الإنسانية أين سواعد الرجال من كسل جاء ومن رهن باع إدليت بأكثر من عبارة فوايد الكلام ما قل ودل وما الحليم دك فيها الإشارة في رعاية الرحمة
2: سام اف ام وقفة إعلانية.
6: إيش شو نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
7: سموها ما شئتم. نتشارك هموم الصحة مع الناس.
6: خلاص. نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
7: سموها ما شئتم. نعم. جيد.
8: سموها ما شئتم. سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم. تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت سموها ما شئتم لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة
9: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة أولاً خدمة يمن 4G منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت ثالثاً عرض خدمة فايبر نت إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية العروض لفترة محدودة الاتصالات اليمنية
10: توعية جمركية تحرص مصلحة الضرائب والجمارك على الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري الوطني عبر مكافحة تهريب الآثار والمخطوطات إلى الخارج ومنع دخول وتهريب المواد والسلع التي تهدد ثقافتنا وحضارتنا وهويتنا اليمنية مصلحة الضرائب والجمارك الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033 جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء
11: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
12: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
11: بسط لي المسألة عشان أفهم.
12: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
11: ما لها؟
12: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
11: وما؟
12: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
11: أوهو.
12: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
13: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
14: يقول عن القاهم
12: متواجدين على مدار 24 ساعة.
14: عاي أخرونا.
12: بالعكس، سوي فحصك وروح.
14: والنتائج
12: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
11: أوهو.
12: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار.
15: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم
16: في دعم صناعات اليمن العسكرية
17: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
18: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم ذلك.

لا تساومني على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد. الجلد مخلوق من طينة بلادي قبل ما تخلد إرادي.

0: مواطنين أطفال آل ونشأ ما ذنبهم؟ ما بأي ذنب قتلهم هؤلاء الأطفال؟ ماذا نقول لها لما تفيق؟ ما نقول لها أو الكلام اللي نقول لها لما تفيق؟ لا تلقى أب ولا تلقى أم ولا تلقى أخ، الأسرة كلها انتهت. الله نقول حسبنا الله ونعم الوكيل، نسأل الله أن ينتقم لها ولأمثالها من المواطنين والأطفال الذين قتلوا ظلما وعدوان أبرياء
1: لا يرضي الله ورسوله. هذا أبوهم وهذه أمهم قدها في المقبرة، وهذا الأطفال منهم سبعة، ستة شهداء وواحدة بين الحياة والموت. نقول حسبنا الله ونعم الوكيل، ورسالتنا لمحمد بن سلمان إن شاء الله أن نلتحق بالجبهات، لن نتراجع، وإن له بالمرصاد حتى نحقق النصر بإذن الله.
2: استشهد الأب علي وزوجته عذاب مساوى رميم بحري، ومعهما أربعة من أطفالهما، مريم 8 سنوات، وقريش 5 سنوات، ومحمد 8 أشهر، والصمات 2 سنين، وحدها فاطمة بقيت طفلة في 6 نجت من المجزرة السعودية، تئن من جراحها وتنتظرها جراح فقد أسرتها، لتبقى الشاهد الوحيد على أسرة أبيدت بأكملها. أما الجد فاختصر بكلماته حجم الفاجعة:
3: حرمني من الذي قادر أنقف شيء، حرم الله من نفسه. الله يا بن سلمان لا عيدك الله بين هلك، يفرق الله بينك وبين جماعتك قريب مو بعيد، يدمر الله ديارك. ما دمرت ديار علي ودمرتني، وكبيتني أبكي ليل ونهار، أبكي ليل ونهار ما أحد يشيلني، حتى انتهني جماعة. اللهم تأخذ حقي منه يا
4: حمد الله. حمد الله بالله.
2: بين ليل نامت فيه الأسرة مجتمعة وفجر لم تستيقظ بعده، 6 أسماء تحملها حصيلة الجريمة، لكن فاطمة ذات السنوات 6 تحمل وحدها ذاكرة بيت كامل، أب وأم وأربعة أخوة رحلوا، وطفلة بقيت بجراحها شاهدة على أسرة انقضت ظلما وبغيا بفعل الإجرام النجدي السعودي، وشاهد على إجرام ينتظر الثأر والانتقام. من محافظة حجة، وليد المطهر، المسيرة.
5: وردتنا للتو أخبار عاجلة. متحدث القوات المسلحة شن طيران العدو السعودي خلال 24 ساعة الماضية 66 غارة جوية وصاروخا استهدف بها الأعيان المدنية في محافظات الجوف وتعز ومأرب والحديدة وحجة وصعدة. متحدث القوات المسلحة أكد أن غارات العدو السعودي نفذت من خلال طائرات F-15 وتايفون وطائرات استطلاعية مسلحة أقلعت من قواعده في خميس الشهيد والطائف وقاعدة الملك فيصل الجوية. أكد أيضا وأشار العدو المتحدث القوات المسلحة أن العدو السعودي نفذ عدوانا صاروخيا من جيزان ونجران، وخلف عدوانه وغاراته عددا من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، معظمهم نساء وأطفال. ولفت أن إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء التصعيد في بلدنا بلغت 1642 غارة جوية وصاروخا. واستشهد مواطن وأصيب آخر بقصف مدفعي للعدو السعودي على مديرية شدا، كما استهدف العدو بالغارات مديريات صعدة وتعز. مراسلنا في صعدة أفاد عن استشهاد مواطن وإصابة آخر بقصف مدفعي للعدو السعودي على مديريات شدة الحدودية أو مديرية شدة الحدودية، كما استهدف بالقصف الصاروخي والمدفعي مزارع ومنازل المواطنين وممتلكاتهم في مديريات سحار وساقين ومران والظاهر ورازح وشمال مدينة صعدة. وشن غارات متفرقة على شرق مدينة صعدة ومديرية غمر الحدودية ومديرية شدة. وفي تعز استهدف العدو مناطق العمري وباب المندب في مديرية ذوباب ب6 غارات، كما شن 3 غارات على مديريات حيفان وعدة غارات جوية على جبل بيحان بالتربة بمديرية الشميتين. أعلن متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن قواتنا المسلحة تمكنت بفضل الله من التصدي لمحاولات تحشيدات العدو السعودي التقدم باتجاه باب المندب وطردها وإجبارها على التراجع، ولم تحرز أي تقدم. العميد سريع أضاف أن القوات المسلحة استهدفت تجمعات تلك التحشيدات بعشرة صواريخ باليستية، وأدت عملية التصدي والاستهداف إلى مصرع وإصابة العشرات وتدمير عدد كبير من الآليات. أجرت المسيرة جولة في مركز مديرية ذباب الساحلية وعادت بالتقرير التالي.
6: من قناة المسيرة يأتيكم الخبر اليقين. يومنا هذا الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 نتواجد حاليا في مركز مديرية ذباب الساحلية، حيث كنا ما زلنا. هذه الجولة الميدانية نكشف فيها حقيقة الانتصارات الوهمية لتحشيدات العدو السعودي. كما نلاحظ هذا هو المجمع الحكومي لمديرية ذباب، المجلس المحلي لمديرية ذباب، أيضا على جانبه إدارة أمن مديرية ذباب. الوضع تحت سيطرة قواتنا المسلحة، حيث بلغ انتصاراتها لا تزال المناطق الساحلية تحت سيطرة قواتنا المسلحة. ابقوا معنا في هذه الجولة الميدانية التي نجريها داخل مديرية ذباب. هذه هي مدينة ذباب الساحلية والتي أجرينا فيها جولتنا الميدانية في مركز مديرية ذباب الساحلية، التي ما زالت وستظل تحت سيطرة قواتنا المسلحة اليمنية بإذن الله تعالى. كما تلاحظون في هذه المشاهد من قلب مدينة ذباب الساحلية،

0: نحن الان في مدينه دباء وكل شيء تمام سابر لا ستقول ترويجات العدو وقنوات الكذابه.
1: نحن الان في مديريه في قلب مديريه دباء ونحن هنا ثابتون ثبات الرواسي مهما عملوا مهما فعلوا.
2: السلام عليكم، كيف انتم؟ كيف الحال؟ كيف انتم؟ حياكم، كيف انتم؟ كيف الاخبار؟ انتم ابناء الذباب، كيف انتم؟ كيف الامور؟
3: والله نشكر الحمد لله زين ان شاء الله. الامن والامان موجود الحمد لله، الحمد لله.
2: انتم ابناء
3: ايوه من ابناء المنطقه مواطنين. من منطقه الذباب باب المندب.
2: العدو بيقول انه سيطر عليها، لكن القوات المسلحه اليمنيه هي الان
3: على الارض. الحمد لله موجودين. مؤمنين ذا
2: احتياجاتكم
3: كل شيء مطالبنا موجود الحمد لله، نحمد الله ونشكر.
2: حياكم، كيف انتم؟ كيف الحال يا رجال؟ الله يحييكم، كيف انتم؟ حياكم، حياكم الحمد لله.
4: احنا ابناء دباب من منطقه باب المنداب دباب. ان شاء الله ربنا ينصر انصار الله، وان شاء الله ربنا ينصر انصار الله، ونحن الان مع انصار الله ان شاء الله.
2: الله اكبر. الموت لامريكا، الموت لاسرائيل، اللعنه عليهم، النصر لاسرائيل.
5: هذا وتمكنت قواتنا المسلحة بفضل الله من التصدي وطرد تحشيدات العدو السعودي أثناء محاولتها التقدم في جنوب غرب الوازعية دون إحراز أي تقدم بفضل الله، وتم تدمير عدد من الآليات والمدرعات التابعة لها وسقوط العشرات بين قتيل وجريح. متحدث القوات المسلحة العميد يحيى السريع أكد استهداف التجمعات التي حاول العدو التعزيز بها لإنقاذ ما تبقى من تحشيداته بعدد من الصواريخ البالستية، مضيفا أن الإصابات كانت دقيقة ومباشرة بفضل الله وخلفت عددا من القتلى والجرحى. ووزع الإعلام الحربي مشاهد نوعية لعمليات ضرب التحشيدات التابعة للعدو السعودي في جبهات عدة بطائرات الشواظ الانقضاضية محلية الصنع.

كما وزع الإعلام الحربي مشاهد نوعية لاستهداف التحشيدات التابعة للعدو السعودي في رأس العارة، وقد أظهرت المشاهد ضربات دقيقة أدت إلى وقوع خسائر فادحة في صفوف تحشيدات العدو.

0: تبذل جهود مجتمعية وأنشطة رسمية في مديريتي المخا وذوباب بمحافظة تعز تعزيزا للاستقرار والسلم الأهلي بالساحل الغربي.
1: وقوفا على المستجدات والانتصارات الساحقة للقوات المسلحة على فلول التحشيدات السعودية، احتضنت المخا لقاء مجتمعيا لعقال الحارات واللجنة الأمنية لمواجهة الدعايات المضللة وتعزيز الأمن والاستقرار بالمديرية. كل شيء على ما يرام بحمد الله، والمخا بعد تطهيرها تتعافى تدريجيا من أمراض الاحتلال والوصاية، حتى أن ميناءها المدمر استأنف العمل لأغراض تجارية مدنية بجهود محلية وبالتعاون مع اللجنة الزراعية بالمديرية.
2: الآن نقوم بجولة داخل ميناء المخا رغم أنه مدمر، ولكن يشتغل بوضعه الطبيعي بالمتاح والممكن.
3: نطمئن الأخوة التجار والأخوة الرؤساء أصحاب المال أن الميناء كان من قبل ثكنة عسكرية لم يكن للعمل ولا لخدمة البلاد. الآن سيصبح الميناء هذا ميناء مدني سيشتغل إن شاء الله، والتجار سيقبلون داخل الميناء هذا وسيصدرون بضائعهم إلى الخارج، وسنستقبل البضائع من الخارج كذلك، والأمور مطمئنة بإذن الله.
1: ليس المخا فقط بل ذوباب أيضا رغم ما تعرضت له من عدوان عسكري إلا أنها تظل شامخة أبية.
4: من مفرق مديرية ذوباب المندب بمحافظة تعز أتحدث إليكم، الوضع كما هو تلاحظون طبيعي، الخط مفتوح أيضا، وها هي السيارات تعبر ذهابا وجيئا.
5: إن شاء الله سيتم تطهير البلد شبرا شبرا، ولن نتخلى عن أي شبر. ما حصل في الأمس من دهس لإخواننا هذا سيجعل الدماء هذه وسيجعل تجريف كل دواعش الأرض إن شاء الله، وسنطهر هذا الأرض من كل الدواعش الذين أساؤوا للبلاد وأساؤوا لليمن بكلها.
6: نوجه رسالتنا للقيادة السياسية والقيادة الحكيمة الممثلة بالسيد القائد حفظه الله ورعاه بأننا ثابتون في هذه الميادين، لو تزول الجبال ما زلنا ولا تزحزحنا من أماكننا حتى النصر أو الشهادة.
1: القوات المسلحة والأمن على أتم الجهوزية ولا عزاء للمرتزقة. فضل النهار المسيرة، محافظة تعز.
0: تواصل قناة المسيرة مواكبتها الميدانية لانتصارات مجاهدي القوات المسلحة في مديرية الشمايتين وسط ترحيبا شعبي واسع بعودة الاستقرار إلى المديرية.

0: رصدت عدسة المسيرة الانتصارات الميدانية في مديرية الشمايتين من خلال زيارة معسكر تحشيدات العدو السعودي.
1: بفضل الله وبفضل انتصارات المجاهدين وقوة الله وقوة عزيمة المجاهدين وصلنا إلى مناطقنا بفضل الله معززين مكرمين شامخين إن شاء الله ومن انتصار إلى انتصار.
0: عند دخولك إلى ما يسمى بإدارة الأمن، هنا أكثر ما يلفتك حجم العبث والممارسات التعسفية واللا إنسانية التي كانت تمارسها التحشيدات السعودية بحق أبناء المنطقة قبل دحرهم وتحرير المديرية من سيطرتهم.
2: كانت هناك جرائم كثيرة، طبعا أنا محامي مراد النظاري من أبناء الشمايتين بني غازي التربة. طبعا كانوا تعسفات، أي شخص يقوم بالاشتكاء على أي قائد أو مدير أو ضابط يسموه أنه حوثي ويقوم بالتعسف وينهبوا مبالغ مالية كبيرة ويفرقوا عنه في الأخير بمبالغ وابتزازات، وهذا عمل كله تعسفي. تقدمنا ببلاغة كثيرة وعديدة إلى نيابة التربة للطلوع إلى السجون الخاصة والسرية، لا ولم نحصل أي تجاوب، وهذا معاناة المواطنين بشكل عام في الشمايتين.
0: اختتمت الزيارة الميدانية بما يسمى معسكر الأمن المركزي بعد تحريره فورا، كان هو الآخر مصدر شر للمواطنين وأداة لقمعهم ونهب ممتلكاتهم قبل أن يطهره أبطال القوات المسلحة اليمنية والأمن.
3: قبل دقائق الآن تم تطهير معسكر الأمن المركزي في التربة، ونحن جينا قبائل تعز لمساندة المجاهدين في تطهير هذه المدينة من رجس التحشيدات السعودية.
0: المواطنون هنا عبروا عن ارتياحهم الكبير بعد تطهير البلاد من تحشيدات العدو السعودي وعودة الأمن والاستقرار إلى مناطقهم، وسط دعوات شعبية لفتح صفحة جديدة من الإخاء والمحبة ونبذ الفرقة والمناطقية والسير معا لبناء مستقبل أكثر أمنا، ليس في تعز وحدها بل في عموم اليمن. بعد طرد التحشيدات السعودية تكون الحجرية قد أعادت بوصلتها الحقيقية وقالت بأعلى صوت لن ترى الدنيا على أرض وصية. من مديرية الشمايتين بمحافظة تعز جميل المقرمي، المسيرة.
4: تمضي القوات المسلحة اليمنية لفرض معادلاتها وبلوغ أهدافها بخطوات مدروسة وخطى ثابتة على خطوط متوازية من الساحل وجبهات الداخل إلى العمق السعودي وما بعد الرياض، وتنتقل من تثبيت الحظر البحري إلى تدشين الحظر الجوي على العدو السعودي. في هذا التقرير قراءة لإنجازات وعمليات الساعات الماضية.
5: في غضون 24 ساعة حققت القوات المسلحة بفضل الله ما يشبه المعجزات، فبينما تحكم سيطرتها على مكتسباتها الميدانية في الساحل الغربي من حيس إلى باب المندب، تسجل مفاجآت وحصادا قاتلا في تحشيدات العدو السعودي برأس العارة وجبهات عدة، حيث يتحول الزاحفون المدججون بالسلاح والغطاء الجوي وعقدة التكفير والتوحش إلى فرائس تطاردهم شواب والصواريخ وترديهم بين قتيل وجريح، وتحول معداتهم التي جيء بها بهدف الزحف إلى توابيت ومحارق للموت. على وقع تصاعد ألسنة النار وأعمدة الدخان وارتفاع خسائر العدو، تبلغ طلائع القوات المسلحة مسنودة بالقبائل وقوات التعبئة بفضل الله مشارف مدينة تعز، تطارد ما تبقى من تحشيدات الرياض بعد أن استعادت الصلو والمواسط والمعافر وقبلها الشمعيتين. وسامع وليس من سمع كمن رأى. ما سمعت به التحشيدات السعودية في الجوف ومارب عما لقته نظيراتها في تعز والساحل رأته رأي العين شرقي الجوف وفي رغوان شمال غربي مارب. قتلى وجرحى وخسائر لا تحصى وهيام لمن تبقى في رمال الصحراء المترامية. الغارات المكثفة وتصعيد الجرائم وضخ الأكاذيب والأضاليل وتزييف الواقع وصناعة الوهم استراتيجية يعتمدها العدو السعودي، لكنها لم تنجح في التشويش على الإنجاز، ولم تفلح في إعاقة مسارات التقدم، ولم يحقق للعدو وتحشيداته جديد في الميدان والمعنويات بقدر ما فتح على العمق السعودي أبواب جهنم. التحشيد قوبل بما يلزم، والتصعيد السعودي قوبل بتصعيد ورد يمني مؤلم امتد شعاعه من جيزان إلى ما بعد الرياض. نيران الرد تطال أهدافا حيوية اقتصادية وعسكرية من معسكر الدغارير ومواقع حساسة في جيزان ونجران إلى معسكر عاكفة ومطار أبها وقاعدة خميس مشيط في عسير، وصولا إلى رابغ في أرامكو ومطار الملك خالد في الرياض.
6: تحذر القوات المسلحة اليمنية.
5: القوات المسلحة إضافة إلى ذلك تعلن أن أجواء المملكة مسرح للعمليات، مجددة تحذيراتها لشركات الطيران العالمية من مغبة تجاهل التحذير والاستمرار في استخدام أجواء سعودية غير آمنة باستثناء مكة والمدينة، في خطوة تعزز الحظر البحري بتدشين مسار حظر جوي على مطارات المملكة. الجولة بما تحمل من معادلات لا تزال في بداياتها، ومع دخولها الشهر الثالث يزداد نزيف الخسائر والكلف السعودية بشكل مستمر ضمن أفق مفتوح على كثير من الخيارات المؤلمة، في ظل تأكيد صنعاء استمرارها في فرض المعادلات حتى بلوغ الأهداف، والأهداف واضحة ومعلنة عادلة غير تعجيزية: إيقاف العدوان وإنهاء الحصار والاحتلال ومعالجة ملفات الحرب.
4: يكشف التقرير التالي جانبا من زيف التغطيات الإعلامية لقنوات الجزيرة والعربية والإعلام الممول سعوديا مسلط الضوء على لجوء الآلة الإعلامية لتسويق انتصارات وهمية لصرف الأنظار عن الفشل الميداني المتراكم وثبات القوات على الأرض.
7: في عالم تسكنه الأجندات روجت قنوات الجزيرة والعربية والإعلام الممول سعوديا لمزاعم التقدم الميداني واحتلال مدينة المخا، متجاهلة الواقع الصلب وإرادة المجاهدين وثباتهم على امتداد الساحل الغربي في وش حملة دعائية سرعان ما انحرفت بوصلتها إلى جبهات أخرى في اليوم الثاني من التصعيد، دون أن تقدم شاهداً واحداً على تلك الدعاية سوى غارات على ذوباب وباب المندب تؤكد فشلها الميداني الذريع.
8: تقدم عسكري كبير قبل أن تكمل يوما من واحدا فقط من انطلاقها، حيث حررت القوات المسلحة اليمنية المخا بعدما حررت مديرية ذباب وأيضا باب المندب.
9: الاتجاه الآخر الذي تقول عنه الحكومة اليمنية هي أنها ستتوجه إلى الخوخة.
7: منذ الدقائق الأولى للتصعيد أغرقت فضائيات ومنصات تابعة للعدو السعودي، أغرقت المشهد بعناوين وأخبار وبيانات عاجلة زعمت فيها تحقيق خروقات واكتساحا واسعا باتجاه باب المندب والمخا مرورا بذباب، لتصحو على واقع يخلو من أي سيطرة سوى في المواقع الافتراضية التي أوصلت بعض الموتورين بقدرة الإعلام السعودي السعودي إلى الملاحيض في محافظة صعدة.
10: ولكن عندما نتحدث في اتجاه حجة وفي اتجاه مأرب وفي اتجاه الجوف فإنها مناطق كانت تحت سيطرة الميليشيا الحوثية وهنالك تقدمات.
7: في حملته الدعائية ركز العدو السعودي على تضخيم الغارات وأسراب الطائرات والحديث عن أمن الملاحة لطمأنة المحرك الصهيو أمريكي، إضافة إلى إبراز انتهاكات بشعة بحق الأسرى، لتتحول تلك المشاهد إلى وثائق إدانة صريحة تكشف انحطاط العدو الأخلاقي وطبيعته المجردة من أي قيم.
11: إذن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن أن 100 طائرة مقاتلة شاركت فجر اليوم في عملية فجر اليمن، أضاف أنه تم تذمير 324 هدفا عالي القيمة مع انطلاق عملية فجر اليمن.
7: هذا الضجيج الإعلامي حاول به العدو صرف الأنظار عن فشله الميداني المتراكم وعن خسائر تحشيداته التكفيرية مع تقدم القوات المسلحة في مديريات تعز وسيطرتها على منزل الخائن رشاد العليمي بعد ساعات قليلة فقط من إعلانه انطلاق العمليات العدائية التي تقودها الرياض وتشرف عليها واشنطن.
12: وكل دول العالم معنية بهذه المعركة ويجب أن تسند هذه المعركة لتحقق أهدافها.
13: أولا الولايات المتحدة قدمت دعما استخباريا كبيرا في هذه العملية، تحديد أهداف ونقل معلومات، وهذه كانت مهمة.
7: المعركة لا تعلن ولا تدار من الفنادق، وإصرار هذا الإعلام على تسويق الوهم لا يفسره سوى إفلاس سياسي وسقوط مهني مدون، يكشف أن الحرب الحقيقية لم تكن يوما على الأرض، بل هي حرب خاسرة تديرها آلة التزييف لصناعة انتصارات وهمية على الورق.
4: تواصل القوات المسلحة فرض معادلاتها الميدانية عبر استهداف العمق السعودي بضربات باليستية ومسيرة، طالت مطارات ومنشآت حيوية وعسكرية متفرقة وسط تحذيرات جدية للشركات العالمية بأن أجواء السعودية باتت غير آمنة.
14: القوات المسلحة اليمنية تصعد عملياتها في العمق السعودي عبر استهداف تحشيدات العدو ومنشآته النفطية ومطاراته وسط تحذيرات جديدة لشركات الطيران العالمية بأن أجواء السعودية غير آمنة. في هذا السياق أعلن متحدث القوات المسلحة استهداف مطار أبها وتحشيدات العدو السعودي في معسكر الدغارير بجيزان بصواريخ باليستية، مؤكدا تعطل حركة الملاحة في المطار ومصرع وجرح العشرات في معسكر الدغارير. وخلال البيان جدد العميد سريع التحذير لكافة شركات الطيران العالمية من مغبة استمرارها في تسيير رحلاتها في الأجواء السعودية كونها أصبحت مسرحا لعمليات القوات المسلحة. وفي المقابل كانت هيئة الطيران السعودية قد صرحت بتعرض مطار الملك خالد في جيزان ومطار نجران الدولي لهجومين الليلة الماضية، في حين تجاهلت توقف حركة الملاحة الجوية في مطار الرياض منذ يوم أمس رغم رصد مواقع ملاحية عند الواحدة بعد منتصف الليل توجه الطائرات نحو مطارات بديلة عن مطار الرياض. إلى جانب ذلك أظهر صور أقمار اصطناعية حديثة عن ضربات استهدفت منشآت تابعة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض وظهور احتراق على مبنى يبدو بحسب الصور أنه مستودع أو حظيرة للطائرات.
15: استهدفت مصفاة أرامكو في رابغ وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة وأدت العملية إلى اشتعال النيران في الموقع المستهدف.
14: تصريحات متحدث القوات المسلحة أكدتها مشاهد نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وأظهرت تصاعد الأدخنة الضخمة وألسنة اللهب من منشأة رابغ من زوايا مختلفة بعد استهدافها بالصواريخ والمسيرات اليمنية. تظهر التطورات الميدانية ورصد الأقمار الاصطناعية وتأكيد المشاهد الميدانية لاستهداف المنشآت الحيوية اتساع نطاق الضربات اليمنية ونفاد خيارات العدو السعودي لتفرض القوات المسلحة معادلة التصعيد بالتصعيد وتضع المواجهة أمام مرحلة عسكرية مختلفة.

0: استشهدت الطفلة غيداء خير الله البحم بعد خروجها من عناية الأطفال بمستشفى السبعين للأمومة والطفولة جراء استهداف العدو السعودي محيط المستشفى ظهيرة السبت الفائت، وقد وافتها المنية صباح اليوم بعد أن تفاقمت حالتها الصحية للأسوأ إزاء خروجها الاضطراري من عناية الأطفال بمستشفى السبعين للأمومة والطفولة نتيجة الأضرار المادية التي لحقت بالمستشفى بالرغم من حالتها الصحية المتدهورة.
1: هذه هي بنك أهدافهم، هذه هي الطفولة، هذه هي البراءة التي يقوم بن سلمان باستهدافها. هؤلاء الذين يقومون باستهدافها اللي هم الذين هم يتعاونون مع نقول مع حركة أبستن. هذه هي الطفولة، هذه هي البراءة التي يستهدفونها. هذه هي الشهيدة قيداء خير الله عبد الله ناصر البحم، الشهيدة التي استهدفت أثناء ما كانت متواجدة في العناية المركزة في مستشفى السبعين. هذه هي بنك أهدافهم، ليس لهم غير هذه الطفولة التي يستهدفونها.
0: في الوقت الذي صب العدو السعودي جام غضبه على محيط مستشفى السبعين للأمومة والطفولة ظهيرة يوم السبت الفائت، جسدت الممرضة نورة علي المسؤولية العالية والرعاية الإنسانية في أنصع صورها. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
2: في اللحظة التي كان يتلقى فيها الأطفال المرضى علاجهم في مستشفى السبعين للأمومة والطفولة، كان العدو السعودي يتربص بهم شرا. حيث استهدف محيط المستشفى بشكل إجرامي، عدوان انعكس بالخوف والرعب على الأطفال والنساء. هنا وفي هذه اللحظة أصيب الطفل محمد مطيع دبلان بالخوف والرعب الشديدين، وفي الوقت ذاته تجلت صورة إنسانية عظيمة.
3: فلما قعدت الضربة القوية كنا نشوف هذاك الطفل عشان كان شوية هكذا وكنا ننظف له وهذا، نسمع الضربة القوية شفت هذا الولد كان راقد، هذا الطفل كان عندنا محمد دبلان كانوا راقد ومع شطة الضغط، كنت أشوف الديكور كله يتناكع فوقنا مع الزجاج وحملت لعنده لأنه كان صحي وهو مرعوب يعني. فلما وصلت لعنده وهو يبكي يقول لي يا دكتور مسكيني وهو خايف، حضنته هكذا كنت أقول لسه عليك لا تفتجعش. طفل من جيز الأطفال جاء لخدمة إنسانية داخل المستشفى مريض، قدمت لها الرعاية الذي كانت علي واجب، وسواء علي أو على الكادر كامل يعني سواء أنا ولا غيري أفعل نفس الموقف يعني.
2: في أصعب لحظة حينها ما خطر على بال الممرضة نورة علي هو ألا يصيب الطفل محمد أي مكروه أو إصابة نتيجة الغارات السعودية، لحظة جسدت كل معاني الوفاء والأمانة.
3: ما فكرت إن أنا فكرت إن أنا أمسك الطفل عشان خفت إنه ينكع ولا يفتجع، أنا كبيرة شمسك نفسي جاء قوي نفسي سهل، لكن هو خفت عليه إنه يفتجع ينكع فوق السرير يحصل شيء ينكع فوقه، هذا اللي يخوفني. هذا خدمة إنسانية وسوف نقوم بها حتى لو في أصعب المواقف، حتى لو يعني كان موقف مؤثر، وإنه أنا حاولت إن أنا أوقف مع الطفل لو في إيش ما في، إحنا ما عن نوقفش ولا عن نستسلم، وإن إحنا عنبقى للأطفال ولكل اللي يحتاجوا الرعاية الطبية أمان وصدق، ومثل ما أدينا القسم الطبي يعني إحنا عنبقى على قسمنا.
2: وتقديرا لموقفها الإنساني والمهني في حماية الأطفال المرضى أثناء تعرض محيط المستشفى للقصف السعودي وما جسدته من مسؤولية ورعاية إنسانية، كرمت إدارة مستشفى الأمومة والطفولة الممرضة نورة علي الأنموذج المميز في أداء المسؤولية. من العاصمة صنعاء، إسماعيل المضواحي، المسيرة.
0: وثقت عدسة المسيرة جانبا من اعتداءات العدو السعودي على المواطنين في محافظة صعدة وممتلكاتهم، فيما وثق الأهالي بعضا من هذه الجرائم التي تطالهم.
4: احنا راقدين ورجع جا صاروخ من العدوان
3: وفقعنا النسوان والجهال صغار.
4: ببراءة طفولته يشرح هذا الطفل ما حل بهم جراء استهداف العدو السعودي بالصواريخ منطقة آل شليل بمديرية سحار بصعدة، والتي أحدثت أضرارا في ممتلكات المواطنين، فيما تركت صواريخ العدو بصمة إجرامية أثارت فضول الأطفال وجعلتهم يلتفون حول هذه الحفرة غير مدركين أنهم هدفوا هذا الصاروخ الذي نجوا منه.
5: وقع علينا ضرب البارح وقع احنا راقدين ومستامنين ورقبنا الله بالضرب والمزاقمة، وقعونا وتعبونا وسهرونا ولا سلمنا من القتل لا سلامة، اقسم بالله ما سلمنا من القتل لا سلامة. ضرب ما قرينا مثله ابدا ابدا ابدا، يعني تاك صواريخ متفجره بتشل الباب وتنزعه نزع، ما قرينا ذاك الضغط حق تاك القوه ابدا ابدا. حسبنا الله ورفيقنا، حسبنا الله ونعم الوكيل.
4: وهذه مشاهد لقارات جديدة لطيران العدو السعودي شرق مدينة صعدة.
6: طيران العدو السعودي يشن غارات على مدينة صعدة.
4: بهواتفهم المحمولة وثق المواطنون اعتداءات العدو السعودي بالقارات الجوية والصواريخ على منازل المدنيين في مديريتي مران ومنبه الحدودية. تطال القارات والقصف الصاروخي والمدفعي بشكل مباشر الأحياء الآهلة بالسكان، الإنسان هدف رئيس للعدو السعودي. لحشهاري المسيرة، محافظة صعدة.
0: عقد علماء وخطباء محافظة طيب لقاء موسعا دحضا لافتراءات العدو السعودي حول استهداف المقدسات وإدانة لجرائمه بحق الشعب اليمني ودعما لمعادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد.
2: تأكيدا على استمرار التعبئة والتحشيد وتعزيز المواقف المواجهة للتصعيد السعودي وإدانة جرائم العدوان والحصار بحق الشعب اليمني وتفنيد افتراءات النظام السعودي بشأن استهداف اليمن للمقدسات، عقد مكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة أب لقاء موسعا لعلماء وخطباء المحافظة ناقش سبل تعزيز الجهوزية والمواقف المناهضة للعدوان، إلى جانب تجديد الموقف الداعم للقضية الفلسطينية وإسناد الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان والحصار وإحياء الذكرى الثانية لمعركة طوفان الأقصى.
7: فهو اليوم يكذب على هذا الشعب، وهو يحاول بهذه الكذبة النكراء أن يشوه سمعة هذا الشعب، وأن يبرر جرائمه بحق هذا الشعب، وأن يدغدغ عواطف السذج للقتال معه تحت عنوان الدفاع عن المقدسات والحماية للمقدسات.
8: فإن أعداء الإسلام من اليهود والنصارى وأعوانهم من أهل الضلالة والغواية والفجور قد تمالأوا على أمة الإسلام، وما رأيناه في غزة خلال العامين أو الثلاثة الأعوام الماضية إلا دليل لخبثهم وحقدهم ومكرهم.
2: وتناول اللقاء جرائم وانتهاكات النظام السعودي بحق اليمن، مؤكداً أهمية مواجهة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، والاستمرار في المواقف المساندة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، إلى جانب تعزيز الوعي بخطورة ما يتعرض له المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية من مخططات تستهدف الأمة وهويتها.
9: الوغد الأمريكي بالاستهزاء بالكعبة والاستنقاص منها والسخرية منها، من الذي خرج في وجهه؟ من الذي صرخ بأعلى صوته مندداً بجريمته الشنعاء؟ أي ساحات في الوطن العربي امتلأت إلا ساحات الشعب اليمني ومحافظات اليمن؟ خرجت اليمن عن بكرة أبيها، أقصد الأحرار، أقصد الغيورين، على الكعبة.
10: أثبتوا على دينكم وشدوا على قيادتكم وآزروهم، واعلموا أن المؤمن مبتلى وأن أمة اليمن هي السباقة بالرجال، فوالله ما قوتل أهل اليمن إلا لأنهم يقفون مع الحق، ولأنهم نصروا أهل غزة وينصرون دين الله في كل مكان.
11: خرجنا في هذا اليوم واجتمعنا من أجل أن نرد على النظام السعودي الذي يفتري على الله الكذب وعلى الشعب اليمني، فنحن هي الشعب اليمني من نصرنا الله ونصرنا رسوله في الماضي وننصره في الحاضر. النظام السعودي هو الذي يقوم اليوم بخيانة الحرمين من خلال استقطاب العاهرات والراقصات ومن خلال افتراء على الله والسماح بالمجون ونشر الخمور في المملكة. لذلك ندعو كل علماء الأمة إلى أن يكونوا صفا واحدا وأن ينطقوا بكلمة الحق وأن ينصحوا أبناء الأمة من هذا النظام الوهابي الداعشي التكفيري.
12: يبارك العلماء وخطباء محافظة إب الانتصارات الكبيرة التي من الله بها على شعبنا اليمني في الساحل الغربي وغيرها من المناطق الذي يعد نصرا لفلسطين ولكل الأمة، وأن يكون ذلك دافعا للثبات والصمود ورفض الجبهات بالرجال والمال حتى تحرير كل شبر من أرض اليمن، كما يدعون إلى دعم التصنيع الحربي والالتحاق بدورات التعبئة العامة ومراكز التأهيل والتدريب. ويثمن علماء وخطباء محافظة إب الإنجازات الكبيرة للقوة الصاروخية وسلاح الجوي المسير والدفاع الجوي والقوات البحرية وكل التشكيلات العسكرية.
2: من منبر العلماء والخطباء تتجدد الدعوة إلى ترسيخ الوعي بمخططات الأعداء وجرائمهم بحق الشعب اليمني وكشف زيف ادعاءاتهم، والتأكيد على استمرار إسناد الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة حتى نيل حقوقه المشروعة. من محافظة أب عبد الواسع الهتار، المسيرة.
0: استنفرت قبائل ظوران آنس في بذمار إلى لقاء قبلي مسلح بكامل رجالها وسلاحها، معلنة نفيرها العام والتحرك لرفض جبهات القتال بالرجال والسلاح لمواجهة تصعيد العدو السعودي الذي يمعن في قتل أطفال ونساء اليمن.
13: استنفرت قبائل مديرية ظوران آنس بذمار إلى لقاء قبلي واسع برجالها وسلاحها، مؤكدة أن حصار العدو السعودي لن يطول وأن نهب ثروات وحقوق الشعب اليمني لا بد أن تنتزع، منددين بجرائم العدو السعودي بحق أبناء الشعب اليمني واستهداف الأطفال والنساء في وحشية نجدية بأجندة صهيونية.

0: نحن محاصرون ويقاتلنا الأعداء منذ 12 عاما تحت وضعة الحصار والعقاب الجماعي لأبناء الشعب اليمني. منع عنا الدواء للأمراض والسفر، ومنع عن الحليب عن الأطفال. كل أشكال العقاب مورست بحق أبناء الشعب اليمني.
1: من هذا المكان نؤكد للقيادة والأبطال المجاهدين بأننا إلى جانبكم بكل ما نملكه.
2: إذاعة سام اف ام،
3: إذاعة المحور.

0: خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
1: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً، خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً، عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً، عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: الإسهال المائي الحاد يقتل بالجفاف، سببه طعام ني غير ناضج أو مكشوف للذباب وماء ملوث. لكي تحمي نفسك وأطفالك، تناول طعامك مطبوخا ناضجا ونظيفا. اغسل يديك قبل الأكل وبعد الحمام، اغسل الخضار جيدا واغلي الماء قبل الشرب. غذاء نظيف ويد نظيفة وماء نظيف تعني حياة بلا أمراض معوية. تناول طعامك مطبوخا ناضجا لا نيئا، نظيفا ومغطى ليس ملوثا ولا مكشوفا، لتتجنب عدوى الأمراض المعوية والإسهالات المائية الحادة. صحتك في سلامة غذائك. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: الجمعيات التعاونية تثبت أن التغيير يبدأ عندما نتشارك المخاطر قبل الأرباح بقلوب مفتوحة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
4: توعية جمركية. إن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود مثل جرائم غسيل الأموال وتهريبها ومحاولة الحد من آثارها هو من أولويات مصلحة الضرائب والجمارك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: الرجال مواقف،
6: إذاهم رجال صح وإحنا في الميدان، وأنا لها ولا نرحب من أعلى سعود اليهود الخونة.
5: والمبادرة السريعة والمبادرة السريعة هي أبرز صفة من الصفات التي ذكرها الله في القرآن الكريم عن عباده المتقين.
7: فبادروا يا رجال اليمن الإيمان والحكمة.
5: بادروا يا رجال اليمن الإيمان والحكمة إلى تلبية نداء الإعداد والجهاد،
7: وانضموا إلى خيرة رجال اليمن في الدورات الثقافية والعسكرية المقامة في مراكز ومعسكرات حملة الحشد التعبوية.
5: حي على خير الرجال.
7: كل ما عليكم
5: هو إرسال رسالة نصية SMS تحتوي على الآتي:
7: الاسم الرباعي والعمر والمحافظة فقط،
5: وذلك إلى الرقم 776-33-5555.
8: هذه المرحلة نحتاج إلى الاستمرار في التخشيط، في التدريب، في التأهيل وفي التجنيد بشكل كبير. هذا شيء مهم لأنها فرصة للاستعداد، لأن الله يقول: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
9: أتينا الرحلة لكي نلقنهم دروسا ليعرفوا قيمة اليمني.
10: ما مش مؤمن في بيته،
11: قلت في المكان ما به.
12: احنا رجال دخل بلادنا، احنا رجال أتفينا دم أتفيني وقيمة.
5: سبعتين ستة ثلاثة ثلاثة خمسة خمسة خمسة خمسة.
13: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
14: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
15: ساهم في دعم صناعات اليمن العسكرية،
16: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
17: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
18: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
17: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة في أي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
5: 555-555.
13: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
19: سام اف ام، والعود أحمد.

0: سام اف ام، صمود واستفسال. سام اف ام، اذاعتك انت.
1: لن يستسلم شعبنا اليمني العظيم ابدا.
0: سام اف ام، اذاعتك انت.
2: واحنا رجال السيد والله.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: سام اف ام 99.1، إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء، تقدم.
3: ليس كل ما تسمعونه يصلكم بالصدفة، هناك هدف خفي وراء كل ما يطرح وينتشر، وهنا حقيقة واحدة على مسؤوليتي.
2: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح، يحلل، ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق.
3: نعم، على مسؤوليتي. أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة سام.
2: على مسؤوليتي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم من إذاعة سام صوت المحور من اليمن. أهلا وسهلا بكم في مساحتنا الأسبوعية على مسؤوليتي. عبد الحافظ معيب يرحب بكم ويدعوكم للمشاركة في موضوع الحلقة لهذا الأسبوع، وهي حول أهداف السعودية من نشر الشائعات الكاذبة حول تقدمها المزعوم في الساحل الغربي، وما هي واجباتنا ومسؤولياتنا لدحض هذه الشائعات وإبطالها قبل أن يسري مفعولها في أوساط المجتمع. نذكركم أحبتنا الكرام أن بإمكانكم المشاركة معنا في هذه المساحة من خلال الاتصال على رقم الهاتف المخصص لاستقبال مشاركاتكم، وهو 01-322-653. إذن الرقم المخصص لاستقبال اتصالاتكم هو 01-322-653، وننوه إلى أن استقبال المكالمات سيكون بعد ساعة من الآن تقريبا، وحلقة الأسبوع هذا وحلقة هذه الليلة هي حول الأهداف السعودية الإبستينية من نشر الشائعات والدعايات الكاذبة حول ما زعمت أنه تقدم في الساحل الغربي، والجرائم المرتكبة بحق الأسرى والجرائم الوحشية التي شاهدها البعض منكم يوم أمس، وما هي واجباتنا ومسؤولياتنا إزاء هذه الشائعات أو أمام هذا النوع الجديد من الحروب وهذه التقنيات الجديدة من الحروب. في هذه المساحة سنتحدث حول تقنية حروب الإغراق بالشائعات والدعايات الكاذبة، وأيضا سنتطرق إلى تقنية أخرى من تقنيات الحروب الذي سبق وأن استخدمها تنظيم داعش، وهي تقنية الرعب. في بداية هذه الحلقة سنتابع وإياكم من ماذا حذرنا السيد القائد السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي.
1: من أهم الأشياء التي تجي من التأثر بذلك الضلال هو المقاطعة، المقاطعة للقنوات الفضائية، للمواقع المضلة، القنوات الفضائية المضلة التي تنشر الضلال. لا تتابع أي قناة تنشر الضلال، قاطعها. لا تتابع أي مواقع على الإنترنت تروج للباطل وتقدم الشبه، تعمل على مقاطعتها. هذه مسألة مهمة. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. المقاطعة، المقاطعة هي حل لأكثر الناس، لأن أكثر الناس لا يمتلكون من الوعي والمعرفة والفهم ما يتحصنون به من الشبه، وبالتالي يتأثرون بالشبه. كذلك من دعاة الضلال، دعاة الضلال أينما كانوا، فالمهم هو مقاطعتهم، عدم الإصغاء لهم، عدم التقبل منهم. هذه مسألة مهمة جدا. ثانيا، الارتباط بالهدى. الإنسان بحاجة إلى أن يرتبط بالهدى وبالهدات وطريق الهداية، وأن يحاول أن يستبصر، أن يكون واعيا، أن يكون فاهما، أن يكون على معرفة بدينه، بالأسس المهمة لدينه، بالمبادئ الأساسية. هذه مسألة مهمة جدا. وأن يعرف أين هي قنوات الهداية ومصدر الهداية وطريق الهداية ليرتبط بها. وأن يدرك الإنسان بشأن هذين العنوانين الهدى والضلال أنهما الأساس، الأساس يعني مسيرة الإنسان في حياته، إما أن تكون على هدى وهذا فيه النجاة، وإلا فلن تكون إلا على ضلال، وفي هذا الهلاك والخسران والعياذ بالله. والله علمنا حتى في الصلاة كيف نعي أهمية هذه المسألة في قوله تعالى يعلمنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
0: أنا على ثقة كبيرة بأن الذي استمع إلى هذه الكلمات في وقت سابق قد تحصن ولم يتأثر بموجة الإغراق الذي تمت يوم أمس من خلال الشائعات الكاذبة والإدعاءات المفضوحة. من يستمع إلى الهدى ومن هو قريب مما يقول قائد الثورة السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله تعالى بكل تأكيد أصبح محصن، ومن لم يستمع إلى هذه الكلمات من قبل فها نحن ذا أسمعناكم ما قاله السيد القائد حتى نكون على بينة ونعرف إلى ماذا نستمع وماذا نشاهد وما هي وسائل الإعلام التي يجب أن نقاطعها تحصينا لأنفسنا وتحصينا لبيوتنا ولأسرنا. الشهيد الرئيس صالح الصماد سلام الله عليه سبق وأن تحدث أيضا في ذات السياق
2: حتى موضوع التضليل الإعلامي عندهم أحيانا إذا ما حمل شعبنا وأبناء قواتنا المسلحة والأمن يعني وعي قوي جدا فالتضليل الإعلامي كفيل بأن يخلي الناس ينهاروا. إذا جاءك المنافقون كان بيجوا عند رسول الله وقالوا أمانة نشهد أنك رسول الله، قال الله صح أنت رسول الله لكن أشهد لله أنهم كذابين. وهو البارب يقول قال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله والله يعلم أنك لرسوله، لكن قال والله يشهد أن المنافقين لكاذبون. يعني هذه منهجية احملوها وحملوها لأفرادكم وحملوها لضباطكم وحملوها لشعبكم، إنهم لو عاد يقولون لنا بالصدق ما صدقناهم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هذه معركة وعي الآن، إحنا في معركة وعي معهم. سمعتوا مثلا أمس اتصالات بيقولوا صدق محمد عبد السلام في السعودية؟ يا أخي قلنا لك لا تصدق إن الصدق، لو يهب لك خطبة الصدق لا تصدقه، خلّم الكذب اشتيب تزنا. لو إحنا عارفين إن السعودية حقت سلام وإن قرارها بيدها إن إحنا ونجلس على طاولة ونتفاوض تفاوض الشجعان، لا يجيب تزنا ويخوفنا ما بكيف يزبل، لكن إحنا عارفين ما محم قرار، ولو تفاوضنا ما إحنا مساوين في كرامة هذا الشعب وتضحياته أطلاقا. الذي بنرى الصدق وبنرى بأحفظ للناس.
0: التضليل الإعلامي هو أداة من أدوات الحرب الناعمة التي تستخدم ضد الشعوب، ليست جديدة في اليمن وإنما سبق وأن استخدمت في كثير من البلدان وضد كثير من الشعوب. عندما يتحدث السيد القائد حول قنوات التضليل والضلال ويخبرنا الشهيد الرئيس صالح الصماد كيف يجب أن نتجنب هذه القنوات المضللة ووسائل الإعلام الكاذبة ويقول لكم لا تصدقوها أش في الصدق فما بالكم بالكذب، هذا الذي متابع وفاهم ومستوعب ومحصن نفسه هو بكل تأكيد لم يتأثر بموجة الاستهداف الذي تمت يوم أمس. الموجة التي جرت يوم أمس موجة مكثفة بشكل كبير جدا، مع الأسف الشديد البعض ارتعب، والهدف كان من هذا التضليل ومن هذا التزوير هو قصف الأدمغة وإرعاب النفوس وإلحاق الهزيمة بالذين يتابعون هذه الأخبار من دون رصاصة واحدة. العدو يريد أن يهزمك معنويا، يريد أن يحطمك نفسيا. تكتيك الإغراق بالشائعات يقوم على ضخ كميات ضخمة ومكثفة ومتزامنة من الأخبار العاجلة المكررة والمتشابهة، مثل سقوط مديرية هنا أو تقدم عسكري هناك، وهذا يتم عبر المنصات الإعلامية والحسابات المؤثرة وأيضا الشبكات الاجتماعية. الهدف المباشر ليس إقناع الناس بصدق الخبر إلى الأبد، ولكن هو يريد أن يحدث إرباك لحظي. كيف يحصل هذا الإرباك اللحظي؟ يحدث الإرباك اللحظي عندما ينساق الناس وراء هذه الأخبار ويبدأوا بالتساؤل عنها أو يبدأوا بمحاولة التأكد منها أصلاً. بمجرد ما أنت فكرت تتأكد أن هذا الخبر صحيح أو مش صحيح، معناه أنك حطيت احتمال أو جزء من الاحتمال أنه ممكن يكون الخبر صحيح. لكن إذا كنت واثق بالله سبحانه وتعالى، واثق بعدالة قضيتك، ومؤمن بأن النصر من عند الله، ومؤمن بهذا القائد الذي نسير خلفه ومعه جميعنا، هذا القائد الذي لم يخوض بنا معركة وهزمت منذ الحرب الثالثة حتى يومنا هذا، كلها انتصارات، لأن التأييد الإلهي يرافق هذا القائد ويرافق هذا المشروع. وواجبنا هو الإخلاص والتوكل على الله. أما إذا بدأ الشك يتسلسل إلى أدمغتنا وإلى عقولنا وإلى نفسياتنا، فنحن سننقاد وراء هذه الشائعات وسنتجه إلى حيث يريد العدو أن يوجهنا. العدو يريد من خلال هذه الشائعات التحكم بالصورة الأولى من خلال زرع الانطباع الأول، لأن الانطباع الأول هو الانطباع الأقوى الذي يصعب محوه حتى بعد أن تتضح الحقائق. بالإضافة إلى أن هناك بعض المخابيل ممن يبحثون عن القشة ليتمسكوا بها، ومثلما تابعنا جميعا أنه قبل يوم واحد من هذا الإغراق بالشائعات كانت معنويات المرتزقة منهارة على الآخر، كانوا بحالة انهيار كامل بعد أن استطاعت القوات المسلحة اليمنية مع تعاون الأهالي في التربة وفي سامع وفي الشمايتين من تطهير هذه المناطق من تحشيدات العدو السعودي. لكن بعد أن تم تقديم هذه الشائعات وهذا الإغراق بالأخبار الكاذبة والمضللة، عاد هؤلاء المرتزقة للانتفاشة مرة أخرى، وأرادوا أن يهيمنوا ويسيطروا على الرواية وعلى السردية. حرب المعنويات وكسر خطوط الدفاع النفسية من أهم الأهداف المرجوة من هذه الشائعات، لأن إشاعة سقوط مدن حيوية يزرع الشك بين الأفراد وبين المقاتلين وفي أوساط القوات المرابطة، ويبدأ يعمل على الشلل أو الانسحاب الوقائي، إضافة إلى إحباط الحاضنة الشعبية وتفتيت الثقة في البيانات الصادرة من القوات المسلحة. أنا بعطيكم نموذج لبعض هذه الشائعات الكاذبة والمضللة من قناة الجزيرة التي انحدرت بشكل كبير جدا. يعني احنا عارفين من زمان أن الجزيرة ليست مهنية، واحنا عارفين من زمان أن الجزيرة ليست إعلاما نزيها وليست إعلاما صادقا، ولكن على الأقل أنا أكلمكم عن تجربتي أنا. وأنا أتابع وسائل إعلام العدوان، من السهل جدا أنك ترصد التضليل والكذب والتزوير في قناة الحدث أو في قناة العربية أو في قناة سكاي نيوز، لكن في قناة الجزيرة كان هناك صعوبة أنك ترصد الخلل، لأنه يشتغلوا بذكاء، هذا في السابق، لكن الآن أصبحت الأمور أكثر وضوحا. تعالوا نتابع أنا وأنتم جزء من هذه الشائعات والتضليل.
3: معنا من تعز مراسلة الجزيرة هديل اليماني. هديل، نبدأ معك من آخر التطورات المرتبطة بما تقوله القوات الحكومية عن آخر ما تحرزه من تقدم في هذه الجبهات.
4: نعم، القوات الحكومية تتحدث عن التقدم الذي أحرزته في الريف الغربي لمحافظة تعز. هذه الجبهة أو هذه السلسلة الجبلية الطويلة تمت فيها الكثير من المعارك خلال الأيام الماضية، وكنا قد سبقنا وقلنا أنها قامت خلال الأيام الماضية بعملية صد الهجمات. اليوم تمتلك زمام المبادرة كما قالت القوات الحكومية، وأنها تستطيع تنفيذ هجمات والهجوم على المواقع التي تتمركز فيها جماعة الحوثي. نعم، هناك معارك يعني قوية وعنيفة لهذه اللحظة لم تتوقف حتى مع التقدمات التي تحدثت عنها القوات الحكومية في المخا والسيطرة على ذباب. وهناك بالمناسبة الأخبار الميدانية تتحدث أن هناك بدأت معارك منذ الصباح من أجل تمشيط بعض الجيوب التي لا تزال جماعة الحوثي متمركزة فيها والتقدم أكثر في مديريات الساحل الغربي. كما أن
0: من لا شيء صنعوا جبهة، ومن لا شيء حققوا انتصار. أنا أعرف أنه زمان لو واحد يشتي يكذب يمرر خبر مسرب وينتشر هذا الخبر وما حدش يقدر أنه يطلع يزيد عاده يعمل له ملاعق أنه لا الخبر صحيح. لكن في هذا الزمان قناة الجزيرة تبث الخبر الكاذب، تمام، والمحلل المحلحل داخل الاستديو يطلع يحلل في الخبر الكاذب، والمراسل أو المراسلة يطلع يأكد الخبر الكاذب، والأبواق المروجة في وسائل التواصل تطلع تعيد تكرار ونشر الخبر الكاذب. من لا شيء من لا شيء يوجدوا لك قصة كاملة. يعني يقولوا إنه لو واحد يشتي يكذب يكون متذكر أولا ويكون عنده ثقة إن الناس بيصدقوه. اليوم الكذب ما يقولوش واحد، قناة بأكملها، أسطول إعلامي بأكمله، مكينة إعلامية بأكملها. يعني أنا ذا الحين أفترض إنه لو كان محرر الأخبار في قناة الجزيرة فاجر منافق كذاب ملعون، تمام، ممكن وارد بيكذب الكذبة، المفروض المذيع أو المذيعة يغمزوا له طولته هزر الخيط شوية ما ماشي، لا المذيع كذاب والمحلل كذاب ويتصلوا بالمراسلة على أساس إنه بالميدان توفي الكذبة. هذا يا جماعة في التقنيات الأمنية والإعلامية يسمى صناعة الواقع الموازي. صناعة الواقع الموازي للجمهور الخارجي والمجتمع الدولي ولبث حالة الرعب في نفوس الناس في الداخل. الإغراق الإعلامي يهدف إلى تسجيل نصر سياسي ومعنوي وعسكري. هذا النصر يعتبروه بأنه انتصار سريع من خلال التغطيات الإعلامية، لأنه لما يطلع خبر بمنصة إعلامية وبعده يطلع بقناة مثل الجزيرة شوية وقدو يتكرر في رويترز، شوية وقدو يطلع في CNN، شوية وقدو يطلع في عشرات القنوات ووسائل الإعلام العالمية. المتابعين ممن مش فاضيين يشوفوا التفاصيل ومش فاضيين علشان يبحثوا ويدققوا ويروح يتأكد إذا فعلا ما قالته قناة الجزيرة أن المخا أصبحت بيد تحشيدات ومعسكرات السعودية، في ناس ما هوش هذا الملف أولوية بالنسبة له ولا هو يعني في أولويات اهتمامه، فبالتالي بتسمع الخبر بالقناة تصدق. وفي ناس عندنا احنا داخل مجتمعنا مش مستوعب ومش مصدق ان قناة بحجم الجزيرة تطلع كذابة. يعني الحين انت لما تشوف واحد متهندم ولابس بدلة وكرفتة وشياكة ومتعطر ومشط شعره وتشوفه كذا هاي المعلميع ويطلع نصاب، أوف ما تصدقش، تقول والله شكله مش نصاب، شكله ابن ناس بس هو ابن حرام. هذول الجزيرة هكذا من خلال اللي انت تشوفه تقول مش معقول قناة مثل الجزيرة تكذب ها وتطلع كذابة. هذا نموذج آخر من نماذج التضليل الذي قادته الجزيرة يوم أمس واليوم في الموضوع اليمني.
5: قال مساعد وزير الدفاع اليمني للجزيرة اللواء الركن سمير الصبري، قال إن العمليات العسكرية التي تنفذها القوات اليمنية تدخل مرحلة جديدة وشاملة هدفها إسقاط ميليشيا الحوثي. وأوضح أن المرحلة الأولى من العمليات ستركز على منطقتي باب المندب والمخا، مؤكدا أن الحكومة تعتزم تسريع الخطى لبسط سلطتها.
0: يا لطيف الطوف يا لطيف الطوف. في العقيدة الأمنية الإعلامية هذا يتم توصيفه بأنه عقيدة الصدمة والرعب الإعلامية. هذه الصدمة والرعب لا تكتفي بضرب الهدف عسكريا، لأنه هي أصلا لا تستطيع أن تصل إلى الهدف عسكريا أو ميدانيا، بل تتجه لضرب المعنويات، وتنتشر عبر وسائل الإعلام من خلال ضخ سريع كثيف مستمر لمعلومات غير صحيحة بالأساس، تقدم عبر كافة القنوات والمنصات دون الاهتمام بالمصداقية أو الدقة المباشرة، حتى تنهك المتلقي. أنت لما تسمع هذه الأخبار وتشوفها طالعة في الجزيرة، في العربية، في الحدث، في سكاي نيوز، في رويترز، في سويدتش بريس، في مش عارف إيش من قناة، مش عارف إيش من صفحة، تقرأها بالفيسبوك، تشوفها بتويتر، تلاقيها بكل مكان، أنت هنا تقول مش معقول إن هذول كلهم كذابين وصاحبنا أو أصحابنا صادقين. تبدأ تشك بنفسك. لكن الذي هو واثق بالله سبحانه وتعالى وهو فاهم وعنده تجربة، احنا من 2015 لليوم كم واجهنا مثل هذه الشائعات؟ كم مرة قالوا انهم دخلوا الى الحديدة؟ كم مرة قالوا لنا انهم في ميناء الحديدة وهم حرم ما شموها شموم؟ كم مرة قالوا لنا انهم قد هم بيدخلوا الى داخل محافظة إب، وإلى داخل محافظة حجة، وإلى داخل محافظة ذمار؟ كم مرة قالوا لنا بأنهم خلاص استحدثوا جبهة في ذمار، وأن هذه الجبهة يعني بت بت بت بتوصل من ذمار إلى صنعاء؟ كم مرة قالوا بأنهم دخلوا إلى صعدة؟ كان يطلع المهرج هذا، نحن هنا أين أنتم؟ ليش الناس تنسى؟ لازم نتذكر هذا الشيء. كم مرة قالوا لنا إنهم قد هم في أبواب صنعاء، وكانوا يقولوا الوعد في السبعين، وكانوا يقولوا بيوصلوا إلى باب اليمن، وذاك قال بيوصل يشرب عصير الرمان في صعدة؟ كم مرة سمعنا هذه الأخبار؟ كم مرة تكررت؟ لم تكن سوى انتفاشة. في الواقع لا شيء من هذا. الذي متابع مجريات هذا العدوان من 2015 إلى اليوم يفهم ويستوعب ان هذا كله خريط، ما فيش منه شيء على ارض الواقع. معنا هنا بعد ان انتشرت هذه الشائعات وبدا البعض مع الاسف يعيش حاله من القلق، ما بقولش رعب لانه انا عارف انه مجتمعنا لا ينرعب من القصف والدمار الذي يشوفه باعينه، مجتمعنا الذي وقت ما يشوف القصف يطلع للسقف علشان يشوف وين ضربوا، هذا المجتمع ما بتلاقوش زيه بالعالم كله. المجتمع هذا إذا سمع أنه في قصف في المنطقة الفلانية يشل نفسه ويروح يشتي بصر بعينه، يعني ما يقتنعش أنه يشوف عبر وسائلنا الإعلامية. فأنا متأكد أن هذا المجتمع الواثق بالله القوي، المجتمع الذي عنده مناعة وحصانة من أكاذيب وتضليل العدو، في بعض اللحظات تجي هذه الأخبار بطريقة متكتكة، بطريقة مدروسة. لا تفكروا أنه مثلاً أمس واحد نشر الشائعة ومشى بعده 20 واحد، لا لا لا لا لا يابا، لا لا لا لا لا، هذا الموضوع أخرج من مراكز دراسات واستشارات وأبحاث غربية أمريكية، وتم دراسته بعناية ووضعت فيه اللمسات الأخيرة والتعديلات والتزبيطات، وبعدين خرج. يعني الموضوع مش ارتجالي ولا عشوائي. فبعد ما بدأ البعض يشعر بشوية قلق يقول ذا الحين ما من نصدق ذا الحين؟ ايش فيه؟ وين الصدق؟ هنا ولا هنا؟ ايش الخبر؟ انا شخصيا تلقيت رسائل واتصالات من عوام، خليني اقول يعني من عوام المجتمع، من الناس البسطاء، من الاهل، من الاشخاص العاديين الذي ما عندهمش هذاك الكم الكافي من الوعي السياسي والمعرفة بالتضليل الإعلامي وبالتزوير، فيسألوا هل صحيح شلوا المخا؟ هل صحيح دخلوا إلى ذباب؟ هل صحيح سيطروا على باب المندب؟ في لحظتها استشعر بعض المتواجدين في هذه المناطق، استشعروا المسؤولية وبدأوا بتصوير فيديوهات وتحديد الوقت والتاريخ والساعة، ونشروها على الفور في وسائل الإعلام، سبقوا الإعلام. أنا أقول لكم مراسلي القنوات ما وصلوا إلا من بعد نص الليل، لكن المواطنين والمجاهدين الموجودين في هذه المناطق تحولوا إلى إعلاميين، هذا ما يسمى بالمواطن الصحفي. باللحظة الذي يستدعي فيها الأمر أنك تفند الشائعة وتفند التضليل، أنت تتحول إلى صحفي بتليفونك الشخصي، تلتقط مقطع فيديو وتوزعه على وسائل التواصل يوصل للعالم كله. هذا هو المواطن الصحفي الذي انتصر في تقديم رواية المدنيين في غزة ووصل الصورة رغم الحصار المفروض على غزة. المواطن الصحفي هو الذي كشف تضليل وادعاءات العدو أمس وأثبت بالدليل القاطع أن هذه ليست سوى تضليل وادعاءات زائفة. أفراد الجيش والقوات المسلحة المتواجدين داخل مديرية ذباب عندما رأوا هذا الكم الكبير من التضليل، طبعا العدو إيش كان هدفه؟ هدفه لما يقول إحنا سيطرنا على ذباب يعمل حالة رعب عند المقاتلين.

0: الجبهة العسكرية وفي الميدان العسكري إلى مقاتلين في الجبهة الإعلامية عندما استدعى الأمر، وتحركوا بنشر مقاطع فيديو من داخل مديرية الذباب يوجهون فيها رسائل للمواطنين. تعالوا نتابع سوا.
1: وهذا المجلس المحلي مديرية الذباب تاريخ 5 أكتوبر الساعة 11 مساء 2026، والأمور طيبة. ولا قلق، نبشر أخوتنا المواطنين بأن الأمور طيبة، لأن الأمور طيبة ولا يوجد أي قلق فضل الله. وهذا هو المجلس المحلي من ديرية الدباء، وهذه إدارة الأمن، والأمور طيبة، والمجاهدين متواجدين. نطمئن الأخوة المواطنين ونطمئن الشعب اليمني بأن لهم بالمنصات.
0: العدو كان هدفه الأول هو إرباك هذول المقاتلين، كان يشتي يعمل لهم حالة إرباك. العدو كان يشتي خلخل الصفوف، كان يشتي الناس تشعر بالقلق. فالصفعة المدوية إن ذول الذي هم مستهدفين بدل ما ينهاروا أو تنهار معنوياتهم أو يتأثروا، كانوا هم أول من يواجه هذه الشائعات. هنا رسالة أخرى وجهها الأخ زكريا المؤيدي، كشف لنا الحقيقة من أرض الواقع وعرى وكشف وجلد قنوات الكذب والتضليل.
2: من المخاء وقد سقطت قناة الجزيرة والعربية وكل أبواق السعودي، من يشترونهم بالمال السعودي المدنس. هذه المخاء، وهذا ميناء المخاء، وهذا بحر المخاء، وهذا الكورنيش، ولا صحة لأي كذب من أكاذيب السعودية والإمارات وما يروجون له. اليوم هم أمام فضيحة إعلامية يفترض بكل القنوات العالمية وكل من يفتح أذنه أن لا يصدق قناة الجزيرة ولا قناة العربية ولا أي بوق من أبواق السعودية. هل بعد هذه الفضيحة فضيحة؟ هل بعد هذه الأكاذيب أكاذيب؟ يفترض أنها مجروحة، صحتهم وعدالتهم لم تعد مقبولة لدى أحد من العرب والمسلمين ولدى من هم موضوعيين في نقل الأخبار. لأن من ينقل عن قناة الجزيرة وينقل عن قناة العربية وينقل عن الأبواق الكاذبة التي لطالما كرروا أكاذيبهم في كل مرحلة وفي كل فترة، وهم يروجون أكاذيبهم ثم يقولون عن مصدر مسؤول عن مصدر حكومي وهم كذابين عارفين إنها أكاذيب، لكنهم قد استمروا الكذب ويقبلون الأكاذيب ويروجون لما يريدها السعودي. أخبار بالفلوس، من يدفع فلوس أكثر يروج للأخبار الذي يريدها. سننشر من كل مكان، من المدينة، من الشوارع، من كل مكان، لا صحة أي خبر، كذابين واضحين. هذا الكورنيش والناس مخزنين مفتهنين، أبناء المخاء، أبناء تعز، الأحرار، مكانهم جالسين مرتاحين.
0: نشهد أن فضيحة الجزيرة والعربية بعد اللي حصل أمس فضيحة بجلاجل. أمانة الله أن فضيحتهم بجلاجل، واللي ما يشتري يتفرج. هذه التكتيكات اشتغلوا عليها أثناء محاولة إسقاطهم لبغداد، وفي معركة مطار بغداد تعمدت قنوات الناتو حاليا، قنوات إبستين حاليا، أنها تروج لأخبار عن سقوط مطار بغداد، مطار بغداد، مطار بغداد. إلى اللحظة الذي أسقطوا فيها الأمريكان فعلا مطار بغداد انهارت معنويات الناس وسقطت بغداد بأكملها. أيضا في سوريا عندما جاء عميل الموساد أحمد الشرع أو أبو محمد الجولاني، كان عادوا في أطراف سوريا، تمام، عادوا يتحرك من إدلب، وقد قنوات الجزيرة والعربية والحدث تتكلم عن سقوط حمص وحماة وحلب. كان كل ما يتكلموا عن منطقة تبدأ تنهار المعنويات، وهم فعلا هذولا التكفيريين كانوا يتقدموا والإعلام يسقط قبلهم. أسقطت دمشق قبل أن يصلوا إليها، تصدقوا هذا الكلام ولا ما تصدقوش؟ كثير من الناس الآن يسألوا انه كيف ايش اللي حصل مع بشار الاسد وايش حصل في سوريا، كيف لما تكلفتت الامور كذا بغمضة عين. الاعلام وضعف الايمان عند الناس، لان الناس ما كانوا واثقين بدولتهم ولا واثقين برئيسهم، وقبل هذا وذاك ما كانوش واثقين بالله سبحانه وتعالى، انهارت معنوياتهم وسقطوا، سقطت هذه المناطق. أيضا استخدمت هذه التقنية في الحرب الروسية الأوكرانية، استخدمت في السودان، استخدمت في ليبيا، استخدمت في كثير أماكن. لكن في كل مرة تثبت اليمن أن كل ما يريدونه في اليمن غير وارد، كل ما يسعون إليه في اليمن غير وارد. مش أي شيء تحققوها في بلد آخر تعتقدوا أنكم بتحققوها في اليمن. في اليمن هناك خصوصية لهذه الأمة اليمانية الصادقة مع الله سبحانه وتعالى، والتي تسير خلف قيادتها بثقة وطمأنينة وأمان.
3: أن نقتل وأن يعمل الآخرون على إماتتنا جوعا وحصارا، وأن نجلس في بيوتنا مكتوف الأيدي خانعين وأذلاء، هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد،
0: غير وارد في اليمن، غير وارد. غسلوا يدكم خلاص، انسوا اليمن، انسوا. بعد ما نشرت المشاهد من ذباب، من المخا، من المناطق الذي ادعى العدو أنه سيطر عليها، خرج لنا المنتفشين وهم يتمسكوا بالقشة الأخيرة لأنهم بحالة الغريق فعلا. قالوا نتحدى أنه بكرة الصبح تصوروا من داخل المخا. الآن الدنيا ليل، يمكن ركبتم صوت فوق المقطع، يمكن ذا المقطع قديم، يمكن بقدق دق دق بش، جابوا هذه العكارات لأنهم كانوا من يكذب الكذبة ويصدقه. بوناس يكذب الكذبة ويصدق خلاص، يبهرر ونسى أنهم طابخينه سوا، نسى أنهم عملوها سوا. فبفضل الله سبحانه وتعالى تحركت وسائل الإعلام ومراسلي القنوات والوسائل الإعلامية إلى المناطق الذي قال العدو أنه سيطر عليها، ووافتنا وسائل الإعلام بتقارير ميدانية من داخل هذه المناطق في الصباح وفي الضوء، والمعالم واضحة والمناطق واضحة لتلجم الجزيرة ومن إليها، وتلجم من يتشبث بادعاءاتها وتسكتهم وإلى الأبد. هذه قناة اليمن تتجول في مطار وميناء المخا لتفنيد شائعات الجزيرة والحدث والعربية وغيرها من الأبواب.
2: المخا تحديدا من مطار المخا الدولي، أحد أبرز المعالم المتواجدة في مدينة المخا، نفند ادعاءات وإشاعات إعلام العدو السعودي ومطابخه الإعلامية. نحن اليوم بتاريخ 6 أكتوبر يوم الثلاثاء، من مدينة المخا كاميرا قناة اليمن متواجدة هنا مباشرة تفند ادعاءات وإشاعات العدو السعودي.
4: هذا هو مطار المخا، اليوم احنا في باب مطار المخا الدولي، والمجاهدين في ذباب في باب المندب في ميون، لا دخلوا ميون ولا دخلوا ذباب، عاد احنا عايدين الفجر اليوم من هناك. وهذا وسلامتكم. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر لإسرائيل.
2: كما تشاهدون هذا هو مبنى مطار المخا الدولي، وكذلك الصورة تتحدث عن نفسها، الصورة تتحدث عن نفسها بينما يحقق العدو انتصاراته الوهمية من داخل استديوهات الأخبار ومطابخ وغرف إعلام العدو للشائعات وبث الشائعات. كاميرا قناة اليمن معكم، وتنقل لكم الصوت والصورة والبث الحي في هذه المشاهد المصورة تفريدا لإشاعات العدو السعودي وما يروج له من داخل استديو الأخبار. وهو ميناء المخا، وهي صالة مطار، ونحن الآن في مبنى في سطح مبنى مطار المخا الدولي. الصورة تتحدث عن نفسها كما تشاهدون، هذه الصورة الحية 6 أكتوبر 2026 يوم الثلاثاء. هذه صالة المطار، طبعا كما تشاهدونه الآن في ميناء المخا
5: الذي تحول إلى ثكنة عسكرية في فترة من الفترات الاحتلال السعودي وقبله الإماراتي. طبعا التاريخ اليوم هو يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026. شاهد. طبعا هذه الآثار هي آثار استهداف القوات المسلحة لتحشيدات العدو السعودي في ميناء المخا الذي تحول إلى ثكنة عسكرية يتواجد فيه ضباط سعوديين.
0: وهذه قناة المسيرة في جولة ميدانية صباح اليوم بمركز مديرية ذباب.
6: من قناة المسيرة يأتيكم الخبر اليقين يومنا هذا الثلاثاء 6 أكتوبر 2026. نتواجد حاليا في مركز مديرية ذباب الساحلية، حيث كنا ما زلنا. هذه الجولة الميدانية نكشف فيها حقيقة الانتصارات الوهمية لتحشيدات العدو السعودي. كما نلاحظ هذا هو المجمع الحكومي لمديرية ذباب، المجلس المحلي لمديرية ذباب، أيضا على جانبه إدارة أمن مديرية ذباب. الوضع تحت سيطرة قواتنا المسلحة، حيث بلغ انتصاراتها لا تزال المناطق الساحلية تحت سيطرة قواتنا المسلحة. ابقوا معنا في هذه الجولة الميدانية التي نجريها داخل مديرية ذباب. هذه هي مدينة ذباب الساحلية والتي أجرينا فيها جولتنا الميدانية في مركز مديرية ذباب الساحلية، التي ما زالت وستظل تحت سيطرة قواتنا المسلحة اليمنية بإذن الله تعالى. كما تلاحظون في هذه المشاهد من قلب مدينة ذباب الساحلية،

0: نحن الآن في مدينة دباء وكل شيء تمام، سحب الله ستو ترويجات العدو وقنوات الكذابه.
1: نحن الآن في مديرية في قلب مديرية دباء، ونحن هنا ثابتون ثبات الروازي مهما عملوا مهما فعلوا. السلام
2: عليكم، كيف أنتم؟ كيف الحال؟ كيف أنتم؟ حياكم، كيف أنتم؟
3: يقول ابناء الذباب كيف انتم؟ كيف الامور؟
4: والله نشكر الحمد لله زين ان شاء الله. الامن والامان موجود الحمد لله، الحمد لله. ايوه من ابناء المنطقه مواطنين منطقه الذباب باب المندب.
3: العدو بيقول انه سيطر عليها، لكن القوات المسلحه اليمنيه هي الان
4: على الارض. الحمد لله موجودين مؤمنين ذاك كل شيء مطالبنا موجود الحمد لله، نحمد الله ونشكر.
3: حيا بكم، كيف انتم؟ كيف الحالة رجاء؟ الله يحييك، كيف انتم؟ حيا بكم، حيا بكم، الحمد لله.
5: كيف احنا ابناء دباب من منطقة باب المندب دباب. ان شاء الله ربنا ينصر انصار الله، وان شاء الله ربنا ينصر انصار الله، ونحن الان مع انصار الله ان شاء الله.
3: الله اكبر. الموت لامريكا، الموت لاسرائيل، اللعنة عليهم، النصر.
6: لاننا في اذاعة سام حريصين كل الحرص على انه ننقل لكم الحقيقة كما هي، لم نكتفي بنقل ما عرضته القنوات الوطنية من داخل ذباب ومن داخل المخا. أرسلت إذاعة سام اف ام مراسلها الزميل ريان العزعزي من أرض الواقع ليفضح زيف وكذب وتضليل الماكينة الإعلامية السعودية والخليجية وعلى رأسها قناة الجزيرة.
7: مرحبا بكم متابعينا الكرام، متابعي إذاعة سام اف ام. نحن معكم الآن نتواجد داخل ميناء المخا في يوم الثلاثاء 6 من أكتوبر 2026، بعد الحملات التضليلية والكاذبة والزائفة التي شنتها الماكينة الإعلامية للعدو السعودي ولتحالف الإجرام والطغيان، وبالتحديد حتى عبر قناة الجزيرة بكل ما تعنيه الكلمة. نحن هنا متواجدون نفن وأيضا نفضح أكاذيب العدو السعودي وماكينته الإعلامية. لا وهن ولا ضعف، سنمضي مستعينين بالله سبحانه وتعالى حتى ننتزع حقوقنا من هذا العدو ونطرده من داخل أراضينا المحتلة. نحن ماضون وعازمون على تحرير بلادنا ولن نتراجع إطلاقا وبتاتا. من داخل ميناء المخا بمحافظة تعز في يوم 6 من أكتوبر 2026، ريان عبد الحفيظ العزعزي لإذاعة سام اف ام.
6: ومعنا الآن عبر الهاتف مراسلنا الزميل ريان العزعزي. السلام عليكم.
8: أهلا وسهلا ومرحبا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله.
6: حياكم الله سيدي الكريم. وأنتم الآن في الساحل الغربي، نريد أن تحدد للسادة المتابعين المناطق التي زرتها اليوم والمشاهدات التي شاهدتها، وما الذي رأيته وما الذي لمسته وما الذي حدث معك في هذه الجولة الميدانية في الساحل الغربي.
8: نعم حياكم الله. حقيقة الأمر بكل وضوح لا جديد، يعني داخل مدينة المخا الوضع طبيعي جدا، الناس يمارسون حياتهم الطبيعية في منازلهم، في أعمالهم، في دكاكينهم، في محلاتهم التجارية، وضع طبيعي جدا. يعني
6: يا ريان، ولا في من الخبر خبر الذي نشروه في القنوات،
8: يعني إطلاقا وبتاتا ونهائيا، وحتى أن المواطنين هناك مستغربين ومستعجبين يعني مما سمعوه بالأمس عبر الإعلام وأيضا من تلك الحملة المنظمة. يعني الدنيا فاهنة بكل ما تعني الكلمة، والوضع فوق الطبيعي حتى خاصة بعد استتباب الوضعية هناك واستقرار الدولة ومؤسساتها في تلك المناطق. المخا وحتى امتداد مديرية ذباب، حتى امتداد مديرية الوازعية التي اليوم بيروج من جديد العدو لها عبر أبواقه وعبر ماكينته الإعلامية، الوضع يعني فوق الطبيعي.
6: طيب ريان، بس أشتي أسألك عن معنويات الناس، هل تحقق الهدف الذي كانت تشتيه الجزيرة وإعلام السعودية أنه يخوفوا الناس أو يقلقوهم أو يهزوا ثقتهم أو معنوياتهم، هل تأثر الناس ولا المعنويات فل الفل؟
8: معنويات عالية عالية فوق السحاب.
6: يا سلام.
8: من المواطنين قبل المجاهدين، من المواطنين أنفسهم.
6: نعم. نعم.
8: لا أستطيع أن أؤكد لك أستاذ عبد الحافظ أن اليوم ليس فقط أنصار الله من سيتصدى، وليس فقط القوات المسلحة من ستتصدى.
6: نعم.
8: لتحشيدات العدو السعودي. المواطن الذي ذاق المر داخل.
6: نعم.
8: مدينة المخالي سنوات، اليوم قد أصبح مجهز ومهيئ ومعبأ ومدرب لمواجهة ومجابهة تحشيدات العدو السعودي، واليوم أصبحت الحاضنة كبيرة بكل ما تعني الكلمة، ومهيئة ومثقفة وواعية ومستبصرة، وقد رأت الفارق الكبير جدا بين ما يروج له العدو اليوم وأيضا ما هو عليه الواقع.
6: نعم.
8: بالفعل يعني اليوم نستطيع أن نقول أن مثل هكذا حملات انعكست سلبا عليهم. هم يفجعوا الناس ويخوفوا الناس ويجعلوا معنوية الناس تنهار، لكن لا، هم اليوم ازدادوا وعي، وهذا هو الأهم والأبرز. عندما نسيطر نحن على مناطق جغرافية لا نعتبره انتصارا بحجم ما نحمل من قضية ومن إخلاص.
6: نعم.
8: من مصداقية.
6: نعم.
8: يعني انتصارنا الحقيقي هو بالوعي، هو بالإيمان الذي يغرق في القلوب أكثر من كونها سيطرنا على منطقة جغرافية.
6: نعم.
8: معينة.
6: نعم. شكرا جزيلا لك مراسل إذاعة سام اف ام الزميل ريان العزعزي، كنت معنا من الساحل الغربي. ونقول للسادة المتابعين انه احنا لما ندقق في الخبر ولما ندي لكم الدليل، فاحنا نتصل وننقل من داخل المنطقة اللي احنا نتكلم عنه، مش مثل ما يعمل الإعلام السعودي يتكلم عن الساحل الغربي من مأرب. نذكركم انه بإمكانكم المشاركة والاتصال في هذا البرنامج على رقم الهاتف 01-322-653-01-322-653، ونطلع لفاصل وبعده نشوف فضيحة قناة الإخبارية السعودية اللي طالعة تغطي من مأرب عن الساحل الغربي.
9: على مسؤوليتي.

0: إذن مثل ما قلنا لكم لما إحنا نغطي الأخبار ننقل الواقع من المنطقة التي يتحدث عنها العدو. أما العدو وإعلامه الكاذب المضلل فهو اعتاد في معركة الساحل الغربي سابقا وقبل سنوات، ولما كان يقول معركة الحديدة كان يطلعوا في قناة الحدث ردفان الدبيس من عدن، وذا الحين في الأخبارية السعودية مطلعين مراسلهم من مأرب يتكلم عن انتصارات داخل الساحل الغربي. أنا ما قد يعني عرفت شنو تغيرت جغرافيا اليمن وأصبحت المخا جنب مأرب، ولا أنا داري أنه حد قد خربط أم الخريطة وفعلبهم هكذا. ما أدري يعني عد لو قال أنه يجيب واحد من تعز يتكلم عن المخا شنو قلناه شنو مشيها، لكن من داخل مأرب تكلمني عن انتصارات أنت رأيتها بأم العين في في في داخل الساحل الغربي. أمانة الله ما هذا الخرط ما قد حصلش ولا اشتلاقوا له مثيل بكل قواميس الخراطين والكذابين والروايات العالمية. تعالوا نتابع أنا وأنتم قناة الإخبارية السعودية في هذه الفضيحة.
1: السيطرة الكاملة على مدينة المخا الواقعة على ساحل البحر الأحمر، وفقا للمعلومات العسكرية أن القوات الحكومية قوات العمالقة ودرع الوطن ومع بقية الفصائل المنضوية في إطار قوات الحكومة اليمنية تمكنت من الدخول إلى مدينة المخا بعد أن أيضا نفذت عملية عسكرية واسعة في محيط المدينة، معسكر جبل النار هذا المعسكر المطل على مدينة المخا. وفقا أيضا للعمليات العسكرية فإن طائرات الحربية والطيران الحربي كثف أو حلق بكثافة على مدينة المخا وعلى مواقع ما قبلها. كانت أيضا القوات الحكومية قد أعلنت عملية عسكرية واسعة أعلن عنها رئيس الجمهورية الدكتور رشاد العليمي، والذي أطلق عليها فجر اليمن، والتي انطلقت من من من من مدينة ذباب وأيضا السيطرة على باب المندب واستكمال السيطرة على هذه السلاسل المحاذية لباب المندب و الشاطئ البحري وصولا إلى مدينة المخا. هذه العملية العسكرية التي انطلقت منذ الساعات الأولى للفجر وحتى الآن لا تزال العمليات مستمرة. فيما يخص أيضا محافظة تعز هناك عمليات عسكرية مستمرة ومتواصلة ضد ميليشيا الحوثي هنا في مأرب تحديدا الجبهة الشمالية والغربية وأيضا الجنوبية في
0: خرطي خليك في مأرب بس، إلا لا هو معاك يمكن يعني البوابة الزمنية تشوف من داخل مأرب لا داخل الساحل وتعز هذا شيء ثاني، لكن أمانة ما قد حصل هذا الخرط ولا في أي مكان بالعالم كله، ولا بتلاقوا مثل هذا الخرط بالعالم كله. هذا خرط نموذجي يكلمك عن الساحل الغربي وتعز وبعد أقول لك أما هنا في مأرب أيوة مدريك ملك كيف عرف كانوا اتصلوا لك أونلاين صوت وصورة، قاهي حكومتكم كلها أونلاين ورئيسكم أونلاين واجتماعاتكم أونلاين ومعارككم أونلاين وانتصاراتكم أونلاين. أنتم يعني حكومة ودولة وانتصارات ومعركة وميدان كله بالإنترنت، لكن بالواقع ما بش ولا حاجة. أنا بجيب لك يا حبيبي محافظ تعز أحمد المساواة من داخل تعز، ها ماهوش يطالع لك من مأرب. محافظ تعز أحمد المساواة من تعز يكشف سقوط أكاذيب وألاعيب العدو السعودي.
2: لا أخفيكم أنه يعني بشكل واضح يعني أنه نحن على تواصل بكافة المكاتب التنفيذية بكافة الجهاز الإداري بالمكاتب الخدمية من قبل حتى يعني وصول القوات المسلحة اليمنية، فبالتالي هم يدركون معنى أن هذه الثورة ثورة 21 سبتمبر، يدركون صدق قيادة هذا المشروع ووفائها، فثقة بالمسيرة وبقيادة ثورة 21 سبتمبر تجاوب الجميع بكل سلاسة وانسيابية مع أبطال القوات المسلحة اليمنية، وكما شاهد الجميع يعني هو يعني لم ترضخ المناطق بقوة السلاح ولم ترضخ بقتال، وإنما رضخت بالحكمة والعقل والمنطق، وهذا ما يجب أن يكون عليه كافة اليمنيين. في الحقيقة أن المشروع الخارجي العدو السعودي انكشفت كافة المساحيق التي تجمل بها طوال 11 العام، أصبح وجهه قبيح مكشوف للجميع، فلا أعتقد أن أي ذي لب يمكن أن ينصاع أو يستمع أو يستمر تحت ألاعيبهم ودعاياتهم. لذلك حتى نجدهم في قتالهم واستهدافهم للمحافظة كانوا يجندون من شداد الآفاق من خارج المحافظة لاستهدافها ومحاولة إخضاعها.
0: الآن قبل ما نبدأ باستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم على رقم الهاتف المخصص 01-322-653، خلوني ألخص لكم بشكل سريع ليش استعجلوا على هذه الكذبة وليش قدموا هذه الشائعة. أولا، الهدف هو قصف أدمغة الناس وتراجع معنويات الجمهور والحاضنة الشعبية في المناطق المحررة، لأنه العدو السعودي صدم صعق صعقة لها أول ما لهاش آخر بعد ما شاف حالة الترحيب والانسجام، وشاف كيف أهالي هذه المناطق المحررة كانوا يستقبلون الجيش اليمني الذي وصل إليهم لتحرير مناطقهم وطرد التحشيدات السعودية. هذه الأولى. اثنين، العدو السعودي الأرعن شاف حالة انكسار لدى جمهوره ولدى أبواقه ومرتزقته، فقال خلينا نرفع لهم المعنويات ونعمل هذه الخبارة، ولعل وعسى انه تصبر، خيناش تصبر يا ليد شنجرب يمكن تصبر. وكان يعتقد في المسار الثالث انه بالمشاهد الذي نشروها امس الدواعش التكفيريين من القادمين من بعض المحافظات الجنوبية والإرهاب الممارس بحق الأسرى عندما أخذوا أسرى إلى بعض المناطق الصحراوية وقاموا بدهسهم بالآليات العسكرية، كانوا يعتقدوا أن هذا المشهد بيبث حالة الرعب والقلق عند الناس، والناس بتنهار المعنويات والقوات المسلحة بتنهار معنوياته والمقاتلين بينهاروا وبتبدأ الانسحابات وهو بيجي يدخل حالي بارد. قلنا لكم اعقلوا، باليمن غير وارد، باليمن غير وارد. أفصل لكم غين يا را غير، غين يا را غير، واو ألف را دال وارد، في اليمن غير وارد، افهموا وبعوا استوعبوا. لكن صدمتهم الكبيرة زي ما قلت لكم كانت عندما رأوا أهالي التربة ومديريتي المعافر والشمايتين وهم يعبرون عن فرحتهم بعد دحر التحشيدات السعودية عن مناطقهم.
3: صباح التربة صباح جميل، إلى أبعد حد راح الكابوس من الأمانة، سحرنا بالأمن والأمان كده الأمانة، وهذا الناس هذا مع الوطن، ما نسي إحنا مع السعودية مع إسرائيل مع أمريكا، هذا الهدف حقنا، هذا أخواننا اليمنيين فوق على رؤوسنا، الناس هذون بيحموا الناس كامل، بيحموا اليمن، بيحموا كله،
4: كلنا
3: بنوقف صف واحد معهم، شعب يمني واحد، شعب يمني واحد.
4: هل كان في شحن ضد
5: ها ها إنه بيجي يعملوا بهم، إنه بيجي يفعلوا بهم، وإيران مع الحرس الثوري، وإنه حبوش معهم صومال يدخلوا البيوت يذبحوكم، لا فينا حبوش ولا حاجة، صار الله ولا عملوا أحسن ناس وصلوا
4: الحمد لله،
5: قسما بالله ولا أذو حد.
6: أقيتم فوق الرأس والعين، أنتم إخواننا على الرأس والعين والقلب، ونحن يمنيين ولا نريد العدوان السعودي والإماراتي والأجنبي أن تتدخل في اليمن إطلاقا، نحن شعب يمنيا واحد من الجنوب إلى الشمال، من صعدة إلى عدن إلى أقصى البلاد، يمن لا بيننا بين سد عادي، أهم شيء العدوان الأجنبي.
7: والله الآن تمام، مستقر تمام جدا، راحوا البلاطقة، راحوا يعني جميع التشكيلات الميليشيات العسكرية، الآن الحمد لله الوضع تمام جدا،
8: الأوضاع مستتبة والأمور صابر وبخير وعافية. تخارجنا من الدواعش
4: الحمد لله،
8: تخارجنا من الدواعش، كل يوم معنا شكل للحين الحمد لله رب العالمين، بفضل المسيرة القرآنية بفضل السيد، الدنيا أمان وإيمان.
9: أنتم رجال الحق ورجال الثبات ضد اليهود والنصارى وضد العدو السعودي الضارب القاتل الذي ظلم بلادنا وأشبك الشعب اليمني فيما بينهم البين للقتال.
10: الحمد لله نعيش بالأمن والأمان، الحمد لله محاجة نعمة الإيمان والأمان والحمد لله، وكون قدير الشكر، بارك الله فيكم.
11: نحن حسينا بالأمن والأمان، سمعت أيوة. الشرعية أكلت نحن وعذبت نحن عذاب، والسعودية كذلك، المملكة السعودية ألد العداء للشعب اليمني.
12: شرعية الفنادق رعبت أطفالنا وجهالنا ونساءنا وشردونا في جميع الشوارع بلا مأوى، ولحد الآن نحن الآن راجعين إلى بيوتنا بالأمن والاستقرار إن شاء الله.
13: هذا ما نشاهده، أو على الجميع وعلى الجميع أن يعلموا أن حصلوا على العفو العام من السيء.
0: إلى جانب هذه الروحية وإلى جانب هذا الانسجام الكبير بين القوات المسلحة اليمنية وبين الأهالي الذين كانوا هم أول من رحب وسهل وشارك مع القوات المسلحة بطرد التحشيدات السعودية. هناك صفعة أخرى هي من الأسباب المهمة لادعاء السعودية بمعارك خنفشارية وانتصارات خنفشارية. هذا الأمر مرتبط بما يحدث حاليا داخل السعودية. يا جماعة الخير، طبعا هذا الموضوع اللي يشتي نتناقش أنا وأنتم فيه بالاتصالات بعد قليل، وبنستقبل مكالماتكم واتصالاتكم على الرقم 01-322-653. تشاركونا بهذه الفكرة. العدو السعودي منذ أن أعلننا فرض حظر الملاحة البحرية على السفن السعودية، وهو يعاني من أزمات اقتصادية متلاحقة ويعاني من مشاكل داخلية جمة. أمس أعلنت صنعاء عبر مركز تنسيق العمليات الإنسانية أن الأجواء السعودية غير آمنة باستثناء مكة والمدينة، وحذرت شركات الطيران من العبور في الأجواء السعودية. هذا أيضا نقل الحصار من البحر إلى الجو، واليوم كان هناك أخبار عاجلة من شركات طيران أمريكية وأجنبية قررت أن توقف رحلاتها من وإلى السعودية. هذا عبء إضافي على المملكة السعودية. أضف إلى الحصار البحري والحصار الجوي أن هناك صواريخ ومسيرات تضرب في أرامكو وتضرب في أهداف حساسة داخل العمق السعودي، وهذه كلفتها على الاقتصاد وعلى الأمن وعلى الاستقرار وعلى حياة المجتمع داخل السعودية وعلى المقيمين وعلى المستثمرين، أثرها كبير جدا. بالتالي السعودي ما يشتيش الناس يتكلموا عن صواريخ في الرياض، ولا يشتي الناس يتكلموا عن حصار جوي مفروض على السعودية، ولا يشتي الناس يتكلموا عن نفط سعودي مطروح هناك حانبين بو مش عارفين ايش يسووا فيه بو. السعودي يشتي الإعلام ينشغل بفقاعة جديدة وبرواية جديدة يقول فيها ان المعركة بمئة طائرة مقاتلة. يا رجال، مئة طائرة مقاتلة ما قدرتش تصمد حتى نص ساعة؟ وين التقدم اللي تقدمته؟ عجبني واحد أمس قال التقدم الوحيد اللي حققوا المرتزقة والسعودية هو التقدم في العمر، أما تقدم ميداني ما هالش. لهم من 2015 واللي يجي يرعبك يا سعام يقول لك الآن تحالف مكة فعل البقدش دافي. أيوة وخير إن شاء الله. ما كان بو معاكم تحالف في 19 دولة مو عميل. قال المثال لو كانت شمس بانت أمس ولو كان في بي لبان كان حلبي سالم. اللي يحقق انه ثلاث دول ذا الحين السعوديه وباكستان وتركيا مو بهم ما حققوا انه 19 دوله. ايش اللي تغير ذا الحين؟ جاي تفجعني بثلاث وانا ما افتجعتوش من 19؟ لا انت الملعونه تشلك. المعركه الحقيقيه في السعوديه، المعركه الحقيقيه في الرياض. لا تخلوا الاعلام المضلل والمغالط والكذاب والمزور ينقلكم الى مربعات من الوهم، ولا تخلوه يضللكم ويوهمكم أن المعركة عندنا. خير إن شاء الله، بيجي يحقق اختراق هنا وهناك ويتصور ويعمل مسرحية يقدم فيها 100 و200 و300 قتيل علشان يعمل مسرحية أبو دقيقتين وثلاث دقائق. يتفضل يجي يعمل كل يوم مسرحية، بس احنا ما نصدقش ما يجينا من العدو. العدو هذا معانا تجربة طويلة معه، من صنعاء للحديدة لمأرب للجوف. تذكروا قصة فدغم؟ ها كم جلسوا يضحكوا على الناس، فدغم قادم برحم مقاتيلك. وفدغم وينه ذا الحين؟ وينه؟ قالوا مطارح الكرامة وتجمعت القبائل من كل الربوع ومن كل الربع، جاء من كل الذاب قدش تجمعوا لهم بقشتين روحوا كمل ابو اللي مياليت. طيب ذا الحين مش تجي تفجعني انه بيدخلوا هنا بيعملوا هناك. ما احنا مجربينكم، ما احنا عارفين البير وغطاء، احنا دارين بالخبارة من اول الى اخره من ساسه لراسه. على من اشتضحكوا؟ منو صدقكم؟ الذي كان باثناء ما يروجوا لاخبار فدغم ومطارح الكرامة وبتتحرك من الجوف الى صنعاء وبيدخلوا العاصمة وبابابابابا، هذا الذي صدقهم الآن المفروض يشيل إيده ويلطم نفسه. يقول مو وقع مو حصل، أنا جاءوا تقول فصم الحذاب يا وليد اختفوا. انتهى الموضوع كله. واللي صدق امس الانتفاشه حق انهم دخلوا المخا دخلوا ذباب دخلوا عملوا يجي اليوم يبصار يقول الله امانه انه باطل التوتر اللي توترته امس، امانه انه باطل لما سالت فلان ولا فلانه سئله فلانه هو صدق ذاه، امانه انه باطل الدقيقه والدقيقتين اللي ضيعته وانت تتابع هذه الاخبار الخرطي. يا جماعه الخير واجبنا ومسؤوليتنا اننا نتحرك متوكلين على الله وبفاعلية عالية جدا. المعركة كبيرة والاستحقاق كبير والثقة بالله سبحانه وتعالى كبيرة وثقتنا بقيادتنا كبيرة. هذه القيادة سرنا خلفها لم نهزم يوما، توكلنا على الله سبحانه وتعالى لن تغير فينا ادعاءات العدو ولا خرق هنا ولا مسرحية هناك. وقبل ما نبدأ باستقبال أول اتصال نستمع ونشاهد ونتابع شهيد القدس اللواء الغماري رضوان الله عليه وهو يخبرنا بواجبنا بأن يتحرك الكل بفاعلية عالية، وبعده نبدأ باستقبال اتصالاتكم.
14: نشتي نغتنم الفرصة دلتنا، العدو هو بيجهز ويجمع، وإحنا نفس الشيء علينا أن إحنا نتحرك بفعالية وبأكبر. إحنا نشتي بإذن الله أن إحنا نقبل على خطوات لاحقة دلتنا ومسارات وأعمال أكبر من الفترة السابقة بكثير بكثير، يعني الكل يتحرك مثلا بفعالية عالية وبجد وباهتمام واستعانة وتوكل على الله. إذا جدينا واهتمينا جميعا وجاء الاهتمام عند الكل أكيد بإذن الله الله بيصنع متغيرات على مستوى البلد بأكمله.

0: إذن وصلنا الآن إلى المساحة المخصصة لمشاركاتكم واتصالاتكم، ونذكر للمرة الأخيرة بأن رقم الهاتف المخصص لاستقبال مشاركاتكم ومداخلاتكم هو 01-322-653. ونبدأ باستقبال أول متصل. ألو مرحبا.
1: ألو السلام عليكم.
0: عليكم أفضل السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياك يا أستاذ حافظ. حياك
0: وسلمك. من معي؟
1: معك محمد هزاع المساري من الأمن في العاصمة صنعاء.
0: أهلا وسهلا يا محمد هزاع، وإذا تكرمت تسمعنا من التليفون مش من الإذاعة.
1: على طول بشرف عزاك.
0: الله يحفظك. ايوه تمام احسنت. اذا احنا نتكلم الان عن هذه الانتفاشه الكاذبه لاعلام العدوان ولقناه الجزيره والاكاذيب والتضليل، وواجبنا احنا في المجتمع كيف نواجه هذا الكذب وهذا التضليل.
1: اولا نداء عاجل من هنا من امانه العاصمه اليمنيه صنعاء الى ابناء ووجهاء ومشايخ وقبائل محافظه عز، مديريه المعافر والمواسط والحجريه بشكل عام.
0: نعم،
1: انتم اخوة في وطننا الحبيب اليمن الغالي، تجمعنا الاخوه والمحبه والتسامح والقيم والمبادئ.
0: أحسنت.
1: والوقوف صفا واحدا مع اخواننا المجاهدين انصار الله الذي سطروا اروع واعظم الانتصارات العظيمه ضد تحركات وتحشيدات العدو السعودي. انا من تعز وولدت في تعز وابوس ترابك يا تعز. تعز شراره من جهنم، من يقترب منها من اي تحركات أو تحديدات العدو السعودي سيحترق. انتهت عجلة التاريخ للجنابع بفضل الله تعالى، لا تنبوع بعد اليوم. ونهني ونبارك القوة الصاروخية والطيران المسير الذي استهدف وحقق الأهداف الحساسة في رأس الحارة، وكانت الخسائر غير مسبوقة بفضل الله تعالى. وهذه هي الأسباب، وأن لا مكان محمي في أضواء عاصمة المجرم السعودي بن سلمان، والأيام والساعات القريبة سيسجلها التاريخ. وما صنعته الانتصارات الوهمية من متداولات عبر قناة الجزيرة والعربية والحدث.
0: نعم.
1: وسكاي نيوز في المخا وذباب وباب المندب هو تضليل من قبل العدو السعودي. يا أخي عبد الحفيظ، هم شقاق في الأجر اليومي.
0: صحيح.
1: والموالي بخيل.
0: الله.
1: وما وسدته عدسة المسيرة، كانت المسيرة والساحة، وقالت الساحات اليوم الإعلامية اليمنية المحلية بالصوت والصورة في ميناء المخا، وأنا أتابع هذا المشهد.
0: نعم.
1: الصوت والصورة في ميناء المخا وذباب وباب المندب ومطار المخا، فهي فضائح لآل سعود. وعليكم العار، وعليكم العار يا آل سعود. نحن يمنيون، يمنيون في المنفى، ومنفيون في اليمن، جنوبيون في صنعاء، شماليون في عدن، ومن مستعمر غاد إلى مستعمر وطن.
0: شكرا لك محمد هزاع، شكرا جزيلا لك ولهذه الكلمات الصادقة. هذا هو موقف الشعب اليمني الواعي الذي يجسد اللحمة الوطنية، والذي يقول لأهلنا في المناطق المحررة أنه نحن منكم وأنتم منا، ونحن وإياكم نتعاون سويا لطرد المحتل وتحشيداته، ونطهر مناطقنا لنعيد إليها الأمن والاستقرار، ونعيد إليها مظاهر الدولة، ونحافظ على كرامة الإنسان اليمني في كل شبر من هذا الوطن. نأخذ اتصال آخر. ألو مرحبا.
2: السلام عليكم.
0: وعليك أفضل السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي.
2: حياك يا أستاذ عبد الحافظ، أحييك وأحيي شبوخك وأحيي أدائك ونضالك وجهادك.
0: بارك
2: معك
0: الله فيك.
2: الأستاذ الشاعر محمد الغيلي من عمران، مديرية خمريات صبي.
0: حياك وسلمك يا غالي. تفضل.
2: قلنا يا أستاذ نعبرها المشاركة حقي في قصيدة مختصرة.
0: نعم.
2: قلنا لله در المغاوي والأحرار، أشرس المعارك يخوضوها، تصدوا لمحاولات الأشرار، بكل المحاور اليوم ردوها، صبوا عليهم حممها النار، ولا ملي من العرض شلوها. نعال طائرة بها العدوان قد غار، وكم يا حشود الملاعين عدوها، ولكنها ما لها مقدار. ذباب والمخامع المندب ما سعدوها، وفي إعلامهم كم يا هدار، فارعين بالكذب استعادوها، سارعين بالكرب بالكرب استعادوها يستهدفون الديار والأطفال الصغار. وكم يا جرائم الملعون ينفذها وكم يا جرائم الملعون ينفذها والبنية التحتية يدمرها دمار عامة وخاصة. الملعون دمرها بنا فاشلين النجس في كل الأدوار فاشلين النجس في كل الأدوار قنواتهم بالكذب ملوها دحرهم جيشنا من كل الأوكار. حشود السعودي بالرمل مقبرها فروا جميعا وولوا الأدبار فروا جميعا وولوا الأدبار وإعلامهم بالدجل للنصر روجها. الأفضل يا علمي ملان الدار الأفضل يا علمي ملان الدار ومن سطحها الصرخة ومن سطحها الصرخة الدوها نصرا مؤزر حقق الأنصار. كم يا مديرية في أسبوع حررها لله دره جيشنا المغوار. مملكة نجد مملكة نجد بالنار أشعلها وفار مريم عليها حصار بري وجوي وأبحرها إلا المدينة والحرم ما عليها اخطار مكة والمدينة على أقدسة. فليعلم العالم وكل الأكبار مملكة سلمان لازم نركعها مملكة سلمان لازم نركعها وتحياتي وجهي أبو.
0: شكرا جزيلا لك محمد الغيلي من عمران. ونأخذ اتصال آخر. ألو مرحبا. قطع الاتصال. ونؤكد للسادة المتابعين أن رقم الاتصال المخصص لمشاركاتكم هو 01-322-653. صار الاتصال جاهز. ألو مرحبا.
3: مساء الخير يا أستاذ عبد الحافظ.
0: مساكم الله بالخير والعافية.
3: الله يحفظكم جميعا ويحفظ جهازنا ويحفظ جيشنا سلام الله عليهم. مثلا عندنا يقول لك الطاقة التي تشيل لك منها الريح تتعب وتستريح.
0: الله.
3: وإحنا ندخل تخيل مثلا مثل البجاهد الجزيرة أو الحدات أو القنوة تنظل الله يا أخي أبو وسط بيتك كأنك بجالس واحد هي أعرف أنه في خدمة إسرائيل هذا القنوة تنظل الله والسيد صلاب الله عليه وسلم قاطحة وهذا واجب يعني ما يرضي الحمر راح من قاطحة عندما أجلس أمام الجزيرة وأنا داري أحد وزير كأنه عندي صديق من يحاكيني وهذا وسط ما يجب أن إحنا قبل نتبكر نتبع كلام السيد وشهيد القرآن سلام الله عليك العدوش وبالكذب هذا شهيد القرآن سلام الله عليه السيد حسين رضي الله عنه ما قال قال العدو يخدمك يخدمك مشان يعني من حل لا تدري زي ما أشوف الكذب هذا نشروها وانتشرت زي ما حين ينشروا الحبوب حق الكيرم داخل الكيرم وذي يخبر ذي وذي يخبر ذي ولكن سلام الله على المجاهدين وعلى هذا الذي ذكرتم الذي بيشتغل كأنه إعلامي مواطن يعني الكذب هذا ما نمسك ولا دامت فحولا
0: صحيح. وطيب السؤال الآن احنا كمجتمع كيف لازم نتعامل مع هذا الكذب وهذه الشائعات وهذا التضليل؟
3: الشائعات هذه لازم لنا اي شائعة وانا صدق احب وطني وماتك بالله اولا اميت ما استنكرها الا انني اتأكد من قراءات التي اعرفها انها صادقة عندك المثير وعندك الامن هذا اللي هذا والساحات والقنوات الصدق الذي هذا يعني أمانني أصدق لي أي واحد أو من أقدر هذا يعني أحاول أنني أميت
0: نعم
3: وأرفع معلوية الذي خبرني أقول من الفنسة من كذا من المستمر وهذا الذي حصل لي عن ذكر الله العظيم لا يكذب ولا يقول عز الله بريد الذي خرج جهة المغرب العشرة صلي وبتحاق ما سنة يعني ما بنسل لسلزم بعض هذه وبعدين بتحاق وكذا كذا كل سلاة تقول والله أنها كل شيء وبعد عندكم القاوية الصناعي هذا مثل ما هو الذكاء الصناعي والله قلبي مطمئن ان الله سبحانه وتعالى من هو ماسك بحبله انه عنصره وحاسب الله سبحانه وتعالى فهذه الجريمه والحق الاخير الذي عبدوا عليه رحمه الله والذي دخلهم تحت هذا عليهم رحمه الله عنصره من حمى الراحمين انا ما اصدق انهم يدخلوا كسبب بالله وان قلبي مطمئن الى ان العزيز الناس عبد الله الحيفي والاخضر بالمسير والبيان والله مطمئن قلبي اكثر انسان يمسك بحبل الله واحنا من نص الى نص احنا تحت يد الرفاني لا بتخوف
0: بفضل الله سبحانه وتعالى
3: الاخبار كل ما يسال اكون صدق
0: والنصر حليف المؤمنين والصادقين نعم
3: والله ان الكلام خيرات يا اخي
0: شكرا شكرا جزيلا لك بارك الله فيك على هذا الوعي وهذه الثقة الكاملة والنصر حليف المؤمنين ولا يمكن هؤلاء المجرمين الذي يمثلوا بالجثث أو يرتكبوا هذه المجازر والجرائم هؤلاء الذي ربهم ترامب ونتنياهو لا يمكن أن ينتصروا في وجه المجاهدين الثابتين على الحق. نأخذ اتصال آخر. ولو مرحبا.
2: جاء الخير يا عبد الحافظ.
0: مساكم الله بالخير والعافية. تفضل.
2: حييك وحيي المخرج والقائمين على إذاعة سام.
0: ولك كل التحايا. تفضل.
2: عبد الكريم سنان من زماريا أخي الكريم.
0: أهلا وسهلا بك.
2: الله يحفظك. غريبة على هذه القنوات الكذبة. بالنسبة للقناة العربية والحدث يقولهن عدو وسعودي ياتي علي قد المعروفة كذب للونها.
0: نعم.
2: لكن الغريبة قناة الجزيرة الذي السعودية والإمارات ومصر حاصروها أيوة قطر حاصروها حتى أشهر.
0: نعم.
2: ولم كانت تمتها إلا اليد الإيرانية تمتهم بالأغذية بالأدوية بالكل حاصروا هذه عزو أبوها داسة على الجبان الذي ادعسوا يحتر مفهوم هذا ولا.
0: نعم.
2: هذا كذب هذا وإحنا عارفين لهم يكذبوا 12 سنة مع بعضهم من ما قالوا قدوم في ميناء عجبة صنعة في مدار أرحب في مدينة
0: في مدار مارب في محافظة بيدي في ميناء صعدة يا كم
2: ورادة البحرين.
0: نعم.
2: هذا المشكلة. فهذا أعلام كاذب أن الله سبحانه وتعالى ناصر قواتنا المسلحة والأمن والشعب العظيم والسيد القادح صلى الله. إحنا واثقين كل الثقة بقواتنا المسلحة وشعبنا العظيم. شكرا لك يا أخي عبد الحافظ.
0: شكرا جزيلا لك. وأكاذيب العدوان ومسرحياته على امتداد 12 سنة لو نعمل منها مجلدات

0: ماشي يعرف من هو المصدر، يعرف تاريخه ثابت. من غد ما سمعه خلاص قالوا بعده. وبعدين الإشكالية البعض اللي في العاصمة وفي بعض المدن ويقوم يسمع الخبر ذي ويقوم يتصل لأولاده أو لأقاربه اللي في الجبهات، هذا غلط أنه تقدم العدو. المهم من هذا كل اللازم من البداية ليش أفتح قنات ناري إنها مع العدو؟ ليش بجر الأخبار من مصادرها؟ وبعدها أستقب بالنفس، عنصر مهم جدا. إذا لم تكن واثق بنفسك هيهزوك. واثق بالمؤمنين، واثق بالقرآن، لأنه سنن محددة، إن الله مع الصادقين، لن ينصر الله إلا المستضعفين المؤمنين.
1: الله.
0: لكن المستغرب إنه لماذا لا يطبق القانون على هذه القنوات؟ معها مكاتب عندنا وبتشطح وتمرح على إيش؟ بالقانون، بالقانون الصحافة، وبالنيابة المختصة أيضا الجرائم هذه التي إدارة الرعب وإدارة الفوضى في أوقات الحرب، هذه جرائم نص عليها قانون عقوبات، عقوباتها واضحة.
1: نعم.
0: يفترض أنه يطبق القانون على الجميع، سواء كان صحفيين أو غير صحفيين، طالما لم يحترم نفسه ولم يحترم جلنه ولم يحترم مصداقيته، البلاء عليه ما نفعله. هذا ما أردت أن أقوله.
1: شكرا جزيلا لك، و تحية لكل من يدلي برأيه بهذا المستوى من الوعي. وأنا شايف أنه جمهورنا ومجتمعنا متحصن بالوعي فعلا، ولكن واجبنا الآن أنه نوصل هذا الوعي لأسرنا، لأهالينا، لأولادنا، لبناتنا، لزوجاتنا، لأخواتنا، لأنه حماية المجتمع من الانهيار المعنوي هو مسؤوليتنا. لا يكفي بأن نكون جميعا عندنا مستوى وحس عالي من الوعي والإدراك وتتحطم أساطير العدوان أمام وعينا، ولكن نكون عايشين في وسط مجتمع لا زال فيه كثير من الأميين أو ممن هم غير متابعين نبخل عليهم في الشرح والتوضيح، ونفصل لهم ونشرح لهم كم مرة العدو كذب، كم مرة العدو غلط، كم مرة العدو قدم مثل هذه الروايات. نأخذ اتصال آخر. ألو، مرحبا.
2: مرحبا، السلام عليكم.
1: عليكم أفضل السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. حياك وسلمك. حياك وأبقاك، تفضل
2: يا أخي. معك أبو محمد حمد.
1: أهلا وسهلا بك يا أبو محمد. أنا
2: قلت لك في الأسبوع الماضي كلمتك من الإعلام والقسم الذي قلته.
1: نعم.
2: يجين أي كلية، كلية الإعلام، كلية المجتمع، كل كلية. فالإنسان يجب على أن يستدل. أنا نصد شخص في الوسائل والكذا، لأن في عندي حتى في المنطقة اللي أنا فيها ما أشيك أتكلم عنها عبر الهواء، لأنها بحاجة إلى انتباه. فكنت أنا أتمنى أن يجب علينا أن نتقي الله ويعني دار الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. الإنسان يا أخي قبل ما أسمع سلطان والأغبياء هؤلاء يعني بيتحسفوا ويتكلموا وهم أغبياء. يجب علينا أن نتحرر الصدق، نتحرر الصدق، وإن دعيتم فيها لا تفتحن فيها النجاة، وإن وتحروا الكذب، وإن رأيتم فيها النجاة فإن فيها الهلكة، صدق رسول الله. فالإنسان أن يتقي الله ويعني يكون مع الله سبحانه وتعالى ومع وطنه ومع أمته بغير لبس ودوران بغير، ونسأل الله السلام لبلادنا ولكل الأمة.
1: شكرا جزيلا لك، والتوكل على الله هو أساس المعركة، والثقة بالله هي أساس هذه المعركة، وكل شخص مننا يقوم بواجبه بمسؤولياته ويتحرك بفاعلية عالية مثل ما أخبرنا اللواء الغماري رضوان الله عليه، ومثل ما يحثنا بشكل مستمر السيد العالم السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي. ونأخذ اتصال آخر. ألو، مرحبا.
3: السلام الله عليكم.
1: عليكم أفضل السلام ورحمة الله وبركاته.
3: كيف حالك أستاذ عبد الحافظ؟
1: حياكم الله وسلمكم.
3: الله يحفظك ويحفظ المجاهدين ويدي لهم العافية وينصرهم ويأيدهم بتأييده ونصره. لكن ما فعلته الجزيرة وما فعله العبرية،
1: نعم،
3: ويعني كل يعني على مسرد الإعلام كله، كلها الإعلام هذا المرتزق كله معاهم،
1: نعم.
3: ما حقنا المرتزقة الشلة حقهم كلهم تبنوا هذا الأخبار يعني كلها فاضحة.
1: نعم.
3: كلها يعني ما يصدقها عق رغم الحج رغم الطيران اللي قالوا ضربوا بمية طائرة لكن خيب الله ظنهم. احنا واثقين بشبابنا واثقين بمجاهدينا واثقين بقايدنا مربعين الحمد لله السيد صلى الله عليه ربى جيش ربى شعب عظيم شعب ما قولت هذا كان ما ينحني لحد وداري داري بالجزيرة الحقيرة داري بالعبرية داري بالإعلام الخبيث هذا
1: نعم.
3: إنه ما ينفعهم هذا التطبيل وهذا الهول كله أمس واليوم هبجوا أنا ما لعب كلمة
1: نعم
3: خلاص أسكتهم الرحمة سبحانه يما بسروا المناظر وكل شيء يعني باين بالوقت بالساعة
1: نعم.
3: خرجوا للطاولة الساحل خرجوا للمخاء الحمد لله الحمد لله ربي سبحان الله العظيم بينصرهم يأيدهم بنصر هالمجاهدين وإحنا بدعائنا الحمد لله
1: الله. نعم.
3: وفضل الله وأيضا المرتزقة هؤلاء يعني ما شهم فاهمين يعني بالكون في سمي للتهلكة والله العظيم إحنا بنخت عليهم لكن لما بنبصر ما بفعلوا بمجاهدينا وما بفعلوا بأسرانا كزمن بالله يعني لما بنبصر معاملتهم يعني خلاص يحس الواحد إنه كأنهم وحوش
1: صحيح
3: كأنه وحوش هذا ما عادوش بني آدم يعني وأنا حتى يعني له علاقة باليمن أو باليمني
1: أكيد أكيد هؤلاء هم خرجوا من معسكرات
3: خرجوا يعني يقولوا إنه من تعز ما ماشي هذا
1: لا لا هؤلاء لا يمثلون
3: تعز ولا تعز ولا رجال تعز ولا ثقافة تعز
1: نعم نعم
3: هؤلاء يعني بعيدين كل البعد عن اليمن
1: هؤلاء دواعش تكفيريين لا يمثلوا لا تعز ولا عدن
3: الله يزيلهم الله يخلي دعستهم الله يبيدهم من الوجود الله ينظف اليمن منهم إن شاء الله
1: شكرا جزيلا لك أختي الكريمة
3: يلا الله معكم
1: وفعلا معكم هذه جميل. الأعمال المشينة وهذه الأعمال الإرهابية الإجرامية التي تمارس من قبل التحشيدات السعودية هي أعمال إجرامية إرهابية هؤلاء لا يمنيين ولا مسلمين ولا علاقة لهم لا بالقيم ولا بالدين ولا بالأخلاق هؤلاء عبارة عن وحوش تكفيرية جاءوا لتنفيذ هذه الجرائم نأخذ آخر اتصال وعلو مرحبا
4: السلام عليكم كيف أخي عبد الحافظ
1: حياكم الله وسلمكم وعليك أفضل السلام تفضل أخي
4: معك أحمد الشرعي من صنعاء
1: أهلا وسهلا بك
4: يا سيدي أنت قد وضحت والمداخلات التي تمت أشياء كثيرة وأهم ما فيها من الوعي
1: نعم.
4: هي مقاطعة هذه
1: القنوات
4: ووضحت أنه كانوا بيحاولوا استهداف انهيار الجبهة انهيار الحاضنة الشعبية الإلهاء عن ما يحدث في داخل الكيان السعودي لأنه معركتنا في هذا المرحلة قد وضحت أنها مع السعودي وضد السعودي وكل ما بيتم في الميدان حتى داخليا هو ضرب تحشيدات العدو السعودي لأن احنا في مرحلة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار
1: صحيح
4: بعض النقاط بس حتى تضيفها يعني ولا قد أنتوا وفيتوا وكفيتوا
1: بارك الله فيك
4: العدو إلى جانب أنه يشتي يلهي عن ما بيتم مثلا لو حصل أنه اليوم هذا دخل المرتزق إلى مسقط رأس الرئيس مهدي المصاب ومسقط رأس الشيخ الراعي أكبر رئيسين لو قلنا إن إحنا بنتكلم عن دولة طبعا هم في الفندق لكن هذاك رئيس الدولة وهذاك رئيس مجلس النواب سقوط مناطقهم الذي حاضنتهم هذا لهم لو حصلت مع الطرف الآخر والله لا يدردح بنا ما لا يسمع بنا أمه لا إله إلا الله
1: صحيح
4: إلى جانب الإلهاء هذا باقي أهداف أخرى يعني بيتهيأ لي أنا يعني من واقع بسيط يعني تطمين الخلايا الذي في الداخل للتحرك إلى به أي اختلالات أو خلايا أو كذا يعطوهم نوع من الانطباع أنه دخل 3 كيلومتر داخل الذباب وتقول أنحرر صنعاء يعني يتحركوا الذي داخل صنعاء فيجب الحذر من في مناطقنا الذي احنا مطمئنين فيها يجب التحرك بوعي وبتحرك يعني صادق من الجميع بتركيز بوعي إلى جانب هذا ممكن كانت وجهة نظري أنه كانوا يشتغلوا ما حصل في غزوة أحد، يعني إرباك منهم في الجبل. يعني عندما ينشروا بهذه البشاعة وهم بيقتلوا الأسرى ويدهسوهم وكذا، تخلي الواحد يشتي ينزل يأكلهم أكل. فهم يشتوا يخلوا الناس ما تبقاش منضبطة في مراكز أماكنها في الحاميات المرتفعة والمطلة. لو كان بس نزلوا هذا حيطلع يسيطروا، ما عادوش حول الذي بيقولوه.
1: شكرا
4: المخاء والحديدو وصنعاء هم حول المراكز الذي الناس مأمنين لها.

0: في مناطق في محافظة تعز، وبتتغلق عليهم المداخل الذي يعززوا بالدواعش إلى عندهم. إذن ما هو الحل بالنسبة له؟ ليخفف الضغط على نفسه.
1: صحيح.
0: من يحصل عنده في السعودية.
2: كانت عملية مدروسة من كل الاتجاهات يعني. شكرا جزيلا لك أحمد الشرعي، أنا أشكرك وأعتذر منك لأنه وقت البرنامج شرف على الانتهاء، أو بالأصح الوقت انتهى مثل ما يقول لي المخرج. وشكرا لكل المشاركين باتصالات ومشاركات ومداخلات هذه الحلقة، وبهذه الجرعة من الوعي نصل معكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع. تقبلوا تحيات طاقم العمل في هذه الحلقة، كان معكم في الإعداد والتقديم عبد الحافظ معيب، في الإخراج المهندس صهيب الجرافي، مدير الإدارة الفنية المهندس محمد شرف، مدير إدارة البرامج الأستاذ محمد قاطع، نائب مدير إدارة البرامج الأستاذ خالد حسين، المدير العام الأستاذ حمود شرف، الإشراف العام الأستاذ إسماعيل محمد المتوكل. موعدنا يتجدد معكم الأسبوع القادم إن شاء الله. دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: قدمت لكم إذاعة سام اف ام على مسؤوليتي.
4: نعم على مسؤوليتي، أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة سام.
3: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح يحلل ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق. على مسؤوليتي مع عبد الحافظ معجب، تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10 مساء كل ثلاثاء، ويعاد الأربعاء عند الساعة 4 عصرا، ومساء الجمعة عند الساعة 11.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام FM،
1: إذاعتك أنت.
0: سام FM من صنعاء تقدم.

0: وما يسطرون
1: وما يسطرون.
0: وما يسطرون يعده ويقدمه عبد الكريم محمد الوشلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم جميعا مستمعين الكرام، متابعي وأصدقاء برنامجكم الثقافي، برنامج وما يسطرون. ووصلنا كما تعلمون في مطالعتنا لكتاب ثورة 21 سبتمبر وتأثيراتها على اليمن والمنطقة العربية من تعريف الباحث الرئيس مهدي محمد المشاط. وصلنا في الحلقة الماضية وضمن جولتنا بين سطور هذا الكتاب إلى المبحث الثاني من الفصل الأول لهذه الدراسة، المبحث الذي عنوانه الباحث بالتعريف بأنصار الله. وطبعا مر بنا الباحث تحت هذا العنوان إلى نبذة تعريفية لأنصار الله من وجهة نظر الأعداء والخصوم، وأيضا تعريف أنصار الله على لسان قادتهم وفي أدبياتهم. وفي الجزء الثاني من تناوله تحت هذا العنوان أيضا وهو نشأة أنصار الله، وتطرق تحت هذا العنوان إلى الحروب الست التي شنت من قبل النظام البائد على أنصار الله، وهي بدأت بالحرب الأولى في العام الميلادي 2004. وصلنا في سردية الباحث لهذه النقطة تحديدا إلى الحرب الخامسة، حيث شنت السلطة الظالمة الحرب الخامسة على أنصار الله في شهر مايو من العام الميلادي 2008، واستمرت هذه الحرب حتى شهر يوليو من العام ذاته، وبدأت إرهاصاتها بتفجير النظام لغما بجوار مسجد سلمان في مدينة صعدة. وطبعا وجه الاتهام إلى أنصار الله، جاعلا من هذا التفجير عنوانا لاستجلاب الدعم الخارجي وذريعة لشن حرب خامسة على أنصار الله. واتسعت دائرة المعركة لتشمل آل حميدان الواقعة بين مدينتي صعدة وضحيان، كما امتدت الحرب إلى حرف سفيان من محافظة عمران، وامتدت أكثر إلى محافظة صنعاء مندلعة في مديرية بني حشي الشرق العاصمة. وما بين الحرب الخامسة والسادسة نشط أنصار الله في نشر مشروعهم القرآني الثقافي النهضوي بين أوساط المجتمع، وكان لهم حضور لافت على المستويات الثقافية والاجتماعية والشعبية من خلال حل مشاكل الناس، ولكن السلطة ذهبت إلى التمركز في الجبال تقديرا منها أن ذلك سيشكل لها نقطة قوة تساعدها على تغيير معادلة الصراع في الحرب التي كانت بصدد التحضير لها. وبالنسبة لأنصار الله فقد أثمر نشاطهم الثقافي والاجتماعي الذي كشف زيف تضليل السلطة في تشويه سمعة أنصار الله طوال الحروب السابقة، ما أدى إلى اتساع حضورهم الشعبي.
0: وما يسطرون
1: وما يسطرون.
2: ويأخذنا بعد ذلك الباحث إلى الحرب السادسة، فنتيجة لفشل أدوات السلطة، هذه الحرب طبعا التي كانت من العام أو استمرت من العام 2009 إلى العام 2010 الميلاديين. وهنا في حيثيات الموضوع المتعلق بهذه الحرب، الحرب السادسة، يقول الباحث: نتيجة لفشل أدوات السلطة التي دفعت بهم لمواجهة أنصار الله ما بين الحربين الخامسة والسادسة، ونظرا لتوسع انتشار المشروع القرآني التحرري النهضوي في محافظة صعدة وصنعاء وعمران وذمار وإب، اختلقت السلطة كما هي العادة مبررا لشن الحرب السادسة، وقد تمثل في اختطاف مجموعة من الأطباء الألمان العاملين في المستشفى الجمهوري بصعدة من جوار مبنى الأمن السياسي في مسرحية مفضوحة ومكشوفة عرفها حتى الألمان نفوسهم المزعوم اختطافهم في حينه وكل متابع الأحداث. وأطلقت السلطة على الحرب السادسة مسمى عملية صقور الجو، وأعلنت السلطة في 11 أغسطس 2009 بداية الحرب السادسة بدعم أمريكي وسعودي، وكان الهدف استئصال أنصار الله بشكل كلي والقضاء عليهم. وهذا طبعا أمر يحيلنا الباحث إلى ما أشار بشأنه الكاتب كريستوفر بوتشيك بقوله إن هذه الحرب تديرها الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية وتدعمها بالمال والسلاح والعتاد وكل الاحتياجات اللوجستية والمخابراتية، وهو ما ظهر جليا للعيان وللرأي العام العالمي والمحلي. وحتى بسطاء الناس في الحرب السادسة التي اشتركت فيها السعودية والأمريكان على نحو سافر، وخرج صالح آنذاك معلنا عن حرب وصفها بالاستئصالية. واستمرت الحرب السادسة 6 أشهر من أغسطس 2009 حتى فبراير 2010. شاركت السعودية على نحو سافر ومباشر في 3 الأشهر الأخيرة مع السلطة، وعلى الرغم من ذلك منيت السلطتان اليمنية والسعودية بالفشل الذريع، فيما خرج أنصار الله من الحرب السادسة أكثر حضورا على الساحة من ذي قبل، واكتسبوا مظلومية أهلتهم لانتشار أوسع في المحافظات اليمنية. ويشير هنا الباحث إلى وصف السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله الحروب التي شنت على أنصار الله بأنها حروب ظالمة ولا تخدم البلد، فقال إن هذه الحرب التي هي السادسة قبلها 5 حروب لم تكن ضرورية ولا هي تخدم البلد ولا مبرر لها أصلا، إنما هي عدوان ظالم في مواجهة نشاطنا الثقافي القرآني الذي لم يتجاوز حقنا المشروع في حرية التعبير. وهنا نهاية الفصل الأول من هذا الكتاب، ونلج مباشرة مع الباحث إلى الفصل الثاني الذي عنونه الباحث بأسباب قيام ثورة 11 فبراير 2011 للميلاد ودور أنصار الله في هذه الثورة. طبعا يتناول هذا الفصل أو يتناول الباحث عبر هذا الفصل ومن خلال موضوعه وعبر 4 مباحث. المبحث الأول يتعلق بأسباب قيام ثورة 11 فبراير 2011. أما المبحث الثاني فيتناول مشاركة أنصار الله في ثورة 11 فبراير 2011 الميلادي ومواقفهم من التطورات السياسية. في المبحث الثالث يبحث الباحث دور أنصار الله والمكونات الثورية الرافضة لما سميت المبادرة الخليجية في المرحلة الانتقالية الأولى. أما المبحث الرابع فهو يتصل بمؤتمر الحوار الوطني واختلالات التهيئة وصعوبات التوافق. ويبدأ الباحث في المبحث الأول أسباب قيام ثورة 11 فبراير 2011، هذا المبحث من الفصل الثاني، يبدأ مباشرة في محايثة الواقع البنيوي والسياسي المختل لمنظومة الحكم على مدى العقود التي سبقت العام الميلادي 2011. وهذا الواقع كما يؤكد الباحث أظهر جليا اختزال إدارة البلاد في المنظور الشخصي والنفعي لمراكز القوى التي شكلت تلك المنظومة بعيدا عن أي رؤية استراتيجية وطنية، حيث عمل النظام على استهداف مؤسسات الدولة واستلاب الأدوار المنوطة بها حتى أمست مجرد أدوات لإدارة البلد لمصلحة النظام ومنظومة الحكم النفعية التابعة له، وواجهة لاستجلاب المساعدات الخارجية التي دأب النظام والطغمة المحيطة به على استغلالها لمصالحهم الخاصة.
1: وما يسطرون.
2: كل ذلك في إطار التمسك بكرسي الحكم كما يؤكد الباحث، مشيرا أيضا إلى مسألة هامة وهي مساعي النظام للتوريث، توريث الحكم لابن الرئيس. هذه خلقت كما يؤكد تباينا في أروقة النظام، أفضى هذا التباين إلى تجاذبات زادت الوضع سوءا وتعقيدا أكثر مما كان عليه، وذلك في ظل رفض النظام الحاكم الحوار الجاد والتعاطي المنفتح مع كل من كان يعتبره خارج إطار المنظومة الحاكمة. وهذا الواقع عمل على إفرازه أكثر من قضية على المستوى الوطني، فظهرت القضية الجنوبية وقضية صعدة وغيرهما من القضايا والمسائل بالتزامن مع الاختلالات وتوترات مجتمعية، لطالما حرص النظام على إنتاجها والحفاظ عليها والاستفادة منها كذلك، كما أن هذا الواقع أثر تأثيرا سلبيا كبيرا في مدى قدرة النظام على التعاطي مع التحديات الإقليمية والدولية ومنع التدخلات الخارجية بصورها المختلفة، حفاظا على السيادة واستقلال القرار الوطني. وفي هذا المضمار الموضوعي يتناول الباحث الرئيس المشاط في كتابه هذا الأسباب العميقة لثورة 11 فبراير 2011، وذلك من خلال تركيزه على نقاط بعينها في صدارتها، أو من بين هذه النقاط التدخلات الخارجية والنزعات الفردية في الحكم، كذلك الأزمات والحروب الداخلية، إضافة إلى الاختلالات المؤسسية وانعدام السياسات التنموية. فيما يخص السبب الأول وهو التدخلات الخارجية والنزعات الفردية في الحكم، يشير بداية إلى التدخل الأجنبي في اليمن، وبالتحديد خلال الفترة من 1978 وحتى 2011 للميلاد. وهنا كما يؤكد، عانى اليمن خلال الفترة هذه من ازدياد التدخلات الخارجية في كافة شؤونه التي أدت إلى إضعافه والسيطرة على بحاره وأجوائه وموارده الطبيعية والبشرية والتحكم بموقعه الجغرافي الذي يطل على أهم طرق التجارة الدولية. وكانت المملكة السعودية من أكثر الدول تدخلا سافرا في الشأن اليمني وتدخلا سلبيا أيضا، حيث زادت حدة هذا التدخل السعودي في اليمن بشكل واضح وأكثر اتساعا وعمقا بعد وصول صالح إلى الحكم في العام الميلادي 1978 بدعم سعودي وتبني أمريكي، وأصبحت السعودية تسيطر على القرار اليمني وتتدخل في كل شؤون اليمن حتى في تعيين المسؤولين المدنيين والعسكريين. أما التدخلات الأمريكية في اليمن التي شملت مجالات سياسية واقتصادية واجتماعية فيخصها الباحث بسردية أكثر تفصيلا، فقد تزايدت بشكل وثيق بدءا من العام 1998. وهذه التدخلات الأمريكية المباشرة لها شواهد، ففي ذلك العام تم توقيع العديد من الاتفاقيات الأمنية والاستخباراتية مع الولايات المتحدة، وزار اليمن 7 مسؤولين أمريكيين بارزين، منهم أنتوني زيني قائد القيادة المركزية الأمريكية. وفي يناير 1999 الميلادي بدأت البحرية الأمريكية باستخدام ميناء عدن كمحطة للتزود بالوقود، وارتفعت وتيرة التدخلات الأمريكية في اليمن بعد تفجير المدمرة الأمريكية USS كول العام 2000 الميلادي وهجمات 11 سبتمبر في العام 2001، حيث جعلت أمريكا من هذين الحدثين الذريعة والمبرر لإحكام سيطرتها على اليمن. ومارست أمريكا الضغوط المتزايدة على الحكومة اليمنية للحصول على أكبر قدر ممكن من التنازلات، واستطاعت الحصول على كل ما تريده. نعم، استطاعت أمريكا الحصول على كل ما تريده من السلطة اليمنية آنذاك من تعاون وتسهيلات مخالفة للدستور والقوانين اليمنية وماسة بسيادة البلد وكرامة إنسان هذا البلد، بما في ذلك السماح للأمريكيين باستخدام الأجواء اليمنية والموافقة على قيام طائرات أمريكا المسيرة بدون طيار والطائرات الأمريكية الحربية بالتحليق في الأجواء اليمنية لأغراض تجسسية واستطلاعية. وكان في ذلك مساس واضح بالسيادة وبخصوصية الأرض اليمنية وجغرافيتها، وتمكن الأمريكيون من جمع المعلومات وإعداد الخطط العسكرية، وقامت الطائرات الأمريكية بقتل المدنيين اليمنيين في وقتل اليمنيين عموما في صعدة وأبين وشبوة ومأرب والبيضاء. وقد كان التدخل الأمريكي في المقام الأول على شكل اتفاقيات مفروضة وقيود أمنية وعسكرية فرضت على اليمن، فبدأ توقيع اتفاقيات تدريب للقوات الأمنية، ثم توجه إلى السيطرة على البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب والبحر العربي وبناء قواعد عسكرية وتواجد القطع الحربية الأمريكية في تلك البحار ومن ثم السيطرة عليها. ويفصل أكثر الباحث في هذا الشأن قائلا: كان من أبرز مظاهر التدخلات الأمريكية في اليمن تشجيع بيع وخصخصة مؤسسات القطاع العام لصالح القطاع الخاص تحت مسمى الالتزام باشتراطات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتلاعب في تعرفة الجمارك والضرائب بما يخدم المنتج الأجنبي على حساب المنتج الوطني. أيضا حصرت أمريكا الاستثمار اليمني بحاجاته المحلية فقط، وضمن إطار يحفظ شكل الدولة بحدها الأدنى ويمنع الفوضى الشاملة خشية انعكاساتها السلبية على أمن السعودية. وعلى الرغم من امتلاك اليمن احتياطيات كبيرة من النفط، فإن أمريكا فضلت الإبقاء عليه كمخزون في باطن الأرض ويبقى استخدامه رهن القرار الأمريكي. وبعد ذلك يأخذنا السياق مع الباحث ضمن أو تحت سقف تناوله الموضوعي للأسباب التي أدت إلى ثورة 11 فبراير في العام 2011. يتطرق في هذا الإطار إلى النزعة الفردية في الحكم وممارسة الإقصاء والتهميش، إذ عرفت الأنظمة المتعاقبة على حكم اليمن شمالا وجنوبا بانفرادها بالحكم. وبعد أزمة وحرب صيف 1994 اتجه الرئيس صالح إلى الانفراد بقرارات الدولة واتجه نحو التوريث، حيث بدأ يهيئ نجله أحمد لوراثة الحكم من بعده، فقام بترشيحه عضوا لمجلس النواب عام 1997، ثم تعيينه قائدا للحرس الجمهوري، وحرص على تقوية مجموعاته العسكرية بالتدريب والتسليح الجيد والحديث وتوفير كل الدعم المالي والمعنوي لقواته، كل ذلك تمهيدا لخلافة والده. وغيبت في تلك الفترة مرتكزات الدولة وآلياتها القانونية لمصلحة شخص الحاكم وتحالفاته مع مجموعات قبلية ودينية. وقد استندت السلطة آنذاك إلى أجهزة الأمن المتعددة والمتنوعة لفرض سيطرتها على أجهزة الدولة المختلفة، إضافة إلى الوحدات العسكرية التي أصبحت خاضعة كليا لشخص الرئيس وأقربائه. فغابت الدولة بالتأكيد، وأصبحت السلطة السياسية تمتلك الدولة والثروة وتعتمد مشروعا في توريث هذا النهج. لم يسمح النظام في هذا السياق لبقية المكونات والأحزاب بممارسة أي دور حقيقي لا يتوافق مع توجهاته، التي كانت في الكثير منها ترجمة للتأثير الخارجي وخدمة مصالح الخارج. وهذا ما جعل النظام وبعض الأحزاب السياسية تسير وفق البرنامج الذي يرسمه الطرف الخارجي أو تتأثر به وتضبط حركتها بما يتناسب معه، حيث استخدم الخارج لا سيما أمريكا النظام لقمع بعض الأحزاب السياسية والتضييق عليها، واستخدم بعض الأحزاب السياسية للضغط على النظام لكي يكون أكثر سلاسة في تمرير مخططاته وسياساته. ونتيجة لذلك أصبحت الحياة السياسية اليمنية بجانبيها السلطوي والمعارض مسرحا للتدخلات السياسية الأمريكية والخارجية، ولعب هذا الخارج المهيمن والنافذ والمسيطر دور المرجعية والحكم في حل خلافات السلطة والمعارضة أو التوفيق بينهما بما يتفق مع مصالحه دون اكتراث بمرجعية الدستور والقانون في تنظيم الحياة السياسية.
0: وما يسطرون.
2: وهنا يفرض علينا عامل الوقت مستمعينا الوقوف، بإذن الله لنا استئناف وتواصل مع هذا السياق، سياق مطالعتنا لسطور الكتاب، كتاب ثورة 21 سبتمبر وتأثيراتها على اليمن والمنطقة العربية، بإذن الله في حلقات قادمة تتمة لهذا المضمار. وفي كل نحن معا، نحن وأنتم، ونتمنى أن تنالوا دائما ما نرجوه من فائدة ومزايا، من فوائد ومزايا هذا البرنامج. إلى اللقاء.
0: وما يسطرون.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش شو نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟ سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة مع الناس.
2: خلاص نسميها هذه الحلقات سموها ما شئتم.
1: سموها ما شئتم، نعم جيد.
3: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
4: الرجال مواقف
5: إذاهم رجال صح والجميع في الميدان، وأنا لها ولا نخاف من آل سعود اليهود الخونة.
4: والمبادرة السريعة والمبادرة السريعة هي أبرز صفة من الصفات التي ذكرها الله في القرآن الكريم عن عباده المتقين.
6: تبادروا يا رجال يمن الإيمان والحكمة.
4: بادروا يا رجال يمن الإيمان والحكمة إلى تلبية نداء الإعداد والجهاد،
6: وانضموا إلى خيرة رجال اليمن في الدورات الثقافية والعسكرية المقامة في مراكز ومعسكرات حملة الحشد التعبوية.
4: حي على خير الرجال.
6: كل ما عليكم
4: هو إرسال رسالة نصية SMS تحتوي على الآتي:
6: الاسم الرباعي والعمر والمحافظة فقط،
4: وذلك إلى الرقم 776-33-5555.
7: هذه المرحلة نحتاج إلى الاستمرار في التحشيد، في التدريب، في التأهيل وفي التجنيد بشكل كبير. هذا شيء مهم لأنها فرصة للاستعداد، لأن الله يقول: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
8: أتينا الرحلة لكي نلقنهم دروسا ليعرفوا قيمة اليمني.
9: ما مش مؤمن في بيته،
10: قلت في المكان ما به.
11: احنا رجال دخل بلادنا، احنا رجال أسفينا دم أسفينا وقيمة.
4: سبعتين ستة ثلاثة ثلاثة خمسة خمسة خمسة خمسة.
12: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
6: ساهم في دعم صناعات اليمن العسكرية
4: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
6: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
4: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
6: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة في أي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
4: 555-555.
12: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام
3: هنا سام،
13: تاريخ حي،
3: ثقافة مكتملة.
13: هنا سام،
3: حياة اجتماعية مرصودة.
13: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
3: سام اف ام
13: إذاعتك أنت.
14: ثم من الله تعالى عليه بالاطلاع على ملازم وتلك الدروس التي كان يلقيها القائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي. طبعا وعجبت كثيرا بذلك القائد، طرح وهو تناسب معي تماما، كأنه يعبر عن نفسه.
0: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام من صنعاء تقدم.
14: لا، نجد أن المشروع المسيرة القرآنية مشروع ثابت في دعوته وفي مبادئه، لذلك وجدت أن هذا المشروع مهم جدا، مشروع حضاري، مشروع قرآني، مشروع نبوي.
3: مسيرة وقيم،
0: مسيرة وقيم.
14: رأيت أن هذا أكبر مسيرة قرآنية، هي أكبر تجلي للإيمان اليمن والحكمة اليمنية.
3: مسيرة وقيم، سلسلة إذاعية يعدها ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
14: طبعا هذا واجب شرعي، ننصر من ينصر الله ورسوله، واليمنيون فعلوا ذلك بكل جدارة، ونسأل الله لهم النصر في كل المحال، والحمد لله رب العالمين.
0: الجزء الخامس، المسيرة القرآنية وقيم التزكية الروحية. ثانيا، المسيرة القرآنية ووسائل التزكية. الحلقة الثانية بعد 700، الدعاء والتزكية. القسم الثاني.
14: بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة التاسعة من وسائل التزكية، وهي الدعاء. وقد ذكرنا علاقة الدعاء بالإيمان ومقامات الإيمان، وذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول علاقة الدعاء بالثقة بالله وبالرجاء وبالتوكل وكل ثمار التزكية. نواصل ما ذكره في ذلك، حيث ذكر علاقة الدعاء بمعرفة الله تعالى واستشعار قربه، فقال في إطار الحديث عن صيام شهر رمضان المبارك. طبعا هذه الدروس حول الدعاء ألقاها في شهر رمضان المبارك، في الآيات المباركة في سورة من سورة البقرة، أتت هذه الآية المباركة بهذا التعبير الرقيق الذي يعبر عن رحمة الله سبحانه وتعالى وعن كرمه وعن فضله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. طبعا نلاحظ كثيرا كما ذكرنا في الحلقات الكثيرة السابقة اهتمام قائدي المسيرة القرآنية بالسياق القرآني. لماذا؟ كل آية جاءت في ذلك الموضع، لأن الكتاب الكريم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، في كل شيء، حتى في ترتيب الآيات وفي السياق الذي ترد فيه. فهذه الآية الكريمة التي يأمر الله تعالى فيها بعباده، أو يجيب فيها عباده، أو يعد فيها عباده بأن يجيبهم على أسئلتهم أو طلباتهم، جاءت في الصيام، والصيام هو شهر التقوى وشهر القرب، فلذلك يعني هذا لها علاقة بهذا الأمر بالدعاء، يعني أن الدعاء كلما كان صاحبه أكثر قربا وأكثر تقوى وأكثر صلة بالله، كلما كان ذلك أرجى لتحقيق سؤاله، لأنه في ذلك الحين سيكون مجيبا لله سبحانه وتعالى، والله تعالى يجيب من أجابه. كذلك الدعاء أيضا وسيلة، يعني كما ذكرنا دائما الوسائل تكون ثمرات وتكون الثمار أيضا وسائل، يعني أيضا تتحين تلك الفرصة، حتى المقصرون يتحينون تلك الفرصة التي تتوجه فيها القلوب إلى الله تعالى بالدعاء، يتحينون تلك الفرصة لأنها ستكون أيضا أكثر مظنة للإجابة. وطبعا نعرف كما ذكرنا سابقا أن قرب الله سبحانه وتعالى ليس بالمفهوم الحسي، ليس كما يقول طبعا المجسمة الذين يتصورون أن الذي يكون على الجبل أقرب إلى الله من الذي يكون على سفحه. طبعا هذا القرب الحسي، هذا التجسيمي، طبعا الله تعالى بريء منه، الله تعالى قربه معنوي، قرب الصلة، قرب المعية الخاصة، قرب ذلك الاستشعار الذي نشعر به نحوه، وبالتالي لا نتعامل مع الله سبحانه وتعالى وفق تلك الرؤية الحسية التي هي من مقتضيات معرفة الله تعالى. لا يقول سيدة الملك: الله سبحانه وتعالى هو القريب من عباده، يعلم بكل أحواله وظروفه. طبعا من مقتضيات القرب العلم بكل أحواله، يعني يعلم كل شيء حتى ما يخفى عنه. أحيانا الإنسان يكون به حالة نفسية معينة هو نفسه لا يعرفه، يذهب إلى طبيب فيخبره عنه، يخبره عن حالته النفسية وسبب تلك الحالة. إذا كان الطبيب يعني يعرف ذلك، فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ ولذلك الله تعالى يعلم كل شيء، تفاصيل كل شيء، ما يتعلق بأجسادنا، ما يتعلق بنفوسنا، ما يتعلق بظروفنا. والدعاء أو الإجابة أو مقتضيات الإجابة العلم، لأنه لا يمكن أن تذهب لجهة لا يمكنها أن تعرف أو ليس لديها المعلومات المرتبطة بالذي تسألها عنه. فالله تعالى يقول: يعلم بكل أحوالهم وظروفهم، ويسمع نداءه ودعاءه. طبعا هذا مع كون الله تعالى يعلم بذلك، ولكن مع ذلك أمرنا أن ندعوه، لأن البعض يستشكل ويتصور أن الدعاء نوع من النقص، ويقول يعني عندما يطلب منه السؤال يقول: علمه بحالي يكفي يغنيه عن سؤالي. وطبعا هذا يروى عن إبراهيم عليه السلام، ولكن في سياقه في حال صحة ذلك عن إبراهيم عليه السلام ذلك له سياقه الخاص به، ولا ينبغي تعميم السياق. يعني شخص لا يسأل الله تعالى ثم يقول يكفي أن يعلم الله. يعني نعم يعلم الله، ولكن الله تعالى أمرنا كذلك أن نتأدب معه، فنلتجئ إليه ونسأله حتى ملح بيوتنا، كما ورد في القرآن الكريم عن سؤال الأنبياء. يعني موسى عليه السلام جاع فسأل الله سبحانه وتعالى: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وبالتالي لا حرج في أن يسأل الشخص ربه سبحانه وتعالى، لكن الحرج ربما عندما يسأل ما لا ينبغي أن يرفع. يعني كان شخص يسأل أن الله تعالى مثلا كلفه بمسؤولية فيقول: يا رب ارفع عني هذه المسؤولية، كلفه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كلفه بواجب الجهاد في سبيل الله، فيسأل الله تعالى أن يخليه من هذه المسؤولية. طبعا هذا ليس كذلك، هذا واجب، ولا يستطيع الشخص أن يدعو الله تعالى بأن يخلصه منه. يقول: ويسمع نداء دعاءهم ونداءهم، يذكر من ذكره ويشكر من شكره. لأن الدعاء أيضا فيه ذكر الله تعالى، عندما نسأل الله فيه ذكر وفيه حضور خاص مع ذلك الذكر، لأن الذي يقول سبحان الله الحمد لله فقد أن قد يضع في ذهنه تلك المعارف المرتبطة بالتسبيح والتنزيه والثناء والتمجيد، لكن الذي يسأل الله يضيف إليها الشعور بالافتقار والشعور بالحاجة والشعور بأن حاجته عند ربه سبحانه وتعالى. وطبعا هذا فيه الكثير من الآثار الروحية والنفسية والتربوية، وتجعل الشخص أكثر عبودية لله سبحانه وتعالى. وبالتالي الدعاء له هذه القيمة العظيمة، فهو بالإضافة إلى كونه ذكر فيه كذلك ذلك الشعور، لأن شعور الإنسان بحاجته لربه هذا من أعظم المنازل، يعني من أعظم المحال، لأن الدليل على العبودية. عندما يشعر الشخص بفقره إلى ربه، بحاجته التامة إليه، باضطراره إليه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، فهذا الشعور له تأثير نفسي وتربوي كبير، وله دور في تقريب العبد من ربه سبحانه وتعالى. يقول الله تعالى يعني عندما يذكره العبد: يذكر من ذكره ويشكر من شكره، وهو سبحانه وتعالى يسمع الدعاء ويجيب الدعاء، يجيب دعوة الداعي إذا دعان، ويسر لعباده مسألة الدعاء. يعني الله تعالى يعني حتى في الدعاء يعني هناك تيسيرات كثيرة جدا. أولا ليس بالضرورة أن ندعو الله تعالى باللغة العربية بالفصحى، لكل شخص يدعو بما أتيح له، بالإضافة إلى أن هناك أدعية كثيرة واردة في القرآن الكريم، الشخص الذي يقرأ القرآن سيكون قد دعا بها. كذلك هناك أدعية كثيرة مأثورة مملوءة بالأدب وسهلة، وخاصة للذين يعرفون عربية سهلة جدا، يمكن حفظها وتردادها، وبالتالي هناك أدعية كذلك جوامع، يعني فيها خير الدنيا وفيها خير الآخرة، فتربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهب لنا من لدنك حسنة إنك أنت الوهاب. كذلك مثلا دعاء جامع: اللهم إني أسألك
15: من كل خير سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وآله، وأعوذ بك من كل شر استعاذ بك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وآله. وهكذا يعني يمكن الدعاء بأي طريقة، يعني حتى الشخص يكون متكئ، يكون مضطجع، يكون جالس، يكون قائم، يكون يجري، في أي حال من الأحوال الله تعالى يسر لعباده ذلك. ليس في الدنيا مثلا الشخص يريد أن يلتقي مع مسؤول فيحتاج إلى أن يضبط موعدا، ويحتاج إلى أن يلبس لباسا خاصا وهنداما خاصا، ويجلس معه في وقت محدد مضبوط. فالدعاء يعني مفتوح تماما، والله تعالى بكرمه ولطفه أتاح لعباده أن يسألوه في أي وقت وعن أي مسألة ومن دون حرج. يعني أحيانا بعض الناس مثلا تقول له لا، يقول لك اسأل فقط في هذا المحل، فالله تعالى بكرمه يمكن أن نسأله عن أي شيء يعرض لنا، أي شيء نحتاجه، بشرط أن لا نعتدي في الدعاء، أن لا نتجاوز الأدب في الدعاء، أن لا نطلب الله من الله تعالى ما لا يمكن تحقيقه. أن نطلب من الله تعالى كما قلنا أن يخلينا من المسؤولية، أن يبعد عنا، أن لا يكلفنا بالمسؤوليات، طبعا هذا لا. الله تعالى نسأله بما يقربنا، بالعكس نسأله أن ييسر لنا ويوفقنا لأداء مسؤوليتنا. يقول: فليست مسألة معقدة في وسائلها، وليست مسألة مرتبطة بأشخاص محددين فقط. يعني هناك ربما حتى في الديانات الأخرى المحرفة هناك الكاهن مثلا، حتى في المسيحية كانت لوقت قريب يعني الشخص إذا أراد أن يتوب يذهب ويعترف للكاهن ويتوب بين يديه ويذكر له ذنوبه، وبعض الكهان كانوا يستغلون ذلك وكانوا يبيعون ما يسمى بالصكوك الغفران. الإسلام ليس فيه ذلك، أي شخص يمكن يسأل الله سبحانه وتعالى، والمؤمنون جميعا حتى علماء المسلمين تجدهم يخاطبون عوام الناس يقولون لا، ربما أنتم أفضل منا، ربما أنتم تجابون ونحن لا نجاب. والكثير من القصص في كتب القصص الصالحين يعني أحيانا الناس يستسقون فلا يسقون، فيذهب شخص تجده بسيط جدا، راعي مثلا غنم هكذا يدعو دعاء فيسمعونه ويستجيب الله له. وبالتالي هنا جميع التقوى كما ورد في بعض الحديث يعني لو أقسم على الله لأبره. يعني هناك ناس لا يؤبه له، إذا خطبوا لا يزوجون، وإذا استأذنوا لا يؤذن لهم، ولكنهم إذا سألوا الله تعالى أعطاهم ما يشاءون. وبالتالي هؤلاء يعني الأشخاص مستجابي الدعوة أصحاب البركات، هؤلاء ليس لهم مثل ما في الديانات الكهنوتية وناس لهم مناصب معينة، ليس كذلك. فالله تعالى يعني كل شخص بحسب تقواه، بحسب صلاحه يكون، وبحسب قربه من ربه سبحانه وتعالى يكون تكون استجابته الله تعالى له. يقول: يسر المسألة إلى هذا المستوى، أجيب دعوة الداعي إذا دعاه، فهو يجيب كل من دعاه إذا دعاه وفق حكمته ورحمته وسبحانه وتعالى وتدبيره. طبعا كل شيء بحكمة الله تعالى، الله تعالى وضع مثلا قوانين، مثلا سؤال طالب يقول يا ربي نجحني في الامتحان، الله تعالى يوفقه، نعم يجيبه لذلك، ولكن وفق حكمته. الله تعالى كلفه بأن يدرس، بأن يبحث، بأن يؤدي ما وجب عليه، والله تعالى يفتح عليه بعد ذلك. يعني الشخص لا يقول يعني فقط، يعني هناك يعني في هذا الأمر صنفان، هناك شخص يقول أبذل بجهدي، سأذاكر سأراجع فقط وأكتفي بالقوانين، وشخص آخر يقول لا، يعني عكسه، يعني لا يراجع ويقول أنا أكتفي بدعاء الله تعالى. طبعا كلاهما مقصر، الكامل هو الذي يبذل جهده ثم يقول يا ربي وفقني. لماذا الشخص يقول لماذا هذا وبذل جهده ثم يقول وفقني؟ نقول نعم، الله تعالى يلهمه، الله تعالى يسدده، الله تعالى يفتح له أبواب، ربما مغاليق لم تكن مفتوحة مفهومة له، وهكذا. فلذلك المؤمن لا يكون كأولئك الذين يراعون فقط الحكمة من دون فهمه. من الحكمة الدعاء، الدعاء داخل ضمن الأسباب، ولا يكون كما قال قارون إنما أتيته على علم عندي، بل دائما يلجأ إلى الله، يتضرع إلى الله، ويعمل ما وجب عليه، ويسأل الله تعالى التوفيق. إذن هذا هو الكمال، الكمال حتى في الدواء، نستعمل الدواء ونسأل الله تعالى الشفاء، ونعتقد أن الشفاء من الله وأن ذلك الدواء مجرد سبب. يعني نسأل الله تعالى الشفاء ونذهب إلى الطبيب ونعتقد أن الله تعالى هو الشافي، إن الله تعالى هو الشافي كما ورد في دعاء إبراهيم عليه السلام، وإذا مرضت فهو يشفين، وهكذا في كل شؤون الحياة نمارس الحياة وفق ما تقتضيه الحكمة، ثم نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، ثم الله تعالى يبارك لنا في ذلك، يعني حتى العامل يعمل ويسأل الله تعالى أن يرزقه، والله تعالى يبارك له في ذلك الرزق. إذن هذا هو الكمال، بحيث لا تحجبنا الأسباب عن رب الأسباب، لا يحجبنا الدعاء عن الأسباب كلاهما، يعني الدعاء لا يمنعنا من استعمال الأسباب، نستعمل الأسباب، وفي نفس الوقت الأسباب لا تحول بيننا وبين الدعاء، بل نعتقد أننا إذا قمنا بالأسباب نؤدي واجب الحكمة، واجب الأدب مع الله، لا نتدلل على الله كما يقال الدلال، يعني شخص تجده هكذا نائم ويقول يا ربي نجحني، كأنه يعني يريد أن يضع لنفسه قانون خاص، لا، العاقل هو الذي يجتهد ويبذل جهده، بل يبذل فوق جهده أكثر من الآخرين، ثم يقول يا ربي وفقني، يا ربي يسر لي هذا الأمر، وإذا نجح يقول كل ذلك بتوفيق الله تعالى، كل ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ وهذا بالفعل، لأن ذلك العقل الذي ذاكر به ذلك الجهد الذي مارس به ذلك العمل لم يكن ليتاح له لولا توفيق الله سبحانه وتعالى. لذلك الدعاء لا يتنافى مع الحكمة، بل هو من مقتضيات الأدب، ومن من معاني لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني كل حول وكل قوة وكل فضل وكل توفيق هو من الله سبحانه وتعالى. وبالتالي الدعاء يصلنا بالله ويقربنا إليه، ويصبح ذلك الأمر، ذلك المرض، يعني شفاء ذلك المرض، يصبح وسيلة للقرب من الله، تلك الحاجة التي تعرض لنا وسيلة للقرب من الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين.
0: قدمت لكم إذاعة سام اف ام حلقة جديدة من مسيرة وقيم.
3: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها للإذاعة ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
0: تتابعون حلقات هذه السلسلة على إذاعة سام اف ام يوميا من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 7:30 مساء، ويعاد في الأوقات التالية عند 12 منتصف الليل، وعند 3 سحرا، وعند 1 ظهرا.
3: كما يمكنكم الحصول على هذه الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني samyaman.fm، ومن خلال حسابات إذاعة سام اف ام على مواقع التواصل الاجتماعي.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: السابع من اكتوبر تشرين الاول، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار احداث هذا التاريخ في الاعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2022 و2023 و2024 و2025.
3: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدف طيران العدوان بعدة غارات محطة وقود في المتون، واستهدف سوق شعبي كبير نتج عنه قتل أعداد كبيرة من المواشي فضلا عن الأضرار المادية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 شن العدوان 10 غارات على أماكن عدة في منطقة الصلاح بمديرية سحار، ودمر عدة منازل، كما استهدف منطقة الصمع ب6 غارات مستخدما قنابل شديدة الانفجار، وشن غارتين على شرق مدينة حرب ومنطقة الحرامل في ميدي بحجة، ما أدى إلى إصابة 4 مواطنين بجروح بالغة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 شن العدوان سلسلة غارات على منطقة طخية في باقم، ما أدى إلى استشهاد 2 وإصابة 2 بجروح بليغة، بالإضافة إلى تدمير منزلهما بالكامل، واستهدف منطقة غربان في ساقين بعدة غارات، ما أدى إلى استشهاد 3 وإصابة 4 أخريات. وشن العدوان أكثر من 60 غارة على مديرية صرواح في مأرب، واستخدم قنابل فسفورية سامة، ما أدى إلى تدمير عدة منازل وسقوط شهداء وجرحى بينهم نساء وأطفال. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 شن طيران العدوان سلسلة غارات على مناطق عمد وجبل الجمايم بقرية الدروم وريمة حميد والشرزة وقاع القيضي، ما أدى إلى حدوث أضرار مادية بالغة في إحدى المزارع بقاع القيضي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدف طيران العدوان بعدة غارات منازل ومواشي المواطنين في منطقة يختل شمال المخامة، أدى إلى استشهاد 12 مواطن بينهم نساء وأطفال، كما شن أكثر من 57 غارة على مناطق متفرقة بصعدة، ما أدى إلى استشهاد 6 مواطنين بينهم طفل، وأسفرت غارتين على منطقة المقنع بمنبه عن استشهاد 3 مواطنين بينهم طفل، كما استشهد 3 آخرين في بنيران حرس الحدود في منطقة الرقب بمنبه، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مناطق متفرقة من مديرية رازع بصعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 شن العدوان 6 غارات على مزارع المواطنين في منطقة الجر، وغارتين على اللواء 25 ميكا في عبس بحجة، وشن 3 غارات على مستشفى بن سينا في عبس بحجة، وشن غارتين على جبل يام في نهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 شن طيران العدوان 11 غارة على منطقة يختل في المخا، وغارة بطائرة بدون طيار على جبل الشبكة في موزع، وشن غارتين على مديرية الغيل، فيما أصيب طفلان بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في مديرية برط المراشي بمحافظة الجو. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 استشهد 3 مواطنين بقصف بوارج العدوان ومدفعية الغزاة والمرتزقة على مدينة الدريهمي في محافظة الحديدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 شن العدوان 3 غارات على مناطق متفرقة بمديرية حيدان في حجة، وخلفت أضرار في الممتلكات العامة والخاصة، وشن قصف صاروخي ومدفعي مكثف على قرى حدودية آهلة بالسكان في مديرية منبه ورازح، وخلف القصف أضرارا واسعة في منازل ومزارع المواطنين.
4: منذ بداية العدوان على بلدنا كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدنا كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 استشهدت 2 وأصيب مواطن بجروح إثر قذائف مدفعية أطلقتها أدوات العدوان على حي الشهداء والدرة بمديرية الحالي، كما أصيبت 1 وابنتها بشظايا قصف أدوات العدوان لمنزلهم بشارع غزة في مديرية الحالي، كما استشهد وأصيب 3 آخرين في قصف مدفعي للمرتزقة على سوق عزلة السويق في مديرية التحيتة في الحديدة في خروق متواصلة ومستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 استشهد 1 وأصيب 4 آخرين بجروح خطيرة إثر قصف سعودي قبالة الرقو في منبه في محافظة صعدة، وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن العدوان 3 غارات على مديرية رحبة، كما استهدف ب3 غارات أخرى مديرية ماهلية في مارب، وخلفت الغارات أضراراً واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 استشهد 2 مواطنين نتيجة غارة للعدوان على منزل في منطقة اللجبة بمديرية الصفراء، فيما شن العدوان 2 غارات على مديرية الظاهر ومنطقة الفرع في مديرية كتاف في محافظة صعدة، وشن 26 غارة على مناطق متفرقة من مديرية صرواح، واستهدف ب12 غارة مناطق متفرقة من مديريتي مدغل والجوبة في محافظة مارب، وشن طيران العدوان 2 غارات على مديرية الحزم في محافظة الجوف، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 أصيب مواطن ونفقت عدد من المواشي نتيجة انفجار لغم من مخلفات العدوان شمال مديرية التحيتة في محافظة الحديدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 152 خرقا في الساحل الغربي، من بينها استحداث تحصينات قتالية وهجمات بالطيران المسير المقاتل على مقبنة، و10 خروقات بالقصف المدفعي، و130 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 استهدف قصف مدفعي للعدو السعودي منطقة آل الشيخ في مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة، ما أدى لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة.
3: ذاكرة الانتصار. في مثل هذا اليوم من العام 2016 تمكن المجاهدين من تأمين موقعي رمع وقوز القصبة بالضالع بعد مواجهات مع المرتزقة وتكبيدهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وسقط عدد من المرتزقة قتلى وجرحى وتم رصد من تبقى فارين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 أطلقت القوة الصاروخية صاروخ قاهر 1 على قاعدة فيصل العسكرية في منطقة 5 مشيط بقطاع عسير المحتلة، أصاب هدفه بدقة عالية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 قتل 10 المرتزقة بينهم قيادات عسكرية بارزة في مواجهات شهدتها جبهة صرواح بمأرب، من بينهم المدعو عبد الرب الشداد المعين من العدوان بقيادة المنطقة العسكرية 3، وقائد مجاميع الاقتحامات المدعو محمد الشعبي والمرتزق خالد الجهمي قائد مجاميع بني جبر. كما قتل قائد كتائب القاعدة في محافظة مأرب المدعو مبخوت علي العرادة أحد أقارب المرتزق سلطان العرادة، بالإضافة إلى أمين عام حزب الإصلاح في مديرية صرواح المرتزق خالد مقري ربيع. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل عسكريين سعوديين في تدمير آلية محملة بالجنود السعوديين بصاروخ موجه أثناء التصدي لمحاولة زحف فاشلة باتجاه موقع الشرفة بنجران. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدفت مدفعية المجاهدين تجمعات المرتزقة خلف موقع الطلعة بنجران المحتلة، واستهدفت تجمعات العدو السعودي في موقع العبادية، وحققت إصابات دقيقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذ سلاح الجو المسير والمدفعية عملية مشتركة على مواقع وتجمعات المرتزقة شمال النخيلة بالساحل الغربي، وحققت إصابات دقيقة في تجمعات الأعداء وكبتتهم خسائر في العديد والعتاد. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذ المجاهدون عمليتين هجوميتين على مواقع المرتزقة في مديرية مقبنة بتعز، وقتل وجرح عدد من المرتزقة وتم أسر عدد آخر واغتنام عتاد متنوع. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تمكن المجاهدين من إفشال محاولة تسلل للمرتزقة جنوب شرق حيث ما أسفر عن خسائر بشرية ومادية في صفوفهم، حسب ما أوضح مصدر عسكري، فيما استهدفت المدفعية تجمعات المرتزقة جنوب شرق حيث وكبتتهم خسائر في الأرواح. إلى ذلك دمر المجاهدين مدرع من نوع أشكوش في مواقع الغزاة والمرتزقة غرب الجبلية بصاروخ مناسب، وقتل من كان على متنها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ المجاهدين عملية إغارة على مواقع الخونة غرب معسكر السلان وكبدوهم خسائر فادحة في العديد والعتاد، وتمكن المجاهدون خلال العملية من تدمير آلية عسكرية وسقوط من على متنها قتلى وجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط طائرة تجسسية أمريكية الصنع تابعة لسلاح الجو السعودي أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء جبهة جيزان المحتلة.
5: يا ربي لك الحمد، يا الله لك الحمد. سقطا سقطا.
4: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024، في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين في إطار المرحلة الخامسة من التصعيد على هدفين عسكريين للعدو في منطقة يافا المحتلة بصاروخين، الأول فلسطين 2 والذي نجح في الوصول إلى هدفه، والثاني ذو الفقار، وحققت العملية أهدافها بنجاح. وكانت العملية الأخرى تمت بعدد من الطائرات المسيرة على عدة أهداف في منطقة يافا وأم الرشراش جنوب فلسطين المحتلة بطائرات نوع يافا وصماد 4، ونجحت عدد من تلك الطائرات في الوصول إلى أهدافها بفضل الله.
6: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. استمرارا في الانتصار لمظلومية الشعبين الفلسطيني واللبناني، وإسنادا للمقاومتين الفلسطينية واللبنانية، وفي الذكرى الأولى للسابع من أكتوبر ذكرى تدشين معركة طوفان الأقصى، نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عمليتين عسكريتين في إطار المرحلة الخامسة من التصعيد. الأولى استهدفت هدفين عسكريين للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخين، الأول نوع فلسطين 2 والذي نجح في الوصول إلى هدفه، والثاني بصاروخ ذي الفقار، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله. وفي وقت سابق اليوم أطلق سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عددا من الطائرات المسيرة على عدة أهداف في منطقة يافا ومنطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة بطائرات نوع يافا وصماد 4، وقد نجحت عدد من تلك الطائرات في الوصول إلى أهدافها بفضل الله. إن القوات المسلحة اليمنية، وبهذه المناسبة تحيي الأبطال المجاهدين في المقاومة الفلسطينية بكافة فصائلها في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، وهي كذلك للأخوة المجاهدين في المقاومة الإسلامية في لبنان، وتؤكد استمرارها في تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية ضد العدو الإسرائيلي، وكذلك الاستمرار في فرض الحصار البحري حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العدوان على لبنان. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، الرابع من ربيع الآخر 1446 للهجرة، الموافق للسابع من أكتوبر 2024، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
3: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

لا تساومني على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد. الجلد مخلوق من طينة بلادي قبل ما تخلق.

0: على الطوابق نزلوا على ابني.
1: عارف ايش يعني وحيد؟
2: فجاه تصير لوحده
1: سترين تسطير.
0: الله يقطع قلبه بصير يقطع قلبي.
3: هذا امر ما بنساه في حياتي.
1: خلوني اخذ نظره اخذ مره
4: رحت على المقبره ما لقيتش قبور.
5: اللي ضل بس يتحسر على اهله.
6: طلعت من الاسر ما لقيتش حد يستقبلني لانه الاهل مستشهدين.
7: كل حياتي اصبحت عباره عن ذكر.
8: انا رجعت امي اللي راح
9: يوم بدي بزعق علي بتسمعوني يا ابا.
10: رجعت ما لقيتكوش.
1: حتى ما كان بيجي انا اهلي ما لقيتش حشمتهم.
11: في الحرب لا يفقد بعض الناس بيوتهم فقط. هناك من يفقد زوجته وأطفاله وأخاه وعائلة كاملة دفعة واحدة. محمود حماد خرج من تحت ركام منزله حياً، لكنه أمضى ما يقارب نصف عام يبحث عن الذين رحلوا تحته.
12: أنا الناجي الوحيد محمود إسماعيل حماد أبو إسماعيل. أنا في بداية الحرب في شهر 12 يوم الأربعاء 6/12 الساعة 11:30 تم قصف بيتي وقتلت زوجتي وجميع أبنائي. زوجتي من إسماعيل وأبنائها الستة وأخي وزوجته وأبنائه الأربعة. بتابع الأخبار فقصفوا المنزل. فهذه اللحظة كانت يعني فاصلة في حياتي، فكنت أنا تاركهم وطالع إيش أتبع الأخبار في بيت أخويا في الدور الثالث. فلما انضربوا البيت أنا كنت على يعني الحمد لله يعني مش في حالة غيبوبة، كنت صاحي واعي يعني. فلما نزل البيت رفعت أصبع السبابة أتشاهد، لأنه أنت عارف بالحالة هذه الواحد ما بتذكر له شغلة واحدة أنه يتشاهد. فرفعت أصبع السبابة عسبت أن البيت إيش الأسخة تضغط علي والحق يعني زوجتي وولادي. فطولت حاس حالي طولت يعني لكن واعي. فطلعت من تحت الأنقاض بطلع هيك شفت إيش سحابة ضخمة، شفت المنظر هذا اللي هو المحيط اللي أنا فيه. فهمت أنه قصف البيت. تصور عمارة على السادس مش موجود لها أثر تحت الأرض 9 متر. ففهمت أن زوجتي وولادي إيش استشهد والحمد لله. ضليت على نفس حتى هذه اللحظة بعد 2.5 سنين حتى هذه اللحظة لم أعالج. جسدي مهشم من الداخل. أول حاجة يعني وين حقوق الإنسان وحقوق اللي هي المنظمات الصحية؟ يعني أنا حتى الدفاع المدني أنه يمشي لزوجتي وولادي، الناس تساعدك، كله كان في حالة نزوع، كان الوقت الأمر يقهر قهر. أنا قهر قهر صراحة. إنه أنا ألاقي إنسان مثلا يرفع زوجتي وولادي، الكلاب ضالة تأكل أولادي قدامي. أنا كنت مصاب صحيح، كنت أنا بجوار بيتي لم أغادر المكان حتى نهاية الحرب حتى هذه اللحظة.
11: لم يكن أحد يعرف أن تلك الساعات ستكون الأخيرة، وأن البيت الذي جمعهم سيصبح بعد دقائق حفرة كبيرة تختفي تحتها أحلام عائلة كاملة. قبل ساعات من المجزرة كانت العائلة تتحدث عن أحلام بسيطة، أطفال يتمنون المستقبل وأم تستعد لاستقبال مولود جديد بعد أيام قليلة فقط.
12: طبعا آخر أيامي كانت مع زوجتي وأبنائي، تقول أيام وداع أو ساعات من الوداع. فكنت ألبي مطالب تقريبا هو شغلات نفسهم فيها، يعني طلبوا مني آخر ساعات انهم ياكلوا رز وحليب. فكانت زوجتي ام اسماعيل الحامل في الشهر التاسع ودخلت في الشهر العاشر، كانت تعد لهم اللي هو رز بلبن مستشهد هم بياكلوا فيه صراحه. فكان لهم بعض الذكريات يعني والمطالب انه يابا نفسنا هيك وان شاء الله بتمنوا طبعا وقف الحرب. كل ولد من ابنائي يعني او بنت كان لها طموح ولها يعني تمنيات معي. يعني إسماعيل ابني رحمة الله عليه كان اللي هو يعني الحمد لله في مدرسته الأول كان له يعني عدة قراءات في القرآن الكريم عن ورش بن نافع. كانت أمنيته يعني يطلع مهندس. كان كل واحد من أبنائي يعني ذكريات ومطالب، ولكن أتت اللي هي آلات الدمار الصهيونية وقتلتهم وقتلت ذكرياتهم وأحلامهم. فما بقى إن أنا أرجع لشريط حياتي وأتذكر المواقف من باب يعني إن أنا خلص صفطت من الله عز وجل، فمش حابب أخش في هذه الذكريات صراحة. ولكن قدر الله ما شاء فعل، قصف البيت وذهبوا جميعا. المجزرة صارت في أول الحرب في شهر 12، فكان اللي هو ديدن اليهود اللي هو المجازر حتى يتم ترحيل الناس من أماكنهم وبيوتهم. اللي هو التهجير القسري وترحيل الناس من شقي الوضع من شقي القطاع من الشمال إلى الجنوب حتى إيش ينفذ المخطط الذي كان يفكر به، وهو اللي هو تهجير الناس بالقوة الجبرية أو بالقتل أو بالمجازر الضخمة. فكان هذا المربع لنا فيه حي الصبرة كان له نصيب كبير من المجازر الضخمة. في يوم قصف بيتي قصف عدة منازل في هذا المربع أنا صراحة، وكان النصيب الأكبر لعائلتي لأن أغلب الناس كانوا إيش مهجرين. طبعا اليوم هذا كان من أصعب أيام الحياة صراحة، كنت أنا وزوجتي وأبنائي قاعدين ونتحدث عن ذكرياتنا وقاعدين مع بعض في البيت، وكل ولد بتمنى يعني شغلة مهمة وشغلة خاصة فيه، يابا نفسي تنتهي الحرب عشان كذا، نفسي شيء يصير هيك عشان هيك، فقاعدين مع بعض. فكانت زوجتي رحمة الله عليها من إسماعيل في شهرها العاشر، نهاية شهرها التاسع بالعكس، دخلت 3 أيام من شهر العاشر. بالمناسبة هي لم تلد بالطبيعي يعني زي ما بقولها، تلد نظام سيزيريا، نظام شق. فالآن يعني صعب إنها تلد وأنا أقطع اللي هو الحبل السري وأولد ولادة طبيعية وأقدر إن أنا إيش أستخرج هذا الأمر بنفسي. مضطر للمستشفى إنهم يشقوا بطنها لاستخراج الطفل، لأنه أبناء الخمسة انولدوا بهذه الطريقة اللي هو سيزيريا. فعجزت إن أنا أولدها بنفسي يعني، يعني إيش أشق بطنها؟ كيف أشق بطنها؟ فكانت أمنيتها إنها يعني تلاقي مستشفى تلد. قالت لي أنا بسمعي صراحة حاسة حالي إن أنا حستشهد أنا والجنين. فقلت لها ربنا كتب هذا الأمر فالله أعلم يعني. فبالفعل سبحان الله حكت معي الكلام هذا وربنا يعني استجاب لها واصطفاها هي وأولادها. فكنت أنا وياهم في البيت قاعدين على سفرة واحدة بنحكي مع بعض.
11: خرج محمود من تحت الركام، لكن الذين أحبهم بقوا تحته، ومع استمرار الحرب بدأ فصل آخر من المأساة.
12: فكنت أنا أتابع يعني كل دقيقة أجلس على الأنقاض أحكي مع أولادي. تصور أني أنا أشوف قدم أخي تحت الأنقاض تأكل منها الجرذان والقطع، ولا ما أقدر أعمل إيه لأنه جسدي مهشم. أنا بعد سنة كاملة عام كامل لما بديت أنا أحاول أنا أرفع يعني أعثر على نتفة لحم من لحم أخويا ومن أولادي عشان يعني أوري الثرى في هذه المنطقة. صراحة كان يعني إحدى أبنائي مقطع أكلته الكلاب في هذه المنطقة، والله عثرت على فقرات العمود الفقري من هذه المنطقة، أحد أبنائي فلذات كبد أرى الكلاب تأكل من جسدهم وأنا جسدي مهشم. كنت أطول بالطريقة هذه عطم عظم وأدفنهم بيد، والحمد لله رب العالمين ديدنا كمسلمين. هذه شهادة لن أجعل من هذا الأمر بؤس لي وقنوط واعتراض، يعني أروح أنتحر يعني، يعني أروح أقتل نفسي ألتحق بأبنائي. ولقوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ليش ربنا خلق الجنة والحساب؟ عندما طلب تسليم الأسرى اللي هو القاتل اليهودي تمام الذي قتل أبنائي فتحت له المعابر على مصراعيها، أما زوجتي وأبنائي و10,000 إنسان تحت الأنقاض أين المعدات الثقيلة التي تدخل من شأنهم؟ وين؟ وين؟
11: بالنسبة لمحمود لم تكن الحكاية مجرد فقدان، كانت معركة طويلة لاستعادة من بقي من عائلته ودفنهم كما يليق بهم.
12: أنا عندما أخذت عهد على نفسي باستخراج زوجتي وأبنائي وعدت نفسي أن أنتشلهم جميعاً وأواريهم الثرى وأكرمهم كما يكرم إيش المسلمون، والحمد لله وصلت لهذه المرحلة ووعدت نفسي وأوفيت لنفسي حقاً لزوجتي ولأبنائي تمام. فالحمد لله لم يتوفر لي المعدات الكبرى لأن بلدية غزة ضربت والأدوات اللي هي الكباشات والجرافات قصفت، والدفاع المدني قتل أمام مرأى العالم في مستشفى ناصر وقطعوا رجال الدفاع المدني.
11: لم تكن هناك جرافات ولا معدات ثقيلة ولا فرق إنقاذ، لذلك قرر أن يبدأ وحده.
12: فخذت على نفسي عاتق أن أجعل من المطرقة والكريك والمنخل رسالة للعالم أجمع، والحمد لله برغم جسدي المهشم وعندي 20 إصابة في جسدي هدمت بيتي بالكامل، 6 طوابق، 6 طوابق ما يقارب من 500 إلى 550 طن من الخرسانة المسلح والردب. والحمد لله استعنت بأحد الجيران وأحد الأقارب وهدمت بيتي بالكامل واستخرجته بهذه الطريقة وبهذه الأكياس المعبية حتى أحمي نفسي، يعني الأكياس نفسها عبيتها من الطوب وعملتها جدران حتى أحمي نفسي من القصف والشظايا المتردية بسبب قصف المحتل المستمر في هذه المنطقة. يعني استمريت لمدة 180 يوم 6 أشهر متواصلة على مدار الحرب بالكامل حتى إني انتشلت. 180 يوم مستمرين.
11: بعد 6 أشهر من الحفر اليومي تمكن محمود من الوفاء بوعد قطعه لعائلته، لكن الحياة لم تتوقف عند هذه النقطة.
12: إني أتبع موضوع الغربال، الغربال هذا كان ليش إحنا أهل غزة بنستخدمه؟ لموضوع المفتول بالبلد، يعني أهل غزة استخدموه مرتين في الحرب. استخدام الأول كان للطحين، عشبت إنها الناس كانت تروح على زكيم وعلى أماكن أخرى النابلسي عشان تجيب الطحين وتكربله من الرمل عشان تطعمي أولادها بالرمل المخلوط، وأنا اختلطت عظام أبنائي بالرمل واستخرجت، والجميع رأى هذا الفيديو. عندما اختلطت عظام أبنائي بلون الرمل فصار اللون مشابه، فاضطرقت لهذا الأمر أن أستخدمه بدل ما أستخدم المفتول أستخدم العثور على رفات وعظام أبنائي الستة وزوجتي.
11: رغم الحزن اختار محمود طريقا مختلفا، لم يرد أن تكون المجزرة نهاية القصة.
12: أولا الحمد لله أن الله اصطفى زوجتي وأبنائي من الشهداء، ولكن الدنيا لم تقف عليهم صراحة، وأنا إنسان لحم ودم فلازم أعيش، إلا ما يكون الحزن يخيم علي 6 أشهر سنة ونصف، إلا أنه الإنسان لازم يمارس حياته الطبيعية، إلا يأكل إلا يشرب. أنا من دون أكل وشرب مش هكمل حياتي، ومن دون زوجة وأولاد مش هكمل حياتي. يعني المقولة الشعبية أعزب ظهر والأرمل شهر، فأنا لم أرمل صراحة، أنا ابتليت ابتلاء حسن من الله عز وجل، فقد زوجتي وجميع أبنائي، ولكن سأشكل عائلة كاملة والحمد لله تزوجت، واخترت يعني إنسانة تشبه أم إسماعيل في مواصفاتها وفي كرمها وفي تربيتها. هو تكوين الأسرة صراحة محاداة، يعني أقول لك تحدي بيني وبين هذا العدو الغاصب، إن أنا ما لم أعجز. أنتم قتلتم زوجتي وأبنائي، كنتم يعني تريدين تدمير بيت بالكامل، سأشكل بيت آخر والأيام دول. ولقوله تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس، شكلت عيلة الحمد لله، وإن شاء الله في أول جنين سأسمي أول أبنائي إن شاء الله، إذا كان ذكر حسميه إسماعيل، وإذا كانت بنت أنثى سأسميها على اسم جنى إن شاء الله.
11: الخوف ما زال موجودا، لكنه لا يرى في البقاء نوعا من الهزيمة، بل شكلا من أشكال المقاومة.
12: الخوف موجود، واللي بيقول لك ما فيش خوف ما بكون صادق صراحة، ولكن أنا يعني العائلة الأولى اللي كانت هي بداية حياتي ذهبت في هذه الطريق، والعائلة الثانية والثالثة، طول ما أنا حي سأشكل ثانية وثالثة ورابعة حتى الله يأخذ روحي، أو حتى الله يأخذ الأرض وما عليها، إما أنا أما أمهم. لا أنا إن شاء الله سأكون في أرضي وأعزز من أرضي، وإن شاء الله أبنائي الجدد إذا لهم حياة في هذه الدنيا سأعمر في بربرة إن شاء الله في بلدي المهجر منها. أنا وصلت مع زوجتي وأبنائي، معي تحويلة، يعني أسافر من أول دقيقة من الحرب، ظليت مهشم مكسر في أرضي لم أسافر. عندما تنتهي الحرب بالكامل وتفتح المعابر على شكلها الطبيعي قبل 7 أكتوبر سأسافر للعلاج فقط وأعود للوطن. كل شيء ضايل أثر، أول حاجة أبنائي في هذه الأرض، بيتي اللي انتشأت فيه وربيت فيه، مسجدي، منطقتي، لن أترك غزة إلا عند الله عز وجل.
11: بالنسبة لمحمود الناجي الوحيد ليس من بقي حياً، الناجي الحقيقي هو من عرف مصيره ورحل بسلام، أما الأحياء فعليهم أن يكملوا الطريق مهما كان ثقيلاً.
12: محمود حماد يعني صحيح الناجي الوحيد، ولكن الناجي الوحيد هو من مات، هو من نجا، هو اللي نجا، هو اللي أخذ راحة اللي هو وعذاب وممرات وتجرع الألم الصعب اللي احنا بندوقه قاعدين يعني. بالعكس هم ارتاحوا وعرفوا مصيرهم ومقعدهم من الجنة، ونحن إن شاء الله على صبرنا حناخذ الأجر الأعظم إن شاء الله. بالعكس أنا إن شاء الله ناجي وحيد، ولي رسالة بعد استشهاد زوجتي وأبنائي، وأنتم أثر وتشاركون فيها في نشرها، فإن شاء الله هذا بكون ونطق الحق الله أكبر، أنها تكون رفعة للإسلام والمسلمين، ورفعت كلمة لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وأن غزة ستبقى وفلسطين ستحرر والأقصى سيعود إن شاء الله رب العالمين. رسالة للعالم أجمع، أنا إنسان صاحب صبر واحتساب، وكنت صاحب عزيمة واستخرجت زوجتي وأبنائي، فأنا مطلبي من العالم أجمع وكل من له قرار في هذا الموضوع أن يفتح المعابر وأن يدخل الشاحنات والأدوات الكبرى حتى ينتشل من تبقى من العائلات والأسر ما يقارب 10,000 شهيد تحت الأنقاض. افتحوا المعابر وارفعوا الركاب وسلموا هذه الجثث لأصحابي حتى يواريهم الثرى. هذا مطلبي الوحيد. أنا الحمد لله جعلت من نفسي أيقونة للعالم أجمع ونشرت رسالتي. أما ما زال الصمت في داخل الناس والآلام في داخل الناس فأرجو من له قرار في هذا العالم أن يساعد في فك هذا الحصار وإدخال المعدات الكبرى حتى يتمكن للناس مواراة أبنائهم الثرى.
11: خلف كل ركام في غزة حكاية لم تنتهي بعد. وما دام هناك من ينتظر ابنا أو زوجة أو أبا تحت الأنقاض ستبقى الحكاية مفتوحة. أما محمود فقد أوفى بوعده واستخرج عائلته من تحت الركام، لكنه ما زال يحمل رسالتهم معه ويمضي بها إلى الأمام.

0: طوفان الأقصى،
1: سنس الأقصى فلود،
0: اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل فخر.
2: يمن has been writing its resistance history.
3: سام اف ام من صنعاء تقدم.
0: حارس الازدهار الأمريكي.
2: From the US Prosperity Guardian.
0: إلى اعتراف
2: فشل.
3: الحقيقة
0: من عمق إلى الإعلام الدولي
3: محاصرة بلسانه.
2: Two of these advanced aircraft and even the US have no.
3: الحقيقة بلسانين. إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
2: اليوم today العزل الإسرائيلي
0: بلغ دولة
2: inspiration has kicked.
0: فلم يعد
2: يستهدف
0: المطارات
2: والمصانع
0: factories
2: والمستشفيات
0: hospitals. الحارس الازدهار الأمريكي
2: from the US Prosperity Guardian
0: بالاعتراف
2: admission.
3: الحقيقة بلسانين.
4: على مدى أعوام طويلة لم تكتفي آلة العدوان السعودي بما خلفته من كارثة إنسانية أدمت قلوب الطفولة في اليمن، أطفال أنهكهم الحصار حتى أطراف الموت، تشوهات خلقية نطقت بها أسلحة محرمة دولياً. فكأن وجع الجوع والحصار لم يكفي، ليتعمد العدوان أن يلاحق الطفولة حتى إلى داخل الملاذات الأخيرة.
5: For years, Yemen's children have borne the cost of a war that followed them everywhere through hunger.

0: مكان آمن. طفل على أجهزة التنفس ينتزع من سريره رعباً، فأين يذهب المريض حين يصبح الدواء جريمة والمستشفى هدفاً؟ When a hospital caring for critically ill children becomes a target, nowhere remains safe as a Sabine hospital terrified mothers and children were forced to flee intensive care rooms and in copters in search of safety, even as some were too sick to survive without medical support. ولم تكن سويعات الوجع وحدها، ففي حي سعوان كانت الطفلة الصغيرة أثير العامري عائدة من المدرسة بزيها المدرسي ودفاتر اختباراتها تحت آبات الأمل، فتفترس طفولتها صواريخ الحقد والغدر. سقطت شهيدة مدرجة بدمائها، وجرحت رفيقاتها بجروح بليغة مزقت الجسد وتركتهن في رعب نفسي أبلغ لا يزول. حقيبة مدرسية تحولت إلى كفن، أحلام بريئة طوتها نيران الإجرام السعودي لتترك الأمهات ثكلى والبيوت نواحا. فأين يذهب الطفل؟ أفي مقاعد الدراسة يقتل أم في أسرة المستشفيات يلاحق؟ And outside the hospital walls, the same war was waiting. Athir Al-Amri left school carrying her exam papers, only to have her childhood cut short by a missile. Her classmates were left wounded and traumatized, a school bag turned into a shroud, and innocent dreams buried with it. هنا يسقط النظام السعودي مجددا في مستنقع خيبته، معلناً تصعيد عدوانه وحصاره، ومسقطاً معه كل السرديات الواهية التي نسجها سنين طويلة. لقد انكشف الغطاء، وأثبتت الأيام أن الحرب سعودية الصنع والقرار، وأن المرتزقة لم يكونوا سوى ستارة خادعة. ولما تهاوت تحشيداتهم في الميدان على وقع ضربات المجاهدين ورجال القبائل الأبطال، من الساحل الغربي إلى تعز، أطل العدو بوجهه الحقيقي هرباً إلى صناعة وهم الانتصار باستهداف المدنيين والأطفال في المدارس والأحياء. ولكن أي هروب هذا؟ والكلفة الميدانية تحرق عصب اقتصاده. The mass was falling away as the war effort faltered on the battlefield. Civilians became the target of a different kind of victory. One built on fear, destruction, and the killing of children in schools and neighborhoods. But this was no escape from defeat. The cost of the war was reaching deep into Saudi Arabia itself, placing growing pressure on its economy and its ability to sustain the conflict. منذ سنوات أرادوا تكييس ثقافة الاستسلام، فخرجت أصواتهم كإعلامي وأبواق قنوات الفتنة تسخر من فقرنا الذي ما كان إلا بسبب جيران السوء، مستخدمة إياه مبررا للقعود عن نصرة الحق. كيف ستحررون القدس وأنتم غير قادرين على إطعام أطفال صنعاء؟ For years, Yemenis were told that poverty meant weakness and that a poor people had no place in the struggle for Palestine. Their poverty was turned into an argument for surrender. لم تكن تلك الكلمات سقطة لسان، بل جزءاً من ثقافة أرادوا ترسيخها لتبقى فلسطين ضائعة بين عربي يتعرض للإفقار والتجويع، وغني يقوم بدوره كأمين صندوق للغاز الأمريكي. لكن بفضل الله سبحانه وتعالى يحطم اليمانيون اليوم كل هذه السرديات الخبيثة.
1: It was more than rhetoric. It was an attempt to convince an entire people that hunger should silence them, while wealth could purchase influence and protect the powerful.
0: وبينما يقف الأثرياء اليوم مع الكيان الإسرائيلي، يقف الفقراء الأحرار مع غزة يثبتوا أن الفقر الحقيقي ليس فقر الخبز والمال، بل هو فقر الدين والكرامة.
1: That narrative is collapsing. Yemen's poorest are standing with Gaza while the region's wealthiest stand with Israel. The message is simple. Poverty is not measured by what you possess. It's measured by what you are willing to surrender.
0: إلى قرن الشيطان وإلى قارون العصر الذي ظن أن بمقدوره إركاع هذا الشعب. اليمن اليوم ماض في معادلاته بكل ثبات. حصار بحصار وتصعيد بتصعيد وتصفير لصادرات النفط عبر باب المندب ومعادلة رابعة جوية وضعت في بيت النار. أجواء المملكة اليوم لم تعد آمنة باستثناء المقدسات.
1: To those who believed Yemen could be brought to its knees, that calculation has failed. Yemen is answering pressure with pressure, sage with sage, escalation with escalation, and economic leverage with economic leverage. The message is now extending to the skies. Saudi Arabia can no longer assume that its airspace is beyond reach, apart from the holy sites.
0: إنها لعبة الخيارين اللذين لا ثالث لهما. إما الرضوخ التام لمطالب الشعب اليمني المشروعة أو انتظار صفعات مزلزلة لا تبقي ولا تذر.
1: There are now only two paths. Address Yemen's demands or face an escalation with consequences for beyond the battlefield.
0: وليكن علم الجميع أن ما أريق من دماء أطفالنا في مستشفى السبعين وما عانته طفولتنا الجريحة لن يذهب هباء. إن الرد والانتقام اليوم قائم ومزلزل وقاس يقتلع جذور الطغيان ويحرق منشآت القلق في عمق القواعد والمنشآت السعودية.
1: The blood of Yemen's children will not simply disappear into the history of this war. Their suffering has become part of a confrontation whose consequences are already being felt. And the response, Yemen says, will continue until the foundations of aggression are shaken.
0: وكما وعد الله وصدق عباده المظلومون.
1: And as God promised, the oppressed have remained true to their word.

0: حارس الازدهاري الامريكي
1: from the US prosperity guardian
0: الاعتراف
2: admit fashion
3: الحقيقة
0: من عمق إلى الإعلام الدولي محاصرة
3: بلساني
0: two of these advanced aircraft and even the US have no
3: الحقيقة بلساني إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع
4: اليوم today العزف الإسرائيلي
0: بلغ دولة فلم يعد
4: يستهدف
0: المطارات المصانع
4: factories
0: والمستشفيات حارس الازدهار الأمريكي
1: from the US prosperity guardian
0: في الاعتراف
3: الحقيقة بلسانين.

هنا أيضا أخطأت في تقدير قوتنا، في تقدير قدرتنا، بل أخطأتم في تقدير إيماننا وعزمنا وتوكلنا على الله سبحانه وتعالى. أخطأتم في تقدير قدرتنا على الصمود، أخطأتم في تقدير قدرتنا على تحمل الآلام والخذلان والطعن في الظهور، أخطأتم في كل شيء. ومجدداً أخطأتم في حساباتكم، أخطأتم في فهم أولوياتنا، وما زلتم تخطئون.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام FM،
1: إذاعتك أنت.
0: سام FM من صنعاء تقدم.

0: وما يسطرون
1: وما يسطرون.
0: وما يسطرون يعده ويقدمه عبد الكريم محمد الوشلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم جميعا مستمعين الكرام، متابعي وأصدقاء برنامجكم الثقافي، برنامج وما يسطرون. ووصلنا كما تعلمون في مطالعتنا لكتاب ثورة 21 سبتمبر وتأثيراتها على اليمن والمنطقة العربية، من تعريف الباحث الرئيس مهدي محمد المشاط. وصلنا في الحلقة الماضية وضمن جولتنا بين سطور هذا الكتاب إلى المبحث الثاني من الفصل الأول لهذه الدراسة، المبحث الذي عنوانه الباحث بالتعريف بأنصار الله. وطبعا مر بنا الباحث تحت هذا العنوان إلى نبذة تعريفية لأنصار الله من وجهة نظر الأعداء والخصوم، وأيضا تعريف أنصار الله على لسان قادتهم وفي أدبياتهم. وفي الجزء الثاني من تناوله تحت هذا العنوان أيضا وهو نشأة أنصار الله، وتطرق تحت هذا العنوان إلى الحروب الست التي شنت من قبل النظام البائد على أنصار الله، وهي بدأت بالحرب الأولى في العام الميلادي 2004. وصلنا في سردية الباحث لهذه النقطة تحديدا إلى الحرب الخامسة، حيث شنت السلطة الظالمة الحرب الخامسة على أنصار الله في شهر مايو من العام الميلادي 2008، واستمرت هذه الحرب حتى شهر يوليو من العام ذاته، وبدأت إرهاصاتها بتفجير النظام لغما بجوار مسجد سلمان في مدينة صعدة. وطبعا وجه الاتهام إلى أنصار الله، جاعلا من هذا التفجير عنوانا لاستجلاب الدعم الخارجي وذريعة لشن حرب خامسة على أنصار الله. واتسعت دائرة المعركة لتشمل آل حميدان الواقعة بين مدينتي صعدة وضحيان، كما امتدت الحرب إلى حرف سفيان من محافظة عمران، وامتدت أكثر إلى محافظة صنعاء مندلعة في مديرية بني حشي الشرق العاصمة. وما بين الحرب الخامسة والسادسة نشط أنصار الله في نشر مشروعهم القرآني الثقافي النهضوي بين أوساط المجتمع، وكان لهم حضور لافت على المستويات الثقافية والاجتماعية والشعبية من خلال حل مشاكل الناس، ولكن السلطة ذهبت إلى التمركز في الجبال تقديرا منها أن ذلك سيشكل لها نقطة قوة تساعدها على تغيير معادلة الصراع في الحرب التي كانت بصدد التحضير لها. وبالنسبة لأنصار الله فقد أثمر نشاطهم الثقافي وال

0: ويبدأ الباحث في المبحث الأول أسباب قيام ثورة 11 من فبراير 2011. هذا المبحث من الفصل الثاني يبدأ مباشرة في محايثة الواقع البنيوي والسياسي المختل لمنظومة الحكم على مدى العقود التي سبقت العام الميلادي 2011. وهذا الواقع كما يؤكد الباحث أظهر جليا اختزال إدارة البلاد في المنظور الشخصي والنفعي لمراكز القوى التي شكلت تلك المنظومة بعيدا عن أي رؤية استراتيجية وطنية، حيث عمل النظام على استهداف مؤسسات الدولة واستلاب الأدوار المنوطة بها، حتى أمست مجرد أدوات لإدارة البلد لمصلحة النظام ومنظومة الحكم النفعية التابعة له، وواجهة لاستجلاب المساعدات الخارجية التي دأب النظام والطغمة المحيطة به على استغلالها لمصالحهم الخاصة.
1: وما يسطرون
0: كل ذلك في إطار التمسك بكرسي الحكم كما يؤكد الباحث، مشيرا أيضا إلى مسألة هامة وهي مساعي النظام للتوريث، توريث الحكم لابن الرئيس. هذه خلقت كما يؤكد تباينا في أروقة النظام، أفضى هذا التباين إلى تجاذبات زادت الوضع سوءا وتعقيدا أكثر مما كان عليه، وذلك في ظل رفض النظام الحاكم الحوار الجاد والتعاطي المنفتح مع كل من كان يعتبره خارج إطار المنظومة الحاكمة. وهذا الواقع عمل على إفراز أكثر من قضية على المستوى الوطني، فظهرت القضية الجنوبية وقضية صعدة وغيرهما من القضايا والمسائل بالتزامن مع الاختلالات وتوترات مجتمعية، لطالما حرص النظام على إنتاجها والحفاظ عليها والاستفادة منها كذلك. كما أن هذا الواقع أثر تأثيرا سلبيا كبيرا في مدى قدرة النظام على التعاطي مع التحديات الإقليمية والدولية ومنع التدخلات الخارجية بصورها المختلفة، حفاظا على السيادة واستقلال القرار الوطني. وفي هذا المضمار الموضوعي يتناول الباحث الرئيس المشاط في كتابه هذا الأسباب العميقة لثورة 11 فبراير 2011، وذلك من خلال تركيزه على نقاط بعينها في صدارتها، أو من بين هذه النقاط التدخلات الخارجية والنزعات الفردية في الحكم، كذلك الأزمات والحروب الداخلية، إضافة إلى الاختلالات المؤسسية وانعدام السياسات التنموية. فيما يخص السبب الأول وهو التدخلات الخارجية والنزعات الفردية في الحكم، يشير بداية إلى التدخل الأجنبي في اليمن، وبالتحديد خلال الفترة من 1978 وحتى 2011 للميلاد. وهنا كما يؤكد عانى اليمن خلال الفترة هذه من ازدياد التدخلات الخارجية في كافة شؤونه التي أدت إلى إضعافه والسيطرة على بحاره وأجوائه وموارده الطبيعية والبشرية والتحكم بموقعه الجغرافي الذي يطل على أهم طرق التجارة الدولية. وكانت المملكة السعودية من أكثر الدول تدخلا سافرا في الشأن اليمني وتدخلا سلبيا أيضا، حيث زادت حدة هذا التدخل السعودي في اليمن بشكل واضح وأكثر اتساعا وعمقا بعد وصول صالح إلى الحكم في العام الميلادي 1978 بدعم سعودي وتبني أمريكي، وأصبحت السعودية تسيطر على القرار اليمني وتتدخل في كل شؤون اليمن حتى في تعيين المسؤولين المدنيين والعسكريين. أما التدخلات الأمريكية في اليمن التي شملت مجالات سياسية واقتصادية واجتماعية فيخصها الباحث بسردية أكثر تفصيلا، فقد تزايدت بشكل وثيق بدءا من العام 1998. وهذه التدخلات الأمريكية المباشرة لها شواهد، ففي ذلك العام تم توقيع العديد من الاتفاقيات الأمنية والاستخباراتية مع الولايات المتحدة، وزار اليمن 7 مسؤولين أمريكيين بارزين، منهم أنتوني زيني قائد القيادة المركزية الأمريكية، وفي يناير 1999 الميلادي بدأت البحرية الأمريكية باستخدام ميناء عدن كمحطة للتزود بالوقود، وارتفعت وتيرة التدخلات الأمريكية في اليمن بعد تفجير المدمرة الأمريكية USS كول العام 2000 الميلادي وهجمات 11 من سبتمبر في العام 2001، حيث جعلت أمريكا من هذين الحدثين الذريعة والمبرر لإحكام سيطرتها على اليمن. ومارست أمريكا الضغوط المتزايدة على الحكومة اليمنية للحصول على أكبر قدر ممكن من التنازلات، واستطاعت الحصول على كل ما تريده. نعم، استطاعت أمريكا الحصول على كل ما تريده من السلطة اليمنية آنذاك من تعاون وتسهيلات مخالفة للدستور والقوانين اليمنية وماسة بسيادة البلد وكرامة إنسان هذا البلد، بما في ذلك السماح للأمريكيين باستخدام الأجواء اليمنية والموافقة على قيام طائرات أمريكا المسيرة بدون طيار والطائرات الأمريكية الحربية بالتحليق في الأجواء اليمنية لأغراض تجسسية واستطلاعية. وكان في ذلك مساس واضح بالسيادة وبخصوصية الأرض اليمنية وجغرافيتها، وتمكن الأمريكيون من جمع المعلومات وإعداد الخطط العسكرية، وقامت الطائرات الأمريكية بقتل المدنيين اليمنيين في وقتل اليمنيين عموما في صعدة وأبين وشبوة ومأرب والبيضاء. وقد كان التدخل الأمريكي في المقام الأول على شكل اتفاقيات مفروضة وقيود أمنية وعسكرية فرضت على اليمن، فبدأ توقيع اتفاقيات تدريب للقوات الأمنية، ثم توجه إلى السيطرة على البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب والبحر العربي وبناء قواعد عسكرية وتواجد القطع الحربية الأمريكية في تلك البحار ومن ثم السيطرة عليها. ويفصل أكثر الباحث في هذا الشأن قائلا: كان من أبرز مظاهر التدخلات الأمريكية في اليمن تشجيع بيع وخصخصة مؤسسات القطاع العام لصالح القطاع الخاص تحت مسمى الالتزام باشتراطات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتلاعب في تعرفة الجمارك والضرائب بما يخدم المنتج الأجنبي على حساب المنتج الوطني. أيضا حصرت أمريكا الاستثمار اليمني بحاجاته المحلية فقط، وضمن إطار يحفظ شكل الدولة بحدها الأدنى ويمنع الفوضى الشاملة خشية انعكاساتها السلبية على أمن السعودية. وعلى الرغم من امتلاك اليمن احتياطيات كبيرة من النفط، فإن أمريكا فضلت الإبقاء عليه كمخزون في باطن الأرض ويبقى استخدامه رهن القرار الأمريكي. وبعد ذلك يأخذنا السياق مع الباحث ضمن أو تحت سقف تناوله الموضوعي للأسباب التي أدت إلى ثورة 11 فبراير في العام 2011. يتطرق في هذا الإطار إلى النزعة الفردية في الحكم وممارسة الإقصاء والتهميش، إذ عرفت الأنظمة المتعاقبة على حكم اليمن شمالا وجنوبا بانفرادها بالحكم. وبعد أزمة وحرب صيف 1994 اتجه الرئيس صالح إلى الانفراد بقرارات الدولة، واتجه نحو التوريث، حيث بدأ يهيئ نجله أحمد لوراثة الحكم من بعده، فقام بترشيحه عضوا لمجلس النواب عام 1997، ثم تعيينه قائدا للحرس الجمهوري، وحرص على تقوية مجموعاته العسكرية بالتدريب والتسليح الجيد والحديث وتوفير كل الدعم المالي والمعنوي لقواته، كل ذلك تمهيدا لخلافة والده. وغيبت في تلك الفترة مرتكزات الدولة وآلياتها القانونية لمصلحة شخص الحاكم وتحالفاته مع مجموعات قبلية ودينية. وقد استندت السلطة آنذاك إلى أجهزة الأمن المتعددة والمتنوعة لفرض سيطرتها على أجهزة الدولة المختلفة، إضافة إلى الوحدات العسكرية التي أصبحت خاضعة كليا لشخص الرئيس وأقربائه، فغابت الدولة بالتأكيد وأصبحت السلطة السياسية تمتلك الدولة والثروة وتعتمد مشروعا في توريث هذا النهج. لم يسمح النظام في هذا السياق لبقية المكونات والأحزاب بممارسة أي دور حقيقي لا يتوافق مع توجهاته التي كانت في الكثير منها ترجمة للتأثير الخارجي وخدمة مصالح الخارج، وهذا ما جعل النظام وبعض الأحزاب السياسية تسير وفق البرنامج الذي يرسمه الطرف الخارجي أو تتأثر به وتضبط حركتها بما يتناسب معه، حيث استخدم الخارج لا سيما أمريكا النظام لقمع بعض الأحزاب السياسية والتضييق عليها، واستخدم بعض الأحزاب السياسية للضغط على النظام لكي يكون أكثر سلاسة في تمرير مخططاته وسياساته. ونتيجة لذلك أصبحت الحياة السياسية اليمنية بجانبيها السلطوي والمعارض مسرحا للتدخلات السياسية الأمريكية والخارجية، ولعب هذا الخارج المهيمن والنافذ والمسيطر دور المرجعية والحكم في حل خلافات السلطة والمعارضة أو التوفيق بينهما بما يتفق مع مصالحه دون اكتراث بمرجعية الدستور والقانون في تنظيم الحياة السياسية.
1: وما يسطرون.
0: وهنا يفرض علينا عامل الوقت مستمعينا الوقوف، بإذن الله لنا استئناف وتواصل مع هذا السياق، سياق مطالعتنا لسطور الكتاب كتاب ثورة 21 سبتمبر وتأثيراتها على اليمن والمنطقة العربية، بإذن الله في حلقات قادمة تتمة لهذا المضمار. وفي كل نحن معا، نحن وأنتم، ونتمنى أن تنالوا دائما ما نرجوه من فائدة ومزايا، من فوائد ومزايا هذا البرنامج. إلى اللقاء.
1: وما يسطرون.

0: سنس الأقصى فلود
1: began.
0: اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل فخر.
1: Yemen has been writing its resistance history with pride.
2: سام اف ام من صنعاء تقدم
0: حارس الازدهار الأمريكي
1: from the US prosperity guardian
0: إلى اعتراف أدمج فشل
2: الحقيقة
0: من عرض
3: إلى الإعلام الدولي
0: محاصرة
2: بلساني
1: two of these advanced aircraft and even the US had more
2: الحقيقة بلساني
4: إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع
1: اليوم داي العز الإسرائيلي
0: بلغ دولة
1: restoration has
0: فلم يعد
1: they know
0: فرق المطارات
1: المصانع
0: factories
1: والمستشفيات
0: حارس الازدهار الأمريكي
1: from the US prosperity guardian
0: إلى اعتراف
1: عمران
2: الحقيقة بلساني
5: على مدى أعوام طويلة لم تكتفي آلة العدوان السعودي بما خلفته من كارثة إنسانية أدمت قلوب الطفولة في اليمن أطفال أنهكهم الحصار حتى أطراف الموت تشوهات خلقية نطقت بها أسلحة محرمة دوليا وكأن وجع الجوع والحصار لم يكفي ليتعمد العدوان أن يلاحق الطفولة حتى إلى داخل الملاذات الأخيرة For years, Yemen's children have borne the cost of a war that followed them everywhere through hunger, sage, disease, and the destruction of the places meant to keep them safe. Even the last refuge of a child was not spared. أي وحشية هذه التي تقصف محيط مستشفى السبعين للأمومة والطفولة؟ مستشفى يعلمه العالم أجمع وتعرف المنظمات الدولية تفاصيل أركانه وموقعه هرب عشرات الأطفال والنساء من غرف العناية الحثيثة والحضانات وهم في أسوأ حالاتهم الصحية يركضون خلف وميض أمل للبحث عن مكان آمن طفل على أجهزة التنفس ينتزع من سريره رعبا فأين يذهب المريض حين يصبح الدواء جريمة والمستشفى هدفا؟ When a hospital caring for critically ill children becomes a target, nowhere remains safe as a Sabine hospital terrified mothers and children were forced to flee intensive care rooms and in copters in search of safety, even as some were too sick to survive without medical support. ولم تكن سويعات الوجع وحدها ففي حي سعوان كانت الطفلة الصغيرة أثير العامري عائدة من المدرسة بزيها المدرسي ودفاتر اختباراتها تحت آبات الأمل فتفترس طفولتها صواريخ الحقد والغدر سقطت شهيدة مدرجة بدمائها وجرحت رفيقاتها بجروح بليغة مزقت الجسد وتركتهن في رعب نفسي أبلغ لا يزول حقيبة مدرسية تحولت إلى كفن أحلام بريئة طوتها نيران الإجرام السعودي لتترك الأمهات ثكلى والبيوت نواحى فأين يذهب الطفل؟ أفي مقاعد الدراسة يقتل أم في أسرة المستشفيات يلاحق؟ And outside the hospital walls, the same war was waiting. Athir al-Amri left school carrying her exam papers, only to have her childhood cut short by a missile. Her classmates were left wounded and traumatized, a school bag turned into a shroud, and innocent dreams buried with it. هنا يسقط النظام السعودي مجددا في مستنقع خيبته. معلناً تصعيد عدوانه وحصاره ومسقطاً معه كل السرديات الواهية التي نسجها سنين طويلة لقد انكشف الغطاء وأثبتت الأيام أن الحرب سعودية الصنع والقرار وأن المرتزقة لم يكونوا سوى ستارة خادعة ولما تهاوت تحشيداتهم في الميدان على وقع ضربات المجاهدين ورجال القبائل الأبطال من الساحل الغربي إلى تعز أطل العدو بوجهه الحقيقي هرباً إلى صناعة وهم الانتصار باستهداف المدنيين والأطفال في المدارس والأحياء. ولكن أي هروب هذا؟ والكلفة الميدانية تحرق عصب اقتصاده. Damascus was falling away as the war effort faltered on the battlefield. Civilians became the target of a different kind of victory, one built on fear, destruction, and the killing of children in schools and neighborhoods. But this was no escape from defeat. The cost of the war was reaching deep into Saudi Arabia itself, placing growing pressure on its economy and its ability to sustain the conflict. منذ سنوات أرادوا تكييس ثقافة الاستسلام، فخرجت أصواتهم كإعلاميي وأبواق قنوات الفتنة تسخر من فقرنا الذي ما كان إلا بسبب جيران السوء، مستخدمة إياه مبررا للقعود عن نصرة الحق. كيف ستحررون القدس وأنتم غير قادرين على إطعام أطفال صنعاء؟ For years, Yemenis were told that poverty meant weakness and that a poor people had no place in the struggle for Palestine. Their poverty was turned into an argument for surrender. لم تكن تلك الكلمات سقطة لسان، بل جزءاً من ثقافة أرادوا ترسيخها لتبقى فلسطين ضائعة بين عربي يتعرض للإثقال والتجويع وغني يقوم بدوره كأمين صندوق للغاز الأمريكي. لكن بفضل الله سبحانه وتعالى يحطم اليمانيون اليوم كل هذه السرديات الخبيثة. It was more than rhetoric. It was an attempt to convince an entire people that hunger should silence them, while wealth could purchase influence and protect the powerful. وبينما يقف الأثرياء اليوم مع الكيان الإسرائيلي، يقف الفقراء الأحرار مع غزة، يثبتوا أن الفقر الحقيقي ليس فقر الخبز والمال، بل هو فقر الدين والكرامة. That narrative is collapsing. Yemen's poorest are standing with Gaza while the region's wealthiest stand with Israel. The message is simple. Poverty is not measured by what you possess. It's measured by what you are willing to surrender. إلى قرن الشيطان وإلى قارون العصر الذي ظن أن بمقدوره إركاع هذا الشعب. اليمن اليوم ماض في معادلاته بكل ثبات. حصار بحصار وتصعيد بتصعيد. وتصفير لصادرات النفط عبر باب المندب، ومعادلة رابعة جوية وضعت في بيت النار. أجواء المملكة اليوم لم تعد آمنة باستثناء المقدسات. To those who believed Yemen could be brought to its knees, that calculation has failed. Yemen is answering pressure with pressure, sage with sage, escalation with escalation, and economic leverage with economic leverage. The message is now extending to the skies. Saudi Arabia can no longer assume that its airspace is beyond reach, apart from the holy sites. إنها لعبة الخيارين اللذين لا ثالث لهما. إما الرضوخ التام لمطالب الشعب اليمني المشروعة، أو انتظار صفعات مزلزلة لا تبقي ولا تذر. There are now only two paths. Address Yemen's demands or face an escalation with consequences for beyond the battlefield. وليكن علم الجميع أن ما أريق من دماء أطفالنا في مستشفى السبعين وما عانته طفولتنا الجريحة لن يذهب هباء. إن الرد والانتقام اليوم قائم ومزلزل وقاس، يقتلع جذور الطغيان ويحرق منشآت القلق في عمق القواعد والمنشآت السعودية. The blood of Yemen's children will not simply disappear into the history of this war. Their suffering has become part of a confrontation whose consequences are already being felt. And the response, Yemen says, will continue until the foundations of aggression are shaken. وكما وعد الله وصدق عباده المظلومون.
3: And as God promised, the oppressed have remained true to their word.

0: أبويا.
1: حارس الازدهاري الأمريكي.
2: From the U.S. Prosperity Guardian.
1: الاعتراف
2: أدمج فشل.
3: الحقيقة.
4: من عرض إلى الإعلام الدولي.
3: محاصرة. بلساني.
5: Two of these advanced aircraft and even the U.S. have no.
3: الحقيقة بلساني. إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
6: Today an Israeli
7: بلغ دولة.
6: Restoration has
7: been. فلم يعد.
6: They know
7: strike
6: مطارات
7: وصانع
6: factories
7: والمستشفيات.
1: حارس الازدهاري الأمريكي.
2: From the U.S. Prosperity Guardian.
1: في الاعتراف
2: أدمشن.
3: الحقيقة بلسانين.

شعبنا العزيز، يمن الإيمان، يمن الحرية والعزة والكرامة الإنسانية والإباء، يمن الجهاد في سبيل الله تعالى، يمن العزة والشهامة والمروءة والقيم والأخلاق، يمن الوفاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد. الجلد مخلوق من طينة بلادي قبل ما تخلق.

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله، لن نقبل أبداً أبداً أبداً باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: قارح بشلي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات الله على رسول الله وعلى آله. اليوم رعوية وزراعة، الجبهة الزراعية. اليوم احنا في جبهة. يا بني آدم، يا خلق الله، عوذبوا من الشيطان وصلوا على رسول الله. ادروا ان احنا في وقت شديد، مش وقت الضحكة، مش وقت الرفلة، مش وقت الغاغة. خلق الله بيطوا مناحرهم في الجبهة العسكرية، وانتو سعماهم عاد اطوا مناحر الشعب كامل وما تروش. ما يدرى الواحد الا وقدو صحط وقدو فلقع، ما عاد منهاش، ما عاد ينفعش. رعوية وزيرعة، بسر الأول ما قال ما يجبر الفقر جابر أبد، ولا يشتبر الفقر خلاص إلا الزراعة. ما بدع إلا بالزراعة، إلا الزراعة، ولا جمالا تسافر تقبل بكل البضايع، ولا مرم من قبيلة فيها الورع والقناعة، بتجي عنا وقت علل والشبع وقت المجاعة، بسر بما قارن والزراعة بتجي